صباح الخير من مكان 45 دقيقة بعد الخامسة، الساعة الآن هنا في استديوهات راديو مكان. أهلا بكم سيداتي وسادتي مع بداية بثنا ليوم جديد، اليوم الأحد 27 من أيلول عام 2026 الموافق 16 من شهر ربيع الثاني لعام 1448 هجرية. مستمعين راديو مكان يأتيكم على موجات الإفهم التالية: في الشمال حيفا، الناصرة، غور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع إيلات وغزة 92 فارزة 3، شمال البلاد صفد، الجليل، أواسط البلاد، أورشليم، القدس، وتل أفيف 88 فارزة 8، حيفا، الناصرة، الجليل، صفد، أورشليم، القدس 99 فارزة 3، أورشليم، القدس، الناصرة ومحيطها 93 فارزة 7. كما ويمكنكم سيداتي وسادتي الاستماع علينا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية وعنوانه makan.org.il. مستمعين الكرام، خير ما نستهل به يومنا هذا تلاوة عطرة من الذكر الحكيم، ويتلو على ما سمعنا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما يتيسر له من سورة آل عمران.

صدق الله العظيم. إذن سيداتي وسادتي، استمعنا إلى القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد وهو يتلو على مسامعنا ما تيسر له من سورة آل عمران. 51 دقيقة بعد الخامسة، الساعة الآن هنا في استديوهاتنا، استديوهات راديو مكان. مستمعينا، بعد قليل تأتيكم نشرة أخبار السادسة، ومن ثم نلتقي بإذنه تعالى ضمن برنامج صحافة نت لكي نطلعكم على أبرز ما خططه صحافة هذا النهار من عناوين. أما الآن فتعالوا لكي نتوقف مع الصوت السيدة فيروز حتى تمام السادسة. أنتم على أثير راديو مكان.

0: شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
1: دقيقة حبيبي بس شوي.
2: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
1: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
3: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.

0: أبرز عناوين الساعة: شاب بحالة خطيرة إثر حادث عنف في قرية الشبلي، قادة معسكر التغيير يجتمعون لأول مرة منذ أشهر، إيران تثبت بموقفها بشأن مضيق هرمز، الشرطة تحقق في ظروف إلحاق أضرار في قرية المغير، إسبانيا تفوز على إنجلترا 3-1 ضمن تصفيات دور الأمم الأوروبية، والحرارة ضمن معدلاتها.
1: راديو مكان الأخبار.
0: أخبار السادسة. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. أسفر حادث عنف في قرية الشبلي بالجليل الأسفل الليلة الماضية عن إصابة شاب عشريني بجروح خطيرة، وتم نقله إلى مستشفى عيمك في العفولة للمعالجة، وباشرت الشرطة تحقيقاتها. لأول مرة منذ أكثر من 10 أشهر اجتمع أمس رؤساء أحزاب المعارضة أيزنكوت ولبيد وبنت وليبرمان وجولان، وتعهد رؤساء معسكر التغيير بالعمل سويا من أجل تشكيل حكومة مشتركة بعد الانتخابات وعدم انتقاد بعضهم البعض خلال الحملة الانتخابية. بعد إعلان الرئيس الأمريكي ترامب رفضه لمقترح طهران، صرح وزير الخارجية الإيراني عباس أراغچي الليلة الماضية بأن بلاده لن تتراجع عن شروطها بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، وأوضح أن إيران تنتظر أن تنقل إليها المواقف النهائية عبر الوسطاء، وعلى أساسها ستتخذ قرارها. إلى ذلك، توقعت مصادر دبلوماسية عقد مباحثات بين واشنطن وطهران الأسبوع المقبل. هذا ما ذكرته قناة CBS مساء أمس. أفادت وسائل إعلام لبنانية بغارات إسرائيلية على عدة أماكن الليلة الماضية، بينها بلدات الخيام وكفر تبنيت والمنصوري والنبطية الفوقة. وقد قال مصدر أمني إسرائيلي لقناة الحدث إن حزب الله يعمل على إعادة بناء قوته وفق الواقع الجديد في جنوب لبنان، مشيرا إلى انتقال الحزب من قوة عسكرية نظامية إلى مجموعات صغيرة منتشرة بمناطق مختلفة. عقب ورود بلاغ عن إلحاق أضرار مادية في قرية المغير الليلة الماضية، أعلنت الشرطة أنها تحقق في الأمر، كما يتم التحقيق في إلحاق أضرار بثلاث سيارات إسرائيلية كانت متوقفة على طريق رقم 356 قرب معالية إدهار وفي إتلاف عدة أعلام. نفى ديوان رئيس الوزراء تقرير مجلة أتلانتيك الأمريكية بشأن تحذير مسبق وجهه مدير

0: المخابرات المصرية سابقا عباس كامل إلى إسرائيل قبل هجوم 7 أكتوبر، ووصف الديوان ذلك بنبأ كاذب موضحا أن القاهرة قد نفته في الماضي. وأكد البيان الصادر عن الديوان أن نتنياهو لم يجتمع مع كامل ولم يتلقى أي تحذير من أي مصدر استخباراتي إسرائيلي قبل هجوم حماس. في تصادم سيارة دورية للشرطة ومركبة خصوصية في نتانيا ليلة الماضية أصيب شرطي بجروح متوسطة، وقد رفض سائق المركبة الانصياع لأوامر قوة بوليسية بالتوقف لإجراء تفتيش، وعندها اصطدم بسيارتها مما أدى إلى إصابته بجروح طفيفة وجرى اعتقاله. ضمن مباريات الجولة الثانية من تصفيات دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، فاز الليلة الماضية بطل العالم منتخب إسبانيا خارجيا على منتخب إنجلترا 3 أهداف لهدف. ويفيد الزميل أحمد عويسات أن المنتخب السعودي تأهل إلى نصف نهائي كأس الخليج المقام على أرضه بعد فوزه على عمان 3 أهداف نظيفة. نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد نغير مسار حياتهم. مسار غدا بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
0: تبقى درجات الحرارة اليوم دون تغير يذكر بحيث تكون ضمن معدلاتها، وغدا يطرأ ارتفاع طفيف عليها خاصة في وسط البلاد وجنوبها. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة، لقاءنا الإخباري القادم عند رأس الساعة بعون الله تعالى.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
1: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل صحافة نت مع أمجد حسين. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الجمعة على قناة مكان،
3: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة،
3: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
4: رجاء هدوء.
1: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5 مساء. الآن صحافة نت مع أمجد حسين.
5: ست دقائق بعد 6:00، الساعة الآن هنا في استديوهات صحافة نت. طاب صباحكم مستمعين أينما أنتم، أهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامجكم الصباح لهذا اليوم وهذا الصباح الأحد 27 أيلول سبتمبر لعام 2026 الموافق 16 من شهر ربيع الثاني لعام 1448 هجري. إذن مستمعين في قراءة الصحف في هذا الصباح، يبدو أن الانتخابات المقبلة تقترب، لكن المشهد السياسي والأمني في إسرائيل لا ينتظر يوم الاقتراع. فقبل أسابيع قليلة من الانتخابات تتراكم الملفات التي ستضع الحكومة المقبلة أمام سلسلة من الأسئلة الصعبة تبدأ من غزة ولا تنتهي عند إيران ولبنان، مرورا بالضفة الغربية والداخل الإسرائيلي نفسه. ولعل أكثر ما يعيد نفسه إلى الواجهة هو السؤال الذي لم يغلق منذ 7 أكتوبر: ماذا كانت تعرف إسرائيل قبل الهجوم، وما هي التحذيرات التي وصلتها، وهل جرى التعامل معها كما ينبغي؟ تقارير أمريكية جديدة تتحدث عن تحذيرات مصرية وإماراتية وصلت إلى القيادة الإسرائيلية في الأسابيع التي سبقت الهجوم، بينما تنفي رئاسة الحكومة تلقي تحذير من هذا النوع. وبين الروايات المتناقضة تعود إلى الواجهة مسألة أكبر من مجرد تحذير محدد: هل كانت هناك مؤشرات متراكمة لم تقرأ بالشكل الصحيح؟ هذا السؤال الذي كان في صلب النقاش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر يعود الآن في توقيت سياسي حساس، لأن المسؤولية عن الماضي تتقاطع مع السؤال عن المستقبل: من سيقود إسرائيل في المرحلة المقبلة، وكيف سيتعامل مع الملفات التي لم تنتهي بعد؟ في معسكر المعارضة تحاول الأحزاب تقديم صورة أكثر تماسكا. قادة وأبرز الأحزاب اجتمعوا ووقعوا وثيقة مبادئ مشتركة، وتعهدوا بعدم مهاجمة بعضهم بعضا والعمل على توسيع قاعدتهم الانتخابية. لكن وراء هذه الصورة الموحدة لا تزال هناك أسئلة لم تجد إجابات نهائية، وعلى رأسها سؤال القيادة وشكل الحكومة المقبلة وحدود التعاون مع الأحزاب العربية. أما في غزة فالمشهد لا يتوقف عند الحرب والقتال. هناك حديث عن خطة لإعادة الإعمار وعن مليارات الدولارات وقوى متعددة الجنسيات ومشاريع لإعادة بناء البنية التحتية، لكن كل ذلك مرتبط أولا بالترتيبات الأمنية وبمصير سلاح حماس. وفي لبنان تستمر العمليات العسكرية والاتصالات السياسية في الوقت نفسه، بينما تبقى إيران ملفا مفتوحا على احتمالات عدة في ظل استمرار الضغوط الأمريكية وتصاعد الحديث عن مضيق هرمز ومستقبل المواجهة مع طهران. وفي الضفة الغربية تتزايد الدعوات إلى توسيع العمليات العسكرية، فيما يبقى ملف تجنيد الحريديم حاضرا داخل المؤسسة العسكرية والسياسة الإسرائيلية في وقت تواجه فيه البلاد ضغطا متواصلا على قواتها ومواردها. لكن الصحف لا تتحدث فقط عن الحرب والسياسة، فبين هذه الملفات الكبرى نجد قضايا تمس حياة المواطن: العنف وإطلاق النار في النقب، حوادث الطرق والغرق، والبيروقراطية التي يواجهها أصحاب الإعاقات، وحتى قضية المناخ والبيئة التي تقول بعض الصحف إنها تتراجع في سلم الأولويات السياسية. ومن هنا مستمعينا الكرام تبدو الصورة عشية الانتخابات أكثر تعقيدا من مجرد منافسة بين أحزاب. إنها دولة ما زالت تتعامل مع أثر 7 أكتوبر وتبحث عن شكل اليوم التالي في غزة، وتواجه تحديات في لبنان وإيران والضفة، وفي الوقت نفسه تستعد لمعركة سياسية قد تحدد هوية الحكومة المقبلة. إذن هذه هي أبرز العناوين والملفات التي تتناولها الصحف في هذا الصباح. ونبدأ من القضية التي لا تزال تطارد المؤسسة السياسية والأمنية منذ 7 أكتوبر: التحذيرات التي سبقت الهجوم، وما إذا كانت إسرائيل قد استوعبت فعلا ما كان يحدث حولها. بعد قليل سنكون مع التفاصيل. معكم هذا الصباح من وراء الميكروفون أمجد حسين، وترافقني هنا من الهندسة الإذاعية الزميلة دبورة سويسا. أنتم على أثيري راديو مكان.

16 دقيقة بعد السادسة، الساعة الآن هنا في استديوهاتنا، استديوهات راديو مكان صحف نت. إذن مستمعين تعالوا نبدأ هذا المشوار الصباحي وأبرز ما جاء في صحف في هذا الصباح. تتفق الصحف الصادرة على أن الانتخابات المقبلة تقترب، لكن الملفات التي ستحدد النقاش السياسي لا تبدأ من يوم الانتخابات ولا تنتهي عند صناديق الاقتراع. فالحرب وتداعيات 7 أكتوبر ومستقبل غزة والعلاقة مع لبنان وإيران، إلى جانب الصراع الداخلي بين أحزاب المعارضة، كلها حاضرة بقوة في العناوين والتحليلات. ولعل أكثر الملفات حضورا هو مجددا ما جرى في الأيام والأسابيع التي سبقت هجوم 7 أكتوبر، بعدما عادت إلى الواجهة تقارير تتحدث عن تحذيرات مصرية وإماراتية نقلت إلى رئيس الوزراء نتنياهو قبل هجوم 7 أكتوبر. إذن تحذيرات قبل 7 أكتوبر والسؤال عن المسؤولية. تحت عنوان لافت تقول لهارتس إن إخفاق نتنياهو وفق تحليلها يتجاوز بكثير مسألة التحذيرات المصرية والإماراتية. وتشير الصحيفة إلى أن تقارير إعلامية أمريكية أكدت أن رئيس جهاز المخابرات المصري عباس كامل زار إسرائيل قبل 11 يوما من هجوم 7 أكتوبر، ونقل إلى القيادة الإسرائيلية تحذيرا من احتمال قيام حماس بعملية واسعة. وتضيف أن مجلة ذا أتلانتيك عزت معلومات سابقة حول التحذير المصري، في حين أكدت نيويورك تايمز تقريرا بشأن تحذيرا إماراتيا نقله الرئيس الإماراتي محمد بن زايد إلى نتنياهو في النصف الثاني من سبتمبر 23 بشأن تصعيد خطير قادم من حماس. وبحسب الرواية التي نشرتها ذا أتلانتيك، وصل عباس كامل سرا إلى مطار بن غوريون في 26 من سبتمبر 23 ومكث هناك 67 دقيقة، فيما حمل رسالة تدعو إلى تقديم تسهيلات اقتصادية لغزة لتجنب التصعيد. وأفاد مصدر إسرائيلي سابق بأن الرسالة كانت أن غزة قد تنفجر في وجوه الإسرائيليين. أما نيويورك تايمز فأفادت بأن محمد بن زايد حذر نتنياهو من أن حماس تستعد لهجوم كبير، لكن مكتب رئيس الوزراء ينفي هذه الروايات، ونتنياهو يقول إنه لم يتلقى تحذيرا من مصر أو الإمارات بشأن هجوم محتمل، كما نفى وصول رئيس المخابرات المصري السابق إلى إسرائيل لهذا الغرض. وكان نتنياهو قد أعلن في وقت سابق أيضا رفضه لتقرير هارتس بشأن التحذير الإماراتي. وهنا توسع هارتس دائرة النقاش فتقول إن القضية لا تتعلق فقط بما إذا كانت تحذيرات محددة قد وصلت أم لا، وإنما بما تصفه الصحيفة بتراكم مؤشرات على مدى السنوات في ظل التصور الإسرائيلي السائد آنذاك بشأن حماس وقطاع غزة. وتضيف إلى ذلك رواية أخرى تناولتها الصحافة في الأسابيع الأخيرة، ومفادها أن تحذيرات بشأن نوايا حماس وصلت من أكثر من قناة قبل الهجوم، الأمر الذي أعاد إلى الواجهة النقاش حول كيفية قراءة المعلومات الاستخباراتية وكيفية انتقالها إلى المستوى السياسي والأمني. وقد نفت الحكومة الإسرائيلية هذه الروايات، فيما أكدت تقارير صحفية أن التحذير الإماراتي لم يصل إلى كبار المسؤولين الأمنيين في حينه. وتزيد معريف هذا الملف تفصيلا من زاوية مختلفة، إذ تنشر إفادة للقيادي في حركة فتح سفيان أبو زايدة المعروف بقربه من محمد دحلان، يقول فيها إنه نقل رسالة من يحيى السنوار إلى الجانب الإسرائيلي قبل 7 أكتوبر. وبحسب أبو زايدة فقد التقى السنوار في 14 سبتمبر 23 وطلب منه نقل رسالة مفادها أن حماس ستضع أوراقها على الطاولة قبل نهاية الشهر، فيما وصفه بهزة أرضية مرتبطة بمفاوضات الأسرى.
ويقول أبو زايدة إن الرسالة ارتبطت بمطلب الإفراج عن أبرا منغستو وهشام السيد وإعادة جثماني جنديين هدر جولدن وأرون شاول، وإنه نقل مضمون الرسالة إلى مسؤول سابق في الشباك. وهكذا فإن الصحف تجمع في تغطيتها بين عدة روايات وتحذيرات سابقة، لكنها تعرضها بوصفها تقارير وشهادات متنازعا عليها، في حين تواصل رئاسة الحكومة نفي تلقي نتنياهو تحذيرا مباشرا بشأن هجوم السابع من أكتوبر.

وإلى عنوان آخر، الانتخابات تقترب والمعارضة تحاول لتوحيد صفوفها. في هذا السياق تركز إسرائيل هيوم ويديعوت أحرنوت على التحرك السياسي في معسكر المعارضة، فقد اجتمع أيزنكوت وبنت وجولان ولابيد في محاولة لتجاوز الخلافات التي نشبت بينهم خلال الأسابيع الأخيرة على خلفية التراجع في قوة المعسكر وفق استطلاع الرأي، بالإضافة أيضا إلى ليبرمان. وفي ختام الاجتماع وقع القادة وثيقة مبادئ مشتركة أكدوا فيها أن تغيير الحكومة أو إصلاح الدولة يمثلان هدفا مشتركا، وتعهدوا بعدم مهاجمة أي حزب شريك في المعسكر أو رئيسه حتى تشكيل الحكومة، كما تعهدوا بالعمل على توسيع قاعدة الناخبين وجذب ناخبين من مختلف شرائح المجتمع وتحقيق أغلبية في الانتخابات وتشكيل حكومة تحافظ بحسب نص الوثيقة على إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية. لكن الاتفاق لم يحسم السؤال الأكبر والأكثر حساسية، من سيقود المعسكر إذا نجح في تشكيل حكومة؟ وهنا تكمن الخلافات التي لم تختفي بمجرد توقيع وثيقة المبادئ. فبحسب إسرائيل هيوم لا تزال هناك فجوة بين محور بنت ليبرمان وأيزنكوت بشأن مسألة القيادة، كما أن قضية التعاون مع الأحزاب العربية لم تحسم، إذ تختلف في مواقف قادة المعسكر بشأن إمكانية الاعتماد على أصوات هذه الأحزاب لتشكيل الحكومة. وتشير الصحيفة أيضا إلى أن أيزنكوت يدرس إمكانية خوض حملة تركز على حزبه باعتباره الحزب الأكبر داخل المعسكر بدل الاكتفاء بالتنسيق مع شركاء. وبذلك فإن الصورة التي تحاول الأحزاب تقديمها للناخب هي صورة جبهة موحدة، بينما تكشف التفاصيل عن خلافات لا تزال قائمة حول القيادة والاستراتيجية الانتخابية وطبيعة الائتلاف الذي يمكن أن يتشكل بعد الانتخابات. أما يديعوت أحرنوت فتتوقف عند نقطة أخرى في المشهد السياسي، وهي تصريحات رئيس حزب الصهيونية الدينية سموتريتش الذي دعا إلى عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية، وقال إنه يجب تنفيذ ما جرى في قطاع غزة بما في ذلك ما وصفه بتفكيك السلطة الفلسطينية. وجاءت تصريحاته في وقت تتزايد فيه التحذيرات من تصعيد في الضفة الغربية، بينما يستعد المجتمع الإسرائيلي لمعركة انتخابية سيكون فيها الملف الأمني حاضرا بقوة. وفي الوقت نفسه انتقد سموتريتش المرشح فينتر ودخوله السباق الانتخابي، معتبرا أن ذلك قد يؤثر في توزيع الأصوات ونتائج الانتخابات المقبلة. وهكذا لا يقتصر الصراع الانتخابي على سؤال من سيشكل الحكومة، بل يمتد أيضا إلى سؤال شكل السياسة الأمنية التي ستتبناها الحكومة المقبلة، خصوصا في الضفة الغربية وقطاع غزة. أنتم على أثيري راديو مكان.

0: قولوا لي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. غدا على قناة مكان.
2: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبله أطلع برد البلاد
3: لبرا؟ أكيد لا،
4: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
1: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
5: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
1: مسار غدا بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.

0: 31 دقيقة بعد السادسة الساعة الآن هنا في استديوهات راديو مكان صحافة نت. قبل هذا الفاصل الدعائي وقبله الغناء كنا قد عرضنا على حضراتكم السياسة الداخلية هنا في البلاد. الآن إلى مستقبل غزة والتي ترى إسرائيلها يومنا القطاع نفسه بات ينتظر نتائج الانتخابات الإسرائيلية. وتقول الصحيفة إن خطة لإعادة إعمار غزة عرضت في نيويورك وتبلغ ميزانيتها نحو 2 مليار دولار ونصف المليار، وتشمل الخطة وفق التقرير نحو 1 مليار دولار للقوى متعددة الجنسيات وبرنامج نزع السلاح وإغلاق الأنفاق وإزالة الذخائر غير المنفجرة، إضافة إلى مشاريع إنسانية وإعادة تأهيل المستشفيات والبنية التحتية. وتقول الصحيفة إن جهات في مجلس السلام ترى أن التقدم الفعلي في الخطة قد ينتظر إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية رغم الاستعداد لتنفيذها عندما تسمح الظروف. وبذلك يصبح السؤال ليس فقط ماذا سيحدث في غزة، وإنما أي حكومة إسرائيلية ستكون موجودة عندما تبدأ مرحلة إعادة الإعمار، وما هي الشروط التي ستضعها هذه الحكومة أمام عملية إعمار غزة. أيضا لبنان وإيران ملفات تنتظر الحكومة المقبلة. في لبنان تقول إسرائيل هيوم إن العمليات العسكرية ضد بنية حزب الله مستمرة بالتوازي مع الاتصالات بين إسرائيل ولبنان بوساطة أمريكية. وبحسب التقرير فإن هناك جهات داخل لبنان رغم انتقاداتها العلنية للعمليات الإسرائيلية ترى أن إضعاف حزب الله قد يفتح المجال أمام تعزيز سيادة الدولة اللبنانية. ومن لبنان إلى إيران، يبدو أن الانتخابات الإسرائيلية قد تكون أيضا نقطة فاصلة في تحديد مسار المواجهة مع طهران. وتنقل إسرائيل هيوم عن نتنياهو قوله إنه ما دام في منصب رئيس الوزراء سيواصل مهمة إسقاط النظام الإيراني، وهذا يضع الملف الإيراني ضمن القضايا التي قد تنتقل إلى الحكومة المقبلة إلى جانب التطورات المرتبطة بالولايات المتحدة وانتخابات التجديد النصفي الأمريكية. وفي هذا السياق يظل مضيق هرمز حاضرا بقوة في المشهد الإقليمي. فمعاريف تنقل عن الرئيس الأمريكي ترامب قوله إن إيران تحتضر وإنها تتوسل لإبرام صفقة في وقت تتزايد فيه الضغوط الأمريكية على طهران. وكانت إيران قد أبدت استعدادا لإعادة فتح مضيق هرمز إذا خففت أمريكا الضغط العسكري ورفعت الحصار عن موانئها بحسب تقارير دولية. في المقابل يؤكد ترامب أن واشنطن تواصل الضغط على إيران بينما تستمر تداعيات القيود الأمريكية على حركة الطيران والتجارة الإيرانية. وتشير معاريف كذلك إلى ازدحام شاحنات على الحدود الإيرانية التركية في ظل محاولة نقل جزء من حركة التجارة من البحر إلى البر، الأمر الذي يعكس اتساع تأثير الأزمة من المجال العسكري إلى الاقتصاد وحركة التجارة. وبالتوازي تقول إسرائيل هيوم إن فرصا جديدة قد تظهر بعد نوفمبر لتوسيع اتفاقات إبراهيم وضم دول أخرى إلى دائرة العلاقات مع إسرائيل حتى إذا لم يتحقق اتفاق مع السعودية. ومن إيران إلى البحر الأحمر، عودة القراصنة الصوماليين تلفت ديعوت أحرنوت هذه المرة الانتباه إلى تطور آخر بعيد جغرافيا لكنه مرتبط باضطرابات الممرات البحرية في المنطقة، عودة القراصنة الصوماليين إلى النشاط. فبحسب التقرير سجلت منذ بداية عام 26 نحو 25 عملية خطف لسفن، فيما يستفيد القراصنة من أدوات تكنولوجيا حديثة بينها الإنترنت الفضائي لتتبع السفن والتنسيق بين أفراد العصابات. كما تشير الصحيفة إلى وجود تعاون مع عصابات إجرامية في اليمن وإلى قدرة القراصنة على اعتراض سفن على مسافات بعيدة عن الساحل. وهذه الظاهرة تعيد إلى الذاكرة موجة القرصنة التي بلغت ذروتها بين عامي 2005 وعام 2012، لكنها اليوم تستفيد من وسائل تقنية لم تكن متاحة بالقدر نفسه في السابق. ست وثلاثون دقيقة بعد السادسة، الساعة الآن هنا في استديوهاتنا، استديوهات راديو مكان. هذه إشارة تنقلنا إلى عناوين جولة الصباح الإخبارية، وهذا الصباح من تقديم الزميل محمد بكرية، وهو الآن يتواجد معي هنا في الاستوديو وبين يديه عناوين هذه الجولة. محمد صباح الخير، معك الهواء، تفضل.
1: صباح الخير لك أمجد، صباح الخير للمستمعات والمستمعين. هناك ملفات إقليمية دولية سياسية وأخرى محلية تتعلق بالانتخابات. الملف الأول، سوف نتوقف عند رفض ترامب للمقترح الإيراني لوقف الحرب وفتح مضيق هرمز، والإيرانيون ينتظرون الرد الرسمي من خلال الوسطاء. مستوطنون يهاجمون مواطنين في قرية المغير الواقع شرقي شمال رام الله. واللقاء الذي جمع بين رؤساء كتل المعارضة أو كتل التغيير في البلاد توطئة لتنسيق المواقف بينهم والحملات الدعائية فيما يتعلق بالانتخابات القادمة. تقرير يشير بأن الديمقراطيين خسروا مقعدا إلى مقعد ونصف من أصوات المجتمع العربي بعدما أيد هذا الحزب شطب أو إلغاء ترشح سامي أبو شحادي من القائمة المشتركة أمام لجنة الانتخابات المركزية. وحزب التجمع يواصل كفاحه لإلغاء شطب سامي أبو شحادي خلال انعقاد محكمة العدل العليا يوم الخميس القادم. سنكون مع خبراء ومختصين، من بينهم الدكتورة هبة يزبك وهي النائبة السابقة في حزب التجمع. كذلك سوف نقابل الدكتور ياسر حجرات وهو من الموحدة كي نستأنس برأيه فيما يتعلق بتصريحات أيزنكوت أنه في حل من إشراق قائمة عربية في الائتلاف الحكومي القادم إذا ما شكله هو. وهناك موضوعات محلية أيضا، الاحتجاجات ضد هدم بيوت في قلنسوة في المثلث، وقضايا أخرى تعليمية وصحية أمجد.
0: كل الشكر للزميل محمد بكرية. إذن مستمعين، هذه الجولة تستمعون إليها من السابعة حتى الثامنة صباحا من تقديم الزميل محمد بكرية، إعداد محمد سلامة، وينقلكم إلى التلفاز المصور الزميل أحمد عويسات. إذن نعود إلى عناوين صحف في هذا النهار، ومن العناوين البارزة الحريديم وجيش الدفاع، ملف داخلي تقاطع مع السياسة، إذ تضع هآرتس ملف تجنيد الحريديم في الواجهة، وتقول الصحيفة إن جيش الدفاع أوقف منذ الشهر الماضي عمليات الاعتقال الاستباقية لطلاب المعاهد الدينية الحريدية المتخلفين عن الخدمة العسكرية. وبحسب التقرير، كان تنفيذ هذه الاعتقالات يتطلب مشاركة قوات من الشرطة العسكرية، فيما كانت الاعتقالات محدودة أصلا ولم تشمل سوى عدد قليل من المتخلفين عن الخدمة العسكرية. إلى عنوان آخر، المستوطنون والضفة الغربية. في الضفة الغربية تنقل لها أرتس قضية عائلة طباسي من منطقة قرب قرية جلود، فبعد شهرين من طرد أفراد العائلة من منازلهم، تقول الصحيفة إن عودتهم لا تزال معلقة رغم قرار المحكمة العليا بالسماح لهم بالعودة. وبحسب التقرير، أجلت العودة إلى موعد غير محدد بينما وثقت كاميرات مراقبة دخول مستوطنين إلى المنازل مجددا وإغلاق طرق الوصول إليها بالحجارة. كما أفادت العائلة، عائلة طباسي، بسماع أعمال تخريب داخل المنازل، فيما قام مستوطنون عريشة في ساحة المنزل قبل أن تقوم قوات حرس الحدود بتفكيكها. يأتي هذا التقرير بتزامن مع الدعوات التي يطلقها سموتريتش لتوسيع العمليات في الضفة الغربية، ما يجعل الضفة أحد الملفات التي يتوقع أن تحتل مكانة مركزية في النقاش الانتخابي المقبل.

وإلى الجانب العسكري تتابع مع ريف تداعيات مقتل جنديين في غزة إثر انفجار مسيرة تابعة لجيش الدفاع، وعقب الحادث أوقف جيش الدفاع استخدام المسيرات الهجومية لمدة 48 ساعة على جميع الجبهات، وأمر رئيس الأركان زمير بتشكيل لجنة خبراء برئاسة ضابط برتبة عميد للتحقيق في الحادث. وتشير النتائج الأولية إلى أن المسيرة تحطمت داخل الموقع بعد إقلاعها ثم انفجرت عندما اقترب منها الجنديان. وهذا الحادث يضيف إلى النقاش المتعلق بالضغوط التي يواجهها الجيش على جبهات متعددة في وقت يستمر فيه القتال، وتحتاج فيه المؤسسة العسكرية إلى مراجعة إجراءات التشغيل والسلامة. إلى موضوع جديد برز في الصحافة هذا النهار، العنف في النقب وحوادث الطرق والغرق. إذن ملف آخر تفتح معريض قضية العنف المسلح في النقب بعد نزاع بين عائلات في رهط تحول إلى إطلاق نار كثيف استمر ساعات. وقال سكان في المنطقة إنهم أبلغوا الشرطة لكن إطلاق النار استمر، وإنهم شعروا بالخوف من مغادرتهم منازلهم. وتقول الشرطة إنها تواصل العمل ضد جرائم إطلاق النار وحيازة الأسلحة غير القانونية، بينما يدعو خبراء ومسؤولون في النقب إلى معالجة أوسع تشمل الحوكمة والاقتصاد والرقابة على السلطات المحلية. وفي ملف السلامة العامة تتحدث معريف هذا الصباح أيضا عن نهاية أسبوع دامية على الطرق والشواطئ، فقد قتل شخصان في حادثي طرق، أحدهما راكب دراجة هوائية والآخر رجل في الستين من عمره في حادث تصادم بين أربع مركبات على شارع 90، حيث أصيب 5 أشخاص آخرين بينهم 2 بجروح خطيرة. كما توفي شاب يبلغ 17 عاما من النقب غرقا قرب الشاطئ في أشكلون، ورجل آخر يبلغ نحو 30 عاما غرقا في بحيرة طبرية. وتشير معطيات جمعية أوريا روك بحسب التقرير هنا في معريف إلى مقتل 336 شخصا في حوادث الطرق منذ بداية العام.

إلى تقرير آخر، البيئة والمناخ خارج أجندة السياسة. إيها أريتس تلفت النظر هذا الصباح إلى قضية تبدو بعيدة عن الحرب والانتخابات لكنها قد تكون ذات تأثير طويل الأمد، مكانة البيئة والمناخ في السياسة الإسرائيلية. تقول الصحيفة إن الكنيسة المقبلة قد تكون وفق تقديرها من دون حزب أخضر ومن دون مشرع يضع قضايا البيئة والمناخ في صدارة نشاطه، وتشير إلى تراجع مكانة هذه القضايا حتى داخل أحزاب الوسط واليسار رغم استمرار المخاطر المناخية. في هذا السياق حذرت الأكاديمية الوطنية للعلوم من تداعيات ظاهرة النانو قوية متوقعة خلال الأشهر المقبلة وحتى عام 27، ودعت إلى الاستعداد لموجات طقس قاسية وفيضانات وتعزيز أنظمة تصريف المياه. كما تشير الصحيفة إلى أن صيف 26 كان شديد الحرارة عالميا مع انعكاسات ظهرت أيضا في البلاد، بينها ضغوط على مصادر المياه وارتفاع درجات الحرارة حرارة المياه. وبذلك تضع الصحيفة سؤالا مختلفا أمام السياسة الإسرائيلية أو السياسة الإسرائيلية، هل ستبقى قضايا المناخ والبيئة خارج الأولويات في وقت تنشغل فيه الأحزاب بالحرب والأمن والانتخابات؟

49 دقيقة بعد السادسة الساعة الآن هنا في استوديوهات راديو مكان. تعالوا الآن مستمعين نكون مع موقع مكان وأبرز ما خطه لنا من عناوين مكان هذا الصباح. إصابة شاب بجروح خطيرة في حادث إطلاق نار بالشبلي. ترامب يرفض المقترح الإيراني لوقف القتال وإعادة فتح مضيق هرمز. تقرير الاستخبارات الأمريكية تقدر أن السعودية لا تستبعد خيار تطوير سلاح نووي. رئيس وزراء قطر لCNN نتنياهو حكومته أكبر عقبة أمام خطة السلام في غزة. إلى الشريط الإخباري في مكان وأبرز العناوين: منتخب إسبانيا فاز على منتخب إنجلترا 3-2 ضمن تصفيات دور الأمم الأوروبية لكرة القدم. خدمات الإطفاء تشتبه بأن الحريق الكبير الذي شب أمس بمنطقة حرشية قرب بيت شمش أضرم عمدا. إصابة شرطي بجروح متوسطة جراء تصادم سيارة دورية للشرطة ومركبة خصوصية. عرقجي إيران لن تتراجع عن شروطها بشأن إعادة فتح مضيق هرمز. الشرطة تحقق في ظروف إلحاق أضرار في قرية المغير الفلسطينية. حادث عنف في قرية الشبلي بالجليل الأسفل يسفر عن إصابة شاب عشريني بجروح خطيرة. كانت هذه أبرز عناوين مكان لهذا الصباح.

ننتقل إلى موقع بنك إسرائيل، إلى أسعار صرف العملات هذا الصباح. والدولار الأمريكي يصرف في مقابل الشيكل بثلاثة شواقل، اليورو الأوروبي بثلاثة شواقل فارزة 45 أجورة، الدينار الأردني يصرف مقابل 4 شواقل فارزة 27 أجورة، والجنيه المصري مقابل 0 فارز 0.58 أجورة. كانت هذه أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي حسب موقع بنك إسرائيل هذا الصباح 27 من أيلول سبتمبر لعام 2016.

ماذا عن حالة الطقس خلال هذا اليوم والأيام القادمة؟ إذ تبدأ الأجواء لطيفة ومشمسة وتنتهي باردة وماطرة. توقعات الطقس لأيام الأسبوع: اليوم الأحد يكون الطقس لطيفا مناسبا لمختلف الأنشطة في الهواء الطلق، وفي القدس تتراوح درجة الحرارة بين 15 و26 درجة مئوية. في ساعة الظهر وبعد الظهر يتوقع تسجيل أحمال حرارية مرتفعة في المناطق الشرقية والجنوبية، خصوصا غور بيسان، طبرية، غور الأردن، وفي جنوب صحراء يهودا ومنطقة البحر الميت والعرضة. غدا الاثنين يستمر الطقس لطيفا في معظم المناطق مع ارتفاع طفيف على درجة الحرارة، خصوصا في أواسط البلاد وجنوبها لتبقى ضمن المعدلات الموسمية. الثلاثاء تنخفض درجة الحرارة خاصة في الوسط والجنوب وتصبح أدنى من معدلاتها المعتادة. الأربعاء تسجل درجات الحرارة انخفاضا إضافيا لتصل في المناطق الجبلية وأورشليم القدس إلى نحو 23 درجة مئوية خلال الساعات الذروة، وهي أدنى درجة حرارة تسجل في المنطقة منذ الربيع الماضي. ويتواصل هطول الأمطار في شمالي البلاد والأوسط، وقد تكون قوية لفترات قصيرة ومحلية خصوصا خلال ساعات النهار. وتشير توقعات إلى استمرار انخفاض درجة الحرارة حتى أيام الجمعة والسبت المقبلين، مع احتمال تجدد هطول الأمطار وربما بكميات ملحوظة. ونظرا لبعد فترة التوقع ينصح بمتابعة التحديثات الجوية خلال الأيام المقبلة.

مستمعينا الكرام، هذه إشارة تشير إلى نهاية برنامج صحفانت لهذا الصباح وهذا اليوم. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم برفقتنا خلال هذا المشوار الصباح الإخباري. كان معكم من وراء الميكروفون أمجد حسين، ورافقتني هنا من الهندسة الإذاعية الزميلة دفورة سويسة. أتمنى لكم نهارا جميلا ومشرقا، في أمان الله.

0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.
6: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
7: أبرز عناوين الساعة: تأجيل مشروع البناء في منطقة إيوان بشهر واحد، تحقيق صحفي يظهر أن حارس هانية كان ضارعا في تخطيط إرهابي بعد حصوله على الجنسية البريطانية، قادة معسكر التغيير يجتمعون لأول مرة منذ أشهر، 3 إصابات إحداها خطيرة في حديثي عنف في راهط والشبلي، والحرارة ضمن معدلاتها.
0: راديو مكان الأخبار.
7: أخبار السابعة. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. تنوي بلدية معالي أدوميم رفع التماس إلى محكمة العدل العليا اليوم ضد قرار المستشار القانوني للحكومة تأجيل الموعد النهائي لتقديم العطاءات الخاصة بمشروع بناء أكثر من 1200 وحدة سكنية في منطقة إيوان لمدة شهر، وذلك لضمان عدم استكمال العملية إلا بعد الانتخابات العامة. وبررت المستشارة القانونية قرارها هذا بأن الإعلان عن الفائزين قد يشكل دعاية انتخابية. أشار تحقيق نشرته صحيفة ساندي تايمز البريطانية إلى أن حارس زعيم حماس إسماعيل هنية سابقا كان ضالعا في التخطيط لارتكاب اعتداءات ضد أهداف يهودية في برلين أو فيينا العام الماضي، وذلك بعد أن توطن في بريطانيا. وأثار التحقيق حفيظة شديدة في بريطانيا تجاه وزارة الداخلية التي مكنته من الحصول على جنسية بالرغم من نشاطات حماس في أوروبا والتحذيرات من استهداف مؤسسات يهودية أو إسرائيلية. تعقيبا على إعلان الرئيس الأمريكي ترامب رفضه لمقترح طهران، صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الليلة الماضية بأن بلاده لن تتراجع عن شروطها بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، وأوضح أن إيران تنتظر أن تنقل إليها المواقف النهائية عبر الوسطاء، وعلى أساسها ستتخذ قرارها. إلى ذلك، توقعت مصادر دبلوماسية عقد مباحثات بين واشنطن وطهران الأسبوع المقبل، هذا ما ذكرته قناة CBS مساء أمس. لأول مرة منذ أكثر من 10 أشهر اجتمع أمس رؤساء أحزاب المعارضة أيزنكوت ولبيد وبينت وليبرمان وجولان، وتعهد رؤساء معسكر التغيير بالعمل سويا من أجل تشكيل حكومة مشتركة بعد الانتخابات وعدم انتقاد بعضهم البعض خلال الحملة الانتخابية. في راهط أصيب الليلة الماضية رجلان بجروح متوسطة في حادث عنف، ويفيد مراسلنا نواف النباري أنه تم نقل الاثنين إلى مستشفى سروكا في بئر السبع للمعالجة. وقد أسفر حادث عنف في قرية الشبلي بالجليل الأسفل الليلة الماضية عن إصابة شاب عشريني بجروح خطيرة، وتم نقله إلى مستشفى عمك في العفولة للمعالجة، وباشرت الشرطة تحقيقاتها. تشتبه خدمات الإطفاء بأن الحريق الكبير الذي شب أمس في منطقة حرشية قرب بيت شمش أضرم عمدا، وتشترك الشرطة في التحقيق في الملابسات. في إطار مباريات الجولة الثانية من تصفيات دور الأمم الأوروبية بكرة القدم، يستقبل الليلة الساعة

0: 10 إلى ربعا منتخب إسرائيل في المجر منتخب إيرلندا، ولن يصافح لاعبو المنتخب الضيف زملائهم في منتخب إسرائيل، بل سيرتدون شارات سوداء لأسباب سياسية ورفضهم للحرب الأخيرة على غزة. ونقل الزميل أحمد وسات عن مدرب منتخب إسرائيل رام بن شمعون قوله في المؤتمر الصحفي، قوله إنه يجب عدم خلط الرياضة في السياسة والتركيز في الفوز بالمباراة. نلفت انتباه مستمعينا الكرام لأنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، يمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد نغير مسار حياتهم. مسار غدا بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
0: تبقى درجات الحرارة اليوم دون تغير يذكر بحيث تكون ضمن معدلاتها، وغدا يطرأ ارتفاع طفيف عليها خاصة في أواسط البلاد وجنوبها، وفي شمال البلاد يتوقع سقوط أمطار محلية متفرقة معظمها خفيفة. وهذه درجات الحرارة المتوقعة نهار اليوم: في أورشليم القدس 26 درجة، تل أبيب والد 29، حيفا 28، الناصرة وبئر السبع وهضبة الجولان 30، جبال الجليل 27، وفي إيلات 36 درجة مئوية. في 8 مستمعين الكرام للقانون الإخباري القادم بمشيئة المولى.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن في مكان، جولة الصباح مع محمد بكري.
2: الآن وفي كل مكان.
3: أسعد الله صباحكم أيها السيدات والسادة في كل مكان، أهلا بكم إلى جولتنا الإخبارية لصبيحة هذا اليوم الأحد المتواصلة حتى 8. معكم في هذه الجولة الإخبارية في الإعداد والتحرير محمد سلامة، من الإنتاج والبث المرئي أحمد هاوسات، دفورة سويسة هندسة إذاعية، وفي التقديم يرافقكم محمد بكري إلى أبرز عناوين التحرير. ترامب يرفض مقترحا إيرانيا لوقف القتال 7 أيام وإعادة فتح مضيق هرمز، ويرجح استئناف القصف بعد الانتخابات التجديد النصفي في نوفمبر. ديوان رئيس الوزراء ينفي صحة تقرير تحدث عن نقل مصر رسالة تحذير إلى إسرائيل من هجوم كبير قبل 11 يوما من مذبحة 7 أكتوبر. قادة أحزاب المعارضة الصهيونية يتفقون على توحيد صفوفهم لاستبدال حكومة نتنياهو والتوقف عن المناكفات والتراشق فيما بينهم. أيزنكوت يقول إن القائمة العربية الموحدة لن تكون جزءا من الحكومة المقبلة. واستطلاع يظهر تراجع شعبية حزب الديمقراطيين في المجتمع العربي بعد تأييده شطب ترشيح سامي أبو شحادي. في جولتنا لهذا الصباح أيضا تحقيق صحفي يظهر أن حارس إسماعيل هنية كان ضالعا في التخطيط لتنفيذ اعتداء ضد أهداف يهودية بعد حصولها على الجنسية البريطانية. تنديد بقيام أفراد من الشرطة باقتحام مسجد السلام في تل السبع دون خلع أحذيتهم خلال بحثهم عن مكبرات الصوت. وإصابة شاب بجروح خطيرة إثر تعرضه لإطلاق النار في قرية الشبلي. صباح الخير. في مقدمة ملفاتنا الإخبارية ما يتعلق بالسجلات والمناكفات بين الإدارة الأمريكية والنظام الإيراني. الرئيس الأمريكي ترامب يرفض مقترحا إيرانيا لوقف القتال 7 أيام وإعادة فتح مضيق هرمز. نقول صباح الخير لمحرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم.
4: صباح النور محمد.
3: أهلا بك شمعون. تراجع أو ترامب يرجح استئناف قصف إيران بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، وعرقجي وزير الخارجية الإيراني من جانبه يؤكد أن بلاده لن تتراجع عن شروطها بشأن إعادة فتح المضيق.
4: صحيح محمد، بعد الاتصالات بين زي ويتكوف وكوشنر عبر الوسطاء طبعا على هامش مدولات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الرئيس ترامب يذهب إلى تأكيد أنباء حول رفضه مقترحا إيرانيا آخر لكسر جمود الموقف. المقترح الجديد ينوه كان ينص على إعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام من قبل إيران مقابل رفع الحصار الأمريكي عنها وعلى الموانئ الإيرانية وتحرير الأصول الإيرانية المجمدة. تصريحات ترامب محمد للصحفيين تضمنت الخلفية والسبب وراء رفضه، دعنا نستمع.
5: We're winning tremendously. We have total control of the Hormuz Strait. Massive amounts of oil are coming out of the Hormuz Strait. Last night we had 29 ships come out. They want to make a deal, and I think that's fine. I like making a deal too, but that deal would not be accepted.
4: ننتظر انتصارا كبيرا ونتحكم تماما بمضيق هرمز حيث تخرج منه كميات كبيرة من النفط. الليلة الماضية يناول ترامب خرجت 29 سفينة، هم يريدون إبرام صفقة وأنا أرغب في ذلك أيضا، ولكن ما يقترحونه غير مقبول. هكذا ترامب بمعنى محمد أن الولايات المتحدة تدرك جيدا الضغط الذي أخذت طهران تشعر به بفعل الحصار الأمريكي، وأكثر من ذلك خطة العقوبات المشددة لعزلها اقتصاديا. ترامب أوضح كذلك أن المقترح الإيراني قدم لأن إيران تحدث وتموت عمليا كما قال اقتصاديا وفقا طبعا لاصطلاحه. وبالاستناد إلى وول ستريت جورنال، محمد، لمح ترامب بنية استئناف الضربات ولكن بشكل محدود خاصة في منطقة المضيق بعد انتخابات التحقيق النصفي بداية نوفمبر المقبل. حتى قبل الرفض من ترامب وما يتعلق بالتصريحات الصادرة عن الرئيس الإيراني نظيره الإيراني، هو لم يعلق آمالا كبيرة على الاتصالات مع الفريق الأمريكي. مسعود بيزشكيان في سلسلة مقابلات لوسائل الإعلام الأمريكية ودولية في نيويورك ومنها لتلفاز الجزيرة، دعنا نستمع.
6: هذه هي المرة الرابعة أو الخامسة التي نتحدث فيها مع الأمريكيين، وما حدث ويحدث هو أننا لم نعد نثق بهذه المحادثات، لأنه بقدر ما نجري هذه المحادثات يقومون بعد فترة بالهجوم وفرض العقوبات وما قاموا به حتى الآن.
4: إذا أردت محمد حتى هذه اللحظة المعادلة لم تتغير كثيرا، ومع ذلك وزير الخارجية الإيراني عرقجي أوضح وكما ذكرت محمد أن بلاده أخذت علما برفض ترامب إلا أنها ما زالت تنتظر رد الوسطاء. الوفد الإيراني يمدد وجوده في نيويورك حتى الأربعاء القادم على ما يبدو لمواصلة الاتصالات. وأخيرا فقط نذكر أن رئيس الوزراء القطري قطر أحد الوسطين مع باكستان، الثاني نوه للCNN بحصول تقدم في الاتصالات بين الطرفين الأمريكي والإيراني. الثاني جدد طبعا معارضته، معارضة قطر لعرقلة حرية الملاحة في مضيق هرمز من أي جهة. محمد،
3: شكرا لك شمعون بن نعيم. ننتقل إلى ملف آخر في تطور يثير جدلا واسعا في بريطانيا. كشفت صحيفة ساندي تايمز عن أن حارسا شخصيا سابقا لرئيس المكتب السياسي السابق لحماس إسماعيل هنية حصل على اللجوء ثم الجنسية البريطانية قبل أن يتورط في مخطط لتنفيذ هجوم ضد أهداف يهودية في أوروبا. وبموجب تحقيق الصحيفة فإن الرجل الذي كان يعمل حارسا لهنية عاش في بريطانيا وسبق أن تورط في أنشطة التهريب قبل أن ينضم إلى مخطط إرهابي واسع أحبط العام الماضي، وكان يستهدف تنفيذ هجوم ضد اليهود في برلين أو فيينا. الصحيفة تشير إلى أن الرجل تمكن من اجتياز إجراءات الفحص الأمني البريطانية والحصول على الجنسية الكاملة رغم ماضيه، وأثار الكشف عاصفة سياسية وأمنية في لندن وسط تساؤلات حول إخفاقات إجراءات التدقيق الأمني بالتزامن مع تحذيرات متكررة من نشاط بنا مرتبطة بحماس في أوروبا ومن مخططات لاستهداف أهداف يهودية وإسرائيلية في القارة. تعالوا بنا ننتقل إلى مجلة ذا أتلانتيك الأمريكية التي كشفت عن أن رئيس جهاز المخابرات المصرية السابق عباس كامل زار إسرائيل قبل 11 يوما من مذبحة 7 أكتوبر، حذر من مؤشرات على استعداد حركة حماس لتنفيذ هجوم كبير. في المقابل نفى ديوان رئيس الوزراء صحة هذا التقرير ووصفه بالكاذب. نريد أن نلقي مزيدا من الضوء على هذا الملف من خلال حسن أبو زايد. أهلا بك حسن.
7: أهلا محمد، صباح النور. كما ذكرت، كشف تحقيق جديد لمجلة ذا أتلانتيك تفاصيل جديدة بشأن التحذيرات التي سبقت هجوم 7 أكتوبر عام 23. بحسب التحقيق، وصل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية أنذاك عباس كامل سرا إلى إسرائيل في 26 سبتمبر، أي قبل 11 يوما من الهجوم. ووفق مصادر مصرية وعربية وأمريكية وأوروبية تحدثت إلى المجلة، جاء كامل إلى إسرائيل في مهمة عاجلة لنقل تحذير مباشر مفاده أن حماس تستعد لتنفيذ هجوم كبير انطلاقا من قطاع غزة، وأن نافذة الفرصة لمنع وقوع كارثة آخذة في الانغلاق. وجاءت زيارة كامل في اليوم نفسه الذي اجتمعت فيه القيادة الإسرائيلية في أورشليم القدس لإحياء الذكرى 50 لحرب أكتوبر عام 73. ويثير التحقيق تساؤلات جديدة محمد حول كيفية تعامل الجهات الإسرائيلية المختصة مع التحذيرات المصرية ومدى وصولها إلى المستويات السياسية والأمنية والمختلفة. وكما ذكرت، ديوان رئيس الوزراء نفى ذلك وقال الحديث عن أخبار كاذبة. وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد كشفت تفاصيل جديدة بشأن اتصال هاتفي أجراه رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حذر خلاله من خطر تصعيد أمني. نتنياهو كما ذكر لم يطلع كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية على مضمون الاتصال. محمد.
3: نعم حسن، هذا فيما يتعلق بالكشف في مجلة ذا أتلانتيك. تعال بنا إلى قطاع غزة، تواصل عملية التصفية في القطاع خلال نهاية الأسبوع على ما يبدو.
7: نعم محمد، الاستهدافات والغارات لم تتوقف، ففي غارتين نفذتهما قوات جيش الدفاع في غزة قتل 2 من عناصر حركة حماس بحسب بيان جيش الدفاع. الجيش قال إن الغارة الأولى استهدفت منطقة النصيرات وقتل فيها إبراهيم فوزي إسماعيل محسن، الذي وصفه بأنه قائد فصيل في وحدة النخبة التابعة للجناح العسكري لحماس. وأضاف أن غارة أخرى استهدفت منطقة خان يونس وأسفرت عن مقتل محمد كامل سليمان، وهو عنصر في الجناح العسكري للحركة. حسب البيان، فإن الاثنين عملا خلال الفترة الأخيرة على تنفيذ مخططات ضد قوات جيش الدفاع ومواطني إسرائيل وعلى إعادة تأهيل قدرات حماس، كما قال الجيش. واعتبر ذلك الجيش انتهاك متكرر لاتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدا أن القوات في المنطقة الجنوبية منتشرة في القطاع وفقا للاتفاق، وأنها ستواصل العمل لإزالة أي تهديد فوري. محمد.
3: إلى البعد الآخر الذي نود أن نتوقف عنده حسن أبو زايد، رئيس المكتب السياسي لحماس خليل حي كان قد أطلق تصريحات أمس يكشف من خلالها عن لقائه بمندوبين أمريكيين 4 مرات.
7: نعم محمد، رغم الامتعاض الإسرائيلي والغضب الإسرائيلي، خليل الحي قال: التقيت مع الأمريكيين مرات عديدة وقدمت مطالب للشعب الفلسطيني، تحدثت مع الطرف الأمريكي عن سلوك إسرائيل وعدم تطبيقها للاتفاق، لمسنا، يقول خليل الحي رئيس المكتب السياسي لحماس، حالة من التفهم خلال اللقاء مع الأمريكيين، ووصفوا هم اللقاءات بالإيجابية. سمعنا تفاهم وثناء من الأمريكيين في السر والعلن، ونريد أفعال حقيقية عملية، يقول خليل الحي. فلنستمع.
8: أنا شخصيا التقيت الأمريكان في خلال العام الماضي وهذا العام أكثر من 4 مرات مع شخصيات مختلفة، وفي كل مرة كنا نقدم القضية الفلسطينية كما هي، نحن شعب تحت الاحتلال، نحن شعب يرنو إلى تحقيق أهداف، نحن مطلبنا الواضح أن الشعب الفلسطيني يريد تحقيق حقوق المشروع التي كفلتها له الشرائع والقوانين والقرارات الدولية، وهذا هو مطلبنا، وهو البوابة الحقيقية والمفتاح السحري لاستقرار المنطقة، ولذلك هذا ما كنا نقدمه. أيضا كنا نتحدث على سلوك الاحتلال وما قدمته الحركة طوال الفترة الماضية من التزام لما قدم لها ووافقت عليه، في حين أن الاحتلال الإسرائيلي لم يكن يلتزم. لذلك كنا دائما نضع أمامهم بالوقائع والحقائق والأرقام سلوك الاحتلال الإسرائيلي، لذلك هذا هو كان الدور، وكنا نجد تقدير لهذا الروح وهذا الفهم للقضية الفلسطينية والواقع. لكن أنت تعلم الظروف والمعطيات، لكن نحن أمام لنا اليوم، نحن نطالبهم ونقول المنطقة التي تعيش على صفيح ساخن بوابة استقرارها، الشعب الفلسطيني يأخذ حقوقه، والشعب الفلسطيني تقام له دولته، والشعب الفلسطيني يحتضن من كل مؤسسات العالم الدولية وغيره.
7: فيما يتعلق، وهذا أخيرا محمد، بخارطة الطريق، بيّن الحي أن ملادينوف يبذل جهودا حثيثة لتطبيقها، مستدركا أن إلزام إسرائيل يتطلب تحركا وجهدا دوليا ضاغطا، وأضاف: ملادينوف يمثل مجلس السلام ونحن نلومه أحيانا ونتفهم مواقفه في أحيان أخرى، وعليه أن يؤدي دوره كاملا. محمد،
3: شكرا لك حسن أبو زايد على هذا الإسهاب من قطاع غزة. ننتقل إلى مناطق الضفة الغربية وتواصل الاعتداءات التي ينفذها مستوطنون متطرفون ضد الفلسطينيين، هذه المرة في قرية المغير، قرية المغير قضاء رام الله. تفاصيل أوفى عن هذه الاعتداءات ينقلها لنا الزميل إيال عليمة. صباح الخير.
9: صباح النور محمد. ونبدأ قبل ذلك بإعلان سلطات الجيش عن فرض إغلاق شامل في مناطق الضفة الغربية مع حلول عيد العرش اليهودي، وقد بدأ الإغلاق اعتبارا من صباح هذا اليوم حتى يوم السبت القادم. خلال فترة الإغلاق والطوق يحظر دخول العمال الفلسطينيين إلى المستوطنات باستثناء المناطق الصناعية. نذكر بأن دخول العمال إلى مناطق داخل الخط الأخضر يحظر خلال السنوات الثلاث الأخيرة. ومع بدء موسم قطف الزيتون في مناطق الضفة الغربية على خلفية التصعيد في عمليات الإرهاب اليهودي وتكثيف النشاط العسكري، تزداد المخاوف في صفوف الفلسطينيين من أن يمس ذلك بمحصول الزيتون الذي يعتبر مصدرا هامنا في الاقتصاد الفلسطيني كما حدث في السنوات الثلاث الأخيرة. في غضون ذلك تتواصل اعتداءات المستوطنين. مساء السبت هاجم مستوطنون بحماية قوات عسكرية سيارات إسعاف وسيارات خاصة في بلدة المغير في منطقة رام الله. رئيس المجلس القروي في المغير أمين أبو عليا قال لوكالة وفا أن المستوطنين هاجموا سيارة إسعاف في المدخل الغربي وألحقوا الدار كبيرة في السيارة وسيارات خاصة لعدد من سكان القرية، كما قاموا بسرقة معدات زراعية، وذلك تحت حماية القوات العسكرية التي قامت بدورها بمداهمة أحد المنازل وألحقت أضرارا كبيرة في المنزل، كما أضاف. وقد أفادت الأنباء بأن القوات العسكرية في منطقة المغير أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع. من جانبها تواصل قيادة الجيش التدابير الأمنية المكثفة في الضفة الغربية، خاصة خلال أيام عيد العرش اليهودي، حيث من المقرر أن يقيم المستوطنون سلسلة احتفالات ومهرجانات بحضور آلاف الزوار وسط نشاط عسكري مكثف. محمد،
3: شكرا لك إيال عليمة.
1: الآن على مكان، الطريق إلى الانتخابات، زاوية خاصة ومواكبة حتى الحسم.
3: والطريق إلى الانتخابات يشقها هذا الصباح الزميل نواف النباري. فقبل شهر من انتخابات الكنيست، قادة أحزاب المعارضة الصهيونية يجتمعون أمس يوقعون على وثيقة مبادئ تشمل التوقف عن مهاجمة بعضهم البعض والعمل على رفع نسبة التصويت لمعسكر التغيير والتعهد بالعمل المشترك لتشكيل حكومة فور انتهاء الانتخابات. لكن هذا جزء مما اتفقوا عليه أو باقتضاب. يسهب الزميل نواف النباري، صباح الخير.
10: صباح الخير محمد. فعلا في مسعى لتنسيق المواقف قبيل الانتخابات المقرر إجراؤها بعد نحو شهر، اجتمع مساء أمس السبت في تل أفيف رؤساء أربعة أحزاب تعرف نفسها ضمن معسكر المعارضين لرئيس الحكومة نتنياهو، في لقاء استضافه رئيس المعارضة يائير لابيد في منزله. وشارك في الاجتماع غادي أيزنكوت ونفتالي بنت ويائير جولان وفيكتور ليبرمان دون الأحزاب العربية، حيث بحثوا سبل تنسيق التحركات السياسية والانتخابات حتى يوم الاقتراع. وفي ختام الاجتماع نشر المشاركون وثيقة مبادئ مشتركة تعهدوا فيها بالعمل على توسيع قاعدة الناخبين والسعي إلى تحقيق أغلبية برلمانية تتيح تشكيل حكومة وصفوها بأنها حكومة الإصلاح وإعادة البناء، كما تعهدوا بالامتناع حتى تشكيل الحكومة عن مهاجمة الأحزاب الشريكة في الكتلة أو قادتها، واتفقوا على إقامة ثلاث مجموعات عمل مشتركة خلال 48 ساعة تتولى الأولى قضايا الاستعداد ليوم الانتخابات ورفع نسبة التصويت والحفاظ على نزاهة الاقتراع، فيما تعنى الثانية بالخطوط العريضة للحكومة المقبلة، والثالثة بالتنسيق الإعلامي ومواجهة الأخبار الكذبة. ولم تتضمن الوثيقة اسم المرشح لرئاسة الحكومة عن الكتلة، إذ اتفق قادة الأحزاب وفق ما أعلن في أعقاب الاجتماع على تأجيل بحث هذه المسألة إلى ما بعد الانتخابات. كما لم يرد في الوثيقة اسم بنيامين نتنياهو بالتحديد، رغم أن المشاركين ينتمون إلى أحزاب معارضة لحكومته. وفي تصريحات سبقت الاجتماع أو تلته، شدد قادة الأحزاب على أهمية التعاون بينهم، وقال نفتالي بنت إنه يرى في الاتفاق خطوة نحو توحيد الجهود، معربا عن ثقته بإمكانية الحصول على 63 مقعدا في الكنيست. أما يائير جولان فقال إن الهدف المشترك، وهو رئيس الديمقراطيين، أن الهدف المشترك هو تقديم بديل حكومي داعيا إلى إعادة الخطوط العريضة للحكومة المقبلة أو إعدادها وتجهيزها والتنسيق في يوم الانتخابات والعمل على رفع نسبة التصويت. نستمع إليه.
11: אנחנו באים לחזק את העבודה המתואמת של כל האופוזיציה, כי לא ניתן בשום פנים ואופן למחרב מדינת ישראל, אחראי למחדל החמור ביותר.
10: إذن يقول يائير جولان: جئنا لتعزيز العمل المنسق لجميع أحزاب المعارضة كي لا نسمح بأي حال من الأحوال، كما يقول، لمدمر دولة إسرائيل، يقصد نتنياهو، للمسؤول عن أكبر إخفاق في تاريخ الدولة وعن قضية الغواصات والملف القطري والفشل الذريع في 7 من أكتوبر، سمح له بأن يستمر في قيادة دفة الحكم. محمد، هذا الاجتماع جاء في أعقاب لقاء ثنائي عقد الثلاثاء الماضي بين غادي أيزنكوت وفيكتور ليبرمان، بحث خلاله ما وصفها بتنسيق استراتيجية الكتلة. في المقابل، برزت خلال الأيام الأخيرة خلافات بشأن طبيعة الحملات الانتخابية والعلاقة بين الأحزاب داخل الكتلة، كما ظهرت خلافات بشأن إمكانية التعاون مع الأحزاب العربية، وهذه نقطة في غاية الحساسية. فيكتور ليبرمان واضح في موقفه بأنه يرفض ذلك. وعليك أن نذكر جميعا محمد الصورة التي جمعت ليبرمان في حكومة التغيير عام 22 مع القائمة الموحدة ومع كل من لابيد وبنت، ولا ندري إذا كانت سوف تتكرر هذه الصورة في المستقبل. على كل حال، لا ريب محمد أن معسكر الأحزاب الأربعة يلج المرحلة المقبلة من الحملة الانتخابية على أساس تفاهم أولي بشأن التنسيق والعمل المشترك، مع إبقاء مسائل جوهرية في مقدمة هوية المرشح لرئاسة الحكومة وتركيبة الائتلاف المقبل لما بعد الانتخابات، ويبقى مدى قدرة هذا التعاون على تجاوز الخلافات بين مكوناته وتقديم إطار سياسي مشترك، رهنا بما سوف تشهده الحملة انتخابية خلال الأسابيع المتبقية حتى يوم الانتخابات. إليك معا.
3: شكرا لك نواف النباري. الآن إلى استطلاع أجراه معهد ستاتنت، ويظهر خسارة حزب الديمقراطيين نحو مقعد في المجتمع العربي بعد دعمه شاطب ترشيح سامي أبو شحادي. ينضم إلينا عضو حزب الديمقراطيين النائب السابق الأستاذ علي صلاح. صباح الخير.
12: صباح الخير
3: والمسلمين. طيب أستاذ علي صلاح، خسارة للديمقراطيين واضح، يعني ما رأيك فيه؟ هل جولان ارتكب خطأ أم ماذا؟
12: أنا لا أقول خطأ. في هذه الفترة الزمنية وقبل الانتخابات، كل رئيس حزب أو كل حزب يعمل على جمع أكبر عدد ممكن من المؤيدين والمصوتين، ولكن في هذه الحالة أنا لا أعرف إذا كان قد خسر مقعد أو أكثر أو أقل، ولكن كان على يائير جولان أن يكون حذرا في ما قاله، وكان عليه أن يعمل على كسب كل صوت، لأن وضع الديمقراطيين في المجتمع العربي والمجتمع الدرزي هو مهم جدا.
3: طيب أستاذ علي صلاح، يعني أستشف من حديثك بأنه تصريح رئيس حزب الديمقراطيين أو تأييد شطب سامي أبو إشحادي كان دبلوماسيا وليس فكريا أيديولوجيا.
12: هذا ما أنا أعنيه، ولكن هذا يؤثر على المجتمع العادي البسيط الذي يدلي بصوته يوم الانتخابات، والأهم في هذه الفترة الزمنية كم يسقط في الصندوق لكل حزب وحزب، وكل صوت وصوت يؤثر على قوة أي حزب من الأحزاب، وخاصة حزب الديمقراطيين في المجتمع العربي والمجتمع الدرزي.
3: على على على فكرة، ما وضع هذا الحزب في المجتمع الدرزي؟
12: وضعه جيد، بالرغم من أنه مكاني في المحل 18 أثر جدا جدا جدا على المصوتين الدروز، ودخول المرشح كميل أبو دولي آسف أبو ركن،
3: أبو ركن
12: أثر بشكل أو بآخر على أخذ بعض المصوتين إلى جهة أخرى. ومن هنا أنا أناشد المجتمع الدرزي، علينا أن نصوت بقناعاتنا لمصلحة مجتمعنا وليس لمصلحة علي صلاح أو غيره، لأنه الكثير من أعضاء الكنيسة الدروز كانوا مع أحزاب أمروهم بأن يرفعوا أصبعهم أو ينزلوا أصبعهم. أنا علي صلاح لم أكن كذلك، فعلت لمصلحة مجتمعي وفقط لمصلحة مجتمعي عندما كنت مع حزب ميرس، ولكن حزب ميرس كان يعمل من أجل المجتمع العربي والأقليات كما يعمل من أجل مجتمع الدولي.
3: أستاذ علي صلاح، ما رأيك في ما تمخض عنه اجتماع قيادة المعارضة ليبرمان وبينيت ويائير لبيد وكذلك أيزنكوت، وجوليان أيضا، يعني خلصوا إلى القول بأنه لا تحالف مع أي حزب عربي؟
12: هذا أنا برأيي الشخصي خطأ. المجتمع العربي فيه 2 مليون بني آدم في إسرائيل، هم مواطنين كباقي المواطنين. الانتخابات ستمر وسنرجع لنحيا ونعيش مع بعضنا البعض. كان من المفيد أن لا يعملوا على ذلك، كان من المفيد أن يحترموا آراء كل المجموعات وكل المصوتين في دولة إسرائيل، وهذا أحد النقاط التي من شأنها أن تضر بهذا هذه المجموعة، وهذا ما يريده اليمين الإسرائيلي. ولذلك أنا أقول على رؤساء الأحزاب وعلى الأحزاب التي تريد أن تصل إلى السلطة، كل صوت يعطيهم القوة وكل صوت يؤثر على أن لا يصلوا إلى
3: شكرا.
12: السلطة.
3: شكرا لك أستاذ علي صلاح، شكرا جزيلا.
12: يا هلا صباحك.
3: هذا وحسم حزب التجمع قراره النهائي بمواصلة ترشيح سامي أبو شحادي وعدم التراجع، رافضا الخضوع لما وصفه بمحاولات الاستهداف السياسي والتضييق الممنهج. التفاصيل والاقتباسات في تقرير زميل فالح حبيب، لنستمع.
13: وجد أعضاء حزب التجمع أنفسهم أمام معضلة لم تعد سياسية فحسب، بل باتت قضائية وملفا معقدا قانونيا، ليدخل في حيرة بين محظور الوقوع في سابقة قضائية خطيرة قد تحاصر العمل السياسي العربي لأجيال قادمة، وبين واجب التصدي لملاحقة سياسية شرسة. وبعد نقاش داخلي مستفيض، حسم المكتب السياسي لحزب التجمع قراره بمواصلة ترشيح رئيس الحزب سامي أبو شحادي وعدم التراجع عن مواجهة يعتبرونها مصيرية ضد اليمين بالنيابة عن أبناء المجتمع العربي جميعا، ورأوا فيها فرصة لكشف ما وصفوه بزيف الديمقراطية. تعالوا نستمع إلى نائب الأمين العام للحزب يوسف طاطور في هذا السياق.
14: نحن ذاهبون كتجمع وكحركة وطنية وكقامة مشتركة إلى مواجهة عملية الشطب وكشف زيف الديمقراطية في إسرائيل، وأيضا لمواجهة العملية السياسية. نعرف أن هناك عملية سياسية وراء شطب الرفيق سامي أبو شحادة.
13: يتمسك أعضاء المكتب السياسي للتجمع بقناعة راسخة وبالإجماع حول ضرورة مواجهة قرار الشطب وعدم التراجع. وفي هذا السياق وبالتعاون مع مركز عدالة سادت حالة من الاستهجان تجاه شطب القوائم العربية، رغم أنه كان متوقعا لهم ولغيرهم، وسط تأكيد على عدم دستورية القرار، سيما وأن التراكمات والتصريحات المطلوبة قانونيا لا توفر الأساس القانوني الواضح لشطبه. وواصل نائب الأمين العام يوسف طاطور الحديث معنا في هذا الشأن ضمن حديث خاص، مشددا على أن القرار يثير تساؤلات كثيرة تفضح كونه قرارا سياسيا ليس إلا.
14: كان القرار هناك بالإجماع على أن نذهب إلى مواجهة عملية الشطب، لأنه بالإجماع كل أعضاء المكتب السياسي نعرف أن الملاحقة للرفيق سامي هي عملية سياسية بالأساس، وليس هنالك أي شيء قانوني. أول مرة تحاكم يتعرض نائب أو مرشح إلى عملية شطب ترشيحه بسبب مقال وحيد، كما يعني ظهر رفيق سامي بالإعلام ووضح الظروف اللي كانت وقتها لكتابة المقال.
13: قرر التجمع استنفاد المسار القضائي بالكامل وعدم التراجع أو انسحاب سامي أبو شحادي، علما بأن أحد الخيارات التي درست مسبقا كان انسحابه لألا تسجل سابقة قضائية تستغل لتعمم على باقي قيادات المجتمع العربي حاضرا ومستقبلا. ويؤكد قيادات الحزب مواصلة الدفاع عن حق أبو شحاد في إثبات براءته وتفنيد الافتراءات والأكاذيب المختلقة للنيل من مكانته وما يمثله من قيم ومنهج قيادي، رافضين الخضوع المسبق لمعادلة الاستهداف السياسي كما يتحدثون. وهكذا يضع الحزب معركته القضائية في مواجهة مباشرة مع محاولات التضييق، معلنا تمسكه بالمواجهة والتصدي لما يصفونه بالملاحقة السياسية مهما كانت التحديات.
3: مهما كانت التحديات. يطيب لنا أن نرحب بالنائبة السابقة من حزب التجمع وعضو المكتب السياسي للحزب دكتورة هبة يزبك. صباح الخير دكتورة هبة.
15: صباح الخير أستاذ محمد، لك وللجميع.
3: أهلا بك هبة. التجمع يؤكد استمراره بكل ما أوتي من قوة في معركة إلغاء قرار شطب سامي أبو شحادة من قبل اللجنة المركزية، وعليه هناك استئناف للعليا، لكن نكون صريحين، إن وقع شر لا يريده أحد، لا أنتم ولا المجتمع العربي، وجاء قرار العليا مخيبا بغير ما يريده المجتمع العربي، فماذا أنتم فاعلون؟
15: نعم، أولا نحن نتعاطى مع مسألة شطب سامي أبو شحادي على أنها مسألة سياسية، هي تقع ضمن الملاحقة السياسية، خاصة أنه وفقا للتقديرات القانونية لا يوجد أي أساس قانوني فعلي لعملية الشطب. لننتبه ونتنبه أن من قام بتقديم طلب الشطب هو بن غفير وحزبه، يعني بهذا المفهوم يعني نحن نتحدث عن أكثر الأحزاب عداوة للعرب وعداء للعرب وللمجتمع العربي والمجتمع الفلسطيني. بالتالي يعني نحن نضع هذه طلب الشطب بخانة الملاحقة السياسية، محاولة النيل من
3: فيما لجنة الانتخابات المركزية لم تعلق على مسألة شطب بن غفير.
15: صحيح صحيح صحيح، يعني
3: ولم تتحفظ بالمرة.
15: تم شطب كافة الأحزاب العربية القائمة المشتركة الموحدة، النائب النائب السابق سامي أبو شحادي والنائب عوفر كسيف، فيما لم يتم التعامل وشطب أو حتى نقد الأحزاب حزب عثمة يهوديت وحزب بن غفير. وهذا يؤكد ما نقوله أن المسألة تتعلق بشطب الصوت العربي وشطب إرادة الناخب العربي ولا تتعلق بقضايا قانونية. نحن يعني نعلم والموقف القانوني واضح أنه لا يوجد أي أساس قانوني للشطب بهذه المسألة. بالتالي نحن يعني لدينا كل الحق بأن نضع موقفنا بكل قوة وأن ندافع عن هذا الموقف. ونحن الآن الكرة ليست بملعبنا كتجمع، وليست بملعب سامي أبو شحادة، وليست بملعب القائمة المشتركة. اليوم الكرة بملعب المحكمة العليا. المحكمة العليا عليها أن تثبت لنا أنها فعلا تتعامل بموضوعية وبشكل وبإدعاء وفقا
3: لكن دكتور هبة هنا إشكالية
15: وليس وفقا
3: يعني كما سرد حسن كما سرد المحامي حسن جبرين هناك إشكالية. أولا المستشارة القضائية للحكومة دعمت مسألة الشطب، كذلك تصويت سولبرغ. نحن نعلم أنه يعني لا أساس قانوني مثلا أوكي، ولكن كما سبق وقلت أنت هناك أساس سياسي.
15: نعم صحيح، والأساس السياسي نحن كحزب سياسي نحتاج أن نواجهه. الأحزاب السياسية لا يمكن أن تتهرب من مواجهة الواقع السياسي والملاحقة السياسية. نحن يعني نحن نعلم
3: ربما ينتقل إلى كفاح جماهيري.
15: صحيح، نحن نعلم أن الأجواء السياسية السائدة اليوم في إسرائيل هي أجواء معادية لنا كعرب، وهي أجواء لا تتعاطى مع مكانتنا بشكل حقوقي أو بشكل موضوعي إن صح التعبير. وبالتالي أمام هذه الهجمة، أمام هذا التحريض، أمام هذه المحاولة للتشويه لتهديد المكانة السياسية، نحن علينا أن نقف بوحدة صف واحد موحدين أمام هذه الهجمة لتثبيت موقفنا ولتثبيت مكانتنا ولتثبيت خياراتنا. نحن أيضا لدينا خيارات كمجتمع، نحن من ننتخب، من نريد أن يمثلنا، ولا يجب ولا نقبل أن يتم فرض علينا عملية التمثيل، ولا نقبل أن يتم فرض علينا قواعد اللعبة كأنه يعني نحن نخترق. نحن لا نخترق، نحن نقوم بكل شيء بشكل قانوني، بشكل ديمقراطي، بشكل شفاف وبشكل واضح. وبالتالي أي خضوع في هذه المعركة هو لا يتعلق فقط بشخص النائب السابق سامي أبو شحادة، هو يتعلق بمكانتنا كعرب في هذه البلاد.
3: دكتورة هبة، أريد أن تعلقي على هذا المعطى. حزب التجمع ينتقد موقف حزب الديمقراطيين الذي أيد الشطب الشخصي لسامي أبو شحادي، والديمقراطيون على ما يبدو بموجب استطلاعات الرأي الأخيرة خسروا بما يعادل مقعد من أصوات المجتمع العربي بسبب هذا الموقف.
15: نعم، هذا ما نسميه سقوط القناع لحزب الديمقراطيين برئاسة جولان، وسقوط القناع لما يسمى اليسار الصهيوني، محاولة شراء الأصوات العربية من خلال الدعايات الكاذبة المروجة للمساواة والعدالة والشراكة سقطت في الامتحان الأساسي. يعني اليوم يأير جولان يقف إلى جانب
3: سقط السقوط وأنت تعلو فكرة ويدا وشامة.
15: تماما، يعني هو يقف اليوم إلى جانب بن غفير ضدنا، ضد العرب، ضد الجماهير العربية، ضد الصوت العربي. فالرد يعني أقل ما فيها من رد هو فعلا أن نرى هذا الانخفاض المدوي في الاستطلاعات لصالح. وأنا أقولها بوضوح أيضا، يعني أنا أعتقد أنه مجتمعنا العربي لديه أحزاب التي تستطيع أن تمثله، والصوت العربي عليه أن يكون واضح. هذه الأحزاب أحزاب اليسار الصهيوني ولا عمرها استطاعت أن تمثل مجتمعنا ولا أن تمثل مجتمعها، هي تمثل مصالحها. والآن في امتحان الحقيقة هي أيضا عملت وساهمت في مسار اليمين المتطرف، اليمين الصهيوني الذي أيضا يسعى لشطب وجودنا ومكانتنا السياسية.
3: لا فضفوك، يعطيك ألف عافية دكتورة هبة يزبك على هذه الإضاءة. شكرا جزيلا. شكرا
15: لك.
16: الجمعة على قناة مكان،
17: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
16: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
17: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
16: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
18: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى
16: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
3: اثنتان واربعون دقيقة بعد السابعة، ساعتنا الآن في استوديو هذا الصباح. تعالوا بنا نرحب بالدكتور ياسر حجرات عضو الكنيسة عن القائمة العربية الموحدة. صباح الخير دكتور ياسر.
19: صباح الخير أخي محمد، صباح الخير إليك لجميع المستمعات والمستمعين.
3: أهلا بك. أريدك أن تركز أو تفسر هذا السلوك السياسي من قبل المعارضة، من قبل أحزاب التغيير. اجتمعوا ليلة أمس كلهم، كل الكتل أو كل أحزاب هذه الكتلة، وخلصوا إلى اتفاق بموجبه كما صرح أيزنكوت: لن نشرك أي كتلة عربية في ائتلاف حكومي مستقبلي إذا ما شكلوه، المعنى القائمة الموحدة. ما رأيك في هذا التصريح؟ وإذا كان هذا التصريح ليس للاستهلاك الإعلامي حقيقة النوايا، فلماذا تهرعون صوب أيزنكوت والمعارضة؟
19: أول شيء صباح الخير أخي محمد. إحنا يا ريت كتلة التغيير تستطيع أن تشكل حكومة بدون القائمة العربية الموحدة وبدون الأحزاب العربية.
3: يمكنها أن تشكل حكومة وحدة وطنية تقاسم ما بين نتنياهو وأيزنكوت.
19: إحنا لا نريد أن تكون حكومة وطنية، لأن هذا لن تكون مع حكومة لمصلحة أبناء شعبنا ومجتمعنا. نحن نريد أن تكون حكومة تغيير ثانية، اللي هي تهتم بأمور المجتمع العربي. طبعا نحن يعني نقول احنا نريد، احنا لا نبحث عن الجيد والممتاز، احنا نبحث عن السيء من الأسوأ. فلذلك أخي محمد، يعني رؤساء الأحزاب المعارضة للأسف فيش عندهم الجرأة أن يتحدثوا يعني وأن يقولوا أنهم هم يريدون يعني ضم حزب عربي. القائمة العربية
3: يعني هذه التصريحات،
19: القائمة العربية كانت داخل
3: لدافع حالة الحرج
19: حاليا.
3: طور روحك علينا دكتور ياسر. أول جاوبك على النقطتين، نحن لا نريد حكومة وحدة وطنية يعني أنت تقول كذلك، ولكن ربما تحدث هذا السيناريو يتحقق حتى يتجنبوا مسألة إشراك الموحدة أو قائمة أو أي قائمة عربية.
19: أخي محمد، في عندك عملية إحنا نتحدث عن شيء، يعني إحنا نقول أحزاب التغيير لا تريد أن تشكل حكومة حزب عربي، يمكن تروح على حكومة وحدة وطنية. معناته هذا يعني يقول إنه خلينا نقعد على جنب نستنى الانتخابات وتأتي الانتخابات إن شاء الله. لا، إحنا نقول إنه نحن كقائمة عربية موحدة سنحاول أن نكون داخل حكومة وداخل ائتلاف مقبل.
3: طيب هل من اتصالات من وراء الكواليس السرية مثلا مخفية بين قيادة الموحدة وكتلة التغيير؟
19: رؤساء الأحزاب يعني دائما في محادثات مع رؤساء الأحزاب طبعا، ولكن رؤساء الأحزاب الحاليين احنا في فترة انتخابات، وكل رسائلهم هي عمليا للبيت تبعها للمصوتين لكي يحصل على أكبر نسبة مصوتين ونسبة مقاعد. نحن نقول نعم، بالرغم من كل ذلك نحن نريد أن نكون جزء من هذه الحكومة لكي نعطي أمل لأبناء مجتمعنا. هذا المطلوب منا الآن، وأن لا نجلس متفرجين ونقول يلا خليها تجي الانتخابات بعدين في الجارة. لا، نحن نحاول طبعا بكل، هناك اتصالات، هناك كذا مع رؤساء أحزاب مع غيره، حتى نكون جزء من حكومة قادمة. ننتظر طبعا الانتخابات، لذلك نحن نقول يعني يجب أن تكون القائمة العربية واحدة قائمة ذات عدد كم أكبر من عدد المقاعد لكي تكون الجزء المكمل.
3: طيب،
19: لكتلة التغيير.
3: دكتور ياسر حجرات، على هامش هذا الحديث أريد أن أسألك عن الرسالة التي أنت أطلقتها إلى المستشارة القضائية للحكومة بسبب التصريحات ضد الأطباء العرب.
19: محمد، يعني لا نقول للأسف، لكن هناك قناة 14 هي تبث السموم للعنصرية بكل المجالات. وأخيرا يعني استمعنا لشخص يعني يتهم أطباء العرب بأنهم يسممون المرضى اليهود، وهذا ليس أول اتهام، وهذه ليست أول تصريحات ضد الأطباء العرب. يعني هؤلاء العنصريين يعني يريدون أن يعني هذا النسيج الموجود داخل المستشفيات وداخل جهاز الصحة في إسرائيل، حتى هذا الجهاز اللي فيه نسيج وتناسق وعمل مشترك، يريدون أن يعني يخربوا هذه العلاقات. وهذه مش أول مرة تتم فيها تصريحات ضد الأطباء، حتى أعضاء كنيسة من الليكود قاموا بتصريحات ضد الأطباء العرب. لكن احنا توجهنا الى المستشاره القضائيه لان تقوم بفتح تحقيق ضد هذه المقولات العنصرية. وهي عملية لما هن بيتهموا الأطباء بالعربية يعني تهديد بتهديد يعني بالخطورة بالقتل لأطبائنا. يعني لما هن بيتهموهن بأن يقتلوا أن يقوم بقتل عمد لهاي هذه اتهامات خطيرة جدا. وعلى الحكومة وعلى المستشار القضائي أن تتابع وأن تفتح تحقيق لهذه القناة ولمن قال هذه.
3: شكرا لك دكتور ياسر حجرات، يعطيك العافية، شكرا جزيلا،
19: يعطيك العافية.
3: الآن إلى النقب. استنكار واسع لقيام أفراد من الشرطة والحرس الوطني بدخول مكان الصلاة في مسجد السلام في بلدة تل السابع دون الالتزام بحرمة المكان. التقرير لنواف النباري.
20: في بلدة تل السبع أثار اقتحام أفراد من شرطة البلدات والحرس الوطني لمكان الصلاة في مسجد السلام دون خلع أحذيتهم والدوس على الأرضية المكسوة بالسجاد أثار امتعاض سكان الحي والبلدة بصورة عامة، والذين وصفوا ما جرى بأنه انتهاك لقدسية المكان وحرمة أماكن العبادة. النائب وليد الهواشلة عقب على هذه الحادثة خلال حديثه معنا وقال:
21: أهلا بك أخي نواف. للأسف هناك تجاوزات في الأيام الأخيرة من بعض أفراد الشرطة بما يتعلق بالتعامل مع الناس في منطقة النقب، مثل ما حدث مع شاب مراد أبو عرار من قرية عرارة، والأمر الآخر يعني تدنيس مسجد السلام في تل السبع. قمت أنا بالتوجه للشرطة ولواء الجنوب بهذا الخصوص، ولكن للأسف هناك يعني بطء في الردود، وسنقوم بالتوجه أيضا للمستشار القضائي للحكومة وأيضا المفتش العام للشرطة على ضوء ما حدث في مسجد السلام. لا شك أنه في الأيام الأخيرة هناك يعني ضوء أخضر لأفراد الشرطة أو لجهاز الشرطة للتعامل بشكل فظ مع المجتمع العربي ومن منطلق سياسي، ولهذا نحن في فترة انتخابية يحاول البعض جر المجتمع العربي إلى الصراع وإلى مواجهة، ولكن نحن لا نريد ذلك. بقي على الانتخابات تقريبا 30 يوم، ولهذا يجب أن نتجاوز المرحلة وأن نفوت الفرصة عليهم وأن ندحر هذه الحكومة من خلال صناديق الاقتراع.
20: هذا وقد توجهنا خطيا إلى المتحدث باسم شرطة إسرائيل للحصول على تعقيب رسمي لما جرى، وسألناه عن سبب دخول المسجد دون خلع الأحذية من قبل أفراد الشرطة بسبب قدسية المكان، فجاء الرد مواربا ودون التطرق إلى مسألة تدنيس المسجد بالأحذية. ووصل التعقيب الخطي على النحو التالي: في أعقاب ورود بلاغات إلى الشرطة بشأن ضجيج غير اعتيادي صادر عن مسجد السلام في تل السبع، وصل إلى المكان أفراد من شرطة محطة البلدات برفقة مقاتلي الحرس الوطني، وذلك للتعامل مع الحادث وتحديد مصدر الضجيج. وبما أنه لم يتم العثور في المكان على أي شخص مسؤول عن تشغيل منظومة مكبرات الصوت، دخل أفراد الشرطة إلى المسجد بهدف تحديد مكان معدات مكبرات الصوت. وفي وقت لاحق سوف نستكمل إجراءات إنفاذ القانون بحق الجهات ذات الصلة وفقا للقانون. ولاحقا تحدث إلينا الناطق بلسان شرطة النقب لأوربو كوبزا موضحا أنه تم تحرير مخالفة بسبب وصفه بالضوضاء الناجمة عن رفع الأذان من المسجد، ولكنه تملص من التعقيب على التصرف المتعلق بتدنيس المسجد بالأحذية وعدم خلعها أسوة ببقية المتواجدين في المسجد.
3: الآن إلى الوقفة الاحتجاجية التي نظمت في مدينة قلنسوة أول أمس رفضا لأوامر هدم وإخلاء طالت عددا من المنازل في المنطقة الواقعة بين قلنسوة والطيبة، وسط مطالب بتجميد الأوامر وإيجاد حلول تخطيطية تحول دون هدم المنازل. ينضم إلينا رئيس اللجنة الشعبية في قلنسوة أحمد غزاوي. صباح الخير أستاذ أحمد.
22: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
3: الوقفة الاحتجاجية لا أريد أن أتطرق إليها، وقفة احتجاجية طبيعية يجب أن تكون، لكن المطالبة بتجميد أوامر الهدم، هناك مسار قضائي أم هي مطالبة نظرية فقط؟
22: لا، أولا يعني المظاهرة لها أهمية كبرى، يعني أحد
3: الطرق أهمية، ولكن أهمية كبرى أستاذ أحمد، طبعا أهمية كبرى، بدنا نعرف شو صار، ما بدنا نحكي وقفنا أكيد ورفعنا. أكيد.
22: لا أكيد أنا راح أحكي عن الموضوع. إحنا يعني أولا من يعني أنا بس بحب أكد إنه النضال الجماهيري له أهميته ودوره الكبير، نحن بنعرفه على مدار التاريخ كله كمان أثاره وكان نتائج ممتازة وكان أثار يعني أبعاد إنه منع هدم في بعض الأماكن. دون التطرق إلى تفاصيل أخرى، ولكن بالنسبة للمسار القضائي هناك يعني توجهت أصحاب البيوت لمحاميين اللي راحين يمثلوهم بهذه القضية، راح يكون يعني يقدم طلب للمحاكم من أجل منع أو من أجل
3: منع يعني على الأقل
22: ومنع التجميد وإلغاء ومنع، لأنه هناك بالفعل يعني التفاصيل القانونية والتفاصيل القرارات القضائية اللي كانت بهاي الملف هي كانت قبل 4 سنوات. القرار كان يعني إنه إذا الدولة إذا الحكومة أو الدولة بدها تنفذ الهدم عليها أن تنفذ هذا الهدم خلال 9 أشهر. وإحنا يعني إحنا بعد مرت 4 سنوات
3: عن منازل تأوي 10 عائلات وعدد 60 شخص أفراد هذه العائلات.
22: لكن لأنه إحنا بنحكي عن 10 بيوت، 10 بيوت اللي هي عمليا يعني تم بناؤها بال 2006 و 2007، ومن ذلك الوقت يعني الأولاد والأطفال كبرت وتزوجت وتعلمت. حتى هناك صور عندما كانت هاي الأطفال وأصحاب هاي البيوت كانت موجودة بهاي المظاهرات عندما كانوا بجيل مبكر. فالحديث بدور يعني عن نضال اللي بيستمر تقريبا 10-11 سنة، وإحنا من إذا مش أكثر 20 سنة، وإحنا بنحكي عن قرار حكم اللي كان قبل 4 سنوات. وللأسف الشهر قبل الانتخابات بتفطن شرطة إسرائيل وبن كبير وسموتريش تنفيذ هذا القرار. فواضح إنه يعني الموضوع فيه هناك كثير فراغات وكثير إمكانية إنه يتم مهاجمة هاي القرار بعد 4 سنوات. وأعتقد يعني خلال أيام يعني قليلة جدا سيكون هناك قرار بطلب أصحاب البيوت لتجميد قرار الهدم.
3: نرجو النجاح في هذا المشوار الكفاح. شكرا لك أستاذ أحمد غزال، يعطيك العافية. وزاوية رياضية مع زميل الكابتن أحمد عوسات.
0: ضمن مباريات الجولة الثانية من تصفيات دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، هزمت الليلة الماضية سويسرا مقدونيا الشمالية ب3 أهداف دون رد، وتغلبت كرواتيا على تشيك ب2-1. وعلى استاد ويمبلي في لندن فاز بطل العالم منتخب إسبانيا على أصحاب الأرض منتخب إنجلترا ب3-2. سجل الإسبان لامين يامال بينيا وأوزابال.
2: وصول بعد ذلك في وسط الميدان لمنتخب إسبانيا لامين راح، لامين تقدم لامين من بدري.
0: وتستضيف ألمانيا الليلة الساعة 10:45 اليونان، النرويج ضد البرتغال، ويستقبل منتخب إسرائيل في المجر منتخب إيرلندا في اللقاء المشحون لأسباب سياسية ورفضهم مصافحة منتخب إسرائيل أو تبادل الرايات وارتدائهم شارات سوداء. ران بن شمعون مدرب المنتخب الإسرائيلي أكد في المؤتمر الصحفي على عدم خلط الرياضة في السياسة والتركيز بالمباراة.
5: كולם مبينين يחד איתי لا הייתי צריך להסביר להם יותר מדי שמדובר פה במשחק כדורגל. אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד מפוקסים על הדברים שיכולים לעזור לנו לנצח את המשחק הזה. אין משחק יותר קשה יותר קל, כל משחק באירופה שנבחרת ישראל הוא מאוד מאוד מורכב וקשה וצריך להתכונן אליו.
0: في بطولة كأس الخليج بكرة القدم المقامة في مدينة جدة السعودية، فاز الليلة الماضية المنتخب العراقي بالوقت بدل الضايع على المنتخب الكويتي ب3-2. وصعد المنتخب السعودي لنصف النهائي بعد أن هزم المنتخب العماني بثلاثية نظيفة حملت توقيع حسن كادش وفراس البريكان مرتين.
23: هتخب تيكي تاكا يا عيني وفراس اندل درب المرمى.
0: محليا تأهل الليلة الماضية هبوعي تل أفيف إلى مرحلة نصف نهائي كأس وينير بكرة السلة بعد فوزه بالقاعة الرياضية بمدينة الخضيرة على هبوعي البير السبع بنتيجة 85 نقطة مقابل 67 نقطة.
24: لخيصات يدائم تוצאה סופית יש לנו פועל תל אביב 85 פועל באר שבע 67 פועל תל אביב עם כרטיס לחצי גמר טורניר ויה ווינרסן.
0: وضمن مباريات ربع النهائي يلعب الليلة الساعة 7 مكابي تل أفيف وكريات أتا، وقبلها بنصف ساعة على شرف الترتيب يلتقي هبوعل إيلات ومكابي أشدود.
3: والآن وبعد انتهاء هذا المشوار الإخباري نبعث لكم تحيات فريق العمل في الإعداد والتحرير، محمد سلامي، أحمد عوسات من الإنتاج والبث المرئي، دفورا سويسا هندسة إذاعية، وفي التقديم رافقكم محمد بكري. إلى اللقاء.

0: غدا على قناة مكان.
1: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع برد البلاد لبرا أكيد لا.
2: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حسابات النجيب.
0: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
3: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار غداً بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.

0: وخليك أول واحد يكتشف الجديد من بي واي دي مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد بي واي دي.
1: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
2: مخزن ياشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض.

0: أبرز عناوين الساعة: إحباط واعتداء تخريبي عند حاجز قلنديا، تحقيق صحفي بريطاني يقر بأن العديد من الصحفيين الذين قتلوا في غزة خلال الحرب كانوا إرهابيين، تأجيل مشروع البناء في منطقة E1، إيران تواصل استخدام لغة الوعيد والتهديد، والحرارة ضمن معدلاتها اليوم.
1: راديو مكان الأخبار.
0: أخبار الثامنة، أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. في معبر قلنديا شمالي أورشليم القدس، أطلق صباح اليوم حارسو الأمن النار على قدمي مشبوهة بعد أن لم تنصع لأوامرهم بالتوقف لدى وصولها إلى الممر المخصص للسيارات، وأصيبت المرأة بجروح طفيفة. أفادت صحيفة تلغراف البريطانية أن قناة البي بي سي تعيد النظر في قائمة الصحفيين الذين قتلوا خلال الحرب في قطاع غزة بعد أن تبين انتمائهم لحركة حماس ومنظمات إرهابية أخرى. وفقا للتلغراف، فإن قائمة الصحفيين التي أعدتها القناة تضمنت 53 إرهابيا، وشارك بعضهم في مجازر 7 أكتوبر. تنوي بلدية معالي أدوميم رفع التماس إلى محكمة العدل العليا اليوم ضد قرار المستشار القانوني الحكومة تأجيل الموعد النهائي لتقديم العطاءات الخاصة بمشروع بناء أكثر من 1200 وحدة سكنية في منطقة E1 لمدة شهر، وذلك لضمان عدم استكمال العملية إلا بعد الانتخابات العامة. وبررت المستشارة القانونية قرارها هذا بأن الإعلان عن الفائزين قد يشكل دعاية انتخابية. حذرت إيران من أن أي سفينة تحاول العبور في مضيق هرمز خارج المسار الذي تحدده طهران لن تتمتع بالأمن، مجددة تأكيدها أن إدارة الممر المائي بيدها. جاء هذا التحذير على لسان المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكرجي، الذي قال إن الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية باتت أكثر تطورا وقوة، مؤكدا استعداد القوات المسلحة للرد على أي عدوان باستخدام تقنيات عسكرية حديثة. في بلدة تل السبع، دخل أمس أفراد من الشرطة والحرس الوطني إلى مسجد السلام دون خلع أحذيتهم، مما أثار امتعاض السكان الذين وصفوا ما جرى بانتهاك لقدسية المكان. وعقب الناطق بلسان الشرطة خلال حديث مع مراسلنا في الجنوب نواف النباري بالقول إن الشرطيين وصلوا إلى المكان عقب ورود بلاغات بشأن ضجيج غير اعتيادي صادر عن المسجد، وتم تحرير مخالفة بسبب ما وصف بالضوضاء الناجم عن الأذان. ورفض الناطق التعقيب على التصرف المتعلق بعدم خلع أفراد الشرطة لأحذيتهم. في راحة، أصيب ليلة الماضية رجلان بجروح متوسطة من جراء تعرضهما لإطلاق النار، وتم نقلهما إلى مستشفى سروكا في بئر السبع للمعالجة. نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، يمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد نغير مسار حياتهم. مسار غدا بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
0: تبقى درجات الحرارة اليوم دون تغير يذكر بحيث تكون ضمن معدلاتها، وغدا يترى ارتفاع طفيف عليها خاصة في أوسط البلاد وجنوبها،

0: وفي شمال البلاد يتوقع سقوط أمطار محلية متفرقة معظمها خفيفة. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة. لقاءنا الإخباري القادم على رأس الساعة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
2: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل على الأجندة مع نادر أبو تامر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il. الجمعة على قناة مكان.
3: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
2: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
3: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
2: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
4: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في السادسة صباحاً
5: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
6: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
7: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
8: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
2: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في السادسة صحافة نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان. الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
9: أهلا بحضراتكم في كل مكان إلى برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة. اليوم بطبيعة الحال سوف نبدأ من السؤال الذي يمس جوهر الحضور السياسي والحق في التأثير، ماذا يعني شطب قوائم ومرشحين يمثلون قطاعات واسعة من المجتمع العربي، وهل نحن أمام معركة انتخابية عابرة أم أمام قضية أوسع ربما تكون متعلقة بحق التمثيل والمشاركة السياسية والحقوق الديمقراطية. ومن السياسة إلى البيت إلى الأرض، عائلات تعيش تحت خطر الهدم وتحركات شعبية في محاولة لحماية البيوت ومستقبل الناس، وفي السلطات المحلية العربية ضغوط مالية، ميزانيات ناقصة، وتحديات أكبر فأكثر. كيف يمكن للسلطة المحلية أن تقدم الخدمات المطلوبة وهي تصارع أصلا من أجل مواردها؟ قضايا متعددة وملفات متنوعة من خلال برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة حتى الساعة العاشرة. شريان حجير بيكي، جوسلين محاميد، إبريق أحمد، عويسات حندهان، ونادر أبو تامر في هذا البث المباشر. تعالوا نصبح على ضيف الأستوديو الأستاذ المحلل السياسي أحمد أبو عماد محاميد. أسعدت صباحنا أخي أحمد، تحياتي.
10: صباح الخير لك ولجميع المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات.
9: وأكبر سؤال هو الشطب، هل في نهاية المطاف المحكمة قد تشطب؟ أنت كنت على المدنيات سنوات طويلة أيضا، وما أعتقد بأنك أنت يعني تعيش المدنيات بدمك. هل الشطب وارد في المناخ الذي يسمى بالديمقراطية؟
10: الإنسان وكائن حي سياسي، كل مستمع كل مشاهد يعلم كما يبدو ويرجح أن عملية شطب القوائم لن تقرها المحكمة العليا وستلغيها. بخصوص الشطب الشخصي لعفر كسيف ولسامي أبو شحادي، التوقع هو أيضا أنه عفر كسيف سيلغى الشطب. وبخصوص دكتور سامي أبو شحادي، فعلا الكل هذه المرة متخوف وقلق من قرار المحكمة العليا، وفعلا نحن لا نعلم لأن ذلك فعلا سيكون هناك سابقة قانونية. أنا لا أعلم أيضا لماذا لا يمكن للمواطن أو لأي مرشح أن يتوجه لمحكمة العدل العليا، وبالتالي في هناك حاجة لدراسة هذا القانون، يعني قانون الشطب الشخصي. وبالتالي نحن لا نعلم، نحن نتحدث عن أهم حق سياسي لأي مواطن في دولة ديمقراطية، حق الانتخاب وحق الترشح.
9: ترى فأنا حكيت مع سامي أبو شحادة نفسه يوم الخميس وهو قال بالحرف الواحد, يعني قد أكون أخطأ في هذا المقال, لكن بعد ذلك هو كتب العديد من المقالات اللي فيها في توجه. يعني المحكمة لما بتدرس الشطب هي لا تدرس حالة فردية بعينها, وإنما تدرس حالة مزاجية كاملة متكاملة نهج.
10: أولا حينما نتحدث عن الشطب, من قام بالشطب سامي أبو شحادة هو لجنة داخل الكنيسة تركيبتها هي سياسية, وبالتالي لا يوجد الآن يعني الشطب الديمقراطي حاليا مش موجود. نحن نتحدث عن رؤية المحكمة العليا, وإن جئنا أيضا لحالات اللي فيها هناك أحزاب كثيرة جدا وقوائم وأشخاص داخل الأحزاب اليمينية وداخل الائتلاف ممن أيضا باعتقادي أيضا لا يعترفون بدولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية. دولة يهودية لا تقوم بما قامت به بأحداث كثيرة جدا, ودولة ديمقراطية أيضا لا تقوم ببناء أجندة واضحة جدا لتهجير وترحيل الكثير من العرب الفلسطينيين داخل الخط الأخضر وخارج الخط الأخضر في خطابها الواضح والمباشر.
9: مجرد انهن عم بدرسوا قضية الشطب, هل هذا يرفع من الحالة المزاجية للمواطنين العرب؟ احنا بدنا نصوت اكثر من اجل ان نكون شيء معارض, ام ربما يؤثر ويحبط الناس؟
10: دعنا نقول كالتالي, في عام 1999 وصلت نسبة المصوتين العرب الى اعلى نسبة في التاريخ 75%. منهم اخر مرة المجتمع العربي خرج تقريبا ب 53.5% الى الانتخابات. اتوقع هذه المرة أن تصل النسبة إلى النسبة التي وصلتها على الأقل في العام 2020 تقريبا 65%. الأمور الآن تجري إلى رفع نسبة التصويت من 65% إضافة 10% 75%. يعني سقوط قائمتي هندل وزليخة وقائمة أيضا فينتر ويوسف حداد.
9: شو العلاقة؟
10: نحن نتحدث
9: يعني هذول المصوتين العرب, لا إذا صوت 65% العرب هذا يسقط فينتر؟ فينتر شو خاصه بالعرب؟
10: أنا بجاوبك عزيزي, خروج 75% إلى الانتخابات يعني رفع نسبة الحسم إلى ما يقارب 180 إلى 185 ألف صوت. يعني تهديد قائمة هندل وزليخة وأيضا قائمة فينتر ويوسف حداد. نحن نرى أن الاستطلاعات كلها اليوم تشير إلى حصولهم تقريبا على 4 أصوات, يعني 23% 33%, وبالتالي هم ما يقال على الحفة على الآخر. وهذا إذا بتنتبه كل الاستطلاعات تشير إلى أن نسبة المصوتين العرب هي تقريبا بين 58% إلى 60%, وبالتالي إضافة كمان 10%. نحن نتحدث تقريبا عن 80 إلى 100 ألف صوت زيادة يرفع نسبة الحسم, وبالتالي تشكيل خطر كبير جدا على سقوط ما لا يقل أخي نادر عن 360 إلى 400 ألف صوت من قوى اليمين, نظرا لأن فينتر وقائمة هندل وزليخة فعلا على الحد.
9: لكن في عامل آخر أنت مش واخده بعين الاعتبار هو موقف بنيامين نتنياهو. احنا بنعرف أنه بنيامين نتنياهو في الأيام الأخيرة بقرر يشفط أو مشفطش أصوات أحد المعارضين أو المنافسين, واليوم هم يتخبطون في موضوع فينتر, هل يخلوه يكسبوا 4 مقاعد لصالح اليمين أو يشفطوا له شوي من أصواته ويسقطوا؟
10: صحيح, هذا كمان له علاقة في الكامبين تبع يشار تبع أيزنكوت. عندما يتحدث أيزنكوت عن الحزب الأكبر هذا يشكل ضغط على الليكود. لما أيزنكوت بشير أنه الحزب الأكبر هو الذي يجب أن يشكل الحكومة, هذا يجعل بنيامين نتنياهو يدخل تحت ضغط لأنه موجود بين 18 إلى 19 إلى 20 مقعد, وبالتالي هو يريد أن يرفع من عدد المقاعد لدى الليكود. وهناك فعلا معضلة كبيرة جدا يعيشها الآن نتنياهو ومعسكر نتنياهو بخصوص فينتر. هل نريد القضاء على فينتر واستسلامه وخروجه من الانتخابات, أم دعم فينتر وحتى التوقيع معه على اتفاقية فائض أصوات؟
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
9: على الأجندة على الهواء مباشرة, تعالوا نكون في مالي مع رئيس مجلس كابول المحلي الأستاذ نادر طه. أستاذ صباحا أستاذ نادر.
11: صباح الخير.
9: أهلا وسهلا فيك. شو أخطر أزمة عمليا وأصعب أزمة اليوم تواجهها السلطات المحلية, وكيف الحكومة الأخيرة أثرت عليكم؟
11: وضعنا كثير مأساوي وصعب جدا. الحكومة الحالية ما خلت ولا أي برنامج أو أي ميزانية إلا ما قلصت منها بادعاء إنها تمويل للحرب والجيش, وشفنا إحنا الوزراء كل وزير كان يتفاخر بكمية الخصم وتحويل الميزانيات وخصمها من الوسط العربي. فإحنا نعيش الأمرين الصراحة في فترة صعبة كثير, اكيد كل المجالس العربيه بتعيش نفس الاسباب. وطبعا هن يعني بقلصوا بالميزانيات وبقول لك غيرنا المعادله، والمعادله ما بتقدرش انت تقدم عليها استئناف بلا ما يتم نشرها. وطبعا ما بكون نشر لا شيء، يعني ما عندك اي معلومات كيف الشيء الامور بتصير. احنا بنتامل انه عن جد هاي الحكومه تتغير وسياستها للوسط العربي ونظرتها للوسط العربي كمان تتغير ويكون وضعنا أفضل بكثير مما يحصل حاليا.
9: هل الجمهور المحلي في كابول بشكل أو بآخر مهيئ لأنه في انتخابات؟
11: طبعا أكيد مجتمعنا العربي كله مهيئ، وإحنا شايفين الظروف اللي إحنا منعيش فيها أيضا، العنف والجريمة وما إلى ذلك، كثير قضايا اللي هي حالكة ومستعصية في الوسط العربي وبحاجة إلى حكومة اللي تدعم هذا المسار. فأعتقد أنه وسطنا العربي جاهز بأكمله أنه الخروج للتصويت ولتغيير هذه الحكومة بأسرع وقت ممكن.
10: عزيزي نادر طه صباح الخير.
9: معك أحمد محمي تفضل.
10: كم كانت نسبة التصويت في كابول في الانتخابات الأخيرة أو على الأقل في 2020 حين كانت القائمة المشتركة وحصلت على 15 مقعد؟
9: الانتخابات المحلية ولا العامة؟
10: في انتخابات الكنيسة. لعبتنا اليوم كنيسة.
11: كابول دائما سباقة ونسبة التصويت بتكون فيها كثير عالية، تصل حوالي من 80-85% دائما على نسبة التصويت في كابول في الكنيسة. بنشوف انه كثير احنا عندنا شغل على هذا الموضوع، واذا بتفحص بانتخابات سابقة كابول نسبة التصويت كانت دائما فيها كثير مرتفعة.
10: والله وصول نسبة التصويت في المجتمع العربي قريبة على نسبة التصويت في كابول، يعني ايضا سكوت سموتريتش
11: اكيد سقوط حر. ايوه
10: صحيح، يعني ما بنحكي بس عن سقوط قائمتين، بنحكي عن سقوط ثلاث قوائم وهي كمان سابقة.
11: أكيد إحنا بنقول إنه وسطنا العربي لازم عن جد ينهض هاي المرة. إحنا شايفين النتائج الكارثية لمجتمعنا العربي، فأعتقد إنه
10: أنا تقترح على المجتمع العربي وعلى القيادات السياسية من أجل رفع نسبة التصويت. نحن نتحدث عن مترددين عزيزي، ونحن نتحدث عن ممتنعين. ممتنعين أيديولوجياً دينياً. كيف ممكن نقنع الفئة الأخيرة هاي اللي ولا مرة حتى خرجت إلى التصويت
9: أو هذه كيف المرة؟ نعدي باقي الوسط العربي عشان يحذو كابول؟
11: أعتقد إنه نبعد عن المناكفات، نحط خطط سياسية واضحة في تغيير الحكومة، نحط برنامج واضح، نحط العوائق اللي يعني والمشاكل الموجودة في الوسط العربي، ونلاقي مش بس نعرض المشكلة، نعرض شو الحلول، كيف ممكن إحنا بالحكومة الجديدة أو باندماجنا بالحكومة الجديدة أو أي قرارات جديدة ممكن نغير من من من من وضعنا المأساوي، ونترك المناكفات على جانب. أعتقد لازم نكون حتى الكتلتين، حتى لو هن عندي كل واحد خط سياسي مغاير، ممنوع التهجم على بعض، لأنه أي تهجم إحنا بنبعد الأصوات، وبنبعد حتى الأصوات اللي بدها تصوت تخرج لصناديق الاقتراع. لازم يكون كل الوقت تحفيز
10: أنا بقول لك يوسف جبرين، يوسف جبرين، وليد طه، منصور عباس موافقين على اللي بتقوله 100%، وحسب اعتقادي كمان باقي أعضاء الكنيسة. وبالتالي صحيح فعلا صحيح. يجب أن ندعو السلطات المحلية إلى كتابة وحتى إلى مؤتمر صحفي في ميثاق شرف، لأنه مثل ما قلت أي نقاش أو أي كلمة أو أي رسالة من هذه القوائم فيها مناكفات لن تجدي نفعا بتاتا، بل بالعكس الذهاب بصوت واحد صوت موحد سيجعل الجمهور خلال يعني فترة قصيرة جدا يعي ويشعر بأننا ذاهبين في قائمة واحدة لكن في لاعبين اثنين.
9: نادر يعني بس في يعني نقاش سياسي، مش مفروض يتم كمان نقاش سياسي بين القائمتين عشان الجمهور بشكل أو بآخر ينهض في وعيه، يشوف الفرق
11: طبعاً
9: بين طبعاً الأجندات السياسية؟
11: طبعا كل واحد يعرض خطه السياسي، يكون نقاش سياسي حضاري مش مناكفات وتهجم. وخاصة احنا يعني من لاحظ في فترات كمان سابقا انه كثير من التهجم على شخصيات من القائمة ذاك واخرى، وهذا الاشي طبعا عن جد بيعمل استياء كثير بالشارع العربي، وحنا شايفين انه عن جد
9: بس هاي المرة احنا شايفين الاجواء هذه، هاي المرة الاجواء هذه جدا
11: المفروض تكمل يكون هادي، والمفروض كمان نعرض كل الوقت خطط، نعرض بدائل، مش بس نعرض انه شو مساوئ سموتريتش وشو مساوئ الحكومة اليمنية، ايضا نعرض حلول. لما انت بدك تعرض خط سياسي اعرض الحلول، اعرض كيف ممكن انت عشان تتعالج الامور، ليس فقط الناس صارت واعية، الناس بدها حلول، بدها عن جد اشي ملموس اشي واضح لحتى عن جد تخرج تشجيعها تخرج لتصوت.
10: سؤال أخير لو سمحت بالنسبة لإلي، في هناك سيناريوهات لـ27/10، سيناريوهات بخصوص يوم الانتخابات، يعني ممكن تكون الدنيا مطر، ممكن يكون في هناك حالات معينة بدناش نتخرف عنها، اللي ممكن الساعة 7 والساعة 8 يكون في هناك حالات اللي بعض أعضاء الأمين. يعني هل في سيناريوهات السلطات المحلية، أنتوا كسلطة محلية حطيتوا السيناريو ل 27-10، سيناريو واحد، سيناريو اثنين، سيناريو ثلاث، اللي ممكن يعيك عملية الانتخاب وهيك 82% ينزل إلى 50%؟
11: صدقني رؤساء السلطات المحلية عايشين أكثر إشي الوضع الحالي موجود، وأعتقد كلياتنا جاهزين إنه إحنا نشجع الناس تطلع للتصويت. والإشي يعني أكيد كل رئيس سلطة محلية عنده خطط وعنده كيف ممكن يشجع للتصويت. أنا حسب رأيي لو الدنيا مش بس بتمطر، لو الدنيا بتثلج المفروض نطلع
10: للتصويت. عشان هيك إحنا بنقول يجب الاهتمام على الأقل بالخمسين بالمئة اللي بيطلعوا دائما يصوتوا. هاي المرة فكت الصبحيات الساعة 7:30، الساعة 8، الساعة 9، احمل حالك روح على الصندوق وصوت وما تنتظر أي ساعة بعدها.
11: مظبوط، وشجع اللي ما صوت وحث على التصويت
10: 100%.
9: شكرا جزيلا، يعطيك العافية أستاذ نادر طاهر رئيس مجلس كابو المحلي. شكرا، إلى اللقاء.
11: شكرا لكم.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
9: على الأجندة أحمد وحميد، مع كل الاحترام لا الرغبة في يعني في النهوض بنسبة التصويت في المجتمع العربي، السؤال هل أنت لازم تخوف أن سموتريتش وبنكفير أو لازم تجيب لهم حلول من قبل الأحزاب العربية؟ يعني تقول لهم صوتوا لنا لأنه كذا، أم ديروا بالكم من في فزاعة في غول لازم تخافوا منه؟
10: سؤالك ممتاز نادر. 52% من مجتمعنا العربي يذهب دائما للتصويت، لديه وعي سياسي وشريك في العملية السياسية بحبروا على الانتخابات. 10% زيادة منهم يذهبون في حال وجود قائمة مشتركة. هيك الاستطلاع، هيك الواقع بيقول.
9: اليوم فينا قائمتين.
10: هيك الواقع بيقول. الآن عندما تقوم بحملة انتخابية ممنوع تتعامل مع هاي الشريحة كلها كشريحة واحدة. في عندك هناك كامبين اللي هو بيحكي مع 50%، في كامبين بيحكي مع 10% المترددين، وفي كامبين ثاني اللي بيحكي مع 10% اللي هم ممتنعين. الآن أنت لما تيجي على واحد ممتنع ما بتقدر تقنعه مثل ما أنت قلت بالطريقة الإيجابية إنه تعال اطلع صوت، لأنه فاقد الأمل وشايف إنه إحنا هنا لا بنحكي عن سيء ولا بنحكي عن أسوأ. وبالتالي الكامبين تعرف السياسي لعبة سياسية لعبة وقحة جدا يعني للأسف الشديد. وبالتالي التعامل مع 10% من الممتنعين يجب أن يكون فعلا بطريقة الترهيب، أن نذهب وأن نقول لهذه المجموعة بأن حكومة اليمين وأن بنكفير، أنا بحكي مع الكامبين نفسه إنه التوجه بأن لديهم أجندة، لديهم جدول عمل، هدم بيوت يوميا، لديهم جدول عمل ولديهم جدول أعمال وأجندة اللي فيها ترحيل وتهجير حتى المجتمع العربي. ما نعيشه من حالة عنف. شو حالة العنف؟ حالة العنف هي بشكل أو بآخر هي تشجيع المواطن العربي على الهجرة. وبالتالي لكي تقنع المجموعة الممتنعة ما بتقدرش تحكي له عن أجندة لا مشتركة ولا موحدة. انت بتقول له اطلع صوت، لانه وصول نسبة الحسم الى 185,000 صوت او 190,000 صوت يعني سقوط 600,000 صوت، 90% منهن من اصوات المواطنين من المستوطنات.
9: على الهواء مباشرة أنتم مع برنامج على الأجندة، وطبعا هذه القضية تشغلنا، قضية التصويت وإلى أي مدى من الممكن أن يصل التصويت في المجتمع العربي في هذه الفترة. شفنا امبارح يعني بعد ما صار في اتفاق فائض أصوات بين الحزبين العربيين أو بين القائمتين العربيتين المكونتين من 4 أحزاب، احنا شفنا أنه في كمان امبارح اتفاقية فائض أصوات وعمل وحدوي أيضا بين قادة التغيير. اجتمع أمس قادة التغيير، برأيك ماذا يعني ذلك؟ مثل هذا الاجتماع والاتفاق على خطة عمل، شفنا بنص ساعة يجلسوا حطوا خطة عمل للانتخابات القادمة، حددوا أهدافها، ماذا يعني ذلك لما أيزنكوت وكل الآخرين من المعارضة يجتمعون ويتفقون على نهج؟
10: لأنه ملاحظ أنه في هناك نمطية ونهج واضح جدا في آخر أسبوعين نادر، في هناك انخفاض في عدد المقاعد لمعسكر التغيير. وبالتالي يسأل السؤال ليش في هناك مجموعات أو مصوتين من المصوتين لليمين والائتلاف في الانتخابات القادمة اللي في آخر أو منذ 2022 حتى منذ الثورة القضائية وخروج هؤلاء المواطنين إلى المظاهرات ذهبت أصواتهم فعلا إلى معسكر التغيير. وفي آخر أسبوعين في هناك عنا عودة مقعدين ثلاث إلى قوى الائتلاف وإلى قوى الليكود، وانتبهوا بأن هاي التعامل وهذه المناكفات بين ليبرمان وبين أيزنكوت، بين ليبرمان وبين يائير جولان لن تجدي نفعا، وفي هناك حاجة لتوحيد الصفوف. وفعلا مثل ما أنت قلت بحثوا عن القاسم المشترك وحتى سموها بطلوا يسموها معسكر التغيير إنما معسكر التصليح
9: الإصلاح. نعم
10: نعم وبالتالي فعلا يعني اخر مره احنا يعني احنا بنحكي عن هاي اللعبه السياسيه للاسف الشديد بس احنا اوت فيها احنا خارج
9: يعني
10: خارجين عنها خارجين حاليا
9: بعد كل يوم نعمل اوت
10: يعني لماذا لم يتم دعوه على الاقل على الاقل للقائمه الموحده اللي هي كانت جسم مانع في الانتخابات الاخيره.
9: امبارح كنت في ام الفحم شفت لافتات عملاقه في مداخل ام الفحم سواء للموحده او للمشتركه بغض النظر احنا بدناش نعمل دعايه لحدا لكن انا شفت لافتات عملاقه هاي اللافتات العملاقه هي اللي بتغير مزاج الناس.
10: كما مرة هذا لا يكفي أخي نادر أي مثل ما نقول دائما بالإعلام هاي بتقنع المقتنعين يجب العمل مثل عمل النملي يعني إحنا نرى في الولايات المتحدة وفي دول ديمقراطية كثيرة جدا في هناك عندنا مجندين بشكل مئات الألاف وعشرات الألاف الذين يقومون بالاتصال يوميا. انتبه أخي نادر يعني وللمشاهدين كمان اللي بيهتموا بالسياسة اليوم الأبحاث تشير إلى أن الفئة التي تمتنع عن الخروج إلى التصويت هي فئة ما يميزها أنها ذات وضع اقتصادي صعب جدا. نحن نتحدث عن مجموعات فعلا تعاني فعلا من الفقر المدقع ولديها مشاكل كثيرة جدا اقتصادية حتى وصحية وهذه هي المجموعات التي لا تخرج إلى الانتخابات وبالتالي نعم. يجب الاهتمام بهذه المجموعات والدخول إلى بيوتها والبحث عن كيف ممكن هاي المجموعات فعلا تخرج للتصويت لكي نعم. نحاول قدر الإمكان أيضا أن نخرجها من حالة من الحالة نرجع الاقتصادية
9: نرجع طبعا للتصويت والاقتراع والقضايا المختلفة أيضا في أحزاب التغيير أو الإصلاح بعد قليل.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة
9: على الهواء مباشرة. ننتقل إلى النقب وتحديدا إلى تل السبع حيث أثارت حادثة دخول مسجد السلام من قبل الشرطة بالبساطين ردود فعل غاضبة بعد الحديث في هذا السياق التصرف بطريقة تعتبر مسيئة لحرمة المكان. تعالوا ونتحدث إلى زميل نواف النباري الذي تابع هذه القضية وحصل أيضا على تعقيب الشرطة. تحياتي أخي نواف.
12: تحياتي لك نادر. الحقيقة أن هذه الحادثة تثير ليس فقط امتعاض بل استنكار عارم في منطقة النقب. هذه الحادثة تعتبر استثنائية بكل المقاييس. قيام أفراد الشرطة شرطة وشرطيات سافرات أيضا بالدخول إلى المسجد الذي هو كما تعرف المساجد هي كلها مكسوة بأرضيتها بالسجاد من أجل توفير راحة المصلين ودخلوا بالأحذية التي ينتعلونها كالعادة في خلال عمل وذلك رغم طلب المصلين منهم خلع الأحذية كما يفعل المصلين الآخرين المتواجدين داخل المسجد ولم يمانع المتواجدين في المسجد من دخول أفراد الشرطة الذين دخلوا من أجل مصادرة منظومة المكبرات الصوت بحجة أنها تشكل إزعاجا للمنطقة رغم أن المسجد يقع وسط القرية وجميع سكان القرية هم من المسلمين ورفع الأذان في هذه المساجد هو منذ قيام الدولة كما تعلم وثيقة الاستقلال تضمن الحرية العبادة وجزء من العبادة هو رفع الأذان وأيضا عندما يتم تركيب مكبرات الصوت فهي تعمل وفق ديسيبلين معين قوة الصوت التي يتم تحجيمها وفق القانون وهي تعمل تستطيع أن تكون الصوت فيها أعلى كما تعلم ولكن المؤذنون من تعليمات وزارة الأديان التابعة لمكتب رئيس الحكومة هناك عدد معين من درجة الصوت أو مستوى معين يتم فيه رفع الأذان. على كل حال هذه الحادثة كما قلنا أثارت استنكار واسع داخل القرية وفي منطقة النقب عموما لأن هذه لأول مرة تدخل قوة شرطة دون خراج الأحذية أو خلع الأحذية قبل الدخول إلى المسجد. نادر أنا مراسل شؤون منطقة الجنوب والشرطة منذ سنوات طويلة لم أشاهد مثل هذا الحدث في السابق. عندما كانت الشرطة تريد الدخول إلى المساجد كانت تصطحب معها الإمام إذا كان هناك أي شبهة في أي عمل مخالف للقانون.
9: على إيش أنت كمتابع وتعيش هذه الأجواء منذ سنوات طويلة على إيش بدل بشكل أو بآخر نواف إلقاء الحبل على الغارب من قبل الشرطة
12: إنه يعني هناك هناك الحقيقة سلوكيات لم تكن في الماضي نادر. أنا أتلقى يوميا شكاوى من المواطنين والمواطنات. أيضا قبل فترة قبل أيام وزير الأمن القومي تمر بن جبير نشر صورة لنساء بدويات سيدات وهن مكبلات بالأصفاد ووجهن إلى الحائط. تم إحضارهن من منطقة عرارة إلى محطة الشرطة لساعة ساعتين. تم تصويرهن وإطلاق سراحهن من أجل استخدام الصورة. تقول الشرطة أنه جرى التحقيق معهن في شبهات جنائية ولكن تم حتى لم يصلن إلى المحكمة. وهذا سلوك آخر مما تقوم به الشرطة. أنا كنت في فرح قبل عدة أشهر واقتحمت الشرطة مكان الفرح دون أي سبب مطلق. وعندما سألت أفراد الشرطة وتوجدت بالصدفة قيل لي بأنهم
9: نعم تفضل طلع بالصدفة. أنا مش بالصدفة بقاطعك. يجلس أمامي أحمد أبو عماد بحميد ابنه نجله عماد يعني بطحة أرضا من قبل أفراد الشرطة اللي اقتحموا عرس في أم الفحم تذكر قبل حوالي 3-4 أسابيع. لم يجدوا شيئا بتهمة وكأنه ربما في سلاح مش عارف شو في ذخيرة هناك. لم يجدوا شيئا. ومين اللي بطح وين لحظة مين اللي بطحوا أرضا؟ هو نجل أحمد اللي موجود أمامي. أحمد طبعا لما حكى نواف أنت مباشرة استذكرت كل ما جرى.
10: مش بس هيك أخي نواف يعني أنت صديقي نواف يعني باليوم اللي كان فيه هاي العملية في أم الفحم انتبه أعضاء البرلمان وأعضاء الكنيسة من العرب نشروا الصورة المشهورة. بنكفر مزعل أخذ هاي الصورة ونشرها وهذا اللي بدي أقول لك إياه. هو جزء من الكامبين ومن عملية الانتخاب من من من من حملة الانتخابات لبنكفر. بنكفر يريد هذه الصورة. المجتمع اليهودي اليميني يريد هذه الصور للأسف الشديد اللي من وجهة نظرك. يعني اليوم هو يصور يعني أنه إحنا وقفنا الأذان
9: تقصد أن اليوم الدخول إلى المسجد هو ينضوي في ظل هذه السياسة.
10: هو جزء مركزي من حملة بن غفير وسموتريش. ما جرى في مسجد الكروم هو تسويق للحملة الانتخابية لمجموعة اليمين.
9: البساطير نواف عندكم هاي بساطير انتخابية
10: ليس إلا.
9: نعم تفضل نواف.
12: لا يعني غير ذلك أيضا بدأت الحديث. أشكرك أخي الكريم أنا كنت في هذا العرس وعند تقديم وجبة العشاء بالضبط. يعني عندما بعد أن تجهز الجميع لتناول وجبة العشاء دخلت أنا كنت هناك وكان مفرقعات واعتقد الناس أن هناك ألعاب نارية وكان هناك عشرات الأطفال الذين صرخوا وأنا كنت من الذين حاولوا تهدئتهم وتحدثت إلى ضباط الشرطة. قالوا بأن هناك سيارات كانت تقوم بحركات على الشارع غير قانوني وغير ذلك. فتسألت ما ذنب المتواجدين في الفرح ويستعملون العقاب الجماعي وهذا مؤسف. أنا أعرف ضباط الشرطة في منطقة النقب منذ سنوات طويلة بعضهم لا يوافق مطلقا على هذه السياسة التي يقوم بها بن غفير. هذه نقطة. النقطة الثانية أتلقى شكاوى يومية أخي نادر من شبان وشابات تقوم الشرطة بإيقافهم بدون أي سبب. التفتيش عندما تكون هناك شبهة يقومون بإجبارهم على الالتفات إلى الحائط وتصرفات يعني لا تليق بشرطة إسرائيل التي يحكمها القانون كما تحكم دولة إسرائيل القوانين التي شرعت في الكنيسة. هناك نقطة أخرى متعلقة بسلوك الشرطة. أنا كان لي حديث طويل مع ضابط بالأمس حتى ساعة متأخرة وتحدثنا عن علاقة بين الشرطة عرب في النقب. وكان هناك في أيام ماضية كانت تجري أيام ما يسمى بأيام الجمهور. تأتي الشرطة وتشرح عن خدماتها وعن كلاب بروسيلية تكشف المخدرات ولتكشف المتفجرات وغير ذلك. هذه اختفت تماما في السنوات الأربع الأخيرة وليس هناك أي تعاون بين الشرطة وبين المواطنين. هناك
9: نواف الوقت يدركنا إذا في إمكانية تعطينا هيك كمان تعقيب الشرطة الرسمي وأيضا حالة الغضب بين الناس.
12: نعم لا شك أنا تحدثت إلى على الأقل 10 أشخاص من القيادات في النقب وجميعهم أجمعوا على أن هذا الأمر لا يمكن قبوله من فيها على هذا النحو. على كل حال وصلتنا أيضا وصلنا رد خطي من الشرطة التي توجهنا إليها حيث جاء الرد نصا وحرفا كما يلي: عقب ورود بلاغات إلى الشرطة بشأن ضجيج غير اعتيادي صادر عن مسجد السلام في تل السبع وصل إلى المكان أفراد من شرطة محطة البلدات برفقة مقاتلي الحرس الوطني وذلك للتعامل مع الحادث وتحديد مصير الضجيج. وبما أنه لم يتم العثور في المكان على أي شخص مسؤول عن تشغيل منظومة مكبرات الصوت دخل أفراد الشرطة إلى المسجد بهدف تحديد مكان معدات المكبرات. وفي وقت لاحق تم تحرير مخالفة بسبب ما وصف بالضوضاء الناجمة عن رفع الأذان من المسجد. ولكن الناطق لم يعني رفض التعقيب على التصرف المتعلق بتدنيس المسجد بالأحذية وعدم خلعها أسوة لبقية المتجدين في هذا المسجد. وأكثر من مرة سألته حتى تحدثت إليه شخصيا وهو تملص من إعطاء الرد فيما يتعلق بعدم خلع الأحذية. للأسف هذه الصورة مرتسمة في النقب في هذه الأيام.
9: شكرا جزيلا أعطيك العافية زميل نواف النباري.
12: شكرا لكم.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
13: بنعطيكو 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربع، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكو جو حلو.
14: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11:00 صباحاً.

0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة على الهواء مباشرة أستاذ أحمد الزميل عدنان الوني يعني يقدم اقتراح يقول إحنا كأصحاب سيارات سفريات عامة وما إلى ذلك إحنا مستعدين نتجند في يوم الانتخابات من أجل نقل الناس أيضا يعني لتكون حركة من هالنوع بحيث أنه كل السيارات العمومية من أجل النقل العام تتجند لنقل الجمهور مباشرة إلى صناديق الاقتراع. شو رأيك بهذا الاقتراح فيما يتعلق بالاقتراع؟
2: هذا درس أول في المدنيات، درس المشاركة السياسية. هناك في نقاش في العلوم السياسية بخصوص حقوق المواطن، أخي نادر، حقوق المواطن، حق المواطن بأن ينتخب، حق المواطن بأن يترشح، هاي حقوقه. هناك من يدعي أيضا بأن هناك واجبات أيضا للمواطن، واجب مثل دفع الضرائب، واجب الانصياع للقانون. هناك من يعتقد في النظام الديمقراطي أن المشاركة السياسية ليست حق، هناك من يعتقد ذلك، بينما المشاركة السياسية هي واجب من واجبات المواطن. وبالتالي فعلا أنا أحيي هذا المواطن الذي يرى بأنه المشاركة السياسية هي واجب، وبالتالي كل احترام له.
1: هذا هو الفعل السياسي.
2: يا ريت نشوفه، ظل عندهم خبرة أحسن من أي واحد، بيعرفوا كيف يروح على الطريق، كيف يروح على الصندوق بسرعة، وعندهم ملان آليات فعلا لتنجيع عملية الاقتراع في يوم الانتخابات.
1: يا إرجلان فجأة يعني سمعنا يقول، سمعنا موقفه في قضية سامة أبو شحادي، لكن الأمر يثير انقساما معينا في داخل الديمقراطيين. شفنا من جهة أخرى موقف جلعاد كريف
2: كمان مرة، يعني كل كلمة اليوم محسوبة عليك. وممكن أني أنا يعني مش أني موافق معه، أكيد مش موافق معه، لكن أنا بفهم التصور تبعه، بفهم التصور
1: من الخوف.
2: عمل حكومة نتنياهو تعمل منذ شهرين مش على جعل القائمة الموحدة غير شرعية، إنما على جعل قائمة الديمقراطيين غير شرعية. ما أعني به نادر، وقلت لك أكثر من مرة، وهذا يعني هناك يعني توقع جدا، أنا متخوف بالنسبة لهذا الموضوع، إنه في اليوم الأول بعد صدور نتائج الانتخابات والنقل أن معسكر التغيير سيقوم بتشكيل الحكومة، هناك احتمال كبير جدا بأن قوى يمينية بمئات آلافها تنزل للشوارع من كبلان، وبقول لك انتوا 4 سنين وانتوا مجننين بكبلان. هي انا احنا نازلين، ليش نازلين؟ انتوا عم تعملوا حكومة ائتلاف مع يائير جولان ومع جلعاد كريف ومع لزيمي، وكل هاي قوى اللي بالنسبة لنا هي قوى محسوبة على تشكل خطر على الكيان الإسرائيلي. ولكن هذه المرة ما قام به يائير جولان من ناحية خطوة سياسية، وانا بحكوا بشكل وقح، يعني 50% من المصوتين العرب اللي دائما كنا عنه دائما بيطلعوا بصوتهم، سجل عندك، كان قسم لا بأس فيه، أو الديمقراطيين كانوا سيحصلون على أعلى نسبة لإلهم في آخر 5 سنوات، في آخر 5 انتخابات كانوا سيحصلون على مقاعد وعلى نسبة مصوتين عالية جدا. ما قام به يائير جولان بخصوص شطب سامي أبو شحادي سيؤدي من ناحية أولى إلى رفع نسبة التصويت عند الجمهور العربي، واثنين، ضرب يائير جولان
1: في المجتمع العربي
2: ضربة غير بسيطة.
1: هو يحرج مرة، هو يحرج مرشحيه، هو يحرج، أنا عارف اللي كانوا يطلعوا يحكوا باسمه في المجتمع العربي.
2: كمان مرة بعد لك هذه المرة
1: يربك،
2: كمان مرة يائير جولان لما نفكر بينه وبين نفسه، هل أنا الآن بدي أحافظ على أخرى 30,000 صوت عربي جداد راح يصوتوا للديمقراطيين، ولا إذا كنت ضد شطب سامي أبو شحادي، ولا إنه إذا أنا كنت ضد شطب سامي أبو شحادي هذا سيؤدي إلى شطب شرعية يائير جولان في الدخول إلى هذه الحكومة. تخيل أنت، وبالتالي هو التنازل فعلا عن 30 ل 20,000 صوت من المصوتين العرب.
1: أحمد،
2: وقال لك أنا أهم شيء تكون في إلي شرعية للدخول لهذه الحكومة.
1: قرأت ما كتبه بروفيسور رائف زريق في هذا الموضوع، هو قال لسامي أبو شحادي ليش أصلا تروح على المحكمة.
2: نعم، أنا متفهم دكتور رائف زريك، رجل قانوني، تخيلش كدش أنا الإنسان بقدره وبقدر فعلا تفكيره السياسي، مع ذلك أنا أختلف معه في ذلك. كان في هناك عدة مقالات أخرى بالمقابل لشخصيات ونساء أيضا وجمعيات حقوقية اللي كانت يجب علينا فعلا الذهاب إلى المحكمة العليا في محاولة فعلا لوضع هذه المحكمة على المحك أمام المحاكم الدولية وأمام الرأي العام العالمي، لتظهر فيه المحكمة العليا اللي هو آخر معقل في الديمقراطية ما هو موقفها من فعلا مما من حق المواطن في الترشح. وبالتالي أنا أرى بأنه فعلا يجب أن نذهب إلى المحكمة العليا، ونستمع انه احنا مش هالكد متوقعين من المحكمة العليا. يعني يعني مرة سألت انت سؤالك قبل 3 سنوات انه ليش المجتمع العربي ما شارك في المظاهرات اللي كانت ضد الثورة القضائية يعني المجتمع العربي ولا إشي كسبان من المحكمة العليا، بحياته ما كسب إشي من المحكمة العليا. واليوم المحكمة العليا مثل ما احنا شايفين خايفة جدا جدا جدا جدا ان هي تنحسب كمان مرة على المعسكر المعادي لدولة إسرائيل والمعادي للمجتمع اليهودي.
1: بس هذا غير دقيق اللي بتحكيه. احنا نذكر جميعنا قضية قعدان.
2: قضية قعدان باكي أول امبارح قضية قعدان. زي قضية قعدان كانت بأيام اللي كان فيه السلام وكانت فيه إحنا اليوم قاعدين قبل شوي نواف حكى عن وثيقة الاستقلال وعن حرية العبادي. وثيقة الاستقلال نالت المواطنين العرب بالعمل بالتدخل والمشاركة السياسية والتمثيل المناسب في مؤسساتها الدائمة والمؤقتة. اليوم يا جماعة الخير وثيقة الاستقلال هي غير مقبولة على نص المجتمع اليهودي، بدوش يسمع عنها. وبينكفر يعني بيحكيها علنا أي وثيقة الاستقلال، هم نفسهم مش شايفين وثيقة الاستقلال من سنتي.
1: على الهواء مباشرة إلى الموضوع التالي.
0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: نحن إلى منتدى المحامين الجبهويين الذي يرفض قرارات لجنة الانتخابات المركزية بشطب القائمة المشتركة والمواحدة والمرشحين سامة أبوشحادي وعوفر كسيف. في هذا المضمار نريد أن نتحدث إلى ضيفنا الذي ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي، المحامي وعضو المنتدى نكد. نكد أهلا وسهلا بك أخي نكد.
3: أهلا صباح الخير أبو فادي.
1: كيف تنظرون إلى هذه الخطوة من قبل اللجنة بداية؟
3: هذه خطوة سياسية معروفة أبو فادي، تركيبة لجنة الانتخابات تركيبة حزبية، وللأسف يعني افتلتنا لأحزاب الائتلاف اليمين الحالي، وكذلك هناك معركة انتخابية حتى داخل لجنة الانتخابات عندما صوت الديمقراطيين برئاسة يائر غولان للشطب. هذا يدل على أن هنالك معركة انتخابية تتوجه أسهمها إلى الشارع الإسرائيلي لرفع نسبة التأييد إليهم هذه الأحزاب.
1: نعم، وبالتالي في عندكم خطوات معينة يعني أنتم تتخذونها في هذا المضمار؟
3: نحن بتشاور دائم مع عدالة، مع أستاذ حسن وكل المعامين الذين سيذهبون يوم الخميس إلى المحكمة العدل العليا لمحاولة إلغاء القرار الشطب، ونحن نتأمل ذلك أن تلقى رأسها المحكمة العدلية بين يديها لمنع سابقة قانونية في شطب الجماهير العربية من الانتخابات.
1: أنتم يعني تعربون عن قلقكم وامتعاضكم من قرار القاضي نعم سولبرغ، لماذا؟
3: لأنه هذه سابقة، مشاركة في الانتخابات هذه سابقة، وهذا دليل واضح على أن هنالك بعض من هو القاضي نعم سولبرغ. تاريخه هو مستوطن في الأساس، وتاريخه السياسي كذلك، لأن القاضي لا يمكن تجريده من الموقف السياسي للأسف، يعني من البيئة السياسية التي يعيش بها. لهذا هذا تصويت نعم سولبرغ في لجنة الانتخابات في سابقة أول مرة يدل على أن هنالك
1: هذا مش مؤشر بشكل أو بآخر بالنهج أو نمط التصويت ربما ما يكون في العليا، يعني عندما ينظرون.
3: هذا إشارة لكل باقي التركيبة التي موجودة في المحكمة العدل. إذا نظرنا إلى التركيبة من 9 قضاة، التركيبة قضائية للأسف أنا بقولها، وهنا الخطر على قضية الشطب، أن هذه التركيبة تدل على أن هنالك اتجاه للشطب. وما هذا مهما كان اتجاه والتركيبة، لازم أن نحن مضطرون أن نذهب إلى هنالك لنضع كل العالم أمام هذه المحكمة العدل التي تدعي الديمقراطية وتدعي حقوق الإنسان وتدعي هنا الامتحان.
1: شو بتتوخوا من العليا؟
3: أنا أتوخى أن سؤالك جميل. أنا أتوخى قليلا وإدراكا لعدم الانحدار إلى أسفل الدول التي هي ما تسمى دول دكتاتورية، دول تقمع الإنسان وحرية الأقليات.
1: أنتوا خوفكم هو بالنسبة للأربع عمليات شطب أو فقط بالنسبة لسامي أبو شحادي بسبب المقال الذي كتب وهو أعرب عن اعتذاره؟
3: نحن خوف من الكل، ولكن بالاساس من على سامع ولا عوفر. نحن نعرف جيدا ابو فادي ان اما صفق الموحده انتهى، لا يجوز صفق.
1: تعرف خليك معنا نكد، خليك معنا شوي. معنا الاستاذ المدنيات معلم المدنيات المحلل السياسي الاستاذ احمد ابو عماد محميد. احمد، هاي كانت مجرد مسرحيه سياسيه مش اكثر ربما؟
2: صحيح. صباح الخير رفيقي.
3: صباح الخير.
2: هلا نكد، كيفكم؟ والله طلع احنا قاعدين من اول، يعني الزلمه يعني
1: انت فضحت كلهم رفاق، فضحت وجهك سياسي.
2: لا ليش كلهم رفاق؟ التجمع رفاق وابناء
1: لا الحنين رفاق. انك تنادي رفيق؟
2: لا لا لا، هو رفيق
1: نتير رفيق. انا بعرف لما واحد بنادي واحد رفيق
2: لا لا لا، هو رفيق ومحسوب على الرفاق.
1: رفيق بمعنى صديقي بهي الحاله.
2: رفيق هو رفيق، هو رفيق،
1: كن صديقي.
2: يمكن انا ما اكون رفيق وانا دي رفيق، لانه هو رفيق. نكد صباح الخير. يعني انتبه، يعني سولبرغ الجماعة هجموا على بيته وبهدلوا صحته والزلمة خايف. يعني انتبه له هذا الموضوع اليوم أخي نادر.
1: لا بس يعني أنا تصويته تصويته نابع من الخوف.
2: أنا بحكي عن تصور شايفه المجتمع العربي. احنا بنحكي عن توجه خلال 20 سنة أو 10 سنين أخرات اللي فيهن اليمين يخاطب بشكل هجومي، واليسار ماله والمركز خايف ومتيفيف ومش عم بيهاجم.
1: يتجمل
2: يا عمي، يتجمل. وهذا الأمر يعني بزيد الواقع سوءا.
1: بس انتو أنا بتصور
2: على اليسار أن يكون يميني في تعامله مع الكثير من الأمور.
1: اليسار واليمين هي سياسي. أنا بحكي الآن على المحكمة العدل العليا. محكمة العدل العليا في عندها مرجعية قانونية، في عندها شيء مكتوب وبالتالي هي تستند عليه. لا شك أن الأستاذ نكد يعني أفضل من يعلم ذلك باعتبار مهنته.
2: عمي واضح نكد. الأمر واضح.
1: خلي رفيقك
2: بس جملة واحدة. السؤال الكبير، هل في كتلة ماسة كبيرة على سامي أبو شحادي اللي بتبين هو داعم لواحد اثنين ثلاث؟ فيش كتلة من أي نوع، وهذا ما يجب أن يقوله القضاء. إنه هناك في مقال كتب، مقال حتى عم مقال ممكن.
1: أنت تحكي عن النهج عليه. إنه ما فيش نهج عند سامي أبو شحادي اللي هو اللي هو امتداد للمقال. هذا ما يقوله، هذا ما يقوله سامي ومحاموه الآن. لكن السؤال إلك نكد، هل المحكمة العليا في نهاية المطاف هي محكمة قانونية اللي تمشي بناء على المرجعيات القانونية المكتوبة الخطية المعلومة، أم ممكن تكون ذات توجه سياسي؟ وأنا أستبعد ذلك.
3: أنا أقول إن المحكمة العدل العليا تستند على قرائن قانونية، هذا واضح. ولكن هنالك بيئة، هنالك آراء اجتماعية، ما يسموها تسترولوجا مشبتيت، يعني البيئة التي يعيش فيها القاضي تأثر منها. أنا أعطيك مثال، أعطيك على سبيل المثال مثلا في فترة انتخابات في سنة 22 الكنيست، كانت متذكرين إلى بيرسي جوشمن وبارك مازل شطبوه لجنة الانتخابات، ما شطبتهش الجماعة على حاجة، وراحوا على المحكمة العليا. وشو قالت المحكمة العليا؟ إن الكل الوقت كان يحظوا للحظ على العنصرية والعنصرية والعنصرية. سامي أبو شحادي لم يحظ كل الوقت، لم يحظ بتاتا، ولم كل وقت يدعي آراء له آراء صح ملتمسة للمجتمع الإسرائيلي، وكل عنده آراء ملتمسة، ولكن لم يحظ العنصرية، لم يحظ القتل. هاي هو المشكلة الوحيدة التي تواجه محكمة العدل العليا. هل هو محرض دائم للعنصرية؟ لا. هل هو يدعي إلى القتل دائما؟ لا. هو إنسان كلام بكل ما تحمل شيء من معنى، وبعد هذا يوجد له آراء التي لا تنظم المجتمع.
2: نكد، تعال نوافق على شو كان نادر. هاي مسرحية واضحة جدا في لعبة كرة قدم، في لعبة فوتبول.
1: أنا سألت
2: في لعبة فوتبول، سألت في لعبة فوتبول عزيزي، بلعب أنا وياك ضد بعضنا، أنت ريال وأنا برشلونة، ماشي؟ بتقدر تعمل شو بدك كلاعب عشان تفوز علي وأنا كمان، لكن تقدرش تطلع من اللعبة. أنت ما إلك حق أن تخرجني من هذه اللعبة. لجنة الانتخابات في الكنيسة هي لجنة سياسية يجب إقالتها. تفضل.
1: الحكم بيقدر يسحب كرت أحمر. هذا كرت أحمر. سؤال، هل هذا كرت أحمر؟
2: لا مش الحكم. الحكم مش متدخل.
1: السؤال، هل هذا
2: كرت أحمر؟ الحكم بعد مش متدخل. أنت بتسأله الآن بس مو لجنة الانتخابات.
1: سؤال،
2: لجنة الانتخابات اللعيب يطلعونا، وهسه بنسأل بالحكم. اسمع اللعيب
1: بدي أرجعك للطلاني. استئناف السلة الحكم.
2: خلينا نسمع الرفيق نكد.
1: رفيقنا كان تفضل.
3: إذا بحق أبو عماد، نحن نقول وبشكل واضح اللجنة الانتخابات هي لجنة انتخابات سياسية مكونة من ذوي أحزاب، معروف إحنا إلا هذا. الخروج إلى المحكمة العدل العليا لوضع حد لهذه المهزلة التي تحصل في لجنة الانتخابات.
1: تعرف أصغر، أنا أكد أنا يمكن أطفل على كلام
2: لجنة الانتخابات أحمد. لجنة الانتخابات و مناقشتها في قضية شطب أو عدم شطب هو غير قانوني بشكل واضح، ممنوع. ليه ممنوع؟ بصيرش لاعب معي بفريق فوتبول يطلعني من اللعبة، هاي ممنوعة، يجب إلغاء لأنها تتعارض مع الديمقراطية في
1: أساسها. انت
3: هذا موضوع آخر،
1: هذا موضوع يختلف تماما. انت
2: هذا اللي
1: هو بقول لجنة الانتخابات فيش لها محل في البلاد،
2: فيش لها فيش لها محل في موضوع الشطب.
1: موضوع طبعاً.
2: الشطب ملكة
1: الانتخابات، موضوع الشطب.
3: أتعرف السبب؟ لأنه في إسرائيل فيش عندك دستور على عدم وجود، فيش عندك محكمة دستورية الواحد يذهب من المحكمة الدستورية. أما في إسرائيل فيش عندك دستور ولا محكمة دستورية، عشان هيك بيعملوا الانتخابات وبتلعب هاي اللعبة الشطب بكل هاي الأشياء الحقيقية.
2: طيب بس في عندك قانون، في عندك قانوني اساس انت بتعرفهن احسن مني، قانون اساس كرامه الانسان وحريته وقانون اساس حريه مزاوله العمل اللي فيه ايضا تطرق واضح، انت منتبه، تطرق واضح جدا في البند الاول لوثيقه الاستقلال اللي بتدعم الحقوق السياسيه تبعت المواطن وحقه في الانتخاب وحقه في الترشح.
3: اسمعني اسمعني اذا سمح خاطرك، في قانون بسموه حقوق شغلك ليست من سنة 1958 وغيروه لتعيير 7000 اللي بيحكي على ثلاث شغلات. السيلات كيوم من شيل هالديلات الديمقراطية حتى تالي يزعلوك مخابر الناس مزيان شغلات ايه او شيل ارجون ترور نجد من اسرائيل، هاي ثلاث اساس على اساس الشطب والقوائل تبعتنا المشترك بالموحد وسامي وعوفر وما هذا، لان هي هذا هو النابع من هذا لجنة الانتخابات نابعا من هذا القانون حقوق سادة كنيسي. لو في دولة، لو في دستور في دولة اسرائيل فيش حاجة لهذا القانون، عندك المحكمة الدستورية هي اللي بتقرر كل اشي زي في امريكا او اي بلاد ثاني في العالم او في فرنسا او غيره.
1: نعم نكد نكد، أريد أن أشكرك على هذه المداخلة لبرنامج على الأجندة. شكرا ويعطيك العافية.
3: شكرا للقاء، شكرا للشباب،
1: مع السلامة.
2: طيب يومك، طيب يومك حبيبي.
1: قضية وجود الشخصيات اليهودية في الأحزاب العربية، أحمد أبو عماد محميد، في عذر كثير موجود في الجبهة اللي هو كمان يعني مرشح للشطب فرديا ومرشح للشطب مع القائمة، مع القائمة المشتركة أيضا، وفي سيجالوفيتش الموجود في القائمة الموحدة. هل خطوة منصور عباس باستجلاب سيجالوفيتش كانت في محله في كل ما يتعلق بالآن مثلا في قضية الشطب؟ سيجالوفيتش موجود، امبارح كان في حكومة التغيير، فيش أي احتمال أنها تشطب
2: كمان مرة. احنا بنحكي عن عمل سياسي وعن خطوات سياسية نيتو كيف بقولوها. خطوة منصور عباس في ضم سيجالوفيتش هي خطوة سياسية.
1: في تعقيب من الدكتور جمال عشان بقول لك المحكمة هي الفار تبع سامي أبو شحادة، إسا اليوم بدي يشوفه في الفار كمان مرة، يروح يشوفه في الفار.
2: المحكمة هي الفار، الفار على أي قرار، على قرار لاعب
1: فار للقرار،
2: فار حلو ممتاز، لكن كمان مرة أنا بحكيها بشكل قانوني واضح، لا يمكن للاعب سياسي، وهي اليوم الموجود عندنا في المجتمع الإسرائيلي، أنت لاعب سياسي زي زيك تبصرش تطلعني من اللعبة، هاي مالكش حق تطلعني من اللعبة، اعمل اللي بدك إياه. بالآخر في حكم، في حكم، ونحن رأينا ذلك في في في في
1: نهائي
2: كأس، في نهائي كأس إفريقيا، نهائي كأس إفريقيا لما اللاعبين والمدرب تبع غانا عمل اللي عمله بالرغم من انهم فازوا في المباراة، بنهاية الامر للاتحاد العام لكرة القدم قرر انه يلغي الكاس من غانا واعطاه للمغرب. ليش؟ لانه هذا مس بشرعية حكم المباراة في اتخاذ قرار، لانك انت ممنوع كلاعب انك تجادلني في حق في اني اشارك في هذه اللعبة، واحنا شايفين اليوم مخرجينا من المعادلة. طيب. وانت مش موجودين في هذه المعادلة.
1: ارجع لوجود شخصية يهودية في داخل الاحزاب العربية، هل هذا يلين صفوفها؟ يعني سيجالوفيتش مو موجود في الموحدة، هي ألين أكثر ليونة؟
2: لا، إذا بتعمل مقارنة بين أعضاء عرب موجودين داخل أحزاب يهودية بالمقابل مع يهود موجودين داخل أحزاب عربية، يعني الله يعينهم.
1: ليش؟
2: الله يعين عوفر ولا يعين سيجالوفيتش أمام المجتمع اليهودي، واضح جدا بأن وجود يهود داخل قائمة عربية
1: بمحض اختيارهن، ما حدا يرغمهن.
2: لا أنا بحكي عن الواقع الحقيقي اللي بيقول إنه بالنسبة للمجتمع العربي، بالنسبة لرؤية المجتمع العربي.
1: شوف سيجالوفيتش كان شخصية قيادية موجود في إيش عتيد، فجأة هو بيختار بمحض إرادته إنه ينخرط في الموحدة.
2: نعم هاي شجاعة، هذه شجاعة، وإحنا كمجتمع عربي لازم نكون صريحين وشفافين إنه من وجهة نظر يهودي في هذه الظروف بعد 7 أكتوبر الإشي مش بسيط، وبالتالي المجتمع العربي فعلا يفتخر بهاي الشخصيات اللي بتفوت على فعلا على الأحزاب العربية. والجبهة معروفة طبعا في تاريخها، نحن نتحدث عن سنوات 60 اللي كان فيها أعضاء كنيسة من اليهود المشهورين من أيام مير فينار
1: تشارلي بيتون
2: كان موجود كتحالف نعم كتحالف مع الجبهة، ولكن لاحقا كانت عندنا تاماركو جانسكي الشخصية المشهورة.
1: طب نسمع كثير احنا يعني انتقادات لقضية استجلاب شخصيات يهودية، وكأنها هي بتيجي كشخصية يهودية كممثلة لجمهور معين، لكن هي بتجيبش معها أصوات. يعني عفر كسيف خديش عدد مصوتي، ولماذا يعطى مثلا المقعد الثالث في الجبهة؟ هل هذه الأصوات الانتقادات في محلها؟
2: لا مش في محلها. لسبب بسيط، اللي يعلم الجواب
1: كمحلل سياسي مش كجبهوي.
2: أنا مش جبهوي، أنا لست جبهة. أنا الآن في هناك مشكلة،
1: أنا حسيت هيك في
2: لا لا لا لا
1: في عروقك ينبض هيك بعض الجرعات الجبهوية في الجواب.
2: أولا بيتي جبهة،
1: لأنك مدافع،
2: أنا جبهة مش يعني هذا فخر أنك تكون اليوم
1: مدافع عن قرار جبهة. أنت مدافع عن قرار الجبهة، يعني
2: أنا بنطيك معادلة بسيطة جدا. أبوي مواليد 42، من وإحنا صغار علمنا شغلي واحدة اللي هي الحقائق. الحقائق تشير إلى أنه في سنوات 60 وسنوات 70 كان أعضاء كنيسة عرب مثل توفيق توبي وإميل حبيبي وإميل توما اللي كان موجودين في الكنيسة عرب، رغم أنه 80% و90% من مصوتي الجبهة بسنوات ما بعد قيام الدولة في الخمسينات وفي الستينات وفي السبعينات كانوا أغلبهم من المصوتين اليهود. انتبهت شو بقول لك؟
1: نعم.
2: انه الجبهة كان في عندها ممثلين عرب داخل الكنيسة، لكن 90% من اصوات الجبهة كانت من مين؟ كانت من اليهود. فما المانع انه اليوم يكون في عندنا هناك واحد زي عوفر كزيف او تمار كوجنسكي؟
1: مش مفروض يعني مش مفروض ان المرشح يجيب
2: رسالة،
1: مش مفروض،
2: هذا كمان في له رسالة،
1: مش مفروض ان يجيب رسالة كمان سيجروفيتش يجيبها، كمان سيجروفيتش في له رسالة.
2: سجل عندك نادر، انا بحكي لك عن ما لا يقل عن 20-25 ألف صوت يهودي سيصوتون للقائمة المشتركة وللقائمة العربية الموحدة.
1: لتنتين.
2: ما لا يقل عن 25
1: بس ماخذين كمقعدين هنا 100,000 صوت، يعني جايبين 20% من المقعد تبعهن.
2: 80% من 80,000 صوت هن تقريبا مقعدين، 85,000 صوت. كمان مرة انت بتحكي عن الرسالة، بتحكي عن المعنى من ذلك، بتحكي عن التوجه، وجود شخصية يهودية داخل قائمة يهودية في القائمة الموحدة، هذا له معنى كبير جدا أمام العالم.
1: نكمل في الساعة القادمة من خلال برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة، حندهان شريان حجير بيك جوسلين محميد إبريق أحمد عويسات ونادر أبو تامر في هذا البث المباشر. أطيب التحيات لحضراتكم، نعود إليكم في مزيد من الملفات سياسي وغيره. إلى اللقاء.

0: غدا على قناة مكان.
1: أنا لما بحط إشي براسي بعمله ورح يقبل وأطلع برة البلاد لبرة أكيد لا.
2: شكله راح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
0: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
3: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار غدا بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
4: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكو لاين، جودي وضمان مع ديكو لاين. 1-700-700-986 ديكو لاين.
5: سمر سيل في ديفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. ديفاني سنتر حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.

0: اكتشف الجديد من بي واي دي مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد بي واي دي.
1: أخبار الساعة، أسعد الله صباحكم. يائير جولان يقول إن انضمام حزب عربي إلى الحكومة المقبلة مرحب به. تحقيق صحفي بريطاني يقر بأن العديد من الصحفيين الذين قتلوا في غزة خلال الحرب كانوا إرهابيين. إيران تواصل استخدام لغة الوعيد والتهديد. إسرائيل وأيرلندا تتباريان الليلة ضمن تصفيات دور الأمم الأوروبية بكرة القدم، والحرارة ضمن معدلاتها اليوم.
2: راديو مكان الأخبار.
1: أخبار التاسعة، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام. أكد رئيس حزب الديمقراطيين يائير جولان دعمه لضم حزب عربي إلى الحكومة المقبلة. وفي حديث إذاعي وصف جولان ذلك بخطوة جيدة ومرحب بها. قال رئيس الكنيسة أمير أوحنا إن من الليكود إن اجتماع قادة كتلة التغيير أمس كان منقوصا، إذ تخيب عنه عضو واحد هو ممثل الحركة الإسلامية منصور عباس. وخلال حديث إذاعي تساءل أوحنا أين كان عباس ولماذا لم يكن حاضرا في الغرفة. أفادت صحيفة تيليغراف البريطانية أن قناة البي بي سي تعيد النظر في قائمة الصحفيين الذين قتلوا خلال الحرب في قطاع غزة بعد أن تبين انتمائهم لحركة حماس ومنظمات إرهابية أخرى. ووفقا لتليغراف، فإن قائمة الصحفيين التي أعدتها القناة تضمنت 53 إرهابيا، وشارك بعضهم في مجازر 7 أكتوبر. حذرت إيران من أن أي سفينة تحاول العبور في مضيق هرمز خارج المسار الذي تحدده طهران لن تتمتع بالأمن، مجددة تأكيدها أن إدارة الممر المائي بيدها. جاء هذا التحذير على لسان المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكرجي، الذي قال إن الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية باتت أكثر تطورا وقوة، مؤكدا استعداد القوات المسلحة للرد على أي عدوان باستخدام تقنيات عسكرية حديثة. في إطار مباريات الجولة الثانية من تصفيات دور الأمم الأوروبية بكرة القدم، يستقبل الليلة 10:45 منتخب إسرائيل في المجر منتخب إيرلندا، ولن يصافح لاعبو المنتخب الضيف زملائهم في منتخب إسرائيل، بل سيرتدون شارات سوداء لأسباب سياسية ولرفضهم للحرب في قطاع غزة. أورد النبأ الزميل أحمد عويسات. نلفت انتباه مستمعينا الكرام لأنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتس أب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
2: حالة الطقس غدا على قناة مكان، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد نغير مسار حياتهم. مسار غدا بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
1: تبقى درجات الحرارة اليوم دون تغير يذكر بحيث تكون ضمن معدلاتها، وغدا يطرأ ارتفاع طفيف عليها خاصة في أواسط البلاد وجنوبها. وفي شمال البلاد يتوقع سقوط أمطار محلية متفرقة معظمها خفيفة. في 10 مستمعينا الكرام لقاءنا الإخباري القادم بمشيئة المولى.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.
3: ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
2: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء

0: الواحدة مع سوزان دبيني.
1: أجا
2: هيا أجا
3: هدوء هدوء هدوء.
4: هابي بيرثدي.
5: هيا يا جماعة بس شوي.
6: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
5: يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار صارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
7: اهلا بحضراتكم الى برنامج على الاجندة. نحن مع القسم الثاني من هذا البرنامج، حين دهان شرهان حجير بيكي جسلين محميد ابريق ناصر سعيد ونادر ابو تامر في هذا البث المباشر. ضيفي في الاستوديو احمد ابو عماد محميد. تعالوا نبدا بموضوع الهدم في قلنسوة والطيبة. ينضم الينا الاستاذ المحامي شاكر بلعوم رئيس اللجنة الشعبية في الطيبة. اهلا وسهلا بك اخي شاكر.
8: فيك في المستمعين وبضيفك الكريم.
7: وين وصلنا في هذه القضية وما هو حجم الخطر الحقيقي فعلا؟
8: نحن نتكلم عن عدة بيوت أو عشرة بيوت في السهل الطيبة المحاذي لحدود قلنسوة. البيوت هاي أقيمت من قبل 20 سنة، متوزعة يعني من قبل 20 سنة، بنيت بهذه الفترة. وهذه البيوت يعني موجودة بسهل الطيبة، طبعا سهل الطيبة اللي مهدد في المصادرات العديدة نتيجة مخططات التي سوف تقام عليها، مخطط مكب النفايات وأيضا شارع 4-4 وشارع 5-5-3. القضية هاي يعني كانوا مواكبينها أصحابها، وإحنا كنا فيها طبعا بذلك الفترة لحد 2016 اللي من خلالها كانت يعني في أروقة المحاكم. بأروقة المحاكم كان الأمر كليات يعني حتى 2016، واللي من خلاله يعني انتهت بإصدار أمر لهدم البيوت خلال 9 أشهر. ومن هذاك اليوم لحد اليوم هذا ما كان في يعني خدمة كلها. والغريب يعني إنه اللي بندفع في الـ خلال طلب التجميد بالفترة هذيك أرجعوا لهم إياه بسنة 22، تم تقديم طلب لإرجاع المبالغ اللي كانت موجودة في الصندوق المحكمي وأرجعوا لهم إياه على أنه كل
7: هذا. ماذا يعني إرجاع المصاري اللي كانت في صندوق المحكمة؟ هذا ماذا يعني بالنسبة للسكان؟
8: يعني ما في إشي، يعني ما ضليش إشي في القضية هاي والأمر كله.
7: وكيف استفاقت من جديد؟
8: مع احترام يعني ما واضح الصورة انه احنا على ابواب الانتخابات، وخلال هاي الفترة يعني البن غفير قاعد بحاول بكل طريقة وطريقة انه يكسب الرأي العام اللي في المجتمع اليهودي، ويفرج انه بيقوم قاعد بيعمل اللي فيه زي ما قالوا او قالا بيفتخر فيها انه لازم اكون في الهدم بكل طريقة وطريقة.
7: شاكر، هل ممكن وقف كل هذه الاجراءات من خلال المساري القضائي؟
8: نتمنى ذلك. طبعا احنا عندنا عدة مسارات. المسار القضائي طبعا توجه للمحامي المناسب على اساس انه يكون كم اللي كان في القضية انه يكمل فيها. سوف يتم اليوم انه تقديم الطلب المناسب لتجميد هذه الاوامر، ونتمنى خيرا. طبعا لا تنسى
7: هل في
8: ايام عيد العرس؟
7: طبعا
8: فنتمنى.
7: انا في اسبوع يعني حاليا في اسبوع اجازة. هل يوجد يعني حل تخطيطي اللي بيسمح بشكل او باخر بترخيص هذه البيوت بشرعنتها بدل هدمها؟
8: إيه كما قلت احنا بنحكي عن سهل الطيب اللي هي هناك منطقة اللي هي زراعية، وحتى ان كلها احنا هي منطقة
7: السهل
8: اللي هي نحل زيفاتو حتى. واللي من خلاله هذه لازم نعمل فيها مرة يعني كان يعني مقترح أو مخطط اللي هو مقترح للفتمال، ولكن رفض في هذه الفترة. ما زال عندنا تخطيطيا أن نتعامل في بشكل عيني يعني نقدتي يعني نقدم.
9: شاكر عزيزي صباح الخير.
8: صباح النور.
9: أولا أنا بحييك وبحيي فعلا كل لجنة شعبية موجودة في البلدان العربية. في هناك عندنا شباب وصبايا اللي عم بيسمعونا في البرنامج، وللوهلة الأولى هيك ممكن من خلال الحديث اللي أنت حكيته وكأنه الناس بتبني على أراضي اللي هي مش لإلها. بدنا توضح هذه الأراضي مطوبة على اسم هاي الناس بدون أي علاقة، فيه تير، فيه ترخيص، فيش ترخيص. هاي الأراضي فيش ولا عربي ببني على قطعة أرض مش مسجلة على اسمه أو على اسم أبوه، صح ولا لا يا شاكر؟
8: لا أنت فتحت الوجع كله. يعني إحنا عندنا سهل الطيب 6300 دونم ما تبقى منه بعد عدة مصادرات، إن كان لشارع 6 ولا سكة الحديد ولا لا نفق الغاز ولا نفق الكهرباء. 6300 دونم هاي اليوم هي كلها مستهدفة زي ما قلت أنا، ل 2100 دونم لمكب اللي هو بده يكون للركام للحاويات. يعني احسبها انت
9: على حساب اراضي مطوبه على اسم الناس،
8: اللي على حساب اراضي خاصه، ملك خاص، اصحاب اراضي اللي هي يا اخذوها عن اجدادهم يا اشتروها يا كلها ملك خاص. يعني احنا قاعدين نطلع المخططات كلها قاعد تقام كمشاريع قوميه كما يقال عنها على حساب اراضي خاصه.
7: نعم. التحرك الشعبي، التحرك الشعبي يحقق شيئا ما؟ يعني الى جانب المسار القانوني القضائي، هل التحرك الشعبي بحد ذاته؟
8: يعني دائما احنا بنعرف انه التحرك الشعبي له نتائجه الايجابيه، واحنا بنعرف شو مرينا فيه بعده مراحل سابقه يعني، وكان فيها ثمرة اللي احنا يعني كانت ناجحه جدا جدا. يعني من هذا
7: طب شو خطتكم اذا لم يتم تجميد هذه الاجراءات
8: في الوقت الحالي؟ طبعا كما ذكرت احنا في المسارات المطلوبة هان عندنا الان اللي هي المسار اللي القضائي والقانوني والمسار التخطيطي اللي من خلاله بلدية طيبة سوف تقوم بتحضير الخرائط والتخطيطات والمخططات المناسبة طبعا، والمسار الشعبي اللي هو المسار اللي احنا
7: التحرك الشعبي. نعم شكرا جزيلا، يعطيك العافية. شكرا شاكر بلعوم الأستاذ المحامي رئيس اللجنة الشعبية في الطيبة على هذا الحديث لبرنامج على أجندة. أشكرك شاكر.
8: شكرا لك
7: أحمد.
9: هني جملتين بسيطات. أول جملة نعود ونكرر، في الحكومات السابقة قبل 20 سنة كان لما في عندنا حالات قبل الانتخابات كانت أي حكومة حتى يمينية تمتنع بعض الشيء عن هذه
7: لحد البيوت ما تخلص الانتخابات.
9: لحد ما تخلص الانتخابات. انتبه، هذا جزء من حملة الإعلام للقوى اليمينية ولبينكفير ولسموتريتش إنه يانا عم نهدم بيوت وبحطوها في بحطوها، إحنا بنشوف إنه بحطوها بالإعلام تبعهم. انتبه لأي وضع وصلنا فيه. والقضية الثانية كمان يعني، وأنا قلتها وأشدد على ذلك، انتبه أخي نادر، الليكود من بعد 77 لما وصل للحكومة هو كان يقود السلطة لكن ولا مرة كان يسيطر على الأجهزة الوزارية وعلى الجهاز البيروقراطي. ولكن منذ العام 2009 الليكود بتوجيه من فورم كهيلت اشتغل. أول خطوة كانت له تغيير منهج المدنيات، ومن ثم بناء خطة استراتيجية للقضاء على أهم مبدأ في النظام الديمقراطي وهو تقييد السلطة. تم القضاء ويريدون القضاء على محكمة العدل العليا، على مراقب الدولة، على المستشار القضائي للحكومة، انتبه، حتى على مندوب شكاوى الجمهور. كل أجهزة تقييد السلطة تقريبا يتم المس فيها عدا عن أجهزة الإشراف والمراقبة غير الرسمية. الفن، وإحنا منشوف شو قاعد بيصير في كل المسرحيات وبكل المسلسلات وبكل الأفلام وبكل عمل فني لا يرقى إلى أعين القوى اليمينية، يتم فعلا هدمه. القوانين بخصوص كل موضوع الوسائل الاتصال، لم يبقى أخي نادر، سألت شاكر عن الشعبي، لم يبقى في النظام الديمقراطي سوى الرأي العام والتحرك الشعبي، وهذا بحاجة إلى وعي جماهيري كبير جدا.
0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
7: بعد شوي راح أسألك طبعا عن الوعي الشعبي في كل ما يتعلق مثلا في مكافحة الجريمة، وشفنا مظاهرات كبيرة جبارة كانت في سخنين وكانت في تل أفيف، وهل يعني أعطتنا نتائج معينة؟ كل ذلك بعد أن نتحدث عن المعلم أو المعلم اللي داخل الصف، أنه عادة يعني مطالبين بالتعامل مع الفروق التعليمية والسلوكية والعاطفية الكبيرة بين الطلاب، وأحيانا مع صف كامل بدون مساعدة كافية. ومن هنا تأتي مبادرة تهدف إلى إدخال دعم إضافي إلى الصفوف لمساندة الطواقم التعليمية ومنح الأطفال الاهتمام والمرافقة. حول ذلك نريد أن نتحدث مع الدكتور أحمد محاجني الذي ينضم إلينا. أهلا وسهلا بك دكتور أحمد، محاضر في مجال القياس والتقييم وطرق التدريس. أهلا بك. ما هي أهلا فيك، ما هي هذه المبادرة التي أطلقتها؟
1: صراحة إحنا كمركز عالمي الإرشاد تمنينا فكرة أو مشروع فريد من نوعه اللي هو خاص بمدارسنا في المراحل الابتدائية. وهو دمج داعمات مساعدات للصفوف الطفولة المبكرة من الصف الأول حتى الصف الثالث. في السنوات الأخيرة كان في مشاريع عن طريق البلديات وعن طريق وزارة التربية والتعليم اللي هو بيتم دمج مساعدة لمجموعة أو لقسم من طلاب اللي هن ذوي الاحتياجات الخاصة في هاي الصفوف الدنيا على أساس تكون في مساعدة المعلمة على الجانب مع الطالب معين في عنده ضرب صحي معين في عنده ضرب اجتماعي يتم بمساعدته. السنة بدينا في فكرة بمساعدة ومشاركة مديري مدارس اللي هو دمج داعمات مؤهلات يمتلكن اللقب الأول في الطفولة المبكرة ودمجها في الطفولة في الصفوف الأولى والثانية والثالثة من حيث بتكون في مساعدة المعلمة الرئيسية أو المعلمة الأم للصف الموضوع اللغة العربية والحساب على أساس يتم مساعدتها من خلال تقسيم الطلاب لمجموعات خاصة ووفق مستويات معينة بتكون هاي المساعدة بمرافقة المعلمة الرئيسية و مساعدتها في الأمور التنظيمية في الأمور
7: طيب
1: التعليمية.
7: هؤلاء المساعدين أو هؤلاء المساعدات بحاجة لتدريب لتهيئة.
1: صحيح.
7: من سيقوم بذلك؟
1: أولا المؤهلات جميعهم يعني يمتلكين أو لقب أول في قضية الطفولة المبكرة. بالإضافة لهيك كل داعم أو كل مساعدة اندمجت في إحدى أو مدارس معينة أو صفوف معينة إحنا تبنينا إنه يكون في عملية تطوير مهني على مدار السنة من عدة لقاءات بتكون قسم منها بيكون وجاهي أو عبر منظومة الزوم من حيث إعطاها الأدوات الخاصة والمناسبة لهذا الجيل من ناحية إدارة صفية من ناحية مهارات تعليم من ناحية أساليب تقييم من ناحية كمان حتى دمج أدوات في الذكاء الاصطناعي اللي مناسبة لهاي الجيل وبيقدروا يتعاونوا معها.
7: نعم. هل يعني منطلقكم دكتور هو أنه المعلم لوحده لا يستطيع أن يلبي احتياجات الطلاب في الصف؟
1: لا صراحة الهدف كان الأساسي أنه بسبب الضغوطات الموجودة خاصة مع جميع المراحل التعليمية أما بنقدر نحكي أنه بدنا نبدأ نعمل غرس جيد وطيب في الصفوف الأولى والثانية على أساس بسبب الضغوطات اللي موجودة فيها معلمات هاي الصفوف يتم بدينا في هاي الفكرة أو في هذا المشروع على يتم إفساح المجال أمام المعلمة من التخفيف من الضغط اللي موجود معها خلال الحصة وإحنا على علم أنه المعلمة اللي بتعلم الصفوف الأولى أو الثانية عادة هي بتعلم في خلال الأسبوع تقريبا أكثر من 15 أو أكثر من 20 حصة على نفس الصف وهذا بيزيد عليها ثقلها طيب. من ناحية الجانب التعليمي والجانب التنظيمي.
7: خلينا نسألك عن الطالب نفسه، احنا بنحكي الآن عن المعلمين والمدرسين والمدرسات والمعلمات والمساعدات، لكن شو مع الطالب نفسه؟ عندما الطالب يحظى، الولد الصغير لما يحظى بمثل هذا الاهتمام من قبل أكثر من جهة، ماذا يعني ذلك بالنسبة لشخصيته؟
1: هون بالأول إحنا دائما الخطة بتكون هي بالخطة يتم وضعها بمشاركة جميع أصحاب الأطراف في المدرسة من مدير المدرسة من مستشارة المدرسة من مربية الصف وكمان الدعم من الأهالي بيكونوا على اطلاع إيش بده يكون هاي إيش وظيفة الداعمات في داخل الصف وبحكيك صدقا في عدة مدارس بدينا في عملية عرض هذا المشروع وتم لقاء الأهالي والطاقم الإداري في المدارس بدينا في عملية تنفيذها المردود كان جدا رائع جدا مشجع انه هنا كان في ان احنا ما بنترك طالب ما في له عنوان ما بنترك الطالب يكون في هذا الجيل خاصه في بلوره شخصيه الطالب في هاي الجيل الصغير نوعا ما صف اول او صف ثاني هون احنا اعطيناه الاجابه على اي استفسار على اي ضغوطات على اي عدم معرفه في هذا الجيل من ناحيه الجانب التعليمي او الجانب التنظيمي يعني اليوم في بعض الاحيان في هذا الجيل الطالب ما بيعرف على سبيل المثال يستخدم الكلم بشكل صحيح مسك الكلم أو ما بيعرف يستعمل الممحاة بشكل جيد أو ما بيعرف يتم عملية تسطير الدفاتر بشكل جيد هذا كان يضيف عاطف وجهد على المعلمة الرئيسية بتم هناك حرق وقت بدل ما يكون الوقت مستغل للجانب التعليمي البيداغوجي وأنا كانت المعلمة الرئيسية تقوم في عملية جانب تنظيمي وترتيب الأوراق وترتيب الدفاتر على طلاب اللي عادة بيكون 30 طالب هنا هاي الدعم أو أكثر من دعم في بعض الأحيان بيكون في الصف هي أجت لعملية مساعدة وتخفيف الضغوطات على الطلاب. هون كمان احنا اعطينا وقت للطالب يكون اكثر في عنده تركيز على المعلم الرئيسيه لاي موضوع نعم. تعليمي بيتم خلال الصف.
7: يعطيك الف عافيه، يعطيك الف عافيه وشكرا جزيلا لك دكتور احمد بحجن المحاضر في مجال القياس والتقييم وطرق التدريس. شكرا وبوركت الى الامام دائما وابدا. استاذ احمد ابو عماد، تعقيب خاصه انك انت رجل تربيه وتعليم، مدير سابق ومفتش سابق كذلك، بالاضافه لكونك مربي.
9: نادر، منذ 20 عام لأسباب كثيرة جدا خاصة اقتصادية في توجه موضوع الخصخصة والمدارس الخاصة والتمييز وقلة المساواة والدخل الاقتصادي لدى الأفراد في المجتمع العربي، في عنا حالة ونتيجة وصلنالها للأسف الشديد بما يسمى التفاوت. في عنا تفاوت كبير جدا داخل البلدي. يعني أنا وياك
7: ما كانش هذا تفاوت في الماضي؟
9: قبل 30 سنة قد ما كان في تفاوت. لما أنت بتفوت على الصف، أنت وابن اللي معه مصاري كثير كان نفس المعلم، كان نفس المعلم، بتروع على البيت، لا أنت عندك حاسوب ولا أنت
7: ولا عندك دورات خاصة ولا عندك
9: بالضبط. فهذا اليوم خلق حالي من التفاوت الكبير جدا. وبالتالي لما أنت بتفوت على أي صف، وهون حكى أستاذ أحمد عن الابتدائي، لما بتفوت على الصف بتلاقي داخل الصف هناك تفاوت كبير جدا. كيف يمكن القضاء على هذا التفاوت؟ كيف يمكن تقليص الفجوة؟ أولا على المدى البعيد هذا ليس حل، هذا كله إطفاء حرائق، لكن ما يقوم به الكثير من رجال التربية والتعليم والمعلمين والمربيات هما ما يسمى بالتعليم التفاضلي، الديفرنسيشن، الديفرنساتيا أو
7: التفاضل.
9: نعم، التفاضل اللي فيه هو أنت
7: في فرق، في فجوة، في تفاوت،
9: أنت بتحاول داخل الصف، داخل الصف نفسه تتعامل معهم مش بس كطالب. هذاك الطالب القوي تحاول تخليه يفيد الطالب شوي الضعيف، الطالب الضعيف تروح تشتغل كمان على القدرات النفسية، على الجانب الحسي، الجانب المشاعري،
7: لكن في عنده قادري. لكن الفقير ما فيش عنده ولا دورة، بينما الغني عنده دورة، أو الفقير بيضطر يروح ياخذ من السوق السوداء عشان ياخذ كمان
9: عشان
7: دورات.
9: عشان أنا قلت لك أنه على المدى البعيد نحن نعمل على إطفاء حرائق ومش عم نعالج الموضوع نفسه، وبالتالي معالجته هو يعني القضاء وإلغاء كل موضوع الخصخصة ولتحقيق ما يسمى تكافؤ الفرص. لأنه بدون وهذا له علاقة نادر في الديمقراطية. انتبه، قبل في بداية البرنامج قلت أن الشريحة الأكبر ممن لا يشاركون في الانتخابات وفي التصويت غير الممتنعين، أنا بحكي هم فئة إذا بتفحص من خلال البحث بتلاقيها فئة من ناحية اقتصادية واجتماعية فعلا فقيرة ولديها دخل ضئيل جدا، وهذا يخلق حالة من النفسية الصعبة اللي بتكون المواطن أنا بديش أطلع أصوت، شو بدي يفيدني هذا الموضوع. ولذلك إحنا بنقولها أنه في مرحلة معينة الديمقراطية ممكن أن تصبح سيطرة تحت سيطرة مين؟ الأقلية الرأسمالية والأقلية الغنية.
0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
7: موضوع يختلف تماما، عادي تبدو بسيطة جدا لكن قد تتحول خلال لحظات إلى حالة طبية خطيرة. بعض الفتيات خلال تثبيت الحجاب يضعن دبوس في الفم، وقد تؤدي حركة مفاجئة أو سعال أو ضحكة إلى ابتلاعه أو دخوله إلى مجرى التنفس. تعال تنشوف شو صار مع إحدى الفتيات وما هي نصائح مدير قسم الأطفال في المركز الطبي تسفون الدكتور سعيد أبو زيد. أهلا وسهلا بك دكتور سعيد.
2: صباح الخير لك وللمستمعين.
7: حدثنا عن الحالة الأخيرة اللي وصلتك.
2: صبية صغيرة، طبعا بتحط الحجاب وبتستعمل الدبابيس عشان تثبت الحجاب. كان بسمع ففجأة بلعته وتنزل على المعدة، وطبعا هاي الحالة بتكون جدا خطير لأنه الدبوس ممكن يفوت للمعدة ويؤدي لثقب هناك، وهي الحالة طبعا جدية. اضطرينا انه نعمل الصور المناسبة، نشوف الحالة، دكتور الامعاء حضر مباشرة وعمل عملية تنظير وطلع الدبوس من المعدة، وطبعا بعدين حالتها طبعا مستقرة جدا وكل شيء تمام.
7: شو خطر مضاعفة ابتلاع مثل هذا الدبوس او اداة حادة اخرى؟
2: أنا بنشوف حالات كثيرة من ابتلاع أي شيء عن طريق
7: شو خرفنا بالأول، احكي لنا شو بنبلع عادة؟
2: الأولاد بتبلع كثير مرات وهي فيها خطورة كبيرة، المغناطيس أو أكثر من واحد، البطاريات الصغيرة ما يسموها الزر هاي،
7: يعني اختفت البطارية وقعت تعرف أنه ممكن تكون وجدت نفسها إلى معدة شي طفل.
2: طبعا وهي خطرج لانه البطاريات دبابيس او المغناطيس اذا اكثر من مغناطيس هاي حالات جدا خطرة والمعالجة لازم تكون حاليا يعني بعد ما يصل الولد على المستشفى او بعد مع الاهالي يكتشفوا الموضوع.
7: لوين ممكن يوصل مثل هذا الدبوس المبتلع؟ ممكن يوصل للجهاز الهضمي للجهاز التنفسي لوين؟
2: طبعا الجهاز التنفسي الحالي بتكون مختلفة لانه هناك الولد عمليا بيصير حالة اختناق مرات او قحة مستديمة وهي الاشياء اللي لازم نتدخل دكتور الانف والحنجرة لازم يفوت على غرفة العمليات يطلع الدبوس من مجاري النفس لانه طبعا هناك كمان له تأثير جدي كبير طبعا على مجاري التنفس بحالة.
7: كيف لازم تتصرف العيلة مباشرة بعد وقوع الحالة؟ شو لازم نعمل؟
2: توجه مباشرة للمستشفى.
7: مستشفى.
2: ما بنقدر نعمل أي إشي
7: في البيت
2: إنه يكح الولد أو تقيؤ أو أي إشي آخر، إنما توجه للمستشفى لأنه بده دكاترة أخصائيين يكتشفوا الحالة يشوفوا وين الغلط موجود ويطلعوه بطريقة مناسبة.
7: منشوف مرات بعض الأهالي بتعرف بحاولوا يطلعوا مثل هذه الأدوات أو المستلزمات من خلال الضرب على الظهر على سبيل المثال. شو الشغلات اللي ممنوع نعملها في البيت؟
2: طبعا إذا الولد في هاي حالات كثير مثل حالات اختناق أو بالأول بحط أي غرض بتمه وبيشوف إنه في بادي عملية اختناق، طبعا هاي طريقة مناسبة إنه الأهل إذا الولد صغير يضربوه على ظهره عدة مرات يحاول يطلع الجسم إذا كان بالسم أو ما يسمى عملية هايملش اللي للناس الأكبر إنه يطلعوا جسم إذا بعده مش فايت للمريء أو لمجاري النفس اللي تحت أوتار الصوت.
7: نعم.
2: هل ممكن يساعد هذا الموضوع وأكيد لازم يستعملوه وبعتقد إنه لازم يكون عندنا شوي.
7: رسالتك لكل الناس اللي عم بسمعوك في هذه الأثناء من خلال البرنامج على الأجندة دكتور سعيد أبو زيد.
2: الحذر من هاي المواضيع بالأساس عن الدبابيس اللي بنحكي عنها.
7: دبابيس عن دبابيس الحجاب انت بتحكي تحديدا؟
2: ايوه دبابيس الحجاب نحطوها بمحل مناسب مش بالسم
7: مش بالثوم. شو الشغلات كمان اخرى من الممكن انه فعلا نتعامل معها بصوره خطيره عن طريق الفم؟ احنا بنشوف مرات بحذرونا مثلا من المكسرات في البيوت.
2: المكسرات هاي آفي آفي بالمجتمع انه الاولاد الصغار
7: البنانير
2: بالتسليه بالمكسرات، طبعا هاي ممكن تفوت على مجاري النفس وتؤدي لحاله اختناق وهي شغلة خطيرة اللي بدها متابعة. طبعا هون بهاي الحالة انه يضربوا الولد كم مرة على ظهره ويحاولوا يطلعوها وارد بالحسبان قبل ما يصل المستشفى، بهاي الحالة طبعا الإسعاف لازم يكون قريب من هين
7: قطع الشيك اللي فهمت انا بها كمان في كتار ببلعوها
2: بلع
7: النقود
2: المعدنية كثير موجودة يعني. بس هاي شغلة يعني مبدئيا
7: مش
2: يعني خلينا نقول انه مش خطيرة
7: مش خطيرة لانها بتطلع
2: تطلع من الامعاء بدون اي مشاكل. الثلاث الاشياء الجديات اللي حكيت مني الاشياء الحاده البطاريات الصغيره
7: والمغناطيس والدبوس. كل السلامه دائما للجميع. شكرا جزيلا لك دكتور سعيد ابو زيد مدير قسم الاطفال في مركز طلة صفون.
2: اخ نادر
7: تفضل.
2: انه احنا على ابواب الشتاء ومواسم الانفلونزا.
7: ايوه
2: وفي عنا عم نشوف بالمدة الأخيرة معارضة لتطعيم الإنفلونزا. الرجاء من الجميع تطعيم الإنفلونزا ضروري جدا من جيل 6 أشهر فما فوق في عدة أنواع من التطعيمات للإنفلونزا. الرجاء التوجه وتلقي التطعيم.
7: هذا صار بده مقابلة خاصة فيه. يعطيك ألف عافية. شكرا جزيلا لك دكتور سعيد.
2: أمين.
7: مع السلامة. مع السلامة.
4: شكرا. الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
7: على الأجندة أحمد، شفنا مباشرة امبارح بعد اجتماع زعماء المعارضة الإصلاح اللي انت سميتهن كيف بسموا حالهن هن بناء على تسمية جديدة، مباشرة نتنياهو طلع بيان يقول فيه يرسم بالذكاء الاصطناعي بالاي اي برسم إلى جانبهن كلا من دكتور أحمد طيبي ودكتور منصور عباس ويقول هؤلاء هم جماعة الإصلاح.
9: نعم هذا هو، هي حملة بنيامين نتنياهو ضرب شرعية معسكر التغيير للأسف الشديد من خلال وكأنه المجتمع العربي ومن خلال أنه القائمة الموحدة هي شارة سوداء، هي عيب أنه تكون موجود داخل هذه الحكومة. وأنا بأكد لك وبقول لك مين كدنا بيعرف أنه كمان بنيامين نتنياهو هو أول من فوض منصور عباس في بيته في بلفور، وبالتالي ما يقولونه قبل الانتخابات هو مختلف جدا عن ما سيقولونه بس كيف بعد الانتخابات.
7: كيف بتفسر انه يعني ذاكرة جميلة وكأنها نسيت انه بنيامين نتنياهو اول ما نستقبل بنيامين نتنياهو في بالفور أول ما نستقبل منصور عباس هو بنيامين نتنياهو.
9: وحتى كان كمان مدير مكتبه كان يكتب مقالات في هذا المجال. نعم. لتأييد
7: ذهب توجه إلى كفر قاسم لكي يلتقي به أيضا.
9: نعم أبو يائير الجمل المشهور لأبو يائير. وكمان يعني مش بعيد كمان مرة يعني لولا معارضة اليمين المتطرف مثل سموتريتش وغولدمور كان منصور عباس كان موجود في في في في هذه الحكومة. وبالتالي هذه المرة منصور أيضا يعني ببراعته هو يعطي رسالة ويمرر رسالة للمجتمع الإسرائيلي اليهودي. وشفنا الإشي أكثر من مرة أنه واثق من نفسه. وحتى إدخال سيغالوفيتش إلى القائمة كانت خطوة كبيرة جدا في هذا المجال. وكمان يعني إذا ما نعرف يعني كمان دكتور أحمد طيبي يعني كمان يعني هو يعني علاقته داخل أروقة الكنيسة مع هؤلاء الأعضاء يعني بالرغم من الاختلاف بيناتهم لكن هم ما بيجوا بيحكوا عن أحمد الطيبي. يعني الدكتور أحمد الطيبي لما بلقوه بالكنيسة بنيامين نتنياهو وغيره وسارة وإحنا شفناها ذيك المرة كمان إنه بتعاملوا معه بشكل ممتاز لكن أمام الإعلام يتعاملونه بشكل كبير وعاملينه وكأنه موجود داخل حصان طروادة في الدعاية الانتخابية مع منصور ومع يائير جولان. وبالتالي في هناك فعلا مسرحية تمثيلية اللي المجتمع العربي واضح لإله هاي النقطة وكل واحد منهم عم بيحكي مع البيس تبعه بنيامين نتنياهو بيحكي مع المجتمع اليميني. وكمان مرة يعني كمان مرة معسكر التغيير عليه أن يغير هاي الطريقة وهاي التكتيكة. هاي التكتيكة أثبتت فشلها خلال 10 سنين أخيرة. اليسار فيش يسار هو ظل شغل شوية يسار المركز بخاف يعني وكأنه بموقف المتهم دائما خائف. حتى سولبرغ حكينا عنه أجوا على البيت وهددوا بيته وضربوا بيته وبالآخر راح يصوت مع لجنة الانتخابات. يعني انتكم تظلكم انتوا بهاي الطريقة بالآخر اليمين المتطرف راح يأكلكم كلياتكم. ومرات الديمقراطية يعني حتى أثبت من ناحية تاريخية أخي نادر إنه الديمقراطية مرات بتسقط بيوم وليلة. يعني ما يعني أسس الديمقراطية كيف قالها مرة رئيس محكمة رئيس المحكمة العليا قال إنه الديمقراطية يعني فيش فيها لحظة معينة اللي هي بتسقط. هي بتسقط شوي شوي شوي شوي شوي شوي وفي يوم وليلة انت لما بتشوف في هجرة سلبية وفي هناك عنا عبء اقتصادي كبير جدا للدولة على مجموعات يهودية متدينة وعلى الاستيطان وما إلى ذلك بتلاقي حالة بكرة الدولة انا موجودة بعجز مالي رهيب جدا. هذا عدا طبعا عن المحافل الدولية ودول العالم والمقاطعة الموجودة في دول العالم. وللأسف الشديد إسرائيل ستقضي على ديمقراطيتها كما يبدو ونحن كما يبدو في نقطة لا عودة.
10: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة من الجليل والكرمل وحتى الجولان من السويدة وحتى جبال الشوف.
11: صدى النحاس برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي الناس القصص التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
10: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل الهوية الانتماء التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
11: صدى النحاس مع وسيم كيوف الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس. غدا على قناة مكان.
12: أنا لما بحط إشي براسي بعمله رح يقبل وأطلع برد البلاد لبرا أكيد لا.
13: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
11: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
14: بعيد عن إنه صح مش صح لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
11: مسار غدا بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
4: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
7: على الأجندة بدنا نحكي طبعا عن موضوع الأمن الغذائي اللي لا يعني فقط وجود الطعام على الرفوف في المتاجر في الأماكن المختلفة في المصالح التجارية، بل قدرة العائلة على الحصول على الغذاء الكافي والصحي بصورة مستمرة وبسعر تستطيع تحمله. بدنا نفحص هذا الموضوع في المجتمع العربي. تنضم إلينا الناشطة البيئية رانيا عقل. أهلا وسهلا بك أخت رانيا.
15: أهلا وسهلا أستاذ نادر، أهلا وسهلا بالمستمعين.
7: بداية أعطينا فكرة عن هذا الموضوع وشو اللي دفعك للحديث عنه بهذه الصورة الموسعة.
15: بداية قضية الأمن الغذائي هي مش قضية حديثة، هي من أزمة الكورونا لأزمة الحرب بيّنت أكثر هشاشتها. إحنا موجودين في دولة بتعتمد أكثر بغذائها على الاستيراد، يعني ما فيش فيها اكتفاء ذاتي، حتى لو كنا انه في عنا الدواجن وعنا اللحوم ولكن تبقى الاعلاف مستوردة. فبما انه كمان اسرائيل تعتبر نفسها كأنها جزيرة منعزلة وبتعتمد فقط على الاستيراد عبر البحر، والازمات اللي موجودة اليوم بسبب الحروب او نقول كمان بعدم استقرار المياه بسبب تغيرات المناخ، أبدا إنه هذا الإشي ما يكونش بمشي بسلاسة أو شغلة هي تفوق أي قوة، يعني في تغيرات كل الوقت أبدا نحن نشعر أكثر بالهشاشة والغلاء على الرفوف. السؤال إنه الأكل بعدنا منشوفه والمحلات التجارية مليانة وعمراني بالتنوع للطعام، ولكن إحنا عم نشعر بإنه الغلاء عم بزيد، وكل ما كان الأكل أكثر صحي وأكثر بيئي وأكثر له علاقة بالخضار والفواكه فالغلاء رح يكون أكثر بمس كل صحن وأي بيوت. والإحصائيات بتقول لعند 2024 إنه 28% من السكان المحليين هن بعانون من الفقر.
7: قديش نسبة؟
15: 28%.
7: هل فعلا عندنا في المجتمع العربي انت بتلمس او من خلال المعطيات المختلفة المتوفرة لديكم تلمسوا وجود هذه الأزمة، أزمة أمن غذائي؟
15: طبيعي، انا بأمن انه الأزمات الغذائية هي كانت على مر سنين. اولا انه اهالينا كان بهمهم كثير عدم التبذير، يطلعوا على السنوات اللي هي فيها خيرات، دائما كانوا في تجفيف طعام وكانوا يعملوا مربى وكانوا الزعتر على كل أشكاله بتشوفه بعدة حالات، في حالة اللي بتاكلوا أخضر وطازج وفي للأشهر القريبة وفي لبعد سنة وسنتين مطحون. فهي كانت عمليا قدرات أهالي كيف يعيشوا مع الخيرات اللي موجودة. اليوم بسبب السهولة نحن منشوف إنه كل إشي موجود على الرفوف، أبدا إنه فيش علاقة بين الإنسان وبين غذاء، وفيش علاقة بينه وبين الأرض، فيش الاكتفاء الذاتي حتى بالمحاصيل القريبة، الساحات الخضراء والمزارعين أقل بيشتغلوا. فعمليا كل المركوز الغذائي بالمجتمع العربي هو منوط بالسوق، أبعد من السوق ما في.
7: نعم. مين عادة هي أكثر العائلات تضررا في هذا السياق؟
15: دائما احنا بنقول انه اكثر حدا بتضرر هن المجتمع اللي اكثر مستضعف بشكل ضعيف والمهمش.
7: انت بتحكي
15: المجتمع العربي مش هو لا هو مش جزء بايجاد الخطه ولا بكتابتها ولا ماخذ بعين الاعتبار فيها، لان الخطه للامن الغذائي لل2050 هي بتحكي على اقتطاع اراضي وحصص من المياه لاجل تعزيز المزارعين. اي مزارعين؟ السؤال هل المجتمع العربي جزء من هاي الخطه؟ لما هن بيحكوا كمان على انه الايدي العامله بدها تكون من برا، هل بيحكوا على أجيال جديدة يثروها ويعززوا فيها كل روح التضامن المحلي؟ من الفلاح العربي الفلسطيني هو إنسان مرق كل التجارب وبعرف يتكيف ويتعامل مع الأرض. السؤال هل هو مرجعي للتعامل مع الأرض ويصف فلسطين؟
7: وربما في كمان سؤال آخر، هل شبابنا اليوم بيروحوا على هذا المجال؟ هل بيفوتوا على الزراعة الفلاحة وما إلى ذلك، أم أنه بتعرف هذا يعني شيء اللي هن يعزفون عنه؟
15: احنا لانه الاجيال الجديده بدها الانتاج السريع وبدها كمان الدخل السريع، بس كمان احنا همشوا المزارعين العرب انه مش مطروح شغلهم في السوق المحلي حتى على مستوى بلداتنا. كم حد كم مزارع ضل باي بلده عربيه في تهويد لانه ارتفع كوب الماء ولانه العمال بطلوا متواجدين من الضفه والقطاع ولانه الاسر بطل يكون في عندها 12 فرد يشتغلوا مع الاب، وأكثر صار مهم إنه يكون بمصالح تانية بالعمل حتى يضمنوا إنه يكون في عنده حياة رغيدة. بس أجل وقت إن إحنا نتطلع على العلاقة مع الأرض، هي علاقة كمان فيها استثمار. كيف منستثمر بأي طالب إنه يكون طبيب أو يكون بمكان تاني من نطاق العمل والخبرات؟
7: السؤال، هل يعني كون إحنا عم نبتعد عن الزراعة هذا الأمر بيأثر؟
15: طبعا هذا بيأثر، كمان إنه بيأثر بالمخططات تبعات البلدات العربية. نحن منتطلع على كل مخطط أو كل رقعة أرض إنها تكون مشروع إسمنتي، بينما نحن ما منفكر على إنه يكون في عنا غطاء نباتي ويكون في عنا غطاء أشجار واكتفاء في هذه في هاي الأمور. وبش أقول لك، أنا بتحل مسألة الغذاء، ولكن تضلها عاملي مجال إنه يكون في عندي علاقة بين المكان والمسطح اللي موجود حوالي. إحنا وصلنا لدرجة في المجتمع العربي إنه إذا بدنا ليموني لأكلة سمك أو بدنا نعمل كاسة شاي بدنا ضمن نعناع، فنجيبها بس من الرفوف.
7: طيب احنا بدنا يعني نحكي كمان عن المعطى الابرز اللي كان في المعطيات المختلفه اللي نشرت، هي 58% من العائلات العربيه بتعاني من انعدام الامن الغذائي مقابل 20% فقط لدى العائلات اليهوديه. ليش عند العرب ثلاثه اضعاف؟
15: اولا معروف انه احنا محاصرين من عده اتجاهات بموضوع التطور المهني. إذا بدنا نيجي نقيس على مجرى الدولي، يعني أي مكاتب عملياً أولادنا بيقدروا ينخرطوا فيهن، يعني التربية والتعليم، موضوع الصحة، بس مش ممكن يكونوا بالأمن، مش ممكن يكونوا وزارات الخارجية، في كتير أشياء معينة بالدولة اللي هي محصورة علينا. يعني إذا في تعددية إحنا ممكن نكون ننخرط بثلث من السؤال. إنه التراكمية هاي اثنين، إنه كانت الأهالي المستضعفة في مخايط في البلد في زراعة، اليوم هذا المجال مش موجود. يعني الزراعة صارت مستكرة على التايلندية. كانت الأم ممكن تطلع تشتغل بالمزارع على الساعة 12 وحدة وتكون في بيتها، فأكثر من حدا يكون عامل. فهي كمان خطة فقر لما إحنا نعتمد على الاستيراد الأيدي العامل واستيراد كمان المنتجات اللي هي بدها تنتج، فهي كمان خطة فقر.
7: نعم.
15: بالعمل وبالطعام.
7: شكرا جزيلا، يعطيك ألف عافية على هذا الحديث. لبرنامج على الأجندة أخت رانيا عقل، مديرة تطوير القيادة البيئية في الشبكة الخضراء. شكرا رانيا.
15: أهلا وسهلا أستاذنا،
7: مع السلامة.
4: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
7: على الأجندة، في حال شطب سامي أبو شحاتي، كيف راح تكون القائمة؟ يعني احنا بنعرف انه الأول يوسف جبرين، الثاني أحمد الطيبي، الثالث هو سامي أبو شحاتي. أزيح سامي، هل بدها تتخربط كل القائمة، أو انه نعرف الشخص الثاني في التجمع بيجي محله؟ إيش بالضبط راح يصير؟
9: أول واضح جدا نادر، إذا القائمة حصلت، تسألني أي سؤال، إذا القائمة حصلت على 7 فعمليا راح يكون الثامن من التجمع هو اللي راح تدخل للكنيست، صح؟ المرشح الثامن هو مرشح تجمع،
7: يعني واحد بواحد، واحد بواحد
9: بالضبط،
7: واحد بواحد.
9: يعني بالنسبه للكل هنا افضل شيء انه نوصل لسبعة، نوصل لسبعة سيت الثماني. السؤال اذا صار ثماني، اذا وصلنا لثماني
7: بفوت احمد دراوشي مرشح، العربيه للتغيير.
9: ماشي، وباعتقادي كمان في هاي الحاله ممكن شوي يعني الامور تمشي كما هي.
7: لكن اذا فاجئوا نسبه تصويت انت زي ما دعيت وصلت 90% 85% واخذوا 9،
9: التاسع ساعتها عندنا كمان نهايه وشاحي
7: اللي هي الجبهه، خمسه يعني خمسه من الجبهه بكونوا،
9: راح تكون الجبهه. وهنا بدهم يقعدوا، بدهم يتفاهموا في هذا الموضوع، ممكن يحكوا عن تناوب، ممكن يحكوا فعلا عن تناوب، في إمكانية تناوب، رح يوصلوا لحل. عزيزي، واضح جدا أنه في هناك اتفاق اللي هو مبني من عندنا من أول 10، احنا كنا 5 من الجبهة.
7: لا، التناوب هو تاسع سادس.
9: ماشي، بس بحكي
7: من اللي كان مفروض يكون دراوشي.
9: بس احنا بنحكي مثلا من أول 10، في عندنا 5 جبهة وعندنا 2 عربي للتغيير وثلاث عندنا تجمع. فبهذه الحالة في إمكانية، مش معقول يعني يكون بس سامي أبو شحادي وعضو الكنيسة من التجمع، بهذه الحالة يكونوا 2،
7: مش راح يعمل مشكلة في داخل القائمة نفسها.
9: ما أعتقد راح المشكلة راح يلاقوا أي حال. يعني إذا القائمة بتأخذ 9، واضح جدا أن هي 9 تشمل سامي أبو شحادي.
7: بدي أسألك سؤال يختلف تماما، أيزنكوت الشرقي هل يمكن يكون هو رئيس الحكومة القادم الشرقي؟
9: كمان مرة نادر، أنا أجيب على هذا السؤال بشكل مرات الجمهور، يعني إحنا كتحليل سياسي هذا التحليل كان يزبط زمان لما كان في عنا هناك في فوارق كبيرة جدا. إحنا بنحكي قاعدين عن 100-200 ألف صوت ممكن يجي من هون وهون. يعني عد إلى الانتخابات الأخيرة في 22، كديش 5,000-6,000 صوت نيكوس ميريتس، تجمع نيكوسها أكم من 1,000 صوت كمان، 8 مقاعد ذهبت إلى اليمين بشكل أو بآخر وقلب الموازين. وبالتالي كمان مرة أنا بقول لك إنه يعني الأمر يتعلق كثير بنسبة التصويت في المجتمع العربي، إذا
7: وكمان في المجتمع اليهودي.
9: سقوط قائمة فينتر على سبيل المثال، وسقوط هندل وزليخة،
7: سقوط
9: نعم عدم عبوهر بنسبة الحسم، يعني إنه أيزنكوت رح يرجع يوصل مع معسكره إلى 54-55. وهم في سؤال كبير، إحنا نعرف شو أيزنكوت بقول. أيزنكوت بقول اليوم كمان الجمهور لازم تشكيل حكومي لا يشترط الحصول على 61 أوكي. على 61 عضو، صح؟ بس شو بقول أيزنكوت؟ بقول أيزنكوت أنا معي 54-55، ده تيجي ساس، ده تيجي هيروتا ترى أهلا وسهلا، بدهم مش يجوا، أنا معي أكثرية، معي حوالي 54-55.
7: بس هاي حكومة في مهب الريح،
9: صح؟ مش بس مهب الريح، هم في مشاكل كبيرة جدا كمان مع القائمة العربية، مع القوائم العربية.
7: شو تصنع؟
9: في هناك عندنا تخطيط، في أن هناك خطة كبيرة جدا ممكن يعملها اللي
7: خلي الفقرة الأخيرة من البرنامج تحكي لنا عن تصريحات حزاب الإصلاح على عدم الجلوس مع العرب، وهي بحد ذاتها نقطة مهمة جدا.
16: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
7: على الهواء مباشرة شوية رياضة. شفت امبارح المباريات؟ شفت إنجلترا مع إسبانيا؟
9: نعم شفت الصبحيات إنجلترا مع إسبانيا.
7: يعني بعد ما
9: شفت، يعني شفت الصبح من امبارح.
7: عرف خلصت 3-2 بنهاية المطاف. كان المفروض 3-1 لإنجلترا، لأنه هاريكين أهدر ضربة جزاء زحلت الزلمة، وهو أنحى باللائمة على حذائه، على مسامير الحذاء، ويمكن على أرضية الملعب. تعال نتحدث في هذا الموضوع مع الدكتور زاهر عكري الذي انضم إلينا. تحياتي دكتور زاهر.
17: تحياتي لك ولضيفك الكريم طبعا لجميع المستمعات المستمعين.
7: كادت إنجلترا
17: الفضيحة الأكبر أنه تحدث من لم يتحدث على فكرة في صفوف المنتخب الإنجليزي، المدرب توخيل، الأمير كين، بيلينغهام، كل شخص تحدث على أنه ويمبلي أمام 85,000 متفرج سيخلق المفاجأة، مفاجأة نوعا ما، لأنه هذا اللي كان لازم يكون نهائي كأس العالم. هذا المفروض يكون نهائي كأس العالم أو معاد مكرر كنهائي كأس العالم الذي لم يحدث. طبعا في الدقيقة الثانية لامين يامال كان رائع، سجل خطأ دفاعي، ولكن الإنجليز نجحوا في قلب الموازين وقلب النتيجة، وكانوا أفضل في كثير من دقائق الشوط الأول وبداية الشوط الثاني. كانت في فرصة ذهبية لهاري كين توسيع الفارق، ضرب جزاء أخفق في تسجيل هذه الضربة طبعا بعد ما كان 1-0.
7: وانت كاختصاص نفسي كدكتور في العلوم النفسية أيضا، شو صار بنفسية المنتخب الإنجليزي بعد إهدار ضربة الجزاء؟ احنا شفنا بعد إهدار ضربة الجزاء الإنجليز اختفوا من الملعب.
17: وعلى هذا السؤال أجاب مسجل الهدف الثاني، هدف التعادل، إليكس بيان لاعب أتلتيكو مدريد أو مهاجم أتلتيكو مدريد الرائع،
7: مع دخوله سجل.
17: سجل ما هو أجاب، قال عندما أخفق المنتخب الإنجليزي في تسجيل ضربة الجزاء عرفنا كلنا اللي موجودين على دكة البدلاء إنه إحنا الفوز لصالحنا، ورح نسجل 39 انتصار، ورح نتفوق على منتخب إيطاليا مع 38 انتصار في حقبة مانشيني اللي اسمه طبعا اسمه يذكر كثيرا في الأيام اللي الأخيرة، مرتبطا طبعا بقضايا الفساد المتعلقة بمانشستر سيتي في الأعوام بين 8 و12.
7: زميل أحمد عوسات بسألني عن إمبابي. تعرف أنت كل جماعة ريال مدريد الآن قلوبهم تخفق مع إمبابي لما مسك إجره في اللعبة اللي فازوا فيه 1-0 بعد مباشرة بعد تسجيله للهدف أمام تركيا. قلوب المدريديين كلياتها كانت يعني تخفق خوفا على سلامة إمبابي. طمنا عنه شو وضعه.
17: وأول القلوب الذي خفق طبعا وخاف وقلق، وإذا تحدثنا عن الزاوية النفسية، كان جولير
7: راح يطمن عليه.
17: انبرى أولا لمساعدة كيليان إمبابي، رافقه بعد المباراة، تحدث إليه، تطمئن عليه، وإحنا نطمئن طبعا جمهور الملكي، وراح يكون في الكلاسيكو، وراح يغيب من 10-12 يوم فقط بسبب طبعا شد عضلي أو إصابة في منطقة الركبة اللي يمكن أن يتجاوزها بسهولة، استراحة 10 دقائق مش راح يشارك مع المنتخب الفرنسي. سجل هدف الفوز أمام المنتخب التركي في مباراة اللي صعب جدا يعني في كثير من الدقائق. طبعا إذا لم نقول إنه الذي تميز في هذا اللقاء كان مايك مينان اللي هو حارس مينان، هو كان الأفضل في هذه المباراة. لك أن تعلم أن المنتخب التركي قدم مباراة قوية جدا، ولكن كيليان مبابي يسجل في فترة زيدان، في حقبة زيدان، في طبعا الهدف الأول، هدف الانتصار، فوز لفرنسا، فرنسا تتربع على عرش قائمة هذه المجموعة. ولكن احنا يعني بالنسبة للقضية الصحية كيليان العود يعني سيعود إلى الدوري، سيعود إلى الدوري حتما، سيعود. إذا نحدثنا طبعا على 18 حتى ذلك الحين رح يكون قد شوفي من الإصابة تماما وسيشارك طبعا في الكلاسيكو نهائيا. هذا تصريح إدارة النادي الملكي.
7: أحمد كبرشلونيش،
9: أنا أتطرق لنقطة أساسية هنا اللي هي من خبرة المتواضعة في مجال الرياضة. الدوري الإنجليزي أكثر إشي بميزه أنه دوري قوي جدا، واضح جدا هو أقوى دوري اليوم في العالم، حتى من ناحية اقتصادية، حتى من ناحية يعني مالية، وحتى من ناحية مشاهدي. الآن الانتماء الانتماء اللاعب الإنجليزي أخي نادر هو انتماء أكبر للفريق نفسه، وبالتالي هذا يؤثر تأثير كبير جدا على الرؤية النفسية والحالة النفسية اللي موجودة عند المنتخب الإنجليزي. وهذه هي القضية الأساسية التي يجب معالجتها يعني بخصوص الدوري الإنجليزي، بخصوص المنتخب الإنجليزي عليهم. طبعا بيجي على حساب إيش؟ بيجي على حساب الشعور بالانتماء للدوري. يعني من منا لا يعرف يعني لندن لحالة فيها 6 فرق موجودة في البرايمير ليج، 6 فرق موجودة إذا مش 7 حتى موجودة في البرايمير ليج. وفي أن هناك الصراع بين الجنوب وبين الشمال وبين مناطق كلياتها اللي هي مانشستر وليفربول هناك ومناطق أخرى. وبالتالي يعني إحنا بنلاحظ إنه اللاعب الإنجليزي عنده الشعور بالانتماء للمنتخب هو أقل من الشعور بالانتماء لا مثلا للمنتخب الفرنسي. يعني المنتخب الفرنسي فيه دوري بس مش هالدوري الكبير جدا. وبالتالي طيب. كل مكان الدوري فيه فرق اللي هي أقل من حيث القدرات. يعني إذا في عندنا دوري مثل إسبانيا
7: فالمنتخب بصير أكبر،
9: فبتلاقي فعلا. وبالتالي هي قضية هون نفسية بالأساس عند المنتخب الإنجليزي.
7: شو مع زين الدين زيدان وقيادته للمباراة الأولى بعد ما انضم كمدرب للمنتخب الفرنسي دكتور زاهر؟
17: نعم، بدي أعقب الأول على ما ذكر بالنسبة للانتماء. إحنا ما في عندنا لاعبين مخضرمين أو بارزين أو مميزين على مدار عقود من الفرق الإنجليزية اللي كانوا خارج خلينا نقول مسطحات الخضر الإنجليزية. معظم اللاعبين يعني نشأوا ترعرعوا وتميزوا في الدوري الإنجليزي.
9: عشان هيك أنا بقول بالضبط عزيزي،
17: المشكلة النفسية حادثة بسبب إخفاقات متكررة. يعني في إخفاقات متكررة وانتدابات اللي هي غير مسؤولة. أنا كنت أقول يعني حتى في عهد توخل كان في الكثير من اللاعبين اللي تغيبوا عن صفوف المنتخب الإنجليزي بسبب قرارات يعني ترتبط أكثر في المدرب. فتوخل هو مدرب جيد، توخل هو مدرب رائع، توخل نجح في الفرق ونجح طبعا في مع المنتخب الإنجليزي أنك تصل المربع الذهبي، هذا بعد سنوات من العقم في الوسط وصول إلى المربع الذهبي هذا باعتبار نجاح. الخسارة بالأمس هي خسارة أمام أفضل منتخب موجود في العالم. يعني هذا المنتخب الأفضل والأبرز والأحسن والأجدر والأجود وذكر كل المقاييس.
7: سؤالين ضل عنا
17: سؤالك، نعود إلى سؤالك.
7: غير هذا السؤال في كمان سؤالين صغار. يلا
17: بالنسبة لزيدان، زيدان طبعا في عنده بس مهمة واحد، ضبط كيليان إمبابي وضبط غرفة الملابس والموافقة والمناسقة ما بين ديمبلي وليسين وكيليان مبابي وكل هاي النجوم. طبعا هو بحاجة إنه طبعا بكف
7: طيب. إيرلندا إسرائيل،
17: واو واو واو، هذه حرب أكثر من مباراة كرة قدم. هذه حرب أكثر من مباراة كرة قدم. إحنا نتحدث
7: بدقيقة
17: اليوم في ملعب نجيردي مدينة ديبرسن المجرير في مباراة قوية جدا ضمن دوري الأمم الأوروبية. الفريقين خسرا في الجولة الأولى، إسرائيل خسر طبعا 1-3 أمام النمسا، وإن خسروا 1-0 أمام كوسوفو لمنتخب إسرائيل في المركز الأخير. ولكن المباراة هي أبعد ما تكون عن الرياضة، يعني هي أكثر مباراة للجدل السياسي أو الرياضي في أوروبا اليوم. في كواليس المنتخب الإيرلندي طبعا شاهدنا بالأمس كان في صعوبة حتى بالوصول إلى المؤتمر الصحفي، تأخروا حوالي 5 ساعات لأنه في اللاعب طبعا لاعب اللي هو جافين بازونو حارس مرمى، هذا لاعب يعني يلعب في نادي بولتون ولعب على فكره مع حارس مرمى المنتخب الاسرائيلي بديل لإله. هذا اللاعب طبعا رفض أن يشارك في هذه هذه المباراة، ابتعد عن المنتخب، غادر المنتخب. يعني هو قال أنا لا يعني لا أشارك في مباراة من هذا النوع بالنسبة لإله. يعني
7: خلصت الدقيقة وبدنا دقيقة عن مانشستر سيتي.
17: واو مانشستر سيتي، مانشستر سيتي بدك دقيقة عشان نحكي على
7: قضية. شو بدنا نسوي؟
17: بدها دقائق.
7: انت حاول اختزلها، انت فنان الاختزال.
17: طبعا نتحدث عن إدانة مانشستر سيتي ب 114
7: من 115
17: من 115 يعني كل 115 افضل اهون لنا على قضايا ماليه اللي هي من موسم 2009 2010 كنا موسم مانشيني لحد موسم 2017 2018 قضايا يعني بنحكي على مدفوعات سريه، بنحكي على مخالفات للعب المالي النظيف، بنحكي على عدم التعاون او التحقيقات. تكلم 114 إدانة طبعا راح يكون في
7: ممكن فعلا فعلا هالاند يلعب في دوري اقل.
17: هذا اذا كان هذا اذا اتبع طبعا الخيار النووي. وما هو الخيار النووي؟ هو طرد مباشر من البريمير ليج. يعني اليوم في امكانيه لهي اللجنه المستقله،
7: نستنى ونشوف معناته. شكرا
17: ان تطرد.
7: تستطيع شكرا جزيلا، يعطيك العافيه.
9: يا عمي
7: هاي
9: كمان
7: مسرحيه،
9: هاي كمان مسرحيه،
7: هاي زي لجنه الانتخابات.
9: نادر 90% من هاي الاموال هي من وين؟
7: طيب
9: 90%
7: طبعا الخليج.
9: من الخليج بالضبط.
7: قد يكون
9: من نعمة ربنا، من نعمة النفط.
7: أجبني
9: كل دول أوروبا عم تنبسط ليلي ليلي وبتعيش مبسوطة من كل الدوري الإنجليزي والدوري الفرنسي
7: والأموال البترولية،
9: الأموال البترولية من ربنا سبحانه وتعالى. نعم.
7: الفائز الأكبر قد يكون آيزنكوت، لكن رئيس الحكومة بنت أو ليبرمان.
9: كمان مرة هي معادلة صعبة جدا.
7: شو معادلة صعبة؟ المرة اللي فاتت هذا شفنا إير لابيد فاز وبنت كان هو رئيس الحكومة.
9: أخرى مرة ليبرمان
7: نادي حكومة التغيير السابق.
9: هاي لعبة بنلتقي فيها بعد 27/10 بتسألني اليوم في
7: عندك لك عن مال حيث
9: وين آيزنكوت هو رئيس الحكومة حاليا، هو سيكون رئيس الحكومة.
7: مش قوله بنت تفضل أنت بتقدرش بدوني، ليبرمان بقوله بتقدرش بدوني أنا رئيس الحكومة الأول، بنعمل مناوبة بينه وبينك.
9: والله إذا ليبرمان بالآخر بده يقضي على حاله، اللي صار له حوالي 10 سنين ضد الحريدي وضد التجنيد وشايف انه بنيامين نتنياهو معه بالاخر بده يختلف مع آيزنكوت مين يكون رئيس حكومي.
7: اخيرا
9: كف على الضياع،
7: معنا دقيقه واحده كمان. ائتلاف او معارضه، دائما هذا قضيه يعني بين اليوم التنافس الاساسي بين الاحزاب العربيه بين القوائم العربيه هي ائتلاف او معارضه، او ممكن يكونوا شبكه امان جسم مانع. دقيقة واحدة
9: يا زلمة، هو مش كبلانك لا شبكة أمان ولا بالائتلاف. يعني أنا من أول بقولها بجراء، أول من نادى بجملة إنه لا وجود للمعارضة داخل المعارضة، المعارضة اليوم موجودة داخل الائتلاف.
7: المعارضة ليست معارضة،
9: المعارضة موجودة اليوم داخل الائتلاف، لكن هم يرفضون أن نكون جزء من اللعبة السياسية الشرعية.
7: هل أنت لازم تكون؟
9: لازم أكون، وبعد ما تنتهي الانتخابات راح يكون في هناك حكي ثاني ونشوف وين الأمور راح توصل، بتعلق بكثير أمور. كيف بالآخر بنيامين نتنياهو يجي يشكل حكومة مع الأحزاب العربية بدون بدون بدون بدون بن غفير وبدون سموتريتش.
7: شخصنة الانتخابات سلبية ولا إيجابية؟ يعني لما نعرف دعاية الموحدة متمركزة في منصور.
9: أولا الانتخابات والسياسي في آخر 10 سنوات كلها بيرسونال، هي كلها شخصية.
7: يعني عادي.
9: وين ما في عندك، وين بصير عندك برايمريز؟ كم من حزب؟ 1-2-3 آيزنكوت عمل قائمته لحاله، ليبرمان بيعمل قائمته لحاله، بنت بيعمل قائمته لحاله، فينتر بيعمل قائمته لحاله، كل واحد ماسك قاعد بالليل وبيعمل قائمته لحاله. انتهت هاي سياسة الأحزاب للأسف الشديد.
7: شكرا جزيلا لك أحمد أبو عماد على مشاركتي برنامج على أجندة. شكرا أحمد.
9: شكرا.
7: شريان حجير بيكي، جسلين محمد إبريق، حين دهان، ناصر سعيد، ونادر أبو تامر في هذا البث المباشر الثلاثاء. نلتقي من جديد في 8 صباحا. سلامات.

0: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
2: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
3: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
4: أيام المبيعات الاحتفالية من BYD، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. BYD، هيك بصير لما تكون رقم واحد. خاضع للأنظمة.
5: مخزن ياشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض،
6: مخزن ياشوك
5: دايما مننتصر بالسعر.

0: مرحب به والحرارة ضمن معدلاتها اليوم.
1: راديو مكان الأخبار.
0: أخبار العاشرة، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام. قام جيش الدفاع أمس بتصفية الإرهابي ساهر صقر من خلال غارة جوية نفذت في قطاع غزة، وكان صقر من بين المخربين الذين خطفوا الشاب نوع أرجماني إلى القطاع في 7 أكتوبر. أعلن جيش الدفاع اليوم أنه هاجم أهدافا لحزب الله في عدة أماكن في جنوب لبنان، ردا على قيام المنظمة بإطلاق مسيرة مفخخة صوب القوات العاملة في المنطقة الأمنية ليلة الماضية دون إصابات بالأرواح. وقال الناطق العسكري إنه من بين الأهداف التي تم قصفها جوا مواقع استخدمها مخربو حزب الله لإطلاق مسيرات مفخخة وصواريخ مضادة للدروع باتجاه قوات جيش الدفاع، علاوة على بنى إرهابية أخرى. قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي إن حزب الله يرفض مناقشة نزع سلاحه. وفي مقابلة مع قناة سكاي نيوز أكد رجي أنه وفقا لكل الاتفاقات السابقة بشأن حصر السلاح بيد الدولة وبسط سيادتها على كافة أراضيها وحل كل الميليشيات، يجب أن يتم الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية تزامنا مع تسليم منظمة حزب الله سلاحها. أكد رئيس حزب الديمقراطيين يائير جولان دعمه لضم حزب عربي إلى الحكومة المقبلة، وفي حديث إذاعي وصف جولان ذلك بخطوة جيدة ومرحب بها. قال رئيس الكنيسة أمير أوحنا من الليكود إن اجتماع قادة كتلة التغيير أمس كان منقوصا، إذ تخيب عنه عضو واحد هو ممثل الحركة الإسلامية منصور عباس. وخلال حديث إذاعي تساءل أوحنا أين كان عباس ولماذا لم يكن حاضرا في الغرفة. اعتقل أحد سكان الخان الأحمر بشبهة إلقاء الحجارة على عدد من الإسرائيليين بالقرب من مزرعة ريعيم في النقب الشمالي، ولم يصب أحد بأذى. في بلدة حورة بالنقب أغلقت الشرطة بموجب أمر إداري مطعما بعد أن ضبط بداخله فلسطيني كان يقيم في البلاد دون أن تكون بحوزته التصاريح اللازمة، أورد النبأ مراسلنا نواف النباري. نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد نغير مسار حياتهم. مسار غدا بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
0: تبقى درجات الحرارة اليوم دون تغير يذكر بحيث تكون ضمن معدلاتها، وغدا يطرأ ارتفاع طفيف عليها خاصة في أواسط البلاد وجنوبها، وفي شمال البلاد يتوقع سقوط أمطار محلية متفرقة معظمها خفيفة. في 11 مستمعينا الكرام لقاءنا الإخباري القادم بمشيئة المولى.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. الجمعة على قناة مكان.
2: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
2: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11.

0: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء.
1: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
2: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
2: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في 4:00 على راديو مكان.

المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر. أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير. مكان في الجنوب مع حسن أبو زيد، الأحد في الرابعة على راديو.

0: غدا على قناة مكان.
1: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبله وأطلع برة البلاد.
2: لبرا أكيد لا.
3: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
0: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
4: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار غدا بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
5: أيام المبيعات الاحتفالية من بي واي دي، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12، من بينها بي واي دي آتو 3 بإصدار إيفو الجديد والمطور. بي واي دي، هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة.
6: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة بي واي دي، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من بي واي دي مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد بي واي دي.
7: عناوين الساعة: فرض طوق أمني على المناطق، جيش الدفاع يواصل محاسبة الضالعين في مجازر 7 أكتوبر، غارات جوية على أهداف لحزب الله في جنوب لبنان ردا على إطلاقه مسيرة مفخخة، خلافات بين أحزاب المعارضة حول احتمال انضمام الموحدة إلى الحكومة المقبلة، والحرارة

0: تأتي قيادة المنطقة الوسطى في جيش الدفاع. قام جيش الدفاع أمس بتصفية الإرهابي الحمساوي ساهر صقر من خلال غارة جوية نفذت في قطاع غزة، وكان صقر من بين المخربين الذين خطفوا الشاب نوع أرجماني في القطاع في 7 أكتوبر. هذا وأفادت مصادر فلسطينية بمقتل شخص في قصف من مسيرة إسرائيلية على مواصي مدينة خان يونس جنوبية القطاع اليوم. ردا على إقدام حزب الله على إطلاق مسيرة مفخخة صوب قوات جيش الدفاع العاملة في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان الليلة الماضية، أغار سلاح الجو على أهداف المنظمة منها مواقع استخدمت لإطلاق مسيرات مفخخة وصواريخ مضادة للدروع إلى جانب بنى إرهابية أخرى. قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي إن حزب الله يرفض مناقشة نزع سلاحه، وفي مقابلة مع قناة سكاي نيوز أكد رجي أنه وفقا لكل الاتفاقات السابقة بشأن حصر السلاح بيد الدولة وبسط سيادتها على كافة أراضيها وحل كل الميليشيات، يجب أن يتم الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية تزامنا مع تسليم منظمة حزب الله سلاحها. جاء من حزب الديمقراطيين أن رؤساء أحزاب المعارضة لم يبحثوا خلال اجتماعهم مساء أمس احتمال ضم حزب عربي إلى الحكومة المقبلة، ومع ذلك شدد الحزب على دعمه لهذه الخطوة. من جانبه أعرب النائب عن حزب إسرائيل بيتينو عديد فورر عن معارضته لانضمام القائمة الموحدة إلى الحكومة، مشيرا إلى كونها حزبا دينيا مثل شاس ويهودوت هاتورا اللتين يعارض حزبه سياستهما. بالقرب من يركا عثر على 3 بنادق صيد وهي ملفوفة بقطعة قماش ومخبأة بين شجيرات وتمت مصادرتها. نلفت انتباه مستمعينا الكرام لأنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الأخبار الإلكتروني.
1: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
0: تبقى درجات الحرارة اليوم دون تغير يذكر بحيث تكون ضمن معدلاتها، وغدا يطرأ ارتفاع طفيف عليها خاصة في وسط البلاد وجنوبها، وفي شمال البلاد يتوقع سقوط أمطار محلية متفرقة معظمها خفيفة. في 12 مستمعينا الكرام لقاءنا الإخباري القادم بمشيئة المولى.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. غدا على قناة مكان.
2: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبلوا أطلع برد البلاد لبرا؟ أكيد لا،
3: شكله راح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
1: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
4: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
1: مسار غدا بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
5: رجاء هدوء.
1: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5 مساءً.

بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إخوتي وأخواتي منكمل بموضوع الليتورجية وعلاقة الليتورجية بالكنيسة. الليتورجية كمصدر للإيمان والتعليم، أكيد بتحتل الليتورجية في التقليد البيزنطي موقع محوري في تكوين العقيدة وحفظها، لأن ما لا تعتبر مجرد ممارسة تعبدية، بل هي مكان تولد فيه العقيدة وبتستمر في الحياة. مثال على ذلك 1700 سنة على مجمع نيقيا، والأريوس اعتبر أو نزع عن الابن صفة الألوهية أو أنه مساوي للآب في الجوهر. في الليتورجية البيزنطية، في الذبيحة الإلهية، في القداس الإلهي، وقت يقول للخور اللي نحب بعضنا بعضا لكي نعترف بنية واحدة، نحن نعلن قبل قانون الإيمان، نعلن قانون الإيمان النقاوي بالآب والابن والروح القدس الثالوث الواحد في الجوهر وغير المنقسم. وصاغ أباء الكنيسة الترابط العميق بين العبادة والإيمان في القاعدة اللاهوتية الشهيرة: قانون الصلاة هو قانون الإيمان، لكس أوراندي لكس كريدنتي. الليتورجية بما تحمل من نصوص ورموز وممارسات لا تعبر عن الإيمان فقط، بل تشكل هذا الإيمان أيضا. الليتورجية كحافظة للإيمان الرسولي، لم تدون العقائد المسيحية في القرون الأولى على شكل نصوص فلسفية بقدر ما صيغت داخل الحياة الليتورجية نفسها. اللاهوت البيزنطي ينظر إلى الليتورجية كذاكرة الكنيسة الحية، حيث تحفظ خبرة الرسل والأباء عبر القرون في صلوات تردد وتعاش. وهذا الشيء منشوفه بصلوات الفرض الإلهي السحر والغروب، خصوصا نشوف تأملات الآباء كيف فاتت على الليتورجية، أصبحت جزء لا يتجزأ من الليتورجية. تأملات الآباء وصلوات وقراءات المستدامة للكتاب المقدس انبثق عنا صلوات ليتورجية جميلة جدا نحن منصليها بتراثنا البيزنطي. ليس من قبيل المصادفة أنه كثير من العقائد الأساسية مثل الثالوث والتجسد والأسرار استخدمت أولا في التراتيل والصلوات قبل أن تصاغ في المجامع المسكونية. النص الليتورجي كان أحيانا أسبق من النص العقائدي في التعبير عن الحقيقة الإيمانية.

الليتورجية كمدرسة إيمانية شاملة. بيرتبط التعليم الليتورجي بقدرة النصوص والصلوات على تشكيل الوجدان المسيحي، البنية الشعرية للتراتيل، الإيقاع المتكرر للصلوات، الرمزية الغنية للأيقونات، كل وسائل تربوية تدخل المؤمن في عمق الخبرة اللاهوتية. الطقوس البيزنطية ما بتلقن العقيدة فقط، بل الأهم من ذلك أنها تجعل المؤمن يختبر هذه العقيدة. هل قد مهم موضوع الاختبار في الليتورجية؟ ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. مش بس منجي على الاحتفال الليتورجي فقط للوجود والمشاركة، نأتي للحضور، نكون حاضرين بكل كياننا. أحبب الرب إلهك بكل قلبك وكل نفسك وكل ذهنك. الكيان كله مجدود لمحبة الله، وهذه هي الليتورجية. الليتورجية ما بتيجي لتلقنا العقيدة فقط، إنه هذه هي عقيدة الكنيسة، لا، أبعد من هيك بكتير. الليتورجية بدها إياك إنك أنت تختبر على العقيدة، وتختبر الأهم من ذلك الاختبار الشخصي لعلاقتك مع الرب. بالليتورجية يختبر سر الثالوث في البركة الليتورجية، سر التجسد في عيد الميلاد والظهور، سر القيامة في الفصح والقداس الإلهي، وسر الكنيسة في تبادل السلام والاشتراك. الليتورجية هي تربية حسية روحية فكرية في آن معا. الرموز كوسائط لاهوتية. العالم الطقسي في التقليد البيزنطي هو عالم من العلامات، النور، بخور، أيقوني، ثياب، حركات، الألوان. هيدي العناصر منا تزيين جمالي، بل لغة لاهوتية كاملة. ليش؟ لأن الرموز تساعد المؤمن على الانتقال من المرئي إلى غير المرئي، من الزمن إلى الأبدي، من المادي إلى الروح. هي بذلك تجسد قناعة بيزنطية أساسية أن اللاهوت يدرك بالنظر والذوق واللمس والسماع، لا بالعقل وحده. الليتورجية مصدر للاهوت، لا مجرد نتيجة له. يرى أباء الشرق أن اللاهوت قبل أن يصبح موضوعا أكاديميا كان دائما نشيدا يرتل وخبرة تعاش. من هون كان يقولوا إنه الليتورجية في التقليد البيزنطي هي لاهوت مصلى، فالترتيل والابتهال والقراءة الجهرية يعدون أشكال من اللاهوت العملي يلي بيكشف الله للمؤمنين بطريقة وجدانية وروحية. فاللاهوت في جذره الشرقي هو أولا اللقاء بالله في الصلاة قبل أن يصبح صياغة أو تعريفا. من هون تعتبر الصلوات الليتورجية، لا سيما صلاة القداس الإلهي والأعياد الكبرى، مستودعا للحقيقة الإيمانية. مثال على ذلك، مثل ما قلنا قبل، قبل أن تدون عقيدة التجسد بشكل فلسفي في مجمع أفسس، كانت الكنيسة ترتل: إن الذي لا تدركه الأفكار ولا تستوعبه العقول قبل أن يولد من البتول. وقبل صياغة عقائد الروح القدس، كانت الكنيسة تصلي في الأنافرة: الروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب. إذن الليتورجية تسبق الكتابة العقائدية وتوجهها. الليتورجية كحاضنة أيضا للروح القدس. لا تعتبر الليتورجية مجرد ترداد لتراث قديم، بل هي مكان عمل الروح القدس. يعني حتى بالليتورجيتنا البيزنطية نبدأ القداس: أيها الملك السماوي المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل، كنز الصالحات وواهب الحياة، هلما واسكن فينا وطهرنا من كل دنس وخلص أيها الصالح نفوسنا. حتى ما قبل الإنجيل، صلاة ما قبل الإنجيل هي صلاة استدعاء للروح القدس: كيفت عيون أذهاننا لنفهم تعاليمك الإنجيلية. بدون الروح القدس ما منقدر نستوعب كلمة الله أو التعاليم الإنجيلية أو شو هي الرسالة يلي هالنص الإنجيلي أو الرسائل بده يعطينا إياها.
هذا ما أتمناه لي ولكم أيها الإخوة والأخوات الأحباء بنعمة الآب والابن والروح القدس.

0: رسالة من الأراضي المقدسة. اللهم يا من تهيئ لمن يحبونك خيرات لم ترها عين، املأ قلوبنا بمودتك حتى إذا ما أحببناك في كل شيء وفوق كل شيء نلنا وعودك التي تفوق كل رغبة وإدراك. ها نحن وإياكم في رسالة جديدة، فلنبدأ. تم في كنيسة السيدة في قرية الرامة في الجليل، ممثلة بكاهن الرعية الأب ويليام بطرس أبوشقارة والشماس جيريس منصور، وبالتعاون مع المجلس الرعوي، الراهبات والفعاليات الرعوية، بتكريم السيد إدوار ميشيل سعد، وذلك على مسيرة طويلة من العطاء الكنسي من خلال جوقات الترنيم. فتعالوا بنا نتعرف على المرنم إدوار سعد.
1: إدوار سعد من مواليد مدينة حيفا، نشأت وترعرعت في بيئة موسيقية وفي بيت مسيحي يحب الكنيسة ويعمل من أجل خدمة الكنيسة وخدمة المجتمع. تلقنت على يد والدي المبادئ الموسيقية، وأنا ابن 5 سنوات انضممت إلى جوق الترنيم الكنسي الكاثوليكي بحيفا الذي كان يرأسه طيب الذكر المرحوم إلياس إنجيم أبو جورج. وهناك تلقنت وتعلمت أصول الترنيم الكنسي البيزنطي، وتعلمت أصول الخدمة الليتورجية في الكنائس. تلقنت أيضا المبادئ الموسيقية من ناحية نوتة وموسيقى بشكل علمي من قدس الأب طيب الذكر المرحوم الأب ميشيل صاد، كان كاهن الرعية عندنا في حيفا. كنت دائما أنهل من هذا المعين الذي لا ينضب.
0: وعلى مر السنين عمل إدوار سعد على تطوير ودعم مجال الترنيم بإنشاء المزيد من الجوقات، وعن ذلك يقول:
1: بالنسبة لإدارة الجوقات، حتى 1997 عينت من قبل سيادة المطران المثلث الرحمن ماكسيم سلوم مديرا لجوق الترنيم الكنسي في حيفا، ولفترة 20 سنة وأنا كنت أخدم هذه الجوقة وأترأس قيادة هذا الجوق العظيم. ولكن بطلب من المطران إلياس شقور طلب مني أن أنقل هذه الرسالة إلى الرعاية، ومن هنا ابتدأ 2006 أخت إيمان بال2006 أنشأت جوقة مار إلياس في عسفيا، وبال2007 أنشأت جوقة القديس يوسف في سخنين، وبعدها جوقة القديس فيلبس في طرعان، جوقة السيدة العذراء في معليا، وجوقة السيدة العذراء في الرامة، وجوقة القديس جوارجوس في عبلين. ومن هذه الجوقات ألفت جوقة ما تسمى جوقة الفرح، ممثلة بالرعاية التالية: سخنين، لبقيعة، عرابي، الرامي، جديد المقر، إقرت، حيفا. وكانت ممثلة هذه الجوقة بالسيد كايد عبود المرنم المحترم.
0: وما هي الأمور التي ذكرت خلال حفل التكريم، وكيف شعر إدوار سعد بوجوده في هذا الحفل المؤثر؟
1: هذا التكريم الغالي أخت إيمان هو ليس مجرد جائزة، بل هو دافع لمواصلة العطاء والتميز. وأشكر الله والعناية الإلهية على جميع النعم والمواهب، وبنوع خاص الشكر على ما نلته من جودة الرب يسوع. وكان احتفال رائع جدا، وكان قمة في ذلك حيث أهداني سيادة المطران يوسف متى الجزيل الاحترام، منحني البركة الرسولية من قداسة الحبر الأعظم البابا لاون 14، وكان جدا شيء مؤثر جدا. وبحب أقول لك شو كان مكتوب البركة الرسولية هاي. كان مكتوب: ومن خلال استدعاء واستحضار وبركة السيدة العذراء وشفاعتها لتوفير النعم الإلهية بمودة وحرارة، نبعث بالتهاني للسيد إدوار ميشيل سعد مع أطيب التحيات والتمنيات، وبإمضاء البابا لاون 14. وهذا جدا مؤثر، وأكثر إشي أثر وجود الأحباء وكل المرنمين. ولو كنت معنا وتشوفي كل كنيسة كانت تترنم بترنيم بصوت واحد، كان حفل جدا مؤثر في الرامي.

0: نلاحظ توافد مسيحيين من الأراضي المقدسة نحو مواقع دينية روحانية خارج البلاد، ومن بينها سيدة فاطمة في البرتغال وسيدة لورد في فرنسا. عن أهمية هذين الموقعين يحدثنا الأب أمجد صبارة، كاهن رعية اللاتين في الناصرة، والذي رافق مجموعات مسيحية مؤخرا إلى هذه المواقع.
1: المهم هو بالنسبة لنا خروجنا من الناصرة أو من القدس إلى زيارة هذه الأماكن. نحن نعلم بأن القدس والناصرة الأرض المقدسة هي الأصل، ولكن نحن نرافق بنت الناصرة في الأماكن ظهرت فيها بفترات معينة ولكي تعطي رسالة معينة. أولا بال 1856 بلورد، وهناك أعطيت الماء في لورد لكي تعبر لنا بأن ما قاله السيد المسيح للسامرية بأن من يلتقي به يحصل على الماء الحي، وهذا الماء الحي الذي ينعشنا يرافقنا وأيضا نحن أيضا نعمل شفاء. الأمر الثاني في فاطمة و 1917 كانت هناك عنا اللي هي كانت فترة الحرب العالمية الأولى، وهناك تظهر لنا العذراء بوجودها وبرسالتها بأن الحرب هي ليست الكلمة الأخيرة، بل بحاجة إلى الصلاة لكي نخرج منتصرين من كل الحروب، لكي ينتصر السلام ويوضع السلام بدل الحرب والحوار بدل الخصام. وهذه هي رسالة فاطمة التي أعطيت لثلاث فتية، والتي تحدثت عن انتهاء الحرب، تحدثت أيضا عن رجوع روسيا إلى قلب من خلال قلب مريم الطاهر إلى الإيمان المسيحي، ومن ثم أيضا عن السد الثالث الذي تحدث عن البابا يوحنا بولس الثاني، اللي هو أنه في 12-5 عندما حاول علي أشاغ أن يقتله بالرصاصة، وكيف أنه أزيحت بطريقة معجزة هذه الرصاصة عن القلب، ومن ثم تم الشفاء للبابا يوحنا بولس الثاني.
0: ويضيف الأب أمجد صبارة عن الرحلات التي جرت مؤخرا إلى هذه المواقع قائلا:
1: كان في مؤخرا ثلاث رحلات تمت من قبل رعية القدس ورعية الناصرة. رعية إذن كانت زيارة إلى منطقة فاطمة، المنطقة أول شيء ابتدأنا بلشدونة ومن ثم فاطمة، ومن ثم ذهبنا إلى سانتياغو دي كومبوستيلا، وبعد ذلك عدنا إلى منطقة بورتو في البرتغال. ما هو الهدف من هذه الزيارة الحجية وأيضا الترفيهية بنفس الوقت؟ هي إعطاء بالضبط للإنسان أن يخرج ليذهب ويستريح. الاستراحة تبدأ أولا بزيارة المعالم الثقافية والتاريخية الموجودة في منطقة لشبونة في البرتغال، ومن ثم عيش خبرة ظهرات السيدة العذراء في فاطمة وأخذ الرسالة منها، ومن ثم الذهاب إلى مدينة كومبوستيلا حيث مقام قبر القديس يعقوب الكبير أخو القديس يوحنا الحبيب. هناك ذهبنا لكي نستمد منه القوة لكي نبقى دائما متميزين في عيش الإيمان في رسالتنا. وهذا ما يأتي ويعطى للإنسان دائما، أن بعد هذه الزيارة يمتلئ بقدرة برؤية جديدة براحة، وما هي الرسالة التي سنبدأها بعد عودتنا إلى بيوتنا؟ وبهذا عدنا كلنا مملوئين بقدرة وبقوة وبروحانية حتى نعيش العادي بطريقة غير عادية. كذلك ذهبنا إلى لورد، نفس الشيء، هي رسالة دائما تعطى للإنسان أن يعيش ويخرج من الواقع، لا لكي يهرب منه بل لكي يقرأه من جديد، وبقوة المسيح الذي نلتقي به هناك نكتشف بأن ليس ما نخسره هو المهم، بل كيف نلتقي مع المسيح الذي يعطي معنى لحياتنا فنعود بقوة جديدة لحياتنا العادية.

0: كلمة الأحد يقدمها اليوم قدس الأرشمندريت جابرييل الأورشليمي راعي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مدينة يافا.
1: سلام ربنا يسوع المسيح مع الجميع، كل عام وكل شعب ربنا يسوع المسيح في كل مكان بكل خير وسلام، بمناسبة عيد النيروس عيد رأس السنة القبطية الجديدة احتفلنا به منذ أيام، وتبدأ سنة قبطية جديدة في هذا العام. كلمة نيروز هي كلمة مشتقة من اللغة الفارسية وتعني اليوم الجديد، يعني عيد الشهداء في الكنيسة القبطية أو رأس السنة القبطية بيسموه نيروز، معناها كلمة فارسية معناها اليوم الجديد. وكان المصريون القدماء أيام الفراعنة بيحتفلوا بهذا العيد، فهذا العيد هو قديم العهد جدا، وكان الاحتفال به بيستمر لمدة 7 أيام متواصلة، وبيوافق عيد النيروز الأول من شهر توت الشهر القبطي الأول، بيوافق 11 سبتمبر من كل عام حسب التقويم الإفرنجي كل عام. والمعروف أن المصريين القدماء منذ عصر الفراعنة هم أول من قاسوا الزمن والسنوات، وكان أول من قسموا السنة إلى شهور، وهم أول ناس استخدموا التقويم الشمسي في حساباتهم، وهم اللي نظموا التقويم بدقة. فكانت السنة القبطية 12 شهرا والشهر هو 30 يوما، هم أول من عملوا ذلك، وده كان في عام 4241 قبل الميلاد. والمؤرخ الإغريقي هيرودوت بيؤكد أن المصريون قد توصلوا إلى ذلك نتيجة التقويم النجمي، ملاحظاتهم للنجوم كانوا متفوقين جدا عن الإغريق، وهم اللي عدلوا السنة الشمسية بإضافة شهر صغير من 5 أيام اسمه شهر النسي إلى إجمالي 12 شهرا. عشان كده بتبدأ السنة بدقة وفقا للحسابات المصرية القديمة. وجديرا بالذكر أيضا أن التقويم الشمسي لدى قدماء المصريين قائم على أساس الحسابات الفلكية كلها. الأقباط عاشوا عصور صعبة جدا من الاضطهاد، عشان كده بتسمى السنة القبطية الجديدة بسنة الشهداء، من بداية من الإمبراطور دقلديانوس اللي بلغ عدد من استشهدوا في عصر دقلديانوس ما يقرب من 1,000,000 شهيد، وده بيؤكد أن الكنيسة القبطية تمتاز عن كل الكنائس، قدمت أكبر عدد من الشهداء في المسيحية. عشان كده دايما بنقول أن المسيحيون دماء المسيحيون هم بذارا للمسيحية. ربنا يعطينا بركة هؤلاء القديسون الذين سفكوا دماءهم من أجل اسم الله حتى نتمثل بإيمانهم وننظر إلى حياتهم. كل عام والجميع بألف خير.
0: في هذا اليوم المبارك من أيام الأسبوع لنصلي بقلب صاف وفكر مستنير لكي يكون الرب معنا على الدوام ولا تنقطع علاقتنا به. نصلي ونطلب منك يا رب في يومنا الأحد المبارك، يوم قيامتك المباركة ويوم ظهورك المجيد لتلاميذك المبشرين بكلمتك الإلهية، يا من طلبت منا أن نحفظ هذا اليوم ونصلي فيه ونشترك في القداس والصلوات الروحية. يا رحوم وكلي الرأفة، اجعل كل أيامنا مباركة بنعمتك ورحمتك وحنانك الإلهي الآن وكل أوان وإلى الأبد، آمين. إلى هنا رسالتنا. هذه تحية طاقم البرنامج ريتا تيودوري، نادية أسمر مارون، وإيمان القاسم سليمان. أحد مبارك.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.

0: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
1: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
0: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
1: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.
2: أيام المبيعات الاحتفالية من بي واي دي، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. بي واي دي، هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة.
3: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل، مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة بي واي دي، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من بي واي دي مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد بي واي دي.
4: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
5: مخزني أشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض.

0: أبرز عناوين الساعة: حل لغز جريمة قتل مزدوجة في يافة الناصرة، إصابة مجندة من جيش الدفاع بجروح خطيرة في ظروف غامضة، فرض طوق أمني على المناطق، خلافات بين أحزاب المعارضة حول احتمال انضمام الموحدة إلى الحكومة المقبلة، والحرارة ضمن معدلاتها اليوم.
1: راديو مكان الأخبار.
0: أخبار 12. أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام. أعلنت الشرطة اليوم فك لغز جريمة قتل خالد محاجنة وابنه مجد في يافة الناصرة أواخر العام الفائت، وجرى صباحا اعتقال أحد سكان البلدة في 39 على ذمة التحقيق، ومددت المحكمة فترة اعتقاله حتى

0: أمني على يهودا والسامرة بدأ من اليوم لمدة 7 أيام، وبموجبه لن يسمح لفلسطينيين بالدخول إلى المستوطنات للعمل فيها خلال أيام عيد المظلة سكوت، بينما يسمح لبعضهم بالدخول إلى المناطق الصناعية بحسب تعليمات قيادة المنطقة الوسطى في جيش الدفاع. اعتقلت شرطة بريطانيا عددا من الأشخاص لاشتباه فيهم بحيازة متفجرات بالقرب من القاعدة الجوية فيرفورد التي تحتضن قوات سلاح الجو الأمريكي أيضا، وتم إخلاء مباني مجاورة، ويقوم خبراء متفجرات بفحص عدة سيارات. يشار إلى أن حكومة لندن سمحت للجيش الأمريكي باستخدام هذه القاعدة خلال الحرب ضد إيران. جاء من حزب الديمقراطيين أن رؤساء أحزاب المعارضة لم يبحثوا خلال اجتماعهم مساء أمس احتمال ضم حزب عربي إلى الحكومة المقبلة، ومع ذلك شدد الحزب على دعمه لهذه الخطوة. من جانبه أعرب النائب عن حزب إسرائيل بيتينو عوديد فورر عن معارضته لانضمام القائمة الموحدة إلى الحكومة، مشيرا إلى كونها حزبا دينيا مثل شاس ويهدوت هاتورا اللتين يعارض حزبه سياساتهما. مددت حتى بعد الثلاثاء فترة اعتقال جندي من سكان هضبة الجولان اشتبه فيه بدهس راكب درجة هوائية قرب مفرق حسبين أمس، مما أدى إلى مصرعه، وقد أظهر فحص أن هذا الجندي تناول مشروبات روحية. نلفت انتباه مستمعينا الكرام لأنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد نغير مسار حياتهم. مسار غدا بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
0: تبقى درجات الحرارة اليوم دون تغير يذكر بحيث تكون ضمن معدلاتها، وغدا يطرأ ارتفاع طفيف عليها خاصة في أواسط البلاد وجنوبها، وفي شمال البلاد يتوقع سقوط أمطار محلية متفرقة معظمها خفيفة. في الواحدة مستمعينا الكرام لقاؤنا الإخباري القادم بمشيئة المولى.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل حديث الظهيرة مع رائد دياب. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
2: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
2: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
3: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
1: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
3: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد، وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
1: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس. الآن مع رائد الدياب، حديث الظهيرة. حديث الظهيرة وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الأكارم في كل مكان

0: لهذا العدد الجديد من حديث الظهيرة اليوم الأحد 27 من شهر أيلول سبتمبر من العام 2026. على بعد شهر بالضبط من موعد إجراء الانتخابات البرلمانية، قادة أحزاب المعارضة يجتمعون لأول مرة منذ عدة شهور، ربما في رسالة واضحة إلى المجتمع الإسرائيلي بأن كل ما يتم ترويجه وكل ما يتم تداوله حول وجود خلافات عميقة بينهم ليس دقيقا 100%. خلال هذا الاجتماع الذي عقد في منزل رئيس المعارضة يائير لابيد، تمت مناقشة بعض القضايا المتعلقة بالحملة الانتخابية، لكن الاجتماع انتهى من دون أن يتم الاتفاق على تسمية الشخص الذي سيتم تكليفه بتشكيل الحكومة بعد الانتخابات. حديث الظهيرة، الأحزاب العربية تنتظر بقلق شديد قرار المحكمة العليا التي سيكون لها كلمة الفصل في طلب الشطب من عدمه، ولا تزال ردود الفعل تتوالى عقب قيام أفراد من الشرطة بالدخول إلى المسجد في تل السبع من دون أن يقوموا بخلع الأحذية وباحترام قدسية المسجد. أهلا التحيات لكم في كل مكان، أسرة البرنامج في الإنتاج لينا شحاد رزق، من الراديو المصور ناصر سعيد، من الهندسة الإذاعية حين دهان، ومعكم في الإعداد والتقديم رائد إذياب. نحن نبدأ من الاجتماع الذي جرى الذي عقد الليلة الماضية في منزل رئيس المعارضة يائير لابيد، شارك فيه يائير جولان رئيس حزب الديمقراطيون، حزب بيحد ممثلا بيائير لابيد، ونفتالي بنت حزب يشار رئيسه جادي آيزنكوت، وحزب إسرائيل بيتنا كان هناك متواجد رئيس الحزب فيكتور ليبرمان. كان من المؤمل من المتوقع أن يتم انتزاع تصريح مهم من قبل رئيس حزب يشار جادي آيزنكوت بأنه سيتم ضم على الأقل حزب عربي إلى الائتلاف برئاسته، لكن هذا التصريح لم يأتي ولم يتم انتزاعه ولا بأي شكل من الأشكال، على العكس تم انتزاع تصريح معاكس بأنه لن يتم ضم حزب عربي مستقبلا إلى الائتلاف. ينضم إلينا الآن ممثل حزب الديمقراطيون نضال مصالحة، هو رئيس الطاقم الإعلامي في المجتمع العربي. سيد نضال مصالحة، المحامي نضال مصالحة، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: يا هلا فيك، أهلا فيك.
0: الاجتماع وصف بأنه كان مهم جدا، وتم خلاله التوقيع على مسودة أو وثيقة احترام متبادل بين جميع الأحزاب، بأن لا تتم مهاجمة الأحزاب، أن لا يهاجم أي حزب الطرف الآخر، لكن الكل توقع أن يعني يتم الإدلاء بتصريح مهم جدا بمثابة ضم أو منح أحد الأحزاب العربية فرصة الانضمام إلى الائتلاف الحكومي. هذا لم يحدث، ما هو تعقيب حزب الديمقراطيون على ذلك؟
1: أولا إحنا كحزب ديمقراطيين من فترة زمنية طويلة إحنا من نادي لشراكة يهودية عربية، وبرضه بنفس الوقت إحنا بدنا ونطالب إنه بالحكومة القادمة يكون في أحزاب عربية. هذا الشيء اللي هو نهج كل الوقت إحنا من نادي فيه ومنردده ومنقوله، يعني فيش إحنا مش يعني المقصود يعني بإعلان معلن من قبل من كل من يائير جولان ومن أعضاء الكنيسة الموجودين ومن كل الممثلين الحزب الديمقراطيين. فلذلك مهم جدا أخي رائد إنه إذا الحزب الديمقراطيين يكون حزب مع عدد أعضاء كنيسة أكثر بيكون له قوة أكثر إنه يؤثر بالحكومة المستقبلية لجلب إنه يكون برضو حزب عربي موجود في الائتلاف الحكومي القادم. إحنا طبعا أنا أأسف إنه باقي الأحزاب إنهم يعني ما لم يتحدثوا عن هذا الأمر، بالعكس يعني في قسم منهم بيقولوا بدهم مش أحزاب عربية. إحنا نرفض هذه الفكرة ونحن بدنا انه يكون معنا حزب عربي موجود في الائتلاف في الحكومه.
0: انت استاذ نضال مقتنع او لديك شعور بانه التحفظ من قضيه ضم حزب عربي للائتلاف الحكومي او التشدد في قضيه الادلاء بالتصريحات ما قبل الانتخابات قد يعني تختفي هذه التحفظات بعد الانتخابات؟
1: طبعا من من التجارب السابقه هذا الشيء الكل بيعرفه وانت طبعا اكيد بتعرفه انه شو بيقولوا قبل الانتخابات وشو بعد الانتخابات هم امرين مختلفين حسب الوضع الاحزاب والتمثيل تبعهم بالكنيست. فانا حسب رايي بدون ما انه يكون حزب عربي على الاقل حزب الموحده بقياده منصور عباس اللي كما كان برضه بالحكومه السابقه لا يمكن تشكيل حكومة مستقبلية في الدولة إذا الكل أراد إنه يغير حكومة اليمين الحالية. فلذلك أنا أعتقد إنه هذه الأحاديث اللي بيقولوا إحنا بدناش حزب عربي أنا حسب رأيي راح تختفي بعد الانتخابات. أما إحنا كحزب ديمقراطي إحنا أحد الأمور اللي إحنا منطالب فيها وحاطينا بسلم أولويات عليا إنه يكون حزب عربي عشانه يعني الوقت وصل لدرجة إنه بدون شراكة يهودية عربية نقدرش إحنا نغير وضع الدولة في دولة إسرائيل.
0: حزب الديمقراطيون يعني كان في وضع جيد، مش ممتاز لكن وضعه جيد في المجتمع العربي، واستطاع أن يعني يحقق اختراق كبيرة بالنسبة للأجندة للمشروع للبرنامج الذي طرح على المجتمع العربي. يعني البعض راق له أو البعض استلطف الأجندة والبرنامج والمشروع، لكن يعني حصل نوع من الخذلان أو خيبة الأمل عندما صوت إرجلان إلى جانب شطب سامي أبو شحادي، وبعض الاستطلاعات تقول بأن حزب الديمقراطيون فقد قليلا من شعبيته داخل المجتمع العربي أو عدد لا بأس به من الأصوات. كيف ترد على ذلك؟
1: طلع هذا الموضوع هو موضوع شوي معقد اللي ممكن يعني انه النظره فيه او في يكون في خلاف حتى بداخل الحزب او حتى في النظره الى هذا الامر. اولا احنا كحزب ديمقراطيين احنا ضد فكره انه لجنه الانتخابات اللي هي مؤلفه من احزاب سياسيه انها تقرر انه بشطب يعني مرشح او بشطب حزب. لهذا الامر لازم يكون القول الاخير هو المحكمه والقوانين اللي موجوده في الدوله. هذا راينا راي الشخصي وبرضه راي الحزب كما اعلم يعني. الشغله الثانيه انت مشان برضه تحكم على حزب انت لازم تتطلع برضه لفتره زمنيه طويله، تقدرش تحكم عليه بنقطه معينه وانك تيجي تقول انا انخذلت من هذا الحزب. هذا الحزب موجود بالاربع سنين الاخيره من الاعضاء الكنيسة الموجودين مثل جلعت كريف، نعمال زيمي وفرات رايتن كانوا يكافحون من اجل شطب قوانين عنصريه ضد الوسط العربي، وهذا الشيء يعني مثبت ونقدر نشوفه برضه بلجان الكنيسة وبالكنيسة نفسها. وثانيا برضه مشاركتهم بمظاهرات اللي هي ضد العنصرية وضد الاحتلال حتى في عند إخواننا بالضفة الغربية. فبنقدرش تيجي بتقدرش اليوم تيجي تحكم على حزب من أمر معين نيكوداتيزا ما بيقولوها
0: إشي عيني.
1: فلذلك أنا حسب رأيي حزب الديمقراطيين
0: كيف يستطيع الآن هذا الحزب يعني أن يتصالح مع المجتمع العربي بعد يعني أن حدث ما حدث قبل عدة أيام؟
1: أولا حزب الديمقراطيين هو حاطط بسلم أولويات الأولى هو مكافحة الجريمة في الوسط العربي، اللي ولا حزب ثاني يعني من الأحزاب اليهودية حاططها يعني بسلم أولويات عالية. اثنين نقطة جدا مهمة هي نقطة المساواة بين اليهود والعرب اللي هي نقطة جدا مهمة، وهاي الانتخابات على فكرة هي انتخابات مفصلية. احنا برضو لازم نفكر برضو بمنطق شو احنا بنقدر نغير، كيف احنا بنقدر نغير للأحسن وضع الوسط العربي والمجتمع العربي. احنا مشاكل كثيرة وعديدة وانا حسب رأيي بدون شراكة يهودية عربية بنقدرش نعمل تغيير كامل. اذا احنا بدنا ننتخب احزاب اللي ظلها موجودة في المعارضة فاحنا لم نعمل شيء. احنا بدنا احزاب اللي هي تمثلنا واللي هي تكون موجودة بالائتلاف الحكومي اللي نقدر احنا نقرر مصيرنا بيدنا. مش احنا بدنا شعارات كل وقت نرفع شعارات فقط ونظلنا في صفوف المعارضة. فلذلك انا حسب رأيي هو الحزب الوحيد الموجود في دولة اسرائيل اللي هو يمثل اليهود والعرب معا، واللي هو يؤمن بشكل تام بشراكة يهودية عربية، اللي هو ممكن برضو يأثر بالحكومة المستقبلية على المجتمع العربي بشكل مباشر بكل نواحي مشاكلنا، إن كان بالإجرام وإن كان بالمسكن، مشاكل المسكن، وإن كان بمشاكل التخطيط أو مشاكل أخرى اللي إحنا منعاني منها، ومن ميزانيات برضو كمان برضو للسلطات المحلية العربية. فهالأشياء إحنا لازم نحطها قبل ما إحنا نقرر لمين نصوت، لازم نحط هاي الأمور، نحط مستقبل أولادنا قدامنا، نشوف أنه بيقدر يمثل أكثر وبيقدر يساعد المجتمع العربي. فلذلك أنا حسب رأي الحزب الديمقراطيين رايح يعزز مكانه في المجتمع العربي، ورايحين يقول إنه برضو القول بالانتخابات القادمة.
0: المحامي نضال مصالحة، رئيس الطاقم الإعلامي في المجتمع العربي، ممثل حزب الديمقراطيون، شكرا لك على المداخلة.
1: شكرا لك أخي رائد. شكرا.
2: الآن على مكان، الطريق إلى الانتخابات، زاوية خاصة ومواكبة حتى الحسم.
0: على بعد شهر بالضبط من موعد إجراء الانتخابات البرلمانية، قادة الأحزاب العربية طبعا تتابع وتنتظر بقلق شديد قرار المحكمة العليا، هي التي ستقول كلمة الفصل في طلب الشطب من عدمه. طبعا اللجنة المركزية للانتخابات صادقت على طلب الشطب الموحدة والمشتركة وعدم السماح لعفر كسيف وسامي أبو شحادي من الاستمرار في السباق الانتخابي، لكن الكل ينتظر ما سينبثق عن المحكمة العليا، وذلك في المداولات والمناقشات التي ستجري يوم الخميس وشيك. ينضم إلينا الآن عضو المكتب السياسي للقائمة العربية الموحدة السيد فادي عجاوي، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
3: أهلا فيك سيد رائد، إلى كل جميع المستمعين.
0: بخلاف ما جرت عليه العادة عندما كان يلتئم ويجتمع قادة المعارضة في حين كان يعني ما يسمى بقادة التغيير، عندما كان أيضا رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس جزء من هذه المجموعة وشارك في عدد كبير من الاجتماعات سابقا، الليلة الماضية عقد اجتماع لقادة المعارضة من دون أي ممثل عربي ومن دون أن تتم دعوة رئيس القائمة العربية الموحدة، هل كانت توقعاتكم غير ذلك؟
3: لا، لم يكن لدينا توقعات أخرى. بس أذكرك خبرائك في السابق قبل تشكيل حكومة التغيير برضو كان ما كان في أي جلسات، لكن وقت الجد بين قوسين جلسوا معنا وفتنا ائتلاف، وكانت جلسات مهمة جدا لما كنا في الائتلاف. القضية مش قبل الانتخابات، هذا كلام الانتخابات أو شبه كله كلام قبل الانتخابات تمحو نتائج الانتخابات، هذا رأيي.
0: هل القائمة العربية الموحدة تنطلق نحو الحملة الانتخابية بكل الزخم وبكل القوة من أجل أن تتحصل على أكبر عدد من المقاعد حتى بالفعل يكون الائتلاف القادم بحاجة إلى القائمة؟
3: طبعا، يعني الحقيقة وأنا قلناها أكثر من مرة، القضية مش بس عدد مقاعد، القضية كيف نحصل وننتزع الشرعية، وهذا ما حاولنا أن نفعله في السابق. نعم، مهم كل مقعد للقائمة العربية الموحدة وأن تتضاعف قوتها، وبدل ما تكون 4 و5 نصل 7 و8 و9 مقاعد حتى نكون كتلة مكملة للتغيير ونفرض أنفسنا، نفرض أنفسنا كقوة من ناحية عدد المقاعد، ولكن الأهم من ذلك كإطار داخل الشرعية في إسرائيل من أجل أن نكون قريبين جدا من مركز القرار ونستطيع أن نقرر وننتزع الحقوق لمجتمعنا وندافع عن مجتمعنا. فبالتالي نعم، نحن ننطلق بقوة، وأنا يعني حقيقة أرى أنه في مجتمعنا العربي هناك أرض خصبة ومجتمعنا يعي تماما، وأنا أؤمن بوعي مجتمعنا العربي أنه هاي المرة راح تكون نسبة تصويت عالية جدا، وأعتقد أنت كمان حتى شاعر هالتدريب.
0: شو يعني نسبة تصويت عالية جدا؟ يعني أكثر من 60%، أكثر من 65%؟
3: أنا بتحدث فوق 70%. احنا بنتحدث عن 75%. وحتى في نقطة مهمة جدا كمان سيد رائد، هناك نقطة أنه نسبة التصويت في المجتمع العربي كل ما طلعت أكثر هناك إمكانية أيضا لإسقاط. طبعا لما بترفع نسبة الحاسم الأحزاب اللي قريبة عن نسبة الحاسم وخصوصا من اليمين المتطرف راح تسقط. هذا مهم جدا. فبالتالي أنا يعني ممكن حزب عمخة إسرائيل ممكن يسقط، حتى سموتريش ممكن يسقط. فقضية ارتفاع نسبة التصويت مهم جدا تكون للأحزاب العربية، ولكن حتى لو بيش يصوت لحزب عربي بيصوت لأحزاب التغيير. أنا عارف الديمقراطي مع أني اليوم أنا أتعجب أنه مواطن عربي ممكن يصوت حتى للديمقراطيين بعد اللي عملوا يائير جولان، ولكن نسبة التصويت كل ما ارتفعت المجتمع العربي تعطينا فرصة كبيرة جدا جدا، واحد انه نؤثر، واثنين اسقاط باقي الاحزاب اليمينية القريبة من نسبة الحتم.
0: شو اللي عملوا يائير جولان؟ قبل شوي حكيت مع السيد نضال المصالحة ممثل حزب الديمقراطيون، وقال يائير جولان وحزب الديمقراطيون يعني الاجندة اللي وضعها امامه هي واضحة، يعني السلام، المشاركة، التعاون العربي اليهودي، ضم حزب عربي إلى الائتلاف الحكومي.
3: طيب رح أقول لك أول جملة، ما بحك ظفرك لغير إيش، ما بحك جلدك لغير ظفرك. هذا واحد. اثنين، وقت الجاد يائير جولان نحن نتفق معه بكثير أمور، بس وقت الجاد بروح بيقدم شطب ضد ممثل للمجتمع العربي، وبالتالي هذا يثبت انه انت ما بتقدر تعتمد الا غير على ممثلينك كمجتمع عربي في نهايه المطاف. فبيقدر يحكي من هون لبكره. وعلى فكره ثبت تاريخيا اعضاء الكنيسة العرب او المرشحين العرب من الاحزاب الغير عربيه بالاخر القرار مش بيدهن، قرار رئيس الحزب. والسؤال، هل في نهايه المطاف ستكون قضايا المجتمع العربي هي في سلم اولوياته؟ انا بقول لك لا، منطقي ما يكونش في سلم أولوياته أول إشي المجتمع العربي، بينما أحزاب العربية التي تمثل المجتمع العربي تضع أول شيء على سلم أولوياتها موضوع الجريمة، كل قضايا المجتمع العربي، قضايا الهدم، قضايا الفقر، قضايا حتى التعليم، واضح يعني ما بدها اثنين يحكوا فيها. فإحنا شو منقول في الموحدة؟ إحنا يعني نعمل على إنه الجميع يصوت للقائمة العربية الموحدة لأنه كفاعلين سياسيين، بس اللي بدهش يصوت للموحدة الخيار الأخير هو المشترك.
0: صحيح إنه في احتمال أو في اقتراح أو مبادرة أو فكرة إنه يعني يخرج ممثلو القائمتين المشتركة والموحدة معا ل يعني إعطاء المجتمع العربي تصور أو إعطائه انطباع بأنه هناك اتفاق أو انسجام أو تناغم بين القائمتين.
3: أول شيء إحنا إذا بتنتبه دكتور منصور عباس وحتى أنا حكيت، ولكن في القائمة العربية الموحدة كان عندنا تصريح واضح ورسمي من اليوم الأول، يا إخوان دعينا إخوتنا في المشتركة لنعقد مؤتمر صحفي ننطلق فيه نعطي رسالة وحدة لمجتمعنا العربي، وإنه بنهاية المطاف في اختلاف فيش خلاف، الاختلاف واختلاف على النهج والاسلوب. احنا بدنا نكون داخل حكومه ونكون مركز القرار، الاخوه بدهم يكونوا في المعارضه ويحاولوا ياثروا من هناك، هذا اختلاف وليس خلاف. وبالتالي نحن ندعو في مؤتمر صحفي ودعينا، وبرجع بقول لك الان هذه نجدد الدعوه في القائمه العربيه الموحده الى اجتماع او مؤتمر صحفي. على فكره اذكرك في التوقيع على فائض الاصوات احنا دعينا ايضا انه فائض الاصوات يتم التوقيع عليه من خلال مؤتمر صحفي، حتى يعني نعطي انطباع ايجابي لمجتمعنا انه نحن ننطلق الى هذه الانتخابات لنرفع نسبه التصويت، لا نلغي الاختلاف السياسي وهذا شيء طبيعي وبديهي وصحي، ولكن مرة أخرى الأساس هو أن نذهب بكميات هائلة. وعلى فكرة اسمح لي سيد رائد، مجتمعنا العربي أشعر حتى أنا اليوم أتوجه للمقاطعين، مش المقاطعين اللي ما عندهم لا مبالاة وعندهم خيبة أمل، حتى المقاطعين المبدئيين اليوم بقولهم راجعوا تفكيركم، لأنه القضية بطلت قضية انتخابات كنيسة عادية، لا القضية هي دفاع عن مجتمع عربي وكيف ندفع الضرر عنا في ظل موجة التطرف الخطيرة، والأخطر من ذلك بالعودة إلى الشطب سيد رائد. لأول مرة باعتقادي أنه يتم شطب كل ما هو عربي، لاحظت كل ما هو عربي تم شطبه. يعني اليوم تخيل أنه مشاركتنا الانتخابية باتت معلقة جميعا فقط في القضايا الإسرائيلي، وانت عارف شو قاعد يصير بالقضايا الإسرائيلي، يذهب إلى التطرف وإلى اليمين، لهذا الوضع خطير جدا. فأنا أقول لأول مرة بالتاريخ يتم شطب الجميع بدون تفرقة، إن كنت شيوعي ولا إن كنت إسلامي ولا إن كنت شو بقوله قومجي ولا كنت مش عارف إيش، كله تم شطبه بدون استثناء، وهذا يدل أن يتم استهداف العربي كعربي قبل كل شيء، والصوت العربي وشرعية المواطن العربي في هذه البلاد.
0: شكرا لك فادي عجاوي، عضو المكتب السياسي للقائمة العربية الموحدة، شكرا جزيلا. الآن نذهب إلى فاصل.
2: غدا على قناة مكان.
4: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، فرح يقبله وأطلع برة البلاد. لبرا أكيد لا،
5: شكله راح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
2: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
6: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
2: مسار غدا بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
4: أجا
7: هدوء هدوء.
8: هيا يا جماعة بس شوي.
9: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
8: آه يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
2: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الآن مع رائد الدياب، حديث الظهيرة.
0: نحن الآن نجمل كل التطورات السياسية في هذا المشهد الانتخابي الحافل بكل ما هو جديد. نحن طبعا نتابع عن كثب كل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب، وهي مكثفة الآن بوية التأثير على الناخب والتأثير على المواطن في الأيام الأخيرة التي تسبق يوم الانتخابات. فقط شهر تفصلنا عن اليوم الذي وصفه قادة المعارضة بأنه يوم مصيري لدولة إسرائيل. أمس الاجتماع طبعا كان وصف بأنه كان موفقا، وتم صياغة النقاط المهمة للحملة الانتخابية الدعائية لأحزاب المعارضة. ينضم إلينا الآن الناشط السياسي الأستاذ نايف أبو سويس. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
10: اهلا بك استاذ رائد، حياكم الله.
0: كيف تقيم انت يعني الحمله الدعائيه، الحمله الانتخابيه التي باشرت بها الاحزاب العربيه؟ اولا
10: الاحزاب العربيه على ما يبدو حتى الان قد تكون يعني شبه مش موجوده على الساحه، بمعنى حضور وبين الناس ودعايه وتجنيد كثير من النشطاء والفعالين على ارض الواقع. ربما نرى هنا وهناك لقاءات بيتيه او في الحارات كما تعودنا، ولكن هذا لا يشير الى الزخم المطلوب وتجنيد اكثر ناس. بالاخر استاذ رائد، اذا بدنا نحصل على اصوات لابد تجنيد الناس ولوجستيات. لحتى الآن أنا ما شفتش، يعني ربما عند الموحدة أكثر فروع ومكاتب ومركزين مناطق، يعني بنحتك بالناس وبنجلس مع الناس. مثلا امبارح كنت بجلسة برهط طويلة، هل في مركز لمشتركي؟ هل في مركز لقوائم؟ هل النواب أو ممثلي الأحزاب بيزوروا بيجوبوا ويجولوا البلاد ويجندوا الناس؟ هذه يعني هذا هو السؤال. بالآخر بدك تطلع ناس، ما بالك في القرى غير معترف بها، يعني كيف
0: في تركيز كما انتبهت في الفترة الأخيرة على موضوع المهرجانات، يعني تنظيم مهرجانات انتخابية في بعض القرى، في بعض البلدات، في بعض المواقع. هل هذا ليس هو يعني الطريقة أو الوسيلة الجيدة لاجتذاب الناخبين؟
10: شوف، توجه الناس اختلف ويختلف من يوم ليوم. يعني إذا بدنا نحاول نقارن بين الحملة الانتخابية اليوم لبين ما كانت قبل 20 أو 30 سنة يختلف كليا. اليوم هناك شريحة كبيرة من الناس وخاصة من الشباب، يعني بهموش يمكن المهرجان، بهمه أكتر التوك توك، بهمه توجه إنسان يعني مباشر، بهمه تواصل اجتماعي. هذا ربما ما فيش تركيز على هاي النقاط. صحيح أنه المهرجان يخرج الناس، وهناك شريحة كبيرة بتحب الناس تبين وسلام لو فلان، تحية لفلان ورئيس مجلس فلان ورئيس مجلس سابق وعشيرة فلان وعائلة فلان. أما بالآخر
0: بس بتعرف أنت كمان مهم جدا أنه هذا المهرجان يتم توثيقه ونقل صورة عبر السوشيال ميديا، يعني كل هاي الصور تنقل وأنت بتشوفها وبتتبعها، تأخذ فكرة عن يعني وضع أو مكانة هذا الحزب.
10: طيب كمان مرة، الحراك موجود عشان بلاش نبخس الناس يعني أشياءهم. في حراك. بس أنا اليوم بدي أطلع على الأحزاب. أنا بشوف يوسف جابرين وأحمد الطيبي. غيرهم ما شفت من المشترك أستاذي. في الموحدة بشوف وليد طه وليد الهواش اللي شغال في النقب والدكتور منصور عباس. الشخصيات اللي بعد ما شفت. يعني هدول الشخصيات في القيادة البارزة. وين الحلقة الثانية أو اللي كانوا بارزين؟ يعني بتشوف بالحركة الإسلامية ربما اللي كان رئيس حركة وكان نواب نشطاء هنا وهناك يكتب ويعلل ويشارك، بينما بالجبهة ما شفتش إلا يمكن محمد بركي أو بعض الشخصيات بالتجمع يمكن مش موجودين، يعني مشغولين اليوم في قضية الأستاذ سامي أبو شحاد. وبتمنى أنه يعني يمر هاي الفرص الوضعية وفعلا يتم أن يكون في الكنيسيد. ما فيش نشطاء.
0: سؤال يعني بما أنك تطرقت لهذه النقطة، في خطورة يعني فيما إذا يعني كان في هناك إشكالية معينة تتعلق بملف رئيس حزب التجمع سامي أبو شحادي، في خطورة بالنسبة لقضية الشراكة مع التجمع؟
10: شوف الأستاذ سامي صرح أنه سيبقى إن إذا تم شطبه من اللائحة في القائمة الكنيست يكون داعم ويكون شغال ويدعم المشترك. هذا هو قالها حرفيا. لكن شوف في التجمع هناك انشقاق كان وما زال، هناك تيار عزم بشارة وقطر والدولار وغيره وغيره، وهناك شريحة كبيرة ما تبقى من القوميين عندهم، وهناك شريحة شباب يعني ربما كل خطاب تجمع لا يناسبهم أو يريدون شيء أكثر يعني تمسكا وخطاب قومي أكثر. أنا أعتقد إنه التجمع اليوم بدون علاقة لسامي موجود أو مش موجود، لم مش موجود على الساحة، وخاصة إن الشرطاء اللي كانوا قبل وكانوا كأعضاء كنيسة وكانوا فعالين ومركزين. أنا بتطلع على السياحة وبحاول أعمل تشخيص لمين مشارك أكتر، مين داعم أكتر، من يجوب ومن بنامش الليل. إحنا بنحكي على 30 يوم انتخابات، المفروض المرشحين يصلوا بيت بيت، مقهى مقهى، زنجة زنجة. هذا هو المطلوب. طبعا هذا هو الآن التجمع. أنا يعني بتأمل أنه يفهم الصورة ويشارك أكتر لإخراج الناس. إحنا إيش بنقول أستاذ رايد؟ عندنا اليوم إحنا معركة انتخابية مفصلية. صحيح بقول لك كل مرة بيقولوا مفصلية مفصلية مفصلية، ولكن هذه المرة يجب على الجميع الإطاحة وإزالة هذه الحكومة الفاشية العنصرية التي تتعامل معنا يوميا من باب العنصرية وتمييز العنصري. يعني اليوم بيهددوا هدم بيوت في قلنسوة وبالطيبة. طب مين إحنا لمين نتوجه اليوم؟ فهذه الحكومة أنا بقول لك إذا بقيت وضعنا حيكون أكثر وأكثر وأكثر أسوأ. فلذلك المسؤولية ملقاة على كل واحد منا من العرب، ويخرجوا ويصوتوا. عندنا قائمتين، أردت أن تصوت للثلاثية المشتركة صوت، أردت أن تصوت الموحد واحد. بالرغم إنه الأحزاب تستغل هذا الوضع ويمكن حتى لا تصرف الميزانيات المحدودة لهذا المشروع الانتخابات، وعلى ما يبدو شبه ضمنين عدد مقاعد هنا وهناك. هذا المطلوب. أنا بقول لك طيب. لا إحنا
0: الاجتماع الليلي لمدية الليل الماضي لقادة المعارضة كان فيه إشارة أو رسالة واضحة للمجتمع الإسرائيلي، انسوا إنه إحنا مختلفين، إحنا كقادة معارضة مش مختلفين، في اختلافات بيناتنا ولكن ما يجمعنا أكثر مما يعني يؤدي إلى انشقاقنا، نحن موحدين في قضية واحدة هي تغيير الحكومة. انتبهت إنه الاجتماع ما كانش طويل، يعني بسرعة قرروا، اتخذوا قرار بإنه ما يهاجموا بعض، بإنه يحترموا بعض، يكون في تنسيق، يكون في تناغم، وهدفهم واحد ووحيد هو تغيير الحكومة.
10: والكل يتنافس على من يكون وزير خارجية ووزير دفاع.
0: هيلا بعدين.
10: واضح. بس إحنا بتحدث عن سياسة، وطبيعي كل حزب أو كل شخصية يريد أن يحظى على الأكثر. بذكر إنه هذا الاجتماع تم لهم سنة زمان، بيحكوا تعالوا نشرب قهوة أو نشرب شاي عند فلان، وبالآخر نجح يير لبيد بصورة كهذه أخرى أن يجمعهم لساعة زمان ويشربوا كوباية شاي. وعلى فكرة شفت الاجتماع.
0: عارف ليه؟ لأنه هو الوحيد اللي ما عندوش مصلحة شخصية.
10: واضح. بحكي لك.
0: مش وزارة الخارجية ولا وزارة المالية، هاي الأمور ثانوية بالنسبة له على ما يبدو.
10: واضح. بس قاعدين على كوبايتين شاي وكعكتين لو عنا بحطوا مناسف وفواكه من هلا أستراليا، بس مش هذا الموضوع. على ما يبدو نجحوا يعملوا اتفاقية تهدئة الأوضاع وعدم تشرذم واتهامات الأحزاب أو الشخصيات، ولكن لم يصلوا إلى نقطة مهمة أستاذ رائد، هي أنه لم يتفقوا على شخصية من يأتي بالأصوات الأكثر يكون هو المرشح لتومات إلى رئيس حكومة، وهذه تركوها. أيضا تطرقوا يعني ربما لقضية الموحدة وعدم مشاركة حزب عربي، تطرقوا بالحديث المغلق أو من غرف المغلقة لعدة نقاط. المهم أنهم اتفقوا أن ينطلقوا على اتجاه واحد، وهم يعني مصممين أنه يعملوا كل شيء لإطاحة وتبديل بهذه الحكومة، حتى ولو بحكومة مؤقتة لا تحظى على 66 أو 61، ربما بدعم حزب عربي أو شخصية عربية من أحد الأحزاب. الهدف هو ترتيب الأوراق للفترة القصيرة الموجودة أمام المجتمع الإسرائيلي، إن كان عرب وإن كان يهود. الأغلبية الساحقة تريد أن تبديل هذه الحكومة، بتأمل إنه ينجحوا في هذه المرحلة، رغم إنه نتنياهو ثعلب سياسي وقد يفعل الكثير والكبير لأن يبقى على سدة الحكم.
0: شكرا جزيلا لك المحامي والناشط السياسي،
10: شكرا لك
0: نايف أبو سويس. شكرا شكرا،
10: نهاركم سعيد.
0: شكرا جزيلا لك. والآن إلى ردود الفعل المستنكرة التي لا تزال تتوالى على حادثة اقتحام أحد المساجد في بلدة السبع من قبل أفراد من الشرطة والحرس الوطني بأحذيتهم ومن دون احترام قدسية المسجد. الشرطة من طرفها أكدت بأن أفرادها دخلوا من أجل الوصول إلى منظومة مكبرات الصوت بسبب الضوضاء الصادرة منها خلال رفع الأذان. المزيد من التفاصيل في تقرير مراسلنا في الجنوب نواف النباري.
11: حادثة اقتحام مسجد السلام في بلدة تل السبع عصر أمس من قبل أفراد من شرطة البلدات والحرس الوطني ودخولهم إلى موضع الصلاة في المسجد بنعالهم لا تزال تثير مزيدا من الاستنكار والشجب في أوساط سكان البلدة والنقب بصورة عامة. وقبل قليل تحدث إلينا جار المسجد في الحي ذاته المحامي رأفت أبو سريحان.
12: أخي نواف، أمس اقتحمت الشرطة مسجدا في حارة سبع في تل سبع. أفراد الشرطة قاموا بالدخول للمسجد بأحذيتهم النتنة باستهتار تام لحرمة المسجد ومشاعر المصلين. هذه تصرفات عصابة وليست تصرفات أفراد شرطة. يفترض بالشرطة أن تعمل وفق القانون وتحمي المواطنين وتحترم أماكننا المقدسة. تصرفات أفراد الشرطة وأقدحامها للمسجد فقط من أجل تصوير فيديو على التيك توك لوزير التيك توك. نحن أمام شرطة تعمل بعنصرية وبأجندة سياسية حولت تطبيق القانون إلى استعراض إعلامي وعلاقات عامة لوزير التيك توك، كل هذا على حساب كرامة المواطنين وحقوقهم بدون أي احترام لحرية العبادة. أخي نواف، نحن ندين بشدة انتهاك حرمة المسجد ونطالب بتحقيق فوري ومحاسبة المسؤولين عن هذا التصرف الهمجي.
11: هذا وجاءنا من الناطق بلسان الشرطة أنه في عقاب ورود بلاغات إلى الشرطة بشأن ضجيج غير اعتيادي صادر من هذا المسجد، وصل إلى المكان أفراد من الشرطة بسبب الضجيج من مكبرات الصوت التي يتم رفع الأذان من خلالها. وبما أنه لم يتم العثور في المكان على شخص مسؤول كما يقول الناطق عن تشغيل منظومة مكبرات الصوت، دخل أفراد الشرطة إلى المسجد بهدف تحديد مكان المعدات، كما تم تحرير مخالفة بسبب ما وصفه بالضوضاء الناجمة عن الأذان من المسجد دون التعقيب على التصرف المتعلق بتدنيس المسجد بالأحذية وعدم خلعها كما يتم في جميع المساجد والأماكن المخصصة للصلاة والعبادة.
2: الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة.
0: من العرس من الفرح إلى غرفة التحقيق في شرطة زخرون يعقوب، هذا ما حصل في بلدة الفريديس حيث تم اعتقال العريس موسى حصدي ووالده نعمان حصدي من أجل إجراء بعض التحقيقات معهما دون معرفة الأسباب الحقيقية، وتم إطلاق سراحهما بكفالة مالية. ينضم إلينا الآن والد العريس السيد نعمان حصدي. أهلا وسهلا ومرحبا بك سيد نعمان.
13: مرحبا، يعطيك ألف عافية.
0: الحمد لله على السلامة.
13: الله يسلمكم.
0: ليتك تقدم لنا بعض التفاصيل حول حيثيات وملابسات ما حصل في العرس.
13: تكون فاضي. اللي صار كالتالي، ما بلشنا الحمام الساعة 2:30 عند دار أخوي
0: يوم الجمعة
13: بعد الصلاة الظهر. بلش الدي جي تعرف موسيقى، بتعرف كل الوضع اللي في الوسط العربي، لا في محلات زي أولام أو إشي، نعمل الحمام بشكل عام يا بيت الخال بيت الأخ مع قسم من الشارع بنأخذ إشي طبيعي هذا. البوليس طبعا مرة واحدة فجأنا بدون انذار ولا بدون سابق انذار ولا اي شيء، فجأنا فات على الحفلة في طخ في الحفلة. كله ما فيش طخ يا عمي، ما صارش. انا طلعت يعني قبل الناس اول الناس، قلت له يا عمي شو فيه يعني، بلاش تخرب الحفلة، هذا اللي اجى عندنا ضابط التحنة اخرى.
0: الضابط بحاله،
13: الضابط بحاله، وهي اول مره يعني في شغلات طخ هي عاديه، بيجيش الضابط يودوا نيادت، وانت بودوها بعد ساعه نص ساعه تتصل نيادت الله بيعلم وين انت. هاي بحاله طخ.
0: اوكي.
13: في عرس اجى هو الضابط بحاله على العرس، سالته شو في اشي، قال مين انت؟ قلت له والد العريس. قال انت قيدوه وطلعوه، هذا محجوز اليوم. بدي العريس واخذت على الدي جي. اخذنا على التحنة. اللاحت اللي اتهام قدمنا اياها اول شيء قال طخ، بعدين غير الجرسية بتاعته انه انتم بتحاولوا لعملية اجرامية في قلب العرس. انا سمعت الخراف، قلت له مش مزبوط هذا الخراف اللي بتحكيه.
0: شو المقصود بالعملية الاجرامية؟
13: يعني انه احنا بدنا نكون في عملية اجرامية داخل العرس او بريت العرس.
0: شو المقصود؟ شو العملية الاجرامية؟ شو معنى؟
13: يعني انه معنى سلاحنا وبدنا نقدم نساوي ايش، نقدم نساوي على اشي عملية اجرامية. قلنا له فيش منه، احنا جماعة يا عمي ماشيين الزيك، ونقول يا رب استير، مش من الناس هاي. احنا العنف هذا بنكرهه، بنكره الطاق والزكوكين بنكرهها، ما بنحبش هاي الشغلات تكون في عراسنا.
0: اوكي.
13: ايه اطلعنا على التحنة، بدوش يحكي معي، حطوا له لازكين فوتوهم موكل.
0: والناس موجودة في الحفل، والناس
13: في الحفل، في الحفل كل الناس موجودة شافت هذا الاشي. حتى كان جماعة من الشرطة، كانت محامية، وكان ناس بارزة اللي فيه بالمجتمع الوسط العربي، كانت على مستوى عالي.
0: تقصد من بين المدعوين كمان كان في
13: من بين المدعوين؟ ايوه. كانوا هاي الناس هاي وشافوا الاشي قدام عينيهم كيف تصرفهم. طيب
0: كان في حالة من الذهول، كان في حالة من الصدمة، ما فهموش اللي عم بيصير.
13: طبيعي يا عمي، إشي طبيعي لما يخلوا الأبو والابن لمركز الشرطة وبدهم يعتقلوهم وحطوهم لالله بيعلم لوينتا، مش معروف، الكل فات بصدمة.
0: انت شو فكرتوا يعني استجواب تحقيق بسيط وبعدين رجعوكم؟
13: ما استحققش معنا، وانت بلش التحقيق معنا بعد الساعة 9 بالليل.
0: في هاي الأثناء يعني شو كان في هاي الأثناء اللي أنتم موجودين في مركز الشرطة، شو كان وضع العرس؟ العرس يعني توقف؟
13: لا، وقف كليات وخية، توقف العرس كليات،
0: مش موجود العريس، مش موجود
13: ولا الإشي،
0: تخربطت
13: يعني الناس يعني حزنت على هذا الإشي وفاتت في صورة مش طيبة. عن عادة هيك يعني وصلنا برضو التحنة، الإشي بفش مع مين تحكي، هو شخصيا نبع الكل ولا واحد يحكي مع حدا، نعال كل ادلتوت. يعني توجهوا كثير ناس اتصالات، ليش اجوا محاميين واجوا زراء اعضاء كنيسة تحكوا فيش لوين يوصلوا.
0: اوكي.
13: وبعدها بعد الساعة 9 عملوا معنا الحكيرة المطلوبة. وبرضو ما فيش اي شي اسمه، برضو يتصلوا، كنا نجيب الدي في ار، في كان كاميرات، وكان عندنا فيلم التصوير تاع المصور الفيديو، جبنا له اياه تحنا، بدوش يكبل هذا الاشي بالمره، بدوش ولا اشي. بده يحجزنا بالقوه انه احنا نتعامل باشي مش مظبوط.
0: انت وين موجود حاليا انت سيد نعمان؟
13: انا في البيت والله، اليوم كانت عندي محكمه برضو، قدموا استئناف اخرى اليوم وطلعنا الحمد لله، اجت لصلاحنا كلياته.
0: اطلقوا صلاحك يعني؟
13: أطلقوا صباحنا الحمد لله.
0: والعريس
13: صباحنا بالليل،
0: والعريس
13: قدموا اعتراض عليها الاعتراض، واليوم طلعنا رضينا، رحنا على المحكمة والحمد لله لا شيء، لصلاحنا كلياته أجل في المحكمة.
0: والعريس ابنك موسى وين موجود؟
13: روح الحمد لله رب العالمين.
0: والعرس؟
13: العرس خلت يعني شاب، ابن الكبير يعني ما طلعش فرحته زي ما لازم. والعروس يعني طلعت العروس، عندنا العادات والتقاليد لازم الأهل الأبو يكون في الطلعة برضو ما حضرناهاش. اللي بالقاع بميسرين برضو الإشي العرس ما تمش على وجه كامل طبعا. الإشي يعني شوي صعب صعب وبتمنهوش لأي بنادم.
0: انت عرفت شو الاسباب الحقيقيه وراء دعوتك؟
13: فيش اسباب لانه المشتبه عن الشرطه لحديت اليوم فيش عندها سبب مقنع ولا اي سبب مقنع ولا اي سبب. في كان طاخ فيش طاخ فيش اسباب ولا جزء من الاسباب.
0: طيب اذا كان في مثلا خطا معين الضابط ما اعتذر مثلا منك؟
13: لا لا ما اعتذر الضابط. على فكره الضابط هو شيخ لابن كبير أول إشي. العنصري اللي موجود فيه بناء آدم عنصري وإحنا على حقنا مش رايح نسكت. إحنا مكملين في حق تاليخ مش بتي. الحمد لله إحنا لم نخذش حقنا بدينا. إحنا مكملين الإشي مش بتي ورسمي وعلنا للناس كلياتها والفرديس كلياتها واقفي إيد بإيد والجماعة بالمثلث بالشمال كلياتهم داعميننا والحمد لله رب العالمين. عارفين مين عن مين جايين وعارفين شو البيت بيت ضل حصلية اللي تعاملوا معنا بعمل غير منطقي ومو غير حلو.
0: اولا الحمد لله على سلامتك سيد عمان حصديه ومبروك للعريس موسى اللي تم حفل زفافه في ظروف صعبه جدا في ظروف معقده.
13: اسلم اسلم.
0: انتهى العرس بجميع الاحوال.
13: في عندي نقطه هون اليوم زي وسائل الاعلام اليوم اليهوديه اللي كتبت على شغلات مش حلوه على الدكتور اللي هي اساءه كلها مش حلوه. وبتمنى من كل صاحب حق او جريده في عنده ضمير يكتب بكل شراسة وشجاعة في هذا الموضوع مشان نثبت للعالم كلياته ان احنا نظاف في هذا الموضوع.
0: شكرا لك سيد نعمان حصدي.
13: شكرا لك
0: انك قدمت لنا هاي المعلومات.
13: شكرا
0: بالنسبة لما حصل. شكرا وطبعا بنتمنى التوفيق للعرسان. ألف مبروك لهم. شكرا جزيلا. الآن إلى شأن آخر. شرطة المرور تعلن عن إدخال تقنيات جديدة من أجل تطبيق قوانين ومن أجل تطبيق أنظمة السير فيما يتعلق بالسرعات الزائدة وذلك من خلال جهاز جديد لقياس السرعة بواسطة الليزر. التفاصيل في تقرير مراسلنا وسام جبر.
14: منظومة إنفاذ قوانين وأنظمة السير وخصوصا السرعات المتزايدة تشهد مرحلة جديدة مع دخول وسائل تكنولوجية إضافية إلى الخدمة لدى شرطة المرور في خطوة تقول السلطات المختصة إنها تهدف إلى الحد من حوادث السير وتعزيز الالتزام بقوانين وأنظمة المرور. ومن أبرز هذه الوسائل جهاز جديد لقياس السرعة بواسطة الليزر مزود بكاميرا لتوثيق المركبات المخالفة. الجهاز المعروف في البلاد باسم مملاز أو ما يعرف شعبيا بمسدس الليزر بدأ استخدامه فعليا خلال الأسابيع الأخيرة بعد أن كشف عنه للمرة الأولى قبل فترة قصيرة. وبحسب مصادر مطلعة سيعمل الجهاز الجديد إلى جانب أجهزة الليزر القديمة خلال الفترة المقبلة في وقت يجري فيه إخراج الأجهزة القديمة من الخدمة تدريجيا. وتتيح التقنية الجديدة للشرطة ليس فقط قياس سرعة المركبة وإنما أيضا تصوير وتوثيق المخالفة. لكن جهاز الليزر المصور لا يمثل سوى جزء من منظومة أوسع تتجه شرطة المرور إلى توسيعها وتشمل وسائل إنفاذ السرعة المستخدمة في البلاد أجهزة الليزر المحمولة والرادارات إضافة إلى كاميرات السرعة الثابتة. وهناك أيضا أنظمة قادرة على قياس متوسط سرعة المركبة بين نقطتين مختلفتين على الطريق بما يسمح برصد السائقين الذين يحاولون خفض سرعتهم مؤقتا عند الاقتراب من كاميرا ثم استئناف القيادة بسرعة مرتفعة. وتؤكد شرطة المرور أن توسيع استخدام هذه الوسائل يأتي في إطار مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى خفض عدد حوادث الطرق والحد من القيادة المتهورة. وأشارت شرطة المرور إلى أنها ستواصل استخدام مختلف وسائل الإنفاذ المتاحة أمامها لمنع وقوع المزيد من الحوادث، وبذلك يتجه إنفاذ السرعة في البلاد إلى الاعتماد بصورة متزايدة على التكنولوجيا والتوثيق الإلكتروني، فيما يبدو أن جهاز الليزر الجديد ليس سوى بداية لتوسيع منظومة الرقابة على الطرق في المرحلة المقبلة.
2: الآن مع رائد الدياب، حديث الظهيرة.
0: السياسة الآن تدخل إلى ملاعب كرة القدم. مباراة مثيرة للجدل ستقام الليلة بين منتخبي إسرائيل وإيرلندا في هنغاريا. كان من الممكن أن يتم إلغاء هذه المباراة لولا أن عملية التصويت التي جرت بين لاعبي المنتخب الإيرلندي رجحت كفة المشاركة في المباراة من عدمها. كان في هناك تصويت بين اللاعبين والأغلبية صوتت إلى جانب إقامة المباراة والمشاركة فيها، لكن هنالك مقاطع واحد للمباراة هو حارس المرمى البديل. ينضم إلينا الآن المحلل الرياضي المدرب سمير عيسى. أهلا وسهلا بك سمير.
15: حياتي رائد لك كل جميع يكون مستمعين.
0: الجو العام يعني يؤثر على كرة القدم، سيؤثر على هذه المباراة أو يعني سيفقدها نوعا ما من كونها مباراة كرة قدم عادية؟
15: نعم، الاتحاد العام لكرة القدم الفيفا أعلن من قبل 10 سنوات أو 15 سنة أكثر عدم إدخال ما يسمى سياسة إلى عالم كرة القدم. الرياضة خالية من السياسة وبعيدة عن كل السياسيين. أعتقد أنه الرياضة هي بحد ذاتها أو المنافسة الرياضية بمجال كرة القدم هي عبارة عن روح رياضية اللي بتتجسد على أرض الملعب. ما في داعي أنه نخلط السياسي في كرة القدم. واللي حدث في إيرلندا أنه إيرلندا طبعا معارضة من ناحية سياسية على سياسة الحرب اللي كانت على غزة. أعتقد أنه هذا الشيء ممنوع كان يدخلوه في مجال كرة القدم، ولازم كرة القدم تكون بعيدة كل البعد عن الأمور السياسية، لأنه الرياضة بشكل عام تقرب القلوب ولا تبعدها.
0: كيف سيتم التعامل مع الموضوع يعني كرويا رياضيا في هاي المباراة؟ يعني هل يعني تكون لك حساسية معينة بتعرف لاعب اللي كان ممكن انه يشارك او ما يشارك في نهاية الامر، يعني ممكن انه فرض عليه يشارك في المباراة سيؤثر على نفسيته وعلى ادائه؟
15: اولا الاتحاد الايرلندي هو اللي بيقرر اذا المنتخب سيلعب امام المنتخب الاسرائيلي ام لا. اللاعبين ما في لهم راي، يعني انا لا اعتقد انه كان في هناك استجواب لدى اللاعبين هل تريدون ان تشاركوا ام لا. انا اعتقد انه هذا الشيء مضمون. اعتقد انه الاتحاد الايرلندي، اتحاد كره القدم الايرلندي، هو الذي سيقرر، وقرر انه المنتخب الايرلندي يشارك في هذه المباراه ويلعب في هذه المباراه. كان بيكون اكبر خساره لعالم كره القدم لكره القدم فيما لو اي فريق ما قبل يواجه فريق اخر باسباب سياسيه.
0: طيب بالعودة إلى كرة القدم التي يعني شهدنا فيها نوع من الإثارة في المباريات التي جرت الليلة الماضية، في مقدمتها الفوز المميز للمنتخب الإسباني الذي واصل تقديم نتائج طيبة جدا وممتازة، فوزه على المنتخب الإنجليزي في قلب العاصمة لندن. ما هو تفسيرك؟ يعني هل تخيل المدرب الذي تم تعيينه على رأس الهرم في إنجلترا ليس هو العنوان الصحيح لقيادة المنتخب؟
15: أنا أعتقد أنه بعد المونديال سوف يتم إبلاغ توخيل بنهاية عقده مع المنتخب الإنجليزي، لأنه كان فشل ذريع في
0: خيبة أمل.
15: خيبة
0: أمل يعني خصوصا المباراة ما بالأرجنتين، شفنا كيف أنه يعني عيب، يعني لعب بطريقة معيبة أمام المنتخب الإنجليزي.
15: صحيح 100%. عندما عاد إلى الخلف واعتمد أكثر على الدفاع وخسر المباراة أمام الأرجنتين، كان هاي كانت خسارة مدرب من ناحية أسلوب ومن ناحية طريقة لعب. أعتقد أنه المنتخب الإنجليزي بالأمس رغم الخسارة إلا أنه قدم كرة قدم رائعة ومميزة. الفريق الإسباني هو الأفضل عالميا اليوم، لأنه الفريق الإسباني يعتمد على كرة قدم هي مزيج من الجانب الأوروبي والجانب الأمريكي الجنوبي طبعا. قدرات فردية رهيبة، نشوف أنه المنتخب الإسباني وصل إلى عدة فرص سانحة للتسجيل. كذلك الأمر بالنسبة للمنتخب الإنجليزي اللي اعتمد أكثر على جوردون اللي هو لاعب في برشلونة في الدوري الإسباني. أعتقد أنه كانت مباراة رائعة مميزة وصاخبة، وخمس أهداف ليس سهلا أن تحرز خمس أهداف في مباراة اللي بتجمع نجوم كرة القدم العالميين. كانت مباراة رائعة. لامين يامال أثبت بجيل 19 سنة أنه قائد حقيقي. نعم الدقيقة الأولى استطاع أن يسرق كرة من قدم لاعب قلب الدفاع الإنجليزي، واستطاع أن يهز الشباك، وهيك بلشت مباراة مليئة بالأهداف، خمس أهداف رائعة ومميزة. المنتخب الإنجليزي لم يقل كلمته الأخيرة، أعتقد أن المنتخب الإنجليزي في الاتجاه الصحيح.
0: اليوم كلوب منتخب ألمانيا سيواجه منتخب اليونان، تعرف كان ينتظر هاي اللحظة أن يكون هو مدرب منتخب ألمانيا.
15: هو أكثر مدرب

0: أعتقد أنه ملائم للمنتخب الألماني. المنتخب الألماني من 10 سنوات في تراجع مستمر. كلوب مدرب رائع، مدرب يملك شخصية مؤثرة جدا على اللاعبين. راح نشوف منتخب ألماني بتغيير، راح يكون في تغيير في المنتخب الألماني، لأنه ألمانيا عودتنا على منتخب اللي يصل إلى النهائي المونديال، بينما بالعشر سنوات الأخيرة لم يصل إلى حتى ربع النهائي.
1: كلوب سيعمل على تشحيمها، تزييت الماكينات بصورة جيدة.
0: نعم أعتقد حين نشوف المنتخب. أنا من المؤمنين بالقدرات الفرق الألمانية، وأكبر دليل قاطع على ذلك وصول بايرن ميونخ عدة مرات إلى نهائي أو نصف نهائي ببطولة أوروبا. إذا الفرق الألمانية بتقدم كرة قدم رائعة، فكم بالحري عندما الحديث يدور على المنتخب الألماني. أكثر شيء يفاجأني أنا عدم نجاح فليك اللي هو مدرب برشلونة في قيادة المنتخب الألماني إلى مصاف النهائي أو نصف النهائي في المونديال.
1: شكرا سمير عيسى، شكرا جزيلا.
0: إلى اللقاء.
1: في الإنتاج لينا شحادي رزق، من الراديو المصور ناصر سعيد، من الهندسة الإذاعية حين دهان، ولكم مني رائد دياب معد ومقدم البرنامج. أحلى وأجمل وأغلى تحية، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.

0: قولوا لي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكو ونسمعكو أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.
2: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
3: سمر سيل في ديفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
4: أبرز عناوين الساعة: تمديد فترة اعتقال المشتبه فيه بقتل فاطمة الرجبي، حل لغز جريمة قتل المزدوجة في يافة الناصرة، حوالي 1000 يهودي زاروا الحرم القدسي الشريف اليوم، جيش الدفاع يقدم أدلة لاستخدام المنظمات الإرهابية في غزة أطفالا كدروع بشرية، والحرارة ضمن معدلاتها اليوم.
1: راديو مكان الأخبار.
4: أخبار الواحدة، أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام. مددت محكمة الصلح في أورشليم القدس فترة اعتقال الستيني من سكان شرقي العاصمة بشبهة قتل فاطمة الرجبي حتى يوم الخميس المقبل. أعلنت الشرطة اعتقال أحد سكان يافة الناصرة في 39 من العمر بشبهة الضلوع في جريمة قتل خالد محاجنة وابنه مجد في البلدة قبل حوالي 10 أشهر، ومددت المحكمة فترة اعتقاله حتى يوم الخميس المقبل. بلغ عدد الزوار اليهود الذين صعدوا إلى موقع جبل الهيكل في الحرم القدسي الشريف اليوم لأداء الصلوات بمناسبة عيد المظلة سكوت قرابة 1000، وأفيد أن من بين هؤلاء النائبان عميت هليفي من الليكود وإتحاك كروزر من عتمة يهوديت وحاخامات ورؤساء معاهد دينية يهودية. نشر جيش

0: التي تستخدم فيها القوات الإسرائيلية المروحيات القتالية في لبنان. تقوم شركات سياحية وشركات تأمين بتنسيق إجراءات لتخليص عشرات الإسرائيليين من قرية نائية في النيبال بعد أن أصفرت فيضانات وانهيارات أرضية ناجمة عن هطول أمطار عن انقطاع الطرق المؤدية إليها، إضافة إلى تيار الكهرباء، ولقي 19 شخصا على الأقل مصرعهم جراء الفيضانات في عدة محافظات في النيبال والهند المجاورة. تعالج في قسم العناية المكثفة للأطفال بمستشفى نهري الحكومي فتاة تبلغ من العمر 14 عاما من منطقة الجليل الغربي بعد خضوعها لعلاج لتمليس الشعر، ووصفت حالتها بالمتوسطة بعد أن أصيبت باضطراب في وظائف الكلى. نلفت انتباه مستمعينا الكرام لأنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد نغير مسار حياتهم. مسار غدا بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
0: تبقى درجات الحرارة اليوم دون تغير يذكر بحيث تكون ضمن معدلاتها، وغدا يطرأ ارتفاع طفيف عليها خاصة في أواسط البلاد وجنوبها، وفي شمال البلاد يتوقع سقوط أمطار محلية متفرقة معظمها خفيفة. في الثانية مستمعينا الكرام لقاؤنا الإخباري القادم بمشيئة المولى.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل بصراحة سوزان دبيني. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الجمعة على قناة مكان
2: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
2: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
1: صدى النحاس برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
3: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
1: صدى النحاس مع وسيم كيوف الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس. الآن في مكان سوزان دبيني بصراحة.

0: تحياتي رائعة لجميع الأحباء المستمعين، أهلا بكم معنا الأحد كالعادي بجمعنا على الوحدة وبرنامجنا تعالوا نحكي بصراحة.
1: بصراحة
0: واليوم موضوعنا بصراحة، بدنا نحكي عن الصراحة قديش هي مهمة بحياتنا. هل كلنا عندنا الجرأة انه نحكي بصراحة لو مهما كانت؟
1: أنا حاسس

أت كتير منحس إنه لازم نحكي بصراحة، ولكن بعض الجبن برجعنا، بعض الخوف إنه نزعل غيرنا برجعنا، أو يمكن أوقات منخاف إنه نأذي إحساس اللي قبلنا. لو حتى مهما كان، هل في عنا القدرة إنه نتحدث دائما بصراحة لو مهما كانت هالصراحة هاي جرحة، ولا أوقات المشاعر بتوقف حاجز بيننا وبين الصراحة؟ تعالوا نحكي بصراحة. 072-33-55-99-3 بدنا نحكي بصراحة، وبدنا نسمع منكم بصراحة رأيكم. هل ممكن فعلا إنه نحكي كل شيء بصراحة، ولا كتير أوقات منتراجع؟ ليه؟ لأنه ما بدنا نجرح اللي قبلنا، مع إنه شايفينه عم بتصرف غلط، مع إنه بدنا مصلحته، مع إنه بهمنا أمره، ولكن بالآخر منقول هو بده هيك، صحتين على قلبه. ليه لحتى إحنا نفوت بجو اللي مش إلنا؟ ليه لإحنا نحكي بصراحة لما هالصراحة ممكن تزعل اللي قبلنا؟ وهون هذا كله برجع إذا كان إحنا معرفتنا كاملة بالشخص اللي قبلنا، يعني هل هو بتقبل الصراحة، ولا بتقبل الشغلات اللي بتعجبه، اللي بتريحه، اللي على مزاجه، تحت اسم أو مصطلح الصراحة. 072-33-55-99-3. هل كنتوا أنتوا مستعدين تحكوا الصراحة لو مهما كانت لأي إنسان بهمكوا، ولا زعلوا أكتر بهمكوا من أنه تحكوا الصراحة؟ يعني تحافظوا على علاقتكوا أحسن ما تنقطع العلاقة أو يصير فيها بعض المناوشات.

0: هل فعلا انه الثقة بالصراحة هدول توأم ما بنفصلوا ابدا؟ يعني اذا بدك تكسب ثقة انسان احكي معه بصراحة، ولا اذا بدك تخسر انسان احكي معه بصراحة؟ كيف بتشوفوا انت الصورة؟ مع انه صراحة كتير اوقات وقت اللي بتكون جدا قاسية احنا بدنا نحكي الصراحة، بس الصراحة هي قاسية، شو بنعمل؟ ممكن تجرح اللي قبالك، ممكن تخرب العلاقة. فمين بهمك اكتر، انت تكون مرتاح انه ضميرك انت مرتاح انت حكيت كل شيء بصراحة، ولا بهمك تضلك بعلاقة اللي يعني يوم صراحة ويوم مش صراحة ويوم كذب ويوم لف ويوم دوران؟ كل الأمور هاي وين بتتركك انت من موضوع الصراحة؟ بتفضل تحكي بصراحة وتكون انت مرتاح، ولا تحكي لف ودوران وتخلي اللي قبالك مرتاح؟ صفر 7 2 3 5 9 3.
1: مش ممكن مش ممكن،
0: تعالوا نحكي بصراحة.
1: الحب يضل.
0: أجمل تحية من أسرة برنامجنا اليوم، شريهان حجير بيكي معنا بالإنتاج،
1: يا ضحكاتي
0: حين دهان هندسة إذاعية، في الإعداد والتقديم معكم دائما بكل الحب وراء الميكروفون سوزان ديبيني.
1: وضليت
0: يا رضا الله رضا الوالدين ورضاكم أحبائي. وما تنسوا صفحتين على الفيسبوك سوزان سيداوي ديبيني باللغة العربية والإنجليزية.

0: يلا نبدأ معك ومع اتصالاتكو 072-33-55-99-3. تعالوا نحكي بصراحة عن الصراحة، هل بتفضلوا تعيشوا بصراحة حتى لو اللي قبالكو زعل منكو، ولا بتفضلوا تسايروا لأنه ليش لنزعل الناس وإحنا مالنا وكل واحد يصفل بحاله وكل واحد عقله براسه يعرف خلاصه، على أي مسار أنتو بتحبوا تكونوا؟ 072-33-55-99-3 معنا أول اتصال. مساء الخير.
1: مساء الورد سوسان تبيني، الصحفية البارعة في راديو المكان.
0: صحفية المشاغبي، أهلا وسهلا يا فادي، كيفك؟
1: تسلم. أول شيء كل يعني كل برنامجك تدقيني من أحسن الأحسن، كل احترام.
0: تسلم إلي. تسلم فادي، شكرا كتير. يا فادي خلينا نسمع رأيك، شو رأيك بالموضوع؟ كنت بتحب تحكي بصراحة مع اللي بهموك ولا بتخاف على زعلهن لأنهن بهموك فبتمغيب عن الصراحة وبتحكي أشياء هيك اللي ترضيهن مش اللي تزعلهن، لأنه الصراحة دايما بتزعل.
1: والله أختي جان بدي أنا أحكيك بهذا البرنامج بصراحة، كلمة الصراحة اليوم صار كتير كتير صعب تنحكى بهذا الشارع اللي إحنا عمالين بنشوف بالأوضاع الصعبة. أول إشي يعني إذا بدك تحكي يعني يا سمح الله، إذا شفتي مثلا جريمة قتل أو سرقة أو إيش بدك تحكي،
0: بلاش نروح للأشياء اللي لا لا، خلينا نحكي في حياتنا يعني. اسمعني فادي، إذا إحنا بدنا نشوف جريمة قتل ونروح عليها إحنا رح نكون من وراهن، لأنه أنت عارف شو أنا عم بحكي، على حياتنا إحنا، عن علاقتنا إحنا ببعض، العائلات، الأصدقاء، في أماكن العمل. هل الإنسان لازم يكون صريح لآخر درجة ولا حسب درجات اللي قباله، قديش استيعابه، قديش تقبله للصراحة، قديش انت صحاب انت ويا اللي بتسمح لحالك تحكي بصراحة ولا لا؟ هذا الموضوع الاجتماعي اللي احنا بدنا اياه، مش موضوع قتل وموضوع طخ وموضوع. يلا رأيك.
1: يعني أقصد أنت بتعرف اليوم مع الأصحاب اللي بيتلاقي كلمة مثلا يعني كلمة إنه على واحد بتلاقيها كتير كتير صعبة، لأنه هذا الصاحب وهذا أخو وهذا عزيز. كلمة الصراحة اليوم يعني تكون شوية صعبة تحكيها، إنك مجبور تسيري اللي عبالك.
0: طب إذا بدك تسيره بدك تحكي شغلات مش مزبوطة أو مش الصراحة، لشو اللي تحكيه من أصله يعني؟
1: ما أختي زين صارت صعبة كلمة اليوم الحق قال، يعني صارت هالكلمة كتير كتير صعبة تطلع. يعني اليوم إحنا يعني بدك يعني بتعمل مشاكل. يعني أنا بدي أقول لك شغلي صارت معي. في واحد ضرب مرته، أجت يعني حكينا للبوليس إنه هو ضربها، مشكلنا مع أهله، ليش حكينا للبوليس إنه هيك صار؟ يعني حتى الكلمة صعب إنه تصدقيني صعب تتنحكى، وأنا إيش إلي وأنا خاص معرفش أتدخل، وأنا يعني كتير كتير بطلت الناس تتحملها الكلمة، كلمة كتير صارت صعبة.
0: يعني الصراحة صارت هالقد صعبة إنه نتحملها لو مهما كانت؟ وحتى لو قصدت انك تحكي مع انسان او تساعد انسان مثل هذا اللي توجهت لك لحتى تحموها، رحت قلت للشرطة، بس انه يعني ما سألتش حالك طب احنا مالنا نروح نقول للشرطة واحنا نعلق بالاخر؟
1: ما هو سوزان اليوم انت لما بتشوف واحد بضرب مرته قدام عيونك ومش غير تساوي اشي، الحال تجد الشرطة وتقول له انا ايك ايك بيحكي تعال خلصوها منه. عشان هيك يعني الوضع كتير كتير صعب، ما تفكر اشي هوين يعني.
0: طيب سؤال اخير، انت كنت بتفضل تحكي الصراحة ولا تدور على اسلوب اهون من الصراحة لتوصل الرسالة اللي بدك اياها؟
1: انا بدي اسال سوزان دبيني كصحفية برع براديو ومكان، انا بدي اسالك سؤال.
0: انا بسال الاسئلة مش انت بتسالني يا فادي، انا سالتك سؤال بتحب.
1: انا بدي اسالك على برنامج تبعك.
0: جاوبني. ضحكت على شريهان اهدي عم تضحك.
1: طيب ليش أخت سوزان اليوم فيش أوادم إلين كلمة؟ ليش الزعران صار؟
0: مين قال إنه فيش أوادم إلين كلمة؟ لا
1: أخت سوزان، أخت سوزان إحنا بوضع كتير كتير صعب، الزعران هي اللي عمالة تمشي كل إشي.
0: طيب اسمعني اسمعني اسمعني فادي يا فادي بشير من سخنين، خد نفس، طول بالك، عد للعشرة واسمعني. اللي انت عم تحكي عن حرقة قلب، اللي انت عم تحكي عن الأوضاع اللي عم بتصير، عن القتل، عن الإجرام، والواحد صار يشوف الإشي قدامه وبطل يقدر يفتح تموت يحكي لأنه رح يلحق الدور. أنا عم بحكي عن موضوع الصراحة، مش الصراحة اللي ممكن تورطك، مش الصراحة اللي ممكن تأدي لقتلك، مش الصراحة اللي ممكن تأذي عيلتك. هل إحنا بهمنا إنه نصلح نوعا ما بهالمجتمع، نحكي على أمور حتى بين الأصدقاء، بلاش الأشياء اللي هالقد خطرة بين الأصدقاء، فيك تحكي بصراحة ولا كمان الصديق ما بيتحمل كلمة الصراحة؟
1: يعني انا بدي اقول لك الي صاحب اجى بده يحكي بجارتنا سالني قلت له ابعدني بشرفك ابعدني عن شيء بديش اقول بدي تورطنيش
0: انا بدي اشغلك خطابه بالاخر طيب
1: مش راح تفضل تحكيها
0: طيب اوكي شكرا كثير كثير لك شكرا يا فادي انك كنت معنا يا هلا فيك تحياتي باي باي
1: باي باي
0: 072-33-55-99-30 تعال نحكي بصراحة عبر أثير راديو مكان
2: ولا شوفك قدام عيني زعلان علي
0: 072-33-55-99-30 اختار الصراحة ولا اللف والدوران

0: فنان الكبير الرائع يوسف مطر، يعطيك العمر الطويل يا رب ويخليك. هاي نضرب السيف من قلبه من نصراويات، من 20 30 40، من أكمل سنة يا يوسف أبو الكارم الغالي. بنواصل معك 072-33-55-99-3. معنا كمان اتصال. مساء الخير.
1: مساء الخير.
0: أهلا وسهلا.
1: العافية على البرنامج حلو.
0: أهلا.
1: تحكي زيدة من عسفيا.
0: أهلا يا زيدة عطشي.
1: أيوة. أخبارك. أهلا
0: وسهلا. يا هلا، أنا بألف خير من الله الحمد لله. أهلا وسهلا بزيدة. يا عيوني. يلا رأيك.
1: لا أنا بحب الصراحة.
0: طيب.
1: وهي الطريق الأقصر للثقة.
0: بس الصراحة حتى يعني لو ضايقتك أوقات بتتحمليها؟
1: بحتحملها كل الوقت. أنا بحب الصراحة في الوجه أحسن ما يطعنوك في الظهر.
0: طب هلأ خلينا
1: المجاملة. أنا بحبش المجاملة.
0: لا مش مجاملة، إحنا مش عم نحكي عن مجاملة، بس إحنا بنقول هيك. أنت صار معك شغلي وأجت صاحبتك أو رفيقتك أو جارتك حكتك إياها بالصراحة بمنتهى الصراحة، هل الإشي بدايقك؟
1: بالعكس بالعكس، أنا اللي بقول الحقيقة ممكن ما كنتش شايفتها، أنا غير بشوفها أكثر مني لأنه التصرفات تبين مع الغير. مش معناته الصراحة، مش معناته أجرح حدا أو محترمش.
0: أوكي.
1: بتعلق كيف أنا بحكيها، في أسلوب حلو اللي ما تضايقوش ولا ما تجرحوش. مش معناته الصراحة هي قسوة. لا.
0: طيب بس هل أنت بتقبل الصراحة من الكل؟ يعني من مين مكان أجا شاف فيك شغلة مش مزبوطة أو سمع كلمة مش مزبوطة بيجي بقول لك إياها، مستعدة تقبل من الكل ولا أشخاص معينين اللي هن قراب إلك؟
1: أنا عندي مبدأ في الحياة، أنا بحب الصراحة، لأن أنا بعتبر المجاملة هي كذب، هي نوع من الكذب.
0: ليش بتعتبريها نوع من الكذب؟ مش ممكن تكون نوع من التصرف اللي بدناش نجرح شعور اللي قبالنا، فمنلاقي على طريقة تانية انه تكون اهون من الصراحة الكاملة.
1: انت بتفكروا انه الصراحة هي قسوة؟ لا، ممكن اكون صريحة، اقولها في اسلوب مقنع غير جارح.
0: أوكي.
1: مقبول. مش معناته الصراحة لازم انا اجرح غيري او اتهجم على غيري، لا، في فرق.
0: طيب فاذا زيدة مع الصراحة، مع انها تحكي بصراحة بمنتهى الصراحة، والسؤال اللي كمان هيك اخر سؤال، لو مين ما اجا وحكاكي شغلات بصراحة عنك اللي انت عرفتيها او ما عرفتيها ولكن اتضايقتي منها، الاشي ضايقك شو؟ متضايق حدا بيجي بقولك بحط فيكي شغلات اللي مش فيكي وبتضايق ايش؟ كيف يعني؟
1: لا لا لا، أنا بتقبلها إذا كانت فيه.
0: إذا كانت فيه؟
1: إذا ما كانت فيه.
0: طيب وإذا ما كانتش فيكي وأجا قال لك إياها وقال لك كذا كذا، واحد اثنين ثلاثة، أنت واحد اثنين ثلاثة كذا، شو بتعملي؟
1: شكرا على كلامك، ممكن يتراجع كلامك وتفحصه إذا هذا مزبوط أو لا.
0: طيب فإذا بدك شخصية قوية لتقدر تقوم بهاي الخطوات وتقدر فعلا تقول تقبل أو ترفض هذا الموضوع، لأنه إحنا عم نتحدث عن صراحة. وكل واحد بعطي لحاله كتير أوقات الحق إنه يحكي بصراحة، وممكن جدا إنه يجرح غيره، ممكن جدا إنه يأذي، ويكون في للصراحة هاي كمان إنه أنا عارفة ممكن يكون إشكاليات في المستقبل. فأنت عم بتقولي لو مهما كان الموضوع المفروض أنه نحكي بصراحة.
1: فعلا. وآخر جملة بقول، المجاملة المصطنعة ممكن تهدم الثقة إلى الأبد.
0: المجاملة
1: المصطنعة
0: المصطنعة يعني. حبيبتي المجاملة هي كلمة مجاملة، هي أصلها المصطنعة، لأنه إحنا عم نجامل، إحنا مش عم نحكي الحقيقة، مش عم نحكي المزبوط اللي صار، فهي نوع من المجاملة.
1: أنا عكس هذا الإشي.
0: طيب أنا بدي أتمنى لك كل الخير والسعادة.
1: أنا الحقيقة في الوجه ولا يجملني ويكون خبيث معي أو يكذب علي، لا بالعكس، أنا بزعلش من الصراحة في الوجه.
0: كل الاحترام زيدة عطشي من عسفيا، يعطيك ألف عافية حبيبتي. كل الاحترام.
1: شكرا على البرنامج الحلو والأفكار اللي بتطرحيها.
0: تسلمي يا عيوني. يعني. تسلمي حبيبتي، شكرا كثير إلك. يا هلا فيك.
1: عفواً.
0: باي باي. 072 33 55 99 3. نحكي الصراحة لو مهما كانت صعبة وجارحة. ولا حسب الشخص اللي قبالنا بتقبل ولا لا، ولا ندور على طرق تانية أهون لحتى ما نضايق حدا.

حبيتك وبحبك. هل إذا بنحب الشخص كتير لازم نحكي معه بصراحة دايما؟ ولا صراحة ممكن إذا كان يعني معلش إنه عقله مش إنه صغير شوي صغير يعني إنه تنتهي هاي الصداقة وتنتهي هاي العلاقة وهاي المحبة اللي بين الإخوة وبالذات بالعائلة إنه كل واحد يبعد عن التاني؟ ليش؟ لأنه ممكن يحسبوها إنه تدخل. شو الفرق بين التدخل وبين الصراحة إذا كانت الأساس بالنهاية هو واحد، المصلحة العامة؟

0: ومن واصل معكم أحبائي، وما ضيفنا أو ضيفتنا التالي على الخط 072-33-55-99-3. الظاهر يا بالسواقة يا راديو مفتوح يا بالشغل. مساء الخير، مين معنا؟ ألو. طيب طيب شريهان، عاود أخذ الاتصال ونشوف مع مين، لأنه مش قادرين نفهم بالضبط إيش اللي عم يصير. بدنا نذكركم أنه على الإلا ربع أو إلا تلت رح نستقبل ضيفتنا الغالية ريهام مشاعل، أخصائية نفسية أدلرية وموجهة ومستشارة تربوية. لنشوف هلأ إذا الخط صار واضح. مساء الخير.
1: مساء الخير.
0: أهلا وسهلا، مين معي؟
1: معك سعدة حداد من طرعان.
0: أهلا وسهلا يا سعدة، كيفك؟
1: الحمد لله.
0: أهلا وسهلا فيك.
1: أنا بقول بالنسبة الواحد لازم يحكي الصدق.
0: طيب
1: لو كان أي شيء، ما أنت عارفة حالك أنك أنت مش مذنبة ولا عاملة ولا إشي، بحكي بصراحة. مش أنا مثلا أشوف اللي قبالي عم بقولني او عم بيستغلني وانا ساكتة. لازم الواحد يحكي بصراحة، لو كان مين كان، لو كان اخوه ابوه ابن عمه، لازم
0: يعني يحكي بصراحة. بهمك انك تحكي الموضوع بصراحة لو مهما كان جارح. لحظة شوي إيه سعدة، في امور اللي احنا مرات من لانه منحب الناس اللي قبالنا او منحب اشخاص معينين احنا بنحكيهن بصراحة. الصراحة هاي ممكن تجرحهن، ممكن تضايقهن. انت بهمك اذا جرحتهن الصراحة ولا بهمكيش؟ المهم انك انت تحكي اللي بصراحة.
1: انا بقول لك اذا انت معاكي حق ليه ما تحكي، ليه تخافي؟ ما تخافيش، لازم تحكي بصراحة، لازم توجهين.
0: لا هون ما فيش موضوع حق، هون موضوع بصير نوع من التدخل بحياة الآخر، بحياة الإنسان الثاني اللي أنت بهمك أمره وبدك تحكيه.
1: أنا قصدي إذا مثلا حدا مثلا بدي يأكل حقي
0: هيك إشي تاني، لا هيك بيكون وقع هو بورطة كبير اللي بفكر إنه بدي يأخذ. المهم أنت
1: بس المهم أنا أحكي بصراحة، لأنه إذا أنت معك حق مش لازم تشكتي عليه.
0: طيب إمتى أنت بتفكري مرتين قبل ما تحكي الكلمة بصراحة، أو قبل ما تخبر اللي قبالك بشي يمكن عندك إحساس إنه رح يضايقه؟
1: بحكي معه أول إشي بالمنيح، وإذا ما بدوش يفهم بالمنيح ساعتها بدي أواجهه.
0: ليش يعني المنيح هي مش بالصراحة؟ إذا حكينا بصراحة شو؟ شو الفرق بين
1: يعني
0: المنيح والصراحة؟
1: بوضح له بالضبط أنا إيش بدي مثلاً.
0: طيب.
1: إيش أنا من إيش أنا متضايقة أو إشي. بدي يفهم يفهم، مش يفهم مع السلامة.
0: كنت مستعدة إنك تتدخلي بحياة حدا؟ سمعتي عن صديقة عندك أو عن حدا قريب عندك بالعيلة سمعتي عنه شغلة بتروحي بتوصلي له إياها على أساس إنه بدنا نقول لك بصراحة لأنه خايفين على مصلحتك؟ في شيء مثل هيك ولا بتضلك بعيدة؟
1: إذا مثلاً بخصني وبشوف فيه من وراء اشياء مضرة لإله بروح بوصله، بخافش.
0: بهمكيش يعني زعل او ما زعل، انت عليك انك تحكي بصراحة.
1: بحكي اذا سمعت اشي بضايقه مثلا، او بما حدا بتسلط عليه او حدا بهاي، بحكي بهمنيش.
0: في عندك حدود، في عندك حدود سعدة لما تيجي تحكي مع إنسان وبتشوفي بنظرة عيونه إنه في إشي عم بيضايقه، إنه مين هاي لحتى عم تقولي أو لحتى عم تتدخل أو شو دخلها أو هيك، بتوقفي عند حدودك ولا لا؟
1: واحد غريب ما تدخلش.
0: لا غريب لا، حدا بخصك وحسيتي من نظرة عيونه أو كيف يعني أوقات من حركات الإنسان بتعرفي إنه في إشي ضايقه، بتكملي بتحكي ولا بتقولي خلص أنا ما دخلني لحد هون بس؟
1: أنا علي أحكي له هو خلص. أنا بشوف الإنسان إذا من نظرة عيني إذا فهمني ولا مش فهمني.
0: وبهمك إنك تفهميه الصراحة مثل ما أنت سمعتيها. طيب سعدة،
1: الواحد يخاف من الصراحة.
0: احنا منخافش من الصراحة، بس احنا منخاف نزعل اللي قبالنا اذا بنحكي بصراحة، لانه اللي قبالنا بيكون هالقد بهمنا، فهذا اللي بخلي الواحد اوقات يتراجع.
1: اليوم مش مع كل واحد بدور تحكي بصراحة.
0: مليون بالمية صح.
1: عندك تقدرش تحكي لي بصراحة.
0: عشان هيك أنا عم بسأل كل الزوايا وكل الأطراف اللي ممكن تتداخل في كلمة الصراحة، عم بحاول إنه أسمع رأيكم فيها. شكرا كتير يا سعدة.
1: شكرا
0: لك. هلا حبيبتي، الله يسعدك. 072-33-55-99-3 تعالوا نحكي بصراحة. مساء الخير.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يعطيك العافية استاذ زين.
0: يعافي قلبك يا هلا. مين معي؟
2: معك هيثم العصيبي من حورة.
0: اهلا يا هيثم، كيفك؟
2: الله يسعدك.
0: يا هلا. يا هيثم،
2: والله
0: شو بتقول؟
2: والله بقول انا ما بين كسب القلوب وكسر القلوب هو الاسلوب. وبالنسبه للصراحه زي ما انت ذكرت تتعلق في مستوى الدوائر او العلاقات الاجتماعيه المحيطه حوالينا، سواء كان على مستوى العائله او العائله المصغره او العائله الكبيره او في الاطار المهني او في اطار الموسع اكثر من ناحيه علاقات، شبكه علاقات.
0: طيب
2: الصراحه هي جزء لا يتجزأ من النقد، يعني او النقد البناء او النقد الذاتي. احنا كبشر بشكل طبيعي بنتعرض لنقد ذاتي كل يوم، بنروح البيت نهايه اليوم من الشغل او لما نحط راسنا على الساد نعمل جرد ذاتي، نقد ذاتي لذواتنا.
0: طيب
2: غلطنا مع مين؟ حسبنا مين؟ كيف كان تعاملنا؟ حتى على مستوى العائلي، يعني لما نعمل جلسه عائليه فبكل مستوى الامان، كل ما كان مستوى الامان عالي فاحنا بتكون الصراع عندنا اكثر شفافيه، فهذا بيعطينا نقد اكثر، يعني ناخذه على حالنا بشكل طبيعي بشكل ايجابي. وين المشكله بتصير؟ المشكله بتصير لما انا اجي بشكل غير لائق، باسلوب غير لائق. مثلا انا بهمني الاقبالي، بس انا تصرفي او اسلوبي معاه مثلا بدي اوصل له الصراحه من مثلا شفت منه شيء مش من طبيعته، انه تصرف غير تصرف. انا باسلوبي بقدر اعرف كيف او طريقتي انه كيف اقدر اعطيه الصراحه هاي. مثلا على المستوى المهني بتعلق مثلا في مدير العمل، مدير الشركه او المسؤول، كيف هو مثلا ممكن يجمع الشركاء معه في العمل، الاعضاء او الناس اللي بيشتغلوا معاه سواء كان اي مكان.
0: طيب.
2: كيف هو بيمرر لهم هذا النقد هاي الصراحه بشكل مهني بشكل سلس اللي خليهم يحسوا بمستوى أمان عالي، إن أنا في نطاق عمل بيحترمني، بيوجهني، بيصلحني، بيقيمني. الصراحة هي جزء يعني تقييمي دائم.
0: إمتى هيثم بيقول أنا ما دخلني مش رح أتدخل ولا بدي أحكي لا صراحة ولا غير الصراحة، وحتى لو كانوا أشخاص قراب إلك وأشخاص بهموك جدا؟
2: لا، إحنا شوفي إذا بدي أحطها في سياقها العام، إذا إحنا ما في عندنا صراحة بمفهومها، خلينا نقول النقد البناء أو الإيجابي، إحنا كمجتمع ما بصير في إشي اللي هو إحنا يربطنا في بعض. مثلا إذا ما كان في صراحة بين الزوج وزوجته، بين المدير والموظف، صراحة طبعا بنطاقها بتخلينا نعطي أفضل ما عندنا، بتقومنا بتصححنا، بتخلينا نرجع على المسار.
0: إمتى الصراحة هيثم ممكن أنت تقول هنا لا يعني خلص لحد هون ستوب، لحد هون وخلصنا، هون بطلت صراحة صارت وقاحة؟ بأي حالات ممكن تتحول الصداقة الصراحة من صراحة لنوع من الوقاحة؟
2: في كثير حالات اللي هو ممكن مثلا فيها غلط، طبعا مثلا لما يكون مثلا الأب يغار على ابنه انه بده يعطيه الأفضل، فبكون اسلوبه مثلا مع ابنه او مثلا بين زوجين بصير في حالة الغضب هاي، انه الواحد يكون عصبي يعصب، فبيطلع الفكرة بيطلعها بس بيطلعها باسلوب غير لائق، فممكن انه يصرخ، ممكن انه كذا، ممكن انه صراحة تيجي بجلسات. كيف يعني جلسات؟ لما نكون مثلا قاعدين في مطعم، قاعدين في قهوة، قاعدين اجتماع،
0: يعني يحكيك شغلة بصراحة ممكن تضايقك قدام الكل.
2: بالضبط. نرجع لقضية انه كيف انا، كيف اجتماعياتي، كيف اسلوبي بالحياة، كيف فكرتي، كيف انا، كيف شخصيتي.
0: اي موضوع ممكن هيثم يعرف عنه ويكون خاص بأحد أفراد العائلة أو بصديق اللي هو جدا صديق لك وتفكر 100 مرة قبل ما تقوله ولا ما تقوله؟ بأي موضوع ممكن يكون؟
2: شوفي مش أي واحد ممكن يحكي. مثلا أنا في مواضيع ما بفهم فيها، في ناس متخصصة أكثر من تحكي هذه المواضيع بصراحة وبجرأة، في ناس بتروح على المتخصصين، في ناس مثلا
0: لا لا لا، السؤال إنك أنت عرفت شغلة اللي ممكن تكون تمس في عائلة أو تمس بشرف حدا أو سمعت شي شغلة عن حدا وعم بتفكر هقول ولا ما أقولش، ألفت انتباهين ولا لا، ولا أضل ساكت.
2: هاي جزئية مهمة جدا اللي هي ممكن تدمر أسرة.
0: بالضبط، هون ممكن يكون الواحد يحط حد لحاله، أنا ما دخلني والله يستر على الناس، خلصت القصة.
2: لا، إذا في مجال، إذا في مجال بإيدي أقدر أطلع إنه أخلي حياة هذا الشخص أفضل، إنه أوعي، فبتوجه لشخص ثقة بالعيلة، إنه يكون الموضوع سري وخاص وما يطلع، لأنه إحنا ما شاء الله علينا مجتمع بيغرق في شبر مي، بنموت على الإشاعات ومن الحب.
0: لا، إحنا مجتمع أعطيه كلمة بعمل لك إياها جريدة بعشر دقايق،
2: أعطيني خيط وعمل لك مني سجادة.
0: أيوة هي هاي علمت مش جديد.
2: إحنا عندنا لازم إحنا كمجتمع كمان هذا، يعني ما نعمل نقص ذاتي كمجتمع لحالنا، ما نقدر نعرف حالنا وين وين توجهاتنا، وين إحنا، وين غلطنا، وين ممكن نقوم حالنا. حتى على مستوى الأطفال، يعني أولادنا شبابنا، إذا ما حسسوا إن عندهم يعني مساحة أمان، مسافة أمان، إطار اللي هو يعطيهم جميع الأمان، إن يحكي بدون الخوف، تعال في عندك إشي خايف منه، عندك إشي مصطع فيه، عندك إشي.
0: حلو إنه نحكي الصراحة، بس كتير بالضبط. حلو إنه نحاول ما نجرحش اللي قبلنا، وحتى لو كان هذا الإنسان أو الإنساني هالقد غليين علينا، وهالكلمة ممكن تضايقهن وممكن تجرحهن وممكن تغير كل نظرتهن للي حواليهن وللي معهن وللي بالبيت عندهن، الأفضل إنك تضلك ساكت حفاظا على سلامة بيت كامل، مش عشان شخص واحد أو تنين.
2: صحيح، في أشخاص هن بيلجؤوا لك بيقولوا إحنا بدنا نحكي معك موضوع بصراحة، بس يعني ما تستغرب أو ما تعصب علي أو ما تأخذ فكرة غلط مني أو هكذا يعني. فهذول بكون عن جد إنهم يحكوا، بكون عندهم نوع من الكتمان أو نوع من الكبت أو في أو سجن خاص فيهم، أو هم أسيرين لحديث معين. زي ما
0: إذا حكى لك حدا شيء بصراحة وأمنك عليه تحفظ السر؟
2: أكيد، إنه ما لو ما شاف فيه ثقة وما شاف فيه إني بحفظ السر
0: ما كانش حكى لك 100%.
2: الخذلان مهم الصراحة، والخذلان هي اللي بتخلينا نعرف وين الحد الفاصل،
0: مين يعني. مين الشخص اللي منقدر نحكي له، أو مين الشخص اللي المفروض إنه ما نحكي له ولا أي كلمة. هيثم العصيبي، ألف شكر إلك على المداخلة الرائعة، شكرا كتير، كن معنا دائما وتابعنا. يا هلا فيك، تحياتي، الله معك. خلينا نتوقف مع فاصل إعلاني، من بعدها بنرجع بنواصل معكم برنامجنا اليوم، تعالوا نحكي بصراحة. 072-33-55-99-3.
3: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
4: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
5: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في السادسة صباحاً
6: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
7: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
8: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
9: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
10: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا، في السادسة صحافة نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.
11: الآن في مكان، سوزان ديبيني بصراحة.
0: وصار الوقت أحبائي لنستقبل نحن وإنتو ضيفتنا العزيزة بحلقتنا لليوم، ريهام مشاعل، الأخصائية نفسية أدلرية، يعني أدلرية معناتها تشتغل على طريقة أدلر، هلأ بعد شوي تشرح لكم، وموجهة ومستشارة تربوية. مساء الخير ريهام.
12: لا، على سوزان،
0: كيفك؟
12: الحمد لله تمام.
0: اهلا وسهلا فيك. قبل ما نفوت لموضوعنا شائك نوعا ما، امتى نحكي وامتى نسكت، وفي منهم بقدروا يسكتوا وفي منهم بقدروش يسكتوا، بس بدي تعرفي المستمعين طريقة العلاج أدلر او طريقة التعامل لأدلر ايش هي قبل ما نفوت في موضوعنا.
12: اوكي، أدلر هي طريقة اللي بترتكز بالاساس على كل موضوع المجتمع والانتماء لإلي كفرد داخل مجتمعي. يعني يمكن لاقي نظريات تانية اللي بتعتمد أكتر على الفرد، على شعور الفرد والأمور النفسية وكأنه الخاصة بالفرد، ولكن أدلر بيجي بيقول الفرد هو بالأخير عامل داخل مجتمع مش فردي، إنما إحنا بالذات كمان إذا أحكي عن مجتمعنا العربي إنه إحنا أصلاً دائما مجموعات وجماعات
0: مرتبطين ببعض. نعم
12: بالضبط مرتبطين. فكيف انا احس بالانتماء وشعور ان انا في لي وجود داخل هاي الاطر المختلفه، ان كان بالعمل ان كان بالعيله ان كان مع الاصدقاء.
0: حلو.
12: ان كان بالعلاقه الزوجيه مع اولادي. فكلنا بالاخير الحاجه الاساسيه تاع نقول بعد الاكل والشرب والتنفس ان احس اني انا منتمي. فكتير مرات لما بيجوا على علاج بنشوف انه الوجع الاساسي هي ان انا مش بلاقي نفسي، وكانه ان كان باطار عمل كان بالعلاقات الزوجية
0: ممكن يكون تايه بلحظة معينة ومش ملاقي الطريق اللي توصله للانتماء أو للأشخاص اللي هن مناسبين إله. هاي بالنسبة لطريقة أدلر.
12: كتير مرات بفكر إنه وجعي هو مع حالي، أنا في عندي مشكلة أنا ونفسي مثلا، فده أروح على علاج. فلما بلش نحكي بنشوف إنه إحنا بنحكي على كل مواجهة من حولي كمان أو طريقة التواصل والتعامل.
0: هذا هلأ رح نجيلها من خلال طبعا نشرح حضرتك لموضوع الصراحة. اليوم موضوع هيك صعب لأنه كتير ناس بيقولوا لك أنا صريحة، أنا بحكي كل إشي بهمنيش ومش عارف شو، تسألين سؤال بتلاقيهن تلبك وسكت وخلص ما عادش في شيء. وين رحت الصراحة؟ هل الصراحة إلها ناسها؟ هل الصراحة إلها وقت معين؟ هل الصراحة ممكن تكون مع كل شخص؟ وهل في حدود؟ وهي نقطة جدا مهمة، هل في حدود للصراحة؟ الواحد يحكي بصراحة حتى لو فكر إنه ممكن يكون فيها أزية لغيره، ولا نيجي لعند الأزية ومنقول خلص إحنا ما دخلنا، لا بدنا نأذي ولا بدنا نضايق حدا. فكل واحد كيف بقوله بسكر هالموال هذا وبسكت خلص بطلنا نحكي. شو هي الصراحة وشو حدودها ريهام؟
12: أوكي، بما أنه ذكرنا أدلر وأنا بكل توجهي دائما هو منطلق من هاي النظرية وهو نهج حياة وأسلوب حياة كل النظرية الأدليرية، فبالأخير عن جد سوزان حكيتي جمل جدا مفصلية، وأنا بدي أبلش وأتطرق أنه كل واحد فينا بالأساس بيطور مع الوقت إشي اسمه المنطق الخاص تبعه لحتى يحس بشعور الانتماء اللي احنا حكينا عنه. فالطريقة الشخصية اللي أنا بفهم فيها الحالة تبعت الناس والعلاقات والحياة هي بتختلف من شخص لآخر. فتعال نبلش أصلا من هون إنه شو هي الصراحة، مين بيحدد شو هو الصح والغلط، طبعا بالمفاهيم الحياتية اليومية مش
0: المجتمعية اللي احنا عايشينها.
12: أنا ما بحكي على الصح والغلط بالمنطق العام اللي طبعا الأشياء المرفوضة كخط أحمر اللي كلنا بندفق عليها، أنا بحكي على المنطق الخاص اللي بمحادثة عامة ممكن أنا وياكي أنا يكون في عندي وجهة نظر وإنتي وجهة نظر. يعني فممكن بموضوع كيف أنا أجيب الصراحة تبعتي كمان يكون في عندي منطق الخاص شو أنا فهمت حتى من أنا بنت صغيرة كيف مفروض أتعامل مع الصراحة. ناس ممكن تفكر إذا أنا ما حكيتش اللي بفكر فيه دغري ممكن أنا أكون منافق، شخص تاني بيقول بس إذا حكيت الحقيقة ممكن هذا يزعل مني ويتركني فأفضل أضلني ساكت. يعني اللي أنا عم بحاول هقوله إنه حتى بطريقة طرح الصراحة هو بالآخر هدف شخصي لكيف أنا أضلني موجود وإلي محلي.
0: أنت بين النقطة الأولى والنقطة الثانية ضيعتي كمان نقطة اللي هي المعظم بمرق فيها، إنه أحكي ولا ما أحكيش. في النقطة اللي إحنا بنوقف عندها إنه لا أنا بدي أوصل الرسالة بس بأسلوب تاني بدون ما أدايق بدون ما أجرى.
12: عمليا الأول أنا حكيت المثلين اللي أعطيتهم هن الأقطاب.
0: أوكي.
12: الأول هو بخلط بين الصراحة والتفريغ إنه أنا شو بدي أفكر بدي أحكي وشو بخطر ببالي، وبحمل على الأغلب اللي قباله هو المسؤولية تبعت الصراحة تبعته إنه كان بغضبه أو إحباطه. فأنا بعتبر إنه هاي صراحة. الثاني عمليا بحافظ على العلاقة، ومرات كتير ممكن ساعتها يلغي حاله إن أنا بكونش صريح فبسكت بجامل بتحمل وبراكم. لحد ما مرة ممكن حتى أنفجر. بس الصراحة اللي إحنا بنحكي عنها بالمنظور حتى الأدلري هو التوازن، إن أنا ألاقي النص، يعني لا أأذيكي باسم الصراحة ولا ألغي حالي كمان باسم إن أحافظ عليكي.
0: كيف بدنا نلاقي الحل الوسط؟
12: أوكي، كيف بنلاقي الحل الوسط؟ هو السؤال بالضبط بالضبط يعني جوهر إذا نقول السؤال هو وينك؟ كيف؟ مين الشخص؟ ليش أنت مهم؟ هل هذا التوقيت صح؟ يعني ما في عندي أنا هنا زي معادلة واحدة بقولك إنه هاي هي الطريقة.
0: بس كل اللي ذكرتيه إن نقاط هدول عندي بشكله المعادلة.
12: هذا هو. فالإنسان كل مرة لازم يعني يلاحظ شو في شو إسا بحتاج الوضع. المصلحة العامة تبعت كلياتنا شو بتقول إسا؟ أنا إسا المهم اللي أحكيه هو مهم. كمان الطريقة هي جدا مهمة، كيف أنا بقدر أوصل أوكي؟ اللي أنا الحقيقة ممكن مرة تكون حقيقة كتير صعبة، بتعلق الدرجات، هل هو زميل معي بالعمل ولا هو زوجي ولا هي بنتي ولا هو أمي أبوي، مين الأشخاص كمان وقديش الصراحة هي مهمة. هذا هو التوازن اللي
0: وين،
12: أنا
0: وين نقطة الخطر لما الإنسان بيفقد التوازن؟ من جهة حابب إنه يحكي بصراحة لأنه هالشخص اللي قباله بهمه إذا كان صديق أو كان قريب عيلي، من جهة تانية بتطلع شوي بفكر كمان دقيقتين بقول لك طب إذا صار من وراء كلامي هذا مشاكل لشو لأنا أفوت بهاي المشاكل كلها؟ ليش لحتى يصير للشخص هذا مشاكل في بيته فأنا بسكت؟ طب هون بده يحكي لأنه بهمه الشخص، من جهة تانية ما بدوش هو يتورط وما بدوش كمان نقطة مهمة دايما أنا بتخيل كل واحد بده يحكي بصراحة بفكر فيها، إنه ما يصيرش في خراب بيت للي قباله، ما يصيرش في دمار لعلاقة معينة.
12: أوكي.
0: فهل لازم نحكي ولا مش لازم نحكي؟
12: أنا سامعة سوزان إنه حتى إسا أنا وياك شوفي كيف كل هون حتى المنطق الخاص بفوت، كل واحد بيروح لموضوع الصراحة للجانب اللي أنا استوعبته، فممكن الصراحة تكون خاصة بعلاقتي معك، ممكن الصراحة تكون إني أنا شايفة سوزان في إشي بنمط حياتك أو شغلة أنت عم تتصرف فيها ممكن مش عم تأذيني أنا بشكل شخصي ولكن ممكن عم بتضرك أنت بحياتك.
0: أوكي، وأنا مش منتبهة
12: عن أي صراحة مزبوط. إحنا عم نحكي وهنا النقطة، هل أنا مسموح لإلي لزميل عندي بالشغل أو لإنسان بعرفه معرفة أي أسمح لنفسي أدخل بحياته وأعطيه رأيي الشخصي أو شو بفكر إنه لازم يكون، وهل اللي أنا بفكره هو الصح؟ هون في فرق بين طلب رأيي بموضوع معين بخص هذا الشخص
0: أوكي.
12: وبين أنا حابب أحط رأيي على الطاولة ومش بالضرورة يكون رأيي كمان دور هو الصح، فمين بيحدد شو الصح وشو الغلط؟ برجع لها
0: بهاي النقطة بالتحديد لحتى تكون واضحة، إنسان طلب رأيك في موضوع معين لأنه بثق فيك وبرأيك وإنت أعطيتي حل أو أعطيتي رأيك كيف إنت بتفكري فيه، وبالنهاية هو حس إنه هذا نوع من التدخل، فكيف بدك تعرفي شو الحد الفاصل؟ انه انت طلبت انت سألت وطلبت الإجابة، ولما انا بعطي الإجابة بصير في نوع من الغضب او لا كيف عم تحكوا هيك، وكيف يعني في هون كمان بضل كل شيء اسمه بصراحة او حديث بين اثنين دايما فيه مشاكل، دايما فيه هاي اللخبطة، يعني بتلاقي حالك مرات واقفة مش عارفة ايش بدك تعملي، تحكي ولا ما تحكيش ولا تعتذري على اللي حكيتيه ولا ايش تعملي؟
12: دايما انا بقول قديش الوجبة الدوز اللي بدي اعطيه للي قبالي هو قادر هو يستوعبه، يعني باللحظة اللي انا في ناس اكثر بتيجي حساسة للانتقاد او مش جاهزة انها تسمع، في فرق بين انا اعطيكي رأيي بشكل منتقد وبين اعطيكي رأيي بشكل متسامح، كمان الطريقة اللي أنا بطرح فيها حتى لا أقرب
0: الناس الأسلوب كيف منحكي بالزبط،
12: بقدر أنا هقولك إنه بفكر إنه مثلا جربي تشوفي نمط تاني لطريقة التواصل مع إكس من الناس مثلا حاسس أنا إنه هنا العلاقة عم بتكون مش مركبة، أو باجي بقولك بنفس الأسلوب بنفس الموضوع طريقة حكيك كتير مزعجة وكتير أنت إنسان غاضب وعصبي مش مريح بالمرة التواصل معك، فرق كبير كيف هو ممكن يستوعب هذا الانتقاد، وكمان هون برجع هل أخذ رأيي، هل هو حابب يسمع رأيي ولا ما سألنيش؟ إحنا كتير مرات زان نتخربط، كتير مرات بنعطي آراء ومنزد أحكام وبنعطي نصائح وعن جد بكونش اللي قبال مطالب، أنا بدي
0: حدا بطلب منا بالضبط.
12: يعني أنا كثير مرات
0: على هاي النقطة بالتحديد، على أي أساس الناس بتصير تعطي أحكام وتعطي نصائح وتقولك اعمل هيك وما تعمل هيك لما هي مش طالبة منك رأيك؟ على أي أساس؟
12: هذا مجتمعنا اللي بيسمح لحاله كل الوقت، هذا إسا النمط الكبير تبعنا إحنا بفكر كلياتنا بالمجتمع، كثير بنسمح لحالنا نفوت
0: نتدخل بحياة
12: الآخر بدون ما عن جد أفحص الحدود والمساحة. وهذا موجود وموجود بكثرة، وأنا بدي أحكيها حتى يمكن أكثر من شوفها بقلب العائلة. يعني إحنا دائما نسمح بقلب العائلات، إن كان الأهل إن كان إذا متزوجين فممكن كمان كأنه أهل الزوج، أو بنشوف إنه الأهل كثير مرات بيعرفوش وين الحد تبعي وتبع تدخلي بأولادي اللي صار أنا بقول أولاد يعني يمكن يكون عمرهم 40 وما فوق، أو حتى إحنا كأهل اللي عندنا أولاد عم بيكبر بقلب بيوتنا، مرات كثير ننتبهش إن إحنا عم نتدخل بمساحة مش بالضرورة تكون لإلنا. فهذا كل موضوع التدخل هو نمط احنا بنحسه وكأنه مباح ومسموح لإلنا بحكم الأوروب بحكم المفاهيم اللي احنا
0: شو هو الحد الفاصل ريهام؟ شو هو الحد الفاصل ما بين خوفنا على هالعيلة او على افراد هالعيلة او على الشخص المعين، وما بين مالي وماله يروح يبلط البحر يام هيك على بلاطة؟ شو الحد الفاصل؟
12: الحد الفاصل هو اني اتصالح مع فكرة اني انا بالدرجة الاولى كانسان بالغ وناضج اعرف شو الحد تبعي، اوكي، حتى مع اقرب الناس لإلي، وين تبنفع اني انا افوت، هل انطلب مني افوت او لا. وهذا بطلب بيستدان درجة نضج كتير عالي
0: أكيد.
12: ودرجة مسامحة انه انا حتى اذا ما يعني حطيتش رأيي ما بنزل من قيمتي اي اشي، لانه في ناس بتربط قيمتها بقديش هي بتفرجي ان انا حكيم انا بعرف انا رأيي الصح، ولاحظي الأنماط اللي حواليك رح تفهمي أنا شو بحكي.
0: لا هو رأيي الصح ممكن كل واحد يفكر إنه رأيه هو الصح، بس صح إلي مش صح لغيري، وغيري بخدش نفس الفكر اللي أنا عم بفكر فيه،
12: صح، بس أنا عم بحكي لنمط الشخص اللي بحس إنه هو دايما على حق، أوكي، فهو اللي دايما على حق وبحب إنه الأمور تمشي كيف ما هو بفكر، هون بنشوف انه درجه التدخل بتكون اعمق او انه دائما مباحه او دائما مسموح.
0: واذا ما صارش مثل ما هو بيفكر ومثل ما هو بيامن انه هو دائما على حق واللي هو بيحكي لازم يمشي او هذا هو المزبوط، فبهاي الحاله في حاله انه صار في المناوشات هاي او المشاكل هاي، شو المفروض انه يعمل؟ يتصرف او هو او اللي قباله؟
12: مش دائما بيصير مناوشات، لانه اذا كان اللي قباله من النوع اللي المهم انه تمشي الامور وما يصيرش مشاكل والمهم السلام، فممكن يمشي او يمكن يخضعوا له. تعال نقول وفي النمط الثاني اللي اذا انا بالي كمان شخص بيفكر اني انا اللي بعرف وانا اللي بقول، فهون عن جد بنشوف انه في صار نقطه خلاف. والحد الفاصل دائما بقول هاي الجملة، شو المهم وشو الأهم؟ هل المهم أطلع من هذا النقاش بمعنى بين قوسين على الآخر بين هلالين ربحان؟ وشو يعني ربحان؟ يمكن ربحان النقاش بس خسران العلاقة، فشو مهم لإلي؟ الحد الفاصل شو مهم لإلي يصير هون؟ أخسر الشخص والعلاقة ولا أخسر هذا النقاش؟
0: بعد معنا ثلاث دقايق سؤال جدا مهم بدي أسألك يا، شو هي المواضيع اللي لو عرفتيها تسكتي عنها ما تحكيهاش لأنه ممكن تخرب بيت، ممكن تأدي لأمور لا تحمد عقباها؟ شو هي المواضيع؟ وهل مع كل واحد بتقدري تسكتي وما تحكيش، ولا بتقدري تحكي وتشرحي هاي النقطة بالتحديد كيف كنتي انت بتوصليها للمستمعين؟
12: أوكي زان، برجع وبكرر ومش راح أضيف أكثر منك، لأنه ما في مواضيع اللي أنا بقول ما تحكوها. يعني إذا أنا بدي أتطرق لمواضيع اللي ممكن
0: في مواضيع يعني كتير ريهام إذا بيفكر الواحد فيها بقول لك طب أنا مالي ليش لأخرب هالبيت، أنا مالي لشو لأحكي، أنا مالي لأتدخل، كل واحد عقله براسه بعرف خلاصه. في كتير ناس بيفكروا هيك، وأنا نوع من أنا واحدة من هاي الناس اللي بفكر هيك. شايف ممكن يكون في 1% أو 5% ضرر على الموضوع اللي بدي أحكي فيه، فأنا بسكت بحكيش.
12: أوكي أنا بفضل إذا بتعطيني أمثلة عشان أقدر أكون أكثر يعني
0: بأي مواضيع
12: بشكل شخصي كمعالج وكإنساني ما بفوت وما بتدخل بأي موضوع بعنينيش، حتى لو أنا شفت أمر معين ما حبيته، لأنه كوني متأكدة سوزان الطرف الثاني اللي أنا بديش أخرب بيته، أو هاي بيكون عارف وبيكون حاسس وبيكون
0: بساكت
12: اللي إحنا مش شايفينه وهو مختار يسكت. فمرات لما أنت بتيجي وبتحطي وكأنه الحقيقة قدام هذا الشخص، يمكن أنت توجعي أكثر ما تساعديه.
0: ما لهيك أنا عم بسألك،
12: نفكر حالنا إنه إحنا بدنا نساعد أو بدنا ننقذ،
0: تبقى النية طيبة ولكن متسبب أضرار،
12: بيكون الضرر بيكون مرات أضعاف. ف يعني أنا بدي أحكي على يعني آخر شغلة اللي ممكن بلا نساعد فيها الناس أو المستمعين اللي عم بيسمعونا، كيف إنه إحنا الصراحة تبعتنا ما تكونش موجعة. بتلخيص، إذا بنطلب رأيي أنا بعطيه، إذا بعطيه كمان الطريقة اللي أنا بعطي فيها هذا الرأي، ونتذكر إنه مش كل رأي عنا هو الصح يعني. فما ما في داعي أزعل من شخص ما أخذ برأيي، لأنه ممكن مش مناسب،
0: كل واحد له رأيه الخاص بالضبط،
12: بس حب يسمع. بس إذا مرات الصراحة بتتعلق بعلاقتي مع الشخص اللي قبالي، فكتير هيك يعني بدي أعطي زي نصيحة من 4 خطوات
0: بنسميها.
12: يعني لنفترض أنا وياكي بموقف مش لطيف وأنا بدي أكون صريحة معك، فكتير حلو لما إحنا منجيب هاي الصراحة تبعتنا من محل نظيف وناضج، اللي هو مبني مش على الأحكام. يعني مش أنت دايما مثلا تتعامل معي بهاي الطريقة، ممكن أنا أقول لما صار تحديدا بهذا الموقف إشي، يعني ما أعطي صبغة كاملة لشعوري وكأنه هيك الشخص إنه مثلا.
0: طيب إحنا باقي معنا بس دقيقة، باقي معنا دقيقة ريهام.
12: أوكي. وبحكي بلغة الأنس، يعني أنا حسيت، لأنه مش بالضرورة هو قصدي حسسني هيك. فأنا حسيت بهاي الطريقة، وبهمني يكون بيناتنا وضوح، وبحتاج أشعر بالأمان بالعلاقة معك، وبدي نحكي بالموضوع بهدوء. وإذا إنت مش الوقت مناسب تعال نشوف وين.
0: طيب أنا بتمنى أنه رسالتك تكون وصلت لكل المستمعين، وبدأ أشكر كل اللي كانت عندي الجرأة، مع أنه ما كنتش متأكدة أنه رح يكون في حدا يحكي عن هذا الموضوع، لأنه الناس عادة بتخاف من موضوع الصراحة، بيخافوا يأذوا، بيخافوا لكل واحد حسب ظروفه. ريهام مشاعل، أخصائية نفسية أدلرية موجهة ومستشارة تربوية، ألف شكر حبيبتي، شكرا أنك كنت معنا. بس كلمة واحدة بدي أضيفها بالآخر، لما بنطلب من أولادنا يحكوا بصراحة، بنقول لهم احكوا بصراحة وما تخافوش، وبيلاقوا بعدين صراخ وبيلاقوا بعدين لوم، هون احنا عم نخوفهم من شيء اسمه صراحة. هذا رح يكون عليه حلقة تانية خاص بالأطفال والصراحة. شكرا كثير لك ريهام. هلا يا عيوني،
12: باي باي.
0: باي باي. لهون انتهت حلقتنا أحبائي، شكرا لكل اللي كانوا معنا، كونوا بألف خير، مع كل الحب، سوزان دبيني، باي باي، إلى اللقاء.

0: غدا على قناة مكان.
1: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبلوا أطلع برد البلاد لبرا؟ أكيد لا،
2: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
0: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
3: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار غدا بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
4: أيام المبيعات الاحتفالية من بي واي دي، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. بي واي دي، هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة.
5: مخزني أشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا سلام على العروض.

0: لوك. الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة بي واي دي، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من بي واي دي مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد بي واي دي.
1: عناوين الساعة من مكان: تصفية إرهابي كان ضالعاً في احتجاز مخطوفين في قطاع غزة، تمديد فترة اعتقال المشبوه بقتل فاطمة رجبي، نقابة الأطباء تدعو إلى وقف التحريض ضد الطواقم الطبية العربية. وفي أحوال الطقس، أجواء باردة نسبياً إلى معتدلة هذه الليلة.
2: راديو مكان الأخبار.
1: الثانية في أورشليم القدس طاب يومكم. أعلن جيش الدفاع والشباك في بيان مشترك تصفية قيادي في الجناح المسلح لحماس الأسبوع الفائت في شمال قطاع غزة. وبحسب البيان، فإن المخرب محمد حمد غباين كان ضالعا في احتجاز عدد من المخطوفين بينهم زيف بيرمان وإيتان مور وليري ألباغ، كما عكف في الآونة الأخيرة على دفع مخططات إرهابية قدما ضد القوات ومواطني الدولة، وعمل على ترميم قدرات حماس. مددت محكمة الصلح في أورشليم القدس حتى يوم الخميس المقبل فترة اعتقال شخص ستيني من سكان شرقي العاصمة بشبهة قتل السيدة فاطمة رجبي والمغدورة في 61 من العمر. دعت نقابة الأطباء إلى وقف حملة التحريض ضد الأطباء العرب بداعي أن بعضهم يسيء معاملة مرضى يهود. ويشير مراسلنا أحمد أبو سويس إلى أن النقابة بعثت برسالة بهذا الشأن إلى رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الصحة حييم كاتس. في أشكلون ضبطت الشرطة مخدرات وسكينا وعبوة تحتوي على رذاذ الفلفل بعد أن أوقفت سيارة أثارت الشبهات واعتقلت شخصين. ويفيد مراسلنا نواف النباري أنهما أحيلا إلى التحقيق. ونلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب.

0: تل الجليل 16، تل أبيب يافا 22، حيفا والرملة 21، الناصرة 20، هضبة الجولان وبئر السبع 19، إيلات 25 درجة. بهذا انتهت نشرة الأخبار، والنشرة القادمة في الثالثة بإذن الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
2: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية، اعتبارا من السادسة صباحا.
3: بعد قليل سينما الشويش مع غازي أبو بكر وشادي بلال.
2: بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
4: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
2: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
5: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
2: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
5: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
2: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.

0: شويش.
1: سينما الشويش، حلقة جديدة اليوم من سينما الشويش. مرحبا غازي أبو بكر.
2: أهلا شادي بالله.
1: حلقة جديدة اليوم بنخصصها للوادي الشقي.
2: الوادي الشقي في السينما المصري بالخمسينات والستينيات.
1: أحمد رمزي اللي توفى ب 28 أيلول 2012.
2: أحمد رمزي،
3: والله أنا في رأيي إن جميع الشباب اللي في العالم بيمروا في مرحلة شقاوة، يعني بين 16 و 24 سنة، لو ما يتشقوش ما يبقوش طبيعيين ولا إيه؟ يعني مش عارف.
2: أول شيء خلينا نقول عن اسمه. اسمه رمزي، ولكن أضاف اسم أحمد قبله فصار أحمد رمزي. وكان أول أفلامه أيامنا الحلوة
1: عبد الحليم،
2: مع عبد الحليم حافظ، وكان أول أفلام عمليا عبد الحليم حافظ بالسينما.
1: إني كانوا أصحاب،
2: صاروا أصحاب من وراء الفيلم عمليا. أما هو كان صديق مع عمر الشريف في الماضي، لأنه كانوا زملاء في
1: فيكتوريا
2: كوليدج بالإسكندرية.
1: أول أفلامه أيامنا الحلوة،
2: أيامنا الحلوة، وعمليا
1: وهذا الدور كمان رسم في المستقبل معظم أدواره. لا
2: بالضبط، الولد الشقي اللي بتحركش بالبنات،
1: وهيك كان بالحقيقة الظاهر.
2: هو هيك كان عمليا بالضبط، هو كان جابوه زي ما هو بالطبيعة
1: يمثل
2: دوره عمليا.
1: نسمع مقطع من أيامنا الحلوة اللي قدم عام 1955.
4: ولا يكون عندك فكر، سيبك من الشغلانة دي، أنا بكرة هصحيكي بدري ننزل سوا نروح عند واحد قريبي غني قوي، في 24 ساعة يكون عندك شغلانة لطيفة وظريفة ومقيتها على الأقل 10 جنيه. إيه رأيك بقى؟
5: كثر خيرك، تصبح على خير.
4: وانت من أهله؟
6: أهلا. إيه قريبك الغني قوي اللي بتقول عليه ده؟
4: عم
6: بيتك نيل، ده انت أغنى العائلة.
4: بص وقت حسك أو كلام يا أخي،
6: انت ما عندكش ضمير
4: وانت بيحيل عليك التمثيل ده؟ دي لقيتنا مؤدبين في حالنا، تعمل إيه؟ هاتي عياط عشان واحد يروح يطبطب عليها، كلمة في حدوتة تشبك، مش قدامك هو خدت منها معاد بكرة الصبح.
6: أعوذ بالله.
1: لاحظت من خلال متابعتي لأدواره لأحمد رمزي فترة طويلة كان سنيد البطل،
2: سنيد البطل، ولكن كمان بنقدر نقول حاز على بطولات بنفس العام 1955. حب ودموع، بطولته مع فاتن حمامة، وعنده دموع في الليل مع صباح. أنا بفكر سياسته كانت أنه كان بده يعيش، فكان
1: الأدوار اللي بتيجي بمخدة،
2: اللي بتيجي مش مهم بطولة نص بطولة دور ثانوي ضيف شرف. هاي لاحظت خلال مسيرته، يعني في ممثلين بنشوف بعد ما يوصل للبطولة زي عادل إمام بترجعش لورا، بينما أحمد رمزي ما فرقت معه أحمد رمزي.
1: نحكي على فيلم كمان حلو قدمه مع فاتن حمامة، ومنشوف مشاركات كتير مع فاتن حمامة بالخمسينات، صراع في المينا 1956
2: بالضبط. عمليا يوسف شاهين لما اجا اكتشف عمر الشريف بفيلم صراع في الوادي، كان

0: قاعد مع أحمد رمزي وعمر الشريف وكان في احتمال يأخذ أحمد رمزي وأحمد رمزي فكر أنه يوسف شاهين راح يأخده ولكنه أخذ عمر الشريف. فيما بعد أحمد رمزي اشتغل مع يوسف شاهين كمساعد بفيلم شيطان الصحراء بطولة عمر الشريف. وفيما بعد يعني مثل مع عمر الشريف إخراج يوسف شاهين
1: صراع في المينا.
0: صراع في المينا مع فاتن حمامة.
1: نسمع مشهد.
0: نسمع
2: مشهد. إيه اللي عملته ده؟ أنت جننت؟
3: كنت فين؟
2: رد. كنا بنضرب بولتة في المينا.
3: كمان بتقول تحب أكدب عليك؟ إزاي تركبها معاك في اللانش؟
2: ليه لا؟
3: كده علني قدام الناس.
2: وده اللي بيزعلك ويخليك تضربها بشكلها؟
3: إيه تستعبط؟
2: الله رجب انت ناس ان احنا صحاب.
3: كنا صحاب
2: وحنبقى نسايب ما تخافش. انا هتجوز سنة.
3: مين اللي قال كده؟
2: انا بحبها يا رجل وهتجوزها.
3: انت
2: مستعد اضحي بكل شيء عشان
3: فكرة تقدر تشتريها بفلوسك؟ ممدوح ابن الغني الكبير اللي فلوسه ما تتعدش يتجوز بنت غلبانة ويتيمة زي حميدة؟ ليه؟ قديمة دي.
2: ده اللي هيحصل.
3: الجوازة دي مش ممكن تتم.
2: ليه يا اخي حقك تفرح ان واحد كويس حباها وعايز يتجوزها؟
3: دي بنت خالتي وما اسمحش لحد يقرب لها.
2: رجب انت بتحبها؟
3: بتحبها تطلع مين دي احبها؟
1: بالخمسينات بنشوف مشاركات كتير لإله.
0: انا فحصت توني شادي بمعدل 7 أفلام كل عام تقريبا بالخمسينيات. عاملين كان مطلوب لانه يعني كان له يعني حاجه كان في فراغ لهيك
1: نوعيه من
0: الشخصيات. نوعيه من الشخصيات لانه الجيل اللي قبله كبر زي انور وجدي الى اخره.
1: ابن حميدو من الافلام كمان اللي حققت نجاح كبير عام 1957
0: رغم بساطته ورغم يعني الانتاج كان قليل جدا بسيط جدا حقق نجاح كبير ما زال مستمر اليوم.
1: منذكر هالفيلم من بطولة اسماعيل ياسين هند رستم وزينات صديق.
0: وشادي بنقدر نقول هون انه هو التقى مع عبد الحليم حافظ باكتر من فيلم وارتبط اسمه كمان باسماعيل ياسين باكتر من فيلم مثل اسماعيل ياسين في الاسطول، ابن حميدو، اسماعيل ياسين في طيران الى اخره.
1: نسمع لكان مشهد من ابن حميدو عام 1957.
4: ايه اللي جابك يا عزيز؟
5: بشم الهواء.
4: ليه؟ مفيش هواء عندكم؟
5: اصل الهواء هنا رايق.
4: يعني الهواء اللي رماكي
5: فشر ده بعدك.
1: مشاويش مكملين معكم حلقه اليوم عن النجم احمد رمزي. نشوف انه بالستينات كمان بيقدم مجموعة كبيرة من الادوار الحلوة. لا تطفئ الشمس ممكن نحكي عن هالفيلم اللي قدم عام 1961.
0: هذا هو انتاجه هو مع عمر الشريف وكان المفروض عمر الشريف يشارك بالفيلم ولكن السينما العالمية اخذته فاجا بدل منه شكري سرحان.
1: صلاح ابو سيف المخرج طبعا.
0: طبعا
1: اسمع مشهد من هالفيلم اللي بتشارك فيه فاتن حمامة، شكري سرحان وعماد حمدي
0: ونادية لطفي كمان.
6: التليفون النهاردة اتجنن، كل ساعة يرن ويطلع لي واحد بيقول لي عايزين سواق.
7: بيقول لك ايه؟
6: بيقول عايزين سواق.
7: المشروع نجح. المشروع نجح.
6: مشروع مشروع ايه؟
7: قولي لي الاول كام تليفون ضرب؟
6: ما تتكلم انت هتجننا ليه؟
7: بس انا النهارده ابتديت حياتي من جديد، عملت شركة لتشغيل السواقين بالساعة. اصل في ناس كتير عندهم عربيات وما عندهمش فلوس كفاية يدفعوا ما يتسوق، بيسوقوا بايديهم، يروحوا مكتبهم الصبح وتفضل العربية ملطوعة قدام الباب طول النهار. يبقى اللي عايز سواق يروح مشوار مع العيلة يتصل بينا نبعت له سواق ياخد اجرته بالساعة وساعة بريال. والنهارده نزلت اعلان صغير في الجرايد وما كنتش فاكر المشروع هينجح بالسرعه دي.
8: وطبعا نزلت نمر التليفون البيت في الاعلان.
7: ايوه بس
6: يعني بيتنا بقى جراش.
9: دي عامله تعمل لي ممدوح؟
8: انت مجنون. لازم تعرف ان البيت ده فيه بنات ولما تنشر نمره التليفون في الجورنال كانك عملت من البيت دكان. دكان فيه بنات، فيه امك واخواتك. اسمع، اذا ما شفتش حل في الحكايه دي انا هقطع التليفون من بكره. تبقى تعمل مشاريعك بره البيت وتبقى تخلي عندك دم.
1: نظارة سوداء من العلامات البارزة اللي كمان قدمها بعقد الستينات 1963. القصة طبعا إحسان عبد القدوس، كانت بهالفيلم نادية لطفي وإخراج حسام الدين مصطفى.
0: هذا عمليا من أجمل الأدوار نادية لطفي وبنقدر نقول إنه بهي بهاي الفترة أحمد رمزي التقى بكتير فنانات زي شادية.
1: بأي أفلام؟
0: شادية عندك امرأة في دوامة
1: عام 65 بيقدم ليلة زفاف.
0: التقى مثل ما ذكرنا بعدة عدة نجمات منهن ماجدة. سعاد حسني كان له نصيب كتير كبير بعدة أفلام، العريس، يصل غدا، شقاوة بنات، عائلة زيزي. وعمليا ليلة الزفاف من أجمل أفلام سعاد حسني مع أحمد مظهر. أحمد رمزي كان بنقدر نقول دور ثانوي بالفيلم.
1: خلينا نسمع مشهد من هالفيلم ليلة الزفاف.
9: ما نفسكش في حاجة عاوز تقولها؟
10: حاجة زي مش فاهم.
9: حاجة كده تكون حاسس بيها ومخبيها على كل الناس ومش ممكن تقولها لحد إلا ليا أنا.
10: برافو.
9: يبقى في حاجة.
10: أيوة سلورت، كل ما بشوفك ببقى عايز ببقى حاسس
9: قول
10: بجعان وعايز أكل.
9: طيب تعالى نروح البوفي ناخد ساندويتش.
10: لا أنا النهاردة معزومة عند ماما على العشاء، أصل أنا يوم أتعشى عند ماما وجوزها ويوم أتعشى عند بابا ومراته.
9: مسكين.
10: ليه؟
9: عشان قصدي يعني باباك ومامتك مش عايشين مع بعض.
10: بالعكس ده كده أحسن بكتير.
9: أحسن؟
10: بكتير. كل يوم والتاني بابا عشان ما أحبش ماما أكتر منه يحش يجيب فلوس، وماما عشان ما أحبش بابا أكتر منها تحش يجيب فلوس. بالآخر يطلع محسوب جوه الكسبان.
0: عندنا بنشوف انه التقى بفريد الأطرش بحكاية العمر كله والخروج من الجنة، استمر مع سعاد حسني المغامرون الثلاثة شقاوة رجالة، التقى بجيل جديد من الممثلات نيلي بالمراهقة الصغيرة، الأصدقاء الثلاثة نجلاء فتحي، وعنا كمان اللقاء التقى بشمس البارودي بهي والشياطين.
1: بعقد السبعينات فيلم مهم ثرثرة فوق النيل نجيب محفوظ 1971 هالفيلم.
0: احنا بنشوف شادي عمليا بالسبعينات بدي كمان أكتر وأكتر يقل إنتاجه. عمليا من أجمل أفلامه، وهو بذكر أنه هذا أحلى أفلامه على الإطلاق، اللي هي قصة نجيب محفوظ إخراج حسين كمال، بطولة عماد حمدي، عادل أدهم، سهير رمزي، ميرفت أمين.
1: أفلام حلوة بالفعل.
0: بالفعل.
1: خلنا نسمع مشهد من هالفيلم.
9: أنا معجبة بكل أدوارك.
11: شكرا. أنت بتشتغلي؟
9: إحنا لسه طالبات في كلية الأداب قسم فلسفة.
11: ما شاء الله، دي حاجة عظيمة.
9: في الحقيقة أنا غاوية تمثيل، لكن هم لا. أستاذ راجب.
11: نعم.
9: ممكن تعلمني التمثيل؟
1: نشوف غازي انه بمنتصف السبعينات قرر الاعتزال وابتعد عن السينما.
0: عمليا نقدر نقول انه السينما بلشت تعتزله بشي محل،
1: فهو كان حكيم
0: لانه كبر، وبعدين الوسامي تاعته تاع نقول اللي عرف فيها
1: راحت
0: صار عنده صلعة مثلا. ومثل ما ذكرنا انه في نجوم جدد، محمود ياسين، حسين نور فهم، الشريف. نور الشريف حلو محله،
1: محمود عبد العزيز. طبعا قرر الاعتزال بعد فيلم الأبطال مع فريد شوقي، برجع للدراما مرة جديدة من خلال فاتن حمامة.
0: عمليا عام 1979 التقى بفاتن حمامة بفيلم تلفزيوني كايا وراء كل باب. أنا بنصح الكل يحضر هذا الفيلم.
1: ليش حلو؟
0: كتير حلو.
1: عايش بحكي؟
0: بحكي عن زوجين بدن يتطلقوا وبدن يقسموا غراض البيت. وهنا عم بتناقشوا، اخر النقاش بيرجعوا لبعض.
1: حلو،
0: كتير حلو، والاداء حلو. والاداء كتير عالي للتنين، يعني بنصح من اجمل افلام احمد رمزي برايي.
1: حلو. هذا كان عام 1979، بيستمر غيابه بعد فتره طويله، بعود عام 1995 للسينما مع نيلي.
0: مع نيلي ويوسف منصور الرياضي، وللاسف يعني خيبه امل كان للجمهور.
1: قط الصحراء الفيلم.
0: قط الصحراء يعني خيبه امل، ما حقق النجاح
1: ولا لنيلي ولا لأحمد رمزي.
0: بالضبط.
1: غازي نشوف انه اكثر فنان يمثل معها هي سعاد حسني.
0: مع فاتن حمامة مثل 8 افلام افلام مع نادية لطفي، سعاد حسني 12 فيلم، 7 افلام مع رشدي أباظة، وله عمليا 3 افلام بقائمة افضل 100 فيلم بالسينما المصرية، اللي هن ثرثر فوق النيل، اين عمري، وايامنا الحلوة،
1: وجه القمر، من المسلسلات اللي كمان شفناه من خلالها عام 2000 مع فاتن حمامة.
0: بالضبط. نذكره المعلومة انه الدور بالبداية تم ترشيح حسين فهمي لهذا الدور. فاتن حمامة اعترضت
1: في لقاء، قال حسين فهمي انه زعل.
0: بالضبط.
1: فاتن حمامة.
0: بالضبط. وعمليا هي جابت احمد رمزي محل حسين فهمي.
1: اخر افلامه كان مع يسرى ومصطفى فهمي، اخراج ناس الدغيدي، الوردة الحمراء،
0: عام 2000.
1: بيختم مسيرته الفنية مع عمر الشريف
0: عام 2007 بمسلسل حنان وحنين. وكان ضيف شرف بس عشان عمر الشريف، وما كانش بده يشارك.
1: نحكي شوي عن حياته الشخصية، شو بتعرف عن حياته الشخصية؟
0: نقدر نقول تزوج 3 مرات
1: مشهورات.
0: المرة الأولى من زوجي خارج الوسط الفني، الثاني من
1: نجوى فؤاد.
0: نجوى فؤاد. اللي جوزوا تقريبا لمدة 17 يوم. فالتقوا بفيلم جواز في خطر.
1: راحوا تجوزوا
0: آخر الفيلم، وطلقوا بعدها بفترة قصيرة، وبعدين تزوج من سيدة أجنبية، وبالآخر يعني اعتزل المجتمع خلينا نقول، وراح على منطقة بمصر
1: سكن فيها آخر
0: سكن حياتي. فيها قدام البحر.
1: حلو، نهاية حلوة. نذكر أنه هو رحل عن عالمنا لما كان عمره 82 سنة عام 2012. أفضل فيلم غازي؟
0: فيلم مثل ما هو اختار ثرثرة فوق النيل بختار أنا.
1: أنا كمان معك.
0: أوكي.
1: ومع نسمع أغني إسا من أغاني العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ كان هو موجود بهالفيلم.
0: بالضبط وكان يعمل إشارة يعني بإيده ليه ليه الكل يعني بس اللي رح يسمع رح يتذكر الصورة.
1: من فيلم أيامنا الحلوة نسمع الحلوة حياتي.
0: حلوة حياتي.

0: اليوم استعرضنا مسيرته السينمائية الطويلة لهالفنان المصري المحبوب. كان لسه اجى الوقت لنكون مع أفيشات من زمن فات.
1: أفيشات من زمن فات.
0: أفيشات من زمن فات. غازي اخترت لنا اليوم فيلم غرام في الكرنك، فيلم استعراض.
2: بالضبط. والمميز بهذا الفيلم شادي انه عمليا بطولة فرقة استعراضية، وهي لأول مرة بالسينما المصرية، مع انه هن قدموا فيلم قبل مع ماجدة إجازة نصف السنة، ولكن البطولة كانت لماجدة. هاي أول مرة فرقة استعراضية بتقدم بطولة، وكانت عمليا بطلة الفرقة هي بطلة الفيلم فريدة فهمي، ومحمود رضا مؤسس الفرقة هو كان بطل الفيلم،
0: اللي هو بيكون والد شيرين.
2: والد شيرين رضا الزوجة الأولى لعمر دياب.
0: شو اللي خلاهن يعملوا هالفيلم؟
2: أول النجاح الكبير على المسرح كان محمود رضا حكى إنه كان بالكرنك، هن كانوا يردوا كفرقة بالكرنك للسواح، فخطر على باله سؤال بقول لو الفراعنة بيرجعوا هل بنبسطوا من العرض اللي احنا عم نقدمه؟ فقال له أخوه علي رضا اللي هو مخرج الفيلم. قال له هاد ممكن نعملوا فيلم. المظبوط أنا شفت الفيلم، الدراما يعني بايخة، مش قوية.
0: إيش القوي؟ الاستعراضات؟
2: إيه هو إشي الاستعراضات.
0: نجح الفيلم غازي؟
2: أنا من متابعتي مش كتير، مش من الأفلام اللي عملت واو، ولكن لما عرض بالتلفزيون الناس كانت تتابعه بسبب الرقصات والمشاهد. ونقدر نعتبر الفيلم شادي كمان غير أنه استعراضي كوميدي، ترويجي سياحي لمصر.
0: صح. غنوا كمان، قدموا أكتر من أغنية بهالفيلم، ساهموا بالنهاية بالسياحة. صح؟
2: بالضبط، وخاصة في هناك أغنية شهيرة
0: حلاوة شمسنا،
2: وكمان الأقصر بلدنا لمحمد العزبي.
0: نسمع مقطع منها؟
2: نسمع.

0: في هون شغلة مهمة إنه محمود رضا بكون زوج أخته لفريدة فهمي وفريدة فهمي بتكون مرت أخوه لمحمود رضا وهن بيحبوا بعض بالفيلم وكان لازم يكون هناك قبلة بالفيلم فكان إحراج شديد بقول محمود رضا أعادوا المشهد يمكن أكثر من 20 مرة وبالآخر عملوا خدعة حط خد على خده ودار وجهه
1: وكأنه عم ببوسه
0: وكأنه عم ببوسه فهي يعني من الإشكاليات تاعت الفيلم كانت.
1: نسمع مشهد من هالفيلم غرام في الكرنك.
2: حكاية إيه اللي عايز تقولها لي يا صلاح؟ أوعى أكون مش نافعة في الفرقة.
3: لا أبدا أنت نافعة قوي, ده أنت تقريبا أحسن واحدة في الفرقة لدرجة أني فكرت أعملك البطل.
2: صحيح والله؟
3: طبعا, ولو أن ده هيخلق لنا مشكلة بعد كده.
2: مشكلة إيه؟
3: مين هتشتغل مطرحك لما تسيبينا؟
2: أسيبكم؟
3: والدك اشترط أنك تشتغلي معانا مدة الرحلة وبس.
2: هو
3: مصطفى فهمني كده؟
2: هو في حاجة تاني بعد الرحلة؟
3: طبعا في, أمال إيه؟ الرحلة دي هي البداية بس يا أمينة, بداية الفرقة اللي طول عمري بحلم بيها, فرقتنا احنا مش فرقة اي حد يشترينا بفلوسه.
1: وصلنا لإيرادات الأفلام المصرية المعروضة هالأيامات في مصر. رقم واحد مين؟
0: بعد السيفن دوغز أو الكلاب السبع لأحمد عز كريم عبد العزيز بأكثر من 273 مليون جنيه.
1: وهالفيلم رح يودع هالأسبوع دور السينما بمصر مع الرقم الكبير. صقر وكناريا رقم 2 محمد إمام وشيكو 116 مليون جنيه إيرادات.
0: المرتبة الثالثة خلي بالك من نفسك ياسمين عبد العزيز أكثر من 80 مليون جنيه.
1: كمان محمود الثاني 80 مليون جنيه, أحمد غزي وكزبرة بنفسه ياسمين عبد العزيز وأحمد السقا بهالرقم نفس الرقم تناتن.
0: المرتبة اللي بعدها عمليا الجواهرجي محمد هنيدي منى زكي أكثر من 38 مليون جنيه.
1: ريد فلاج فيلم أحمد حاتم وجميل عوض 25 مليون جنيه بأسبوع الثاني.
0: في أفلام ودعت دور العرض شادي,
1: صح, شمشون ودليلة لأحمد العوضي ومي عمر حقق 36 مليون جنيه.
0: كمان في أحدث أفلام يسرى فشل ذريع لست لما انسحاب بعد 4 مليون جنيه بس. فيلم جديد شادي مطلوب عائلياً,
1: نسمع تفاصيله.
4: أفلام جديدة
1: كريم عبد العزيز بيقدم تاني أفلامه هالسنة مطلوب عائلياً, هالمرة تجربة كوميدية اجتماعية بتوقيع المخرج معتز التوني. بالفيلم بجدد كريم عبد العزيز التعاون الثاني على التوالي مع ياسمين صبري بعد مشاركتهن مع بعض بفيلم المشروع اكس.
5: ماني من عايزك في شغل,
6: مش انا بطلت.
1: معهن بالفيلم الجديد مصطفى خاطر وضيوف شرف كتار منهن احمد فهمي باسم صبرا ونسرين امين. بيبدا عرض الفيلم في مصر يوم 7 اكتوبر 2026 وفي دور السينما بالخليج ولبنان والاردن يوم 8 اكتوبر. منذكر انه السنة بلشها كريم عبد العزيز بنجاح كبير وغير مسبوق لاخر افلامه 7 دوغز مع احمد عز اللي سجل اعلى ايرادات في تاريخ السينما المصري باكثر من 273 مليون جنيه مصري. سينما الشويش نحكي غازي عن هشام عبد الحميد الممثل المصري اللي اثار ضجه هالايامات على منصات التواصل الاجتماعي بعد ما اعلن عن عودته لمصر.
0: طبعا هو لمع بالثمانينات والتسعينات خلينا نقول
1: التسعينات.
0: هو أحد الفنانين اللي غادروا مصر بعد ثورة 2013 بعد ما السيسي تولى الحكم وحسب على المعارضة.
1: الظاهر بدي يعود.
0: أيوة.
1: هالإشي دفعه لإصدار بيان من كندا بوضح فيه ظروف غيابه, برد كمان على الاتهامات بالإساءة للدولة المصرية. احكي شوي عن بدايته وبداية نجوميته غرام الأفاعي لما اختاروا المخرج حسام الدين مصطفى يلعب بطولة هالفيلم أمام ليلى علوي وصبرين, كان هذا عام 1988.
0: هذا من الأفلام كمان اللي لفتت الأنظار والناس حبت الفيلم.
1: عام 1992 بقدم الحب في طابة, كان واحد من الشباب من نجوم الشباب وقتها, فيلم شبابي ناقش مرض الإيدز وقتها. الحب في طابة نسمع مشهد من هالفيلم.
0: يلا.
7: ايه هتحاسبني؟
3: ايوة حاسبك, لازم اعرف كنت فين وبتعمل ايه.
7: ليه بقى؟ يعني كنت مرات انا وانا مش واخد بالي ولا ايه؟
3: انت مسطول؟
7: لا انا مصاب.
3: هتفضل مستعتل لابد؟ انت كده بتوسع دايرة المرض.
7: ما اقول لك ايه بقى, ما بطل الهلوسه اللي انت فيها دي ولعلمك بقى انا هبطل الحبسه دي.
3: نعم.
7: ايوه, عشان الايدز ما بتنقلش الا بالدم بس. يا مسطول.
3: مظبوط كلامك, مظبوط.
1: مكملين باستعراض مسيرته السينمائية لهشام عبد الحميد.
0: منشوف عام 1993 شارك بآخر أفلام مديحة كامل بوابة إبليس وامرأة تدفع الثمن فريد شوقي محمود ياسين.
1: عام 1993 قدم 7 أفلام كان مطلوب بهالسنوات. من هالأفلام قدارة مع فيفي عبدو، المقامر، طعمية بالشطة، ولولاكي كمان عام 1993،
0: كمان فيلم قليل من الحب كثير من العنف، ومجرم مع مرتبة الشرف عام 1998.
1: وهذا الفيلم خاض فيه تجربة الإنتاج، رغدة كانت معاه بهالفيلم. كمان هالفيلم كان مشهد صامت، آخر مشهد لفؤاد المهندس شارك بهالفيلم دعما لهشام عبد الحميد، قدم مشهد صامت بهالفيلم.
0: بفكر أنا أجمل أفلامه اللي أنا حضرته معالي الوزير، صح، مع أحمد زكي. كان عمليا رفيق أحمد زكي طوال أحداث الفيلم،
1: صح. هالدور كان بالأساس لشريف منير، بس لما اعتذر شريف منير واختلف مع أحمد زكي استعانوا بشام عبد الحميد. أنا حضرته مرتين هالفيلم بالسينما بمصر. اسمع مشهد من هالفيلم مع علي الوزير.
0: يلا.
4: أنت ما كنتش موجود، ما حضرتش الجنازة بتاعتي، مع أن أنا مخليك دراع اليمين. يا فندم أنا ممكن فعلا أكون ما كنتش موجود، بس ده لأني مت قبل ساعتك. أنا مش معقول أكون موجود وما حضرش جنازة ساعتك أبدا يعني.
5: الله يجازي شطارك، انت شطارك، هذا انت عبقري.
4: يا فندم مش ممكن تشك في إخلاصي، ربنا يجعل يومي قبل يومك، على الأقل أضمن لنفسي جنازة محترمة في عهد ساعتك.
1: آخر أفلامه بمصر بقدمهن عام 2009 كان فيلم أيام صعبة. نذكر أنه هو يشارك في بطولة أكثر من 30 فيلم سينمائي، من أبرزهن خريف أدم كمان ومهمة صعبة. نحكي شوي عن المسلسلات التلفزيونية والإذاعية اللي قدمها.
0: قدم هشام عبد الحميد حوالي 45 مسلسل، أبرزها أواني الورد مع يسرى عام 2000،
1: والشمع الأحمر كمان مع يسرى، وشفنا كمان دور حلو مع ليلى علوي بمسلسل نور الصباح.
0: المسرح شارك بحوالي 5 عروض مسرحية، اذكر منها حب في التخشيبة مع جورج سيدهم ودلال عبد العزيز.
1: أفضل فيلم من أفلامه غازي؟
0: أنا ذكرت قبل شوي معالي الوزير بختار.
1: أنا موافق، معالي الوزير مع أحمد زكي.
0: بالضبط.
4: طبعا يا باشا، دماغه فاضية ما ينامش ليه؟ ما هو ما عندوش مشاكل. أصحي يا فندم.
6: نعم عليك، لو الأمر بإيدي أعمل مشروع قانون يحرم عن أي حد يصحى أي نايم.
4: حاضر.
1: بعد ما تعرفنا على مسيرته السينمائية لهشام عبد الحميد، نعود للأغاني، أغاني الأفلام. أغني من فيلم جديد لسه،
0: كلام ماما بوسي ومسلم من فيلم خلي بالك من نفسك أو خلي بالك من نفسك.

0: لو كان الكلام اتسامى.
1: أغني من فيلم مصري إسا اخترت أنا أحمد سعد، طيبة تاني لا من فيلم طلقني، اللي شارك البطولة فيه كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربين.

0: تبقى تاني لا.
1: أغنية من فيلم قديم اخترت أنا عزيزي عزيز، أغنية صباح
2: من فيلم باريس والحب عام 1971 مع يوسف شعبان.
1: كانت تغني بشوارع باريس هي، صح؟
2: بالضبط. ويمكن الشغلة اللي حكيناها قبل من عيدة انه هناك ضمن الاحداث الفيلم انه صباح بتوه في باريس والشرطة بتدور عليها، واللي صار على ارض الواقع ان يوسف شعبان ضاع في باريس. فالمخرج محمد سلمان اتصل بالشرطة وصار يدور عليه، فصور الشرطة لما كانت تدور على يوسف شعبان وحتى وكأنه عم بدور على صباح.
1: حلو، نسمع لك أنا عزيزي عزيز. شو بتقول هي غازي؟
2: عزيزي عزيز الحب شو لذيذ، وتركنا الضيعة وصفينا في باريس.
1: في باريس. خلينا نسمع
2: يلا.

انا وانت ولا حد تالتنا، انا وانت انا وانت وبس، انا وانت ولا حد تالتنا، انا وانت انا وانت وبس، انا وانت انا وانت وبس.

وبس الهوى خدنا ومشينا مشينا وبعدنا نسبق ليالينا بخطوينا ونقرب أجمل مواعيدنا ونعيش من

والحب غطانا وفرشتنا وخدود الورد مخدتنا وانا وانت ولا حد تالتنا انا وانت انا وانت وبس انا وانت ولا حد تالتنا انا وانت انا وانت وبس انا وانت انا وانت وبس يا حلاوتنا.

0: وهيك وصلنا لنهاية سينما مشويش لليوم. شكرا غازي أبو بكر.
1: العفو شادي بلال.
0: نلتقي الأسبوع القادم
1: إن شاء الله. إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء. سينما مشويش.

0: هدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أعلن الحبك وفائي ورهن العمر اللي باقي فيك أعلن اكتفائي.
1: ممكن أعطيكو 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها 10 أسباب اللي رح تعملكو جو حلو.
2: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية غدا على قناة مكان.
3: أنا لما بحط إشي براسي بعمله رح يقبل وأطلع بريت البلاد
4: لبرا أكيد لا
5: شكله راح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
2: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم
6: بعيد عن إنه صح مش صح لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
2: مسار غدا بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
7: سمر سيل في ليفاني سنتر تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل حيفا نتانيا وريشون لتسيون خاضع لشروط الحملة.
8: أيام المبيعات الاحتفالية من بي واي دي تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12 من بينها بي واي دي آتو 3 بإصدار إيفو الجديد والمطور بي واي دي هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة.
9: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة بي واي دي ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من بي واي دي مشارقة العفولة مشارقة خليك أول واحد بي واي دي.
10: عناوين الساعة من مكان تصفية إرهابي كان ضالعا في احتجاز مخطوفين في قطاع غزة غارات لسلاح الجو في جنوب لبنان بحسب مصادر محلية هجمات سعودية في اليمن توقع 7 قتلى نقابة الأطباء تدعو إلى وقف التحريض ضد الطواقم الطبية العربية وفي أحوال الطقس أجواء معتدلة إلى حارة نسبيا غدا.
2: راديو مكان الأخبار.
10: الثالثة في أورشليم القدس طاب يومكم. أعلن جيش الدفاع والشباك في بيان مشترك تصفية قيادي في الجناح المسلح لحماس الأسبوع الفائت في شمال قطاع غزة وبحسب البيان فإن المخرب محمد حمد غباين كان ضالعا في احتجاز عدد من المخطوفين بينهم أغام بيرجر ومتان إنغريست وغالي بيرمان كما عكف في الآونة الأخيرة على دفع مخططات إرهابية قدما ضد القوات ومواطني الدولة وعمل على ترميم قدرات حماس وتم القضاء عليه في غارة جوية. جاء من جنوب لبنان أن سلاح الجو نفذ غارات في بلدة الخيام قضاء النبطية ومنطقة واقعة بين حريص وحداثة. تفيد أنباء اليمن بمقتل 7 أشخاص إثر غارات سعودية في محافظة تعز هذا ما أعلنته وزارة الصحة في صنعاء التابعة للحوثيين. دعت نقابة الأطباء إلى وقف حملة التحريض ضد الأطباء العرب بداعي أن بعضهم يسيء معاملة مرضى يهود ويشير مراسلنا أحمد أبو سويس إلى أن النقابة بعثت برسالة بهذا الشأن إلى رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الصحة حييم كاتس. أصيب بعد ظهر اليوم رجل أربعيني بجروح خطيرة في غابة عمينة داف إلى الغرب من أورشليم القدس إثر سقوطه من جرف عن علو 5 أمتار وتبين أن الحادث وقع خلال نزهة. في بحيرة كيفو شرق الكونغو لقي 12 شخصا على الأقل مصرعهم من جراء انقلاب قارب كان يقل تجارا وذكرت السلطات المحلية أن نحو 20 آخرين أصبحوا في عداد المفقودين. نلفت انتباه مستمعينا إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
2: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي

0: إلى 37 درجة. إلى هنا نشرة الأخبار، ونشرتنا القادمة في الرابعة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
2: يومياً عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتباراً من 6 صباحاً. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
3: أهلا بكم وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. الإفراج عن العريس موسى حصادية من الفريديس ووالده ومنسق الموسيقى بعد احتجازهم على خلفية إطلاق النار خلال حمام العريس وفق روايات الشرطة. حل لوز جريمة قتل خالد ومجد محاجني في يافة الناصرة قبل حوالي 10 أشهر، والشرطة تعتقل مشتبها من سكان يافة الناصرة. قائد معسكر التغيير يوقعون على وثيقة لتشكيل حكومة بديلة، وحزب الديمقراطيون يؤيد انضمام حزب عربي إلى الحكومة، وحزب ليبرمان يرفض ذلك. منتخب إيرلندا يواجه المنتخب الإسرائيلي مع شارات سوداء وبدون مصافحة لرفضهم للحرب في قطاع غزة، وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
2: اليوم مع فراس حامد، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل على الطريق مع شادي بلان. مكان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. غدا على قناة مكان.
4: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع برة البلاد لبرا؟ أكيد لا،
5: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حسابات من جديد.
2: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
6: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
2: مسار غدا بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
7: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
2: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
7: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
2: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في 4 على راديو مكان.
1: الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
8: مرحبا مرحبا، أنتوا معنا على الطريق بعد سينما الشويس. إذا الوقت للأغاني الجديدة الطريق للأربعة، مني دايما شادي بلان أحلى التحية. التحية لروبي، ساعدنا اليوم بالهندسة الإذاعية. بداية اخترناها بصوت راغب علامة.

جنون بلشنا مع راغب علامة أول أغاني على الطريق لليوم لأن كتير أغاني جديدة نتعرف عليها أنا وإنتو زوايا كمان دائمي زي ريميكس على الطريق أخبار الفن والفنانين أتلات ونص مع الزميل عرين بسول اليوم رح نحكي عن سعد المجرد مغتصب يسرى عمي عمر أغاد عبد الرازق عليلي كريم كلهن على 3:30 أخبارهن مع زميلتنا عرين بسول استر ريميكس على الطريق

كل حابب يعرف تفاصيل قصص الاغتصاب. سعد المجرد اليوم على 3:30 اسكت يا لساني. اسمعوا كل آخر مرة البرنامج هو محمد رمضان إنساي بزاوية ريميكس على الطريق.

عبد المجرد محمد رمضان اللي قبل 8 سنوات 7 سنوات قدموا لنا أغنية ناجحة وقتها كانت إنساي واحدة من أنجح الأغاني هذيك السنة وقتها. اليوم رح نحكي عن مختصر سعد المجرد أخبارنا الفنية وعنا كمان زاوي أغنية من زمان على كله للأربعة. السا جديد بسان إسماعيل

0: أول بالتوب 10 عندنا والأول بمصر كمان على الأغنية من ألبومه الأخير توليت. سمعنا جريء قوي، ألبومه الأخير اسمه صديق البرنامج. استقاء البرنامج خليكم معنا، أنتوا كمان دقيقة واحدة مع الإعلانات وراجعين. إعلانات وراجعين.
1: الجمعة على قناة مكان،
2: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
2: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد، الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: أجا
4: أجا أجا أجا هدو هدو هدو.
5: هيا يا جماعة بس شوي.
6: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
5: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
1: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار صارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
0: رجعنا بعد الفاصل زي ما وعدناكم بسرعة، كمان هنكمل مشوار الأغاني. هنضملنا إسا يا طنور.

وائل كفوري هذا محبوبي ليئة. بنكون معكم بعد أغنية نانسي عجرم تحديدا, بنكون معكم مع أخبار الفن والفنانين. شهدي يا دنيا, بعدها مباشرة أخبارنا.

0: واسكت جلساني.
1: زاوية أخبار الفن والفنانين مع رين بسول
0: وشادي بلان.
1: أخبار الفن والفنانين، مرحبا رين.
0: مرحبا شادي.
1: بداية أسبوع والأخبار كتيرة.
0: صح.
1: نبلش مع سعد المجرد رح يحبسوه 10 سنين.
0: سعد المجرد رح يحبسوه 10 سنين، يعني كان مفكر إنه الموضوع مزح ولا غلط، زي ما هو حاول شوي يضلل على الموضوع.
1: صح.
0: فالإشي مؤكد، وعشر سنين عقوبة هاد بدال على عدة تهم اللي تم تأكيدها لكل الجمهور محب لسعد المجرد.
1: مختصر.
0: الآراء لحد اليوم مختلطة. هاي المرة
1: سعد
0: المجرد قرار نهائي، 10 سنين حبس مغتصب.
1: ذكرينا بالقضايا اللي كانت عليه.
0: 10 سنين هاي العقوبة جاي أشد من اللي أصدرتها المحكمة نفسها بال2023. صح، كان مفروض 6 سنين. أوكي.
1: صاروا 10،
0: صاروا أشد.
1: يتأكد الحكم
0: بالفعل.
1: ذكرينا إسا بالقضايا اللي مرقت وسبق وسمعنا عنها
0: بال2010 بنيويورك. وحده صبيه امريكيه بتيجي بترفع عليه قضيه بال2016، ما وصلتش الاجراءات للنهائيات لانه الصبيه تنازلت وتم الاتفاق بيناتن. بال2015 صبيه
1: تاني.
0: هاي القضية الثانية. بال2015 صبية فرنسية من أصول مغربية تم ضربها، تعنيفها، اغتصابها بدار البيضاء. كمان هناك الإشي وقف وما كملش،
1: نازلت.
0: بال2018 تم الحكم عليه ب5 سنين. 6 سنين بس الاستئناف ودى لأنه ينحبس 10. الصراحة الإعلام المغربي إسا مشغول كتير بغيثة اللي هي زوجته، اللي هي بيقولوا أنه حامل بالشهر الأخير بهاي الفترة بالذات.
1: بقولوا كمان كتير طلبوا من الملك، ملك المغرب كمان يحاول يحل الموضوع.
0: بفكر مع الحكم الفرنسي
1: يعني
0: في العالم
1: نرجع للقرار، ممنوع إذاعة أغاني سعد المجرد مغتصب رسميا.
0: طبعا أنا مش رح أروج لمغتصب. هاي واحد ممكن أحب فنه، ممكن أتأثر منه. هاي المرة رح يكون عنده فيلم بالسينما المغربية.
1: صح.
0: اسمه 6-9، قريبا رح نشوفه يمكن لما يكون بالفيلم
1: آخر
0: بالسجن،
1: آخر أعماله بتخيل.
0: صح، رح يكون بالسجن، بس أنه ممكن أكمل أسمع له، ممكن بعرف شو، أما أروج له أكيد لا.
1: لا.

0: قرب شهر رمضان ومسلسلات شهر رمضان وأخبار شهر رمضان كتيري.
1: مش مستوعبين أنه شهر رمضان رح يجي بشهر شباط 2027، وطبعا الإنتاج كتير كبير حول هذا الشهر.
0: اليوم نحكي عن ممثلات اللي غابوا قسم منهن العام الماضي زي يسرى وعائدات بمسلسلات تنين.
1: بنفع تفسر لي شو القصة إنه نأخذ ممثلات نعمل لهم مسلسلين تنين وناقص ناقص؟
0: لا
1: غريب. طب مش حلو أعطوا فرصة لغير. شمعنا يسرى تنين عندها وغادة عبد الرازق تنين
0: عملي لنا ترتيب
1: ومي عمر تنين. يسرى رح يكون عندها واحد من الأعمال بنعرف عنه بعنوان قلب شمس،
0: قلب شمس.
1: ورح يكون عندها كمان عمل. غادة عبد الرازق رح يكون عندها عملين برمضان القريب، خيوط من ذهب وروح وجسد. هدول العملين. ومي عمر كمان رح تكون مشاركة مع محمد رمضان بالعشماوي. ورح يكون إلها هي نفسها مسلسلة. بطولة مسلسل حليم جبران.
0: نختم الحديث عن ممثلة تاني نيلي كريم.
1: نيلي كريم هاي المرة عم بتحضر مع كريم محمود عبد العزيز معجوقة ومبسوطة
0: بتصور
1: صح لفيلم فيل الأزرق 3. احنا بنتذكر انه بفيلم فيل الأزرق موسمه الأول هي كانت
0: صح البطلة،
1: بعدين بموسمه الثاني استبدلوها بهند صبري وإسا رجعوا من جديد أخدوها هي
0: مش لحالها بس
1: لا رح يكون معها دينا الشربيني، وبتقول انه أنا بعدني بأيام التصوير مش ملتقية معها بس متحمسة كتير أكون معها بأيام التصوير ومبسوطة هذا العمل.
2: صورنا جزء كبير بس يمكن عشان لسه في سفر ولسه في حاجات بس واخد الموضوع وقته شوية. بعد النجاح الأولاني كان بقى صعب تعمل النجاح للجزء الثاني ودلوقتي للجزء الثالث، فبيبقى فيه تحدي يعني. بس أنا واثقة مروان حامد طبعا وأحمد مراد ونجمنا يعني الجميل كريم عبد العزيز، أنا بحبه جدا وبحب أشتغل معاه قوي، متأكدة إن شاء الله الجزء الثالث ده هيطلع قنبلة يعني.
0: يكون لها مسلسل برمضان الظاهر
1: ما قالوش
0: بالسينما.
1: ما هي ما يخلت لحدا إشي. غادة عبد الرازق ما هديت لبال يسرى بعدها عم بتحوش
0: أخذوا كل الأدوار. نختم مع مين؟
1: مع يا حبيب قلبي يا نانو
0: نانو.
1: يلا باي
0: باي باي. عارين طلبت نانو يا نانو سانت ليفانت وتوليت، واحدة من أنجح أغاني هالعام.

أغنية من زمان بعد شوي، مش كتير كتير كتير من زمان، أكتر من 30 سنة صار لها. بس قبل تامر حسني غني لنا عن الخير، عن وش الخير.

0: مساء الخير سمعنا تامر حسني اسألوني من زمان
1: أغاني زمان زمان
0: ألف تسعمية وثلاثة وتسعين مش زمان كثير أصدرت ميادة الحناوي ألبوم حلو كان اسمه أمر الهوى كان فيه أربع أغاني أمر الهوى أنا مخلص لك وصاد قاصد تسهرني طبعا الشمس الحان صلاح الشرنوبي ذكر الأغنية اليوم من أغاني زمان صوت ميادة الحناوي

ألحان صلاح الشرنوبي غنت مع ياد الحناوي عام 1993 الشمس. هاي كانت أغنية من زمان لليوم. جينا للإيقاعات الجديدة والأغاني الحديثة الناجحة. عمرو دياب، لولا البنات.

احنا عنا بعد مجال لنسمع اغنية واحدة او تنتين قبل ما نقولكم الى اللقاء. قبل الى اللقاء لكان اليسا تنضم لنا مع النظرة الاولى.

المحاضرة الأولى لسا لسا إجا الوقت لنختم. رح نختم مع راغب علامة كده كده على أنغام هالأغني. إجا الوقت لنودعكم. شكرا لكم على المتابعة والاستماع. بكرة إن شاء الله اللي بحب على التنتين لقاء فن فن.

0: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
1: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
0: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
1: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.
2: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
3: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
4: سمر سيل في ديفاني سنتر، تخفيضات من 30% وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
5: أيام المبيعات الاحتفالية من BYD، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. BYD، هيك بصير لما تكون رقم واحد، خاضع للأنظمة.
6: مخزناشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض.

0: هذه عناوين الساعة من مكان. تصفية إرهابي كان ضالعا في احتجاز مخطوفين في قطاع غزة. سموتريتش يناشد القاضي سولبرغ التدخل في توجيهات بهارف ميارا ووقف العطاءات الخاصة بالبناء في منطقة E1. تبادل الضربات الروسية الأوكرانية. إنجاز لافت لإسرائيل في الجمباز الفني. أجواء خريفية اعتيادية.
1: راديو مكان الأخبار.
0: الرابعة في أورشليم القدس طاب يومكم. أعلن جيش الدفاع والشباك في بيان مشترك تصفية قيادي في الجناح المسلح لحماس الأسبوع الفائت في شمال قطاع غزة. وبحسب البيان فإن المخرب محمد حمد غباين كان ضالعا في احتجاز عدد من المخطوفين بينهم عمري ميران وكيث سيغال وألون أوهيل، كما عكف في الآونة الأخيرة على دفع مخططات إرهابية قدما ضد القوات ومواطني الدولة، وعمل على ترميم قدرات حماس وشكل تهديدا. دعا الوزير سموتريتش رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي سولبرغ إلى التدخل في توجيهات المستشارة القانونية للحكومة بهارف ميارا ووقف العطاءات المتعلقة بالبناء في المنطقة E1 قرب معالي أدوميم إلى ما بعد الانتخابات. وقال سموتريتش إن بهارف ميارا تتدخل في المعركة الانتخابية دعما لليسار وضد اليمين لمنعه من تشكيل الحكومة المقبلة. أسفرت غارات روسية في كييف وأوديسا عن مقتل شخصين، ومن جهة أخرى قتلت سيدة من جراء هجوم أوكراني على مقاطعة زابوريسكا الروسية. في كرياتغات ضبطت الشرطة مخدرات وسكينا بحوزة شخص أثار الشبهات وتم اعتقاله وفقا لما أورده مراسلنا نواف النباري. حصد لاعب الجمباز الإسرائيلي أرتيوم دولغوبيات الميدالية الذهبية في بطولة كأس التحدي العالمي للجمباز الفني المقامة في باريس. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد نغير مسار حياتهم. مسار غدا بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
0: ترتفع غدا درجات الحرارة قليلا خاصة في أواسط البلاد وجنوبها، ويتوقع في المنطقة الشمالية سقوط أمطار محلية غالبيتها خفيفة، وبعد غد الثلاثاء تنخفض درجات الحرارة. وبهذا انتهت نشرة الأخبار. نشرتنا القادمة نوافيكم بها في الخامسة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il

0: قتل خالد ومجد محاجني في يافة الناصرة قبل حوالي 10 أشهر، والشرطة تعتقل مشتبها من سكان يافة الناصرة. قائد معسكر التغيير يوقعون على وثيقة لتشكيل حكومة بديلة، وحزب الديمقراطيون يؤيد انضمام حزب عربي إلى الحكومة، وحزب ليبرمان يرفض ذلك. منتخب إيرلندا يواجه المنتخب الإسرائيلي مع شارات سوداء وبدون مصافحة لرفضهم للحرب في قطاع غزة، وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
1: اليوم مع فراس حامد، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
2: رجاء هدوء.
1: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5 مساء.
3: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
1: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
3: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
1: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في 1 على راديو مكان وكان بوكس.

0: الآن في مكان حسن أبو زايد، مكان في الجنوب.
1: مكان في الجنوب. أسعد الله مساكم. نقابة الأطباء تدعو إلى وقف حملة التحريض ضد الأطباء العرب بداعي أن بعضهم يسيء معاملة المرضى اليهود. جاء ذلك في عقاب التصاعد المقلق في الخطاب العنصري والتحريضي ضد الطواقم الطبية العربية في المستشفيات في مختلف أنحاء البلاد. ومؤتمر لتكريم المعلمين والمعلمات الذين يعملون في الطواقم التدريسية تنظمه رابطة المعلمين الأوائل في منطقة النقب. ومؤتمر أمان أطفالنا هي مسؤوليتنا، مؤتمر يجمع بين المعرفة المسؤولية المجتمعية بهدف تعزيز ثقافة الوقاية والحد من الحوادث التي يتعرض إليها الأطفال. وإلى الحراك الانتخابي، إلى أين يتجه النقب هذه الأيام؟ حراك وجدل في الشارع النقباوي. وجامعة بن غوريون في بئر السبع تكرم أو تقرر تكريم رئيس بلدية راها طلال القرناوي ومنحه وسام بن غوريون. مكان في الجنوب، هذه المواضيع وأخرى سنتناولها حتى الساعة الخامسة. معي في الإعداد والإنتاج رضا الصانع، مهندس الصوت شمعون دوكركر، ومعكم وراء الميكروفون حسن أبو زيد.

0: التصاعد المقلق في الخطاب ضد الطواقم الطبية العربية. في أعقاب ذلك دعت نقابة الأطباء إلى وقف حملة التحريض ضد الأطباء العرب بداعي أن بعضهم يسيء معاملة مرضى يهود. النقابة بعثت برسالة بهذا الشأن إلى رئيس الوزراء نتنياهو وزير الصحة حايم كاتس. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا البروفيسور نعيم أبو فريحة رئيس رابطة الأطباء العرب في النقب. مساء الخير بروفيسور نعيم.
1: مساء الله مساءك والمستمعين.
0: خطاب تحريضي، يعني ربما لهذا الأمر علاقة بقربنا للانتخابات أو أنها موجة كانت واستمرت؟
1: هذه خطاب تحريضي وهذه اتهامات خطيرة جدا. نحن نتحدث عن كلام غير معقول غير مسبوق أن يتم تسميما، يتقوم الطواقم الطبية بتسميم مرضى أو يهود، لم يكن مثل هذا الحديث. نحن نتحدث عن موجة مستمرة منذ سنوات، في الثلاث سنوات الأخيرة في ازدياد مستمر في ظل حكومة يمينية جزء منها يقومون بشكل يومي بالتحريض على المجتمع العربي بما في ذلك التحريض على الطواقم الطبية. ولكن نحن نرى أن هنالك كل فترة ازدياد في حدة هذا التحريض، في حدة الاتهامات، فبالتالي لا يمكن أن نستمر في هذا الوضع، لا يعقل أن نستمع إلى هذه الاتهامات الخطيرة ونقف مكتفي الأيدي. لذلك كان هذا الحراك الكبير خلال 48 ساعة الأخيرة.
0: ونقابة الأطباء بدورها دعت إلى وقف هذا التحريض من خلال رسالة بعثتها إلى وزير الصحة كاتس وإلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
1: نعم صحيح، نحن تواصلنا مع نقابة الأطباء في البلاد، مع رئيس النقابة منذ الأمس ومنذ يوم الجمعة، فبالتالي كان هذا الاستنكار الشديد لمثل هذه التحريضات والاتهامات الكاذبة بالإضافة إلى الرسالة. نحن بدورنا قمنا بعمليا بالتوقيع على عريضة وننوي الاستمرار في الجانب القضائي، ونحن على اتصال مباشر ومستمر مع القسم القضائي في نقابة الأطباء حتى نتخذ بالتعاون ومع بعضنا الخطوات المقبلة في هذا الشأن.
0: بروفيسور نعيم، دعنا نستمع إلى بعض الأقوال لميخا أفني والتي تحدث فيها عن هذه عن هذا الموضوع في لقاء مع القناة 14 ومن ثم نواصل.
2: אפרופו האנטישמיות, אז, אז פה בישראל בבתי חולים שלנו נכון. יש רופאים ערבים ואחיות ערביות שמרעילים יהודים ומסתיקים את זה יום יום, ופה אנחנו מתרגשים שאולי
3: מישהו מהחולים.
0: פרופסור ליאן, מה هذه الكلمات ماذا تفعل لك ولأي ممرضة عربية تستمع إلى هذه الأقوال؟ وكل الممرضين والأطباء يهود وعرب يعملون بتفاني لا نشك في أحد في إنقاذ حياة المرضى، ماذا يفعل لكم مثل هذه الكلمات؟
1: بداية هذا هراء، هذا كذب، هذا تحريض، لا يعقل أن إنسان عاقل يقول مثل هذا الكلام، لا يعقل أن يكون إنسان واعي يقول مثل هذا الكلام. بالطبع نحن كطواقم طبية نعمل ليل نهار بشكل عام وخاصة في الثلاث سنوات الأخيرة تحت ضغط كبير، والضغط على الطواقم الطبية هو كبير خاصة في هذه السنوات، أن جزء بسبب الحرب جزء من عمليا الموظفين الآخرين غير موجودين أو موجودين في الجيش، فبالتالي يكون هنالك ضغط أكثر على الطواقم العربية والتي تقوم بإنقاذ الحياة والتي تقوم بتحسين جودة الحياة للمرضى. فبالتالي بدلا يكون هنالك تقدير واحترام لهذه الطواقم، نرى مثل هذه التفوهات وهذه التحريضات من قبل أمثال هذا الشخص أو حتى من قبل أعضاء كنيسة في الماضي. فبالتالي هذا من جانب واحد يجعل يكون نوع من الغصة في القلب، بالرغم من التعب الذي نقوم به هذا لا يوجد تقدير ويكون مثل هذه الاتهامات. بالجانب الآخر هذا قد يكون له تأثيرات سلبية على أرض الواقع وفي العمل اليومي. في نهاية الأمر نرى نعلم جميعا أن الدولة هنالك اتجاه يميني بشكل كبير في السنوات الأخيرة، فالمرضى أو المتابعين أو عائلاتهم قد يسمعون مثل هذا الكلام وقد يكون له تأثير على الواقع اليومي.
0: نعم، يعني حصل معك بروفيسور نعيم وأنت تعمل في مستشفى سوروكا، و أنت وآخرون من الأطباء العرب أن مريض يعني يهودي يقول لا أريد أن يعالجني دكتور أو طبيب عربي؟ سمعتم مثل هذه التفوهات؟
1: أنا شخصيا لا، ولكن أنا لدي معلومات أن كانت مثل هذه الحالات هي نادرة جدا تكون، وبشكل عام المدراء لا يوافقون على مثل هذه الطلبات نهائيا، ولكن في نهاية الأمر قد تحدث مثل هذه الحالات التي هي نادرة جدا. بالطبع هذا من جانب واحد يقلق الطواقم، من جانب آخر الشعور بالرغم من هذا التعب والعمل الذي نقوم به أن يكون مثل هؤلاء الأشخاص اليمينيين الذين بما فيهم مرضى قد يكونين أو مرضى أو مرافقين، هذا بالطبع له أيضا تأثير سلبي على الطواقم.
0: نعيم، زملائكم الأطباء ومدراء الأقسام في المستشفيات يعني عندما يسمعون مثل هذا الكلام، مثل هذه الأكاذيب كما تقول، ماذا كيف يتصرفون؟ ماذا
1: بداية تواصل معي الكثير منذ الأمس ويشجعون ويدعمون، وهنالك طبيبة أعتقد من مستشفى مائير توجهت بشكوى في الشرطة بهذا الخصوص. فهنالك بالطبع نحن نتحدث عن جهاز كبير جدا وفيه من جميع فئات المجتمع بما فيها الطواقم الطبية، فهنالك من يدعمون بشكل كبير، وكثير خلينا نقول الأغلبية هي الصامتة في نهاية الأمر.
0: نعم، وبالنسبة لكم مسؤولون من الوزارات المختلفة، يعني لم يكن وزير الصحة لم يتطرق إلى هذا الموضوع
1: حتى الآن لم نسمع تطرق من الوزير أو من المدير العام للوزارة. نتأمل، نحن نتحدث عن أيام أعياد الآن، وقد نتأمل أنه خلال فترة قصيرة تصل الرسالة.
0: هنالك من يتحدث بروفيسور نعيم عن تقديم ربما دعوة قضائية ضد الشخص وضد قناة 14 على خلفية هذا
1: طلبنا الأول، ولذلك نحن نوقع على عريضة، وصلنا أكثر من 1000 شخص وقع على هذه العريضة. سنقوم بالجانب، نستمر في الجانب القضائي ضد الشخص نفسه وضد القناة. نحن على تواصل مع قسم القضائي في نقابة الأطباء حتى نتقدم في هذا الجانب.
0: شكرا لك البروفيسور نعيم أبو فريحة، رئيس رابطة الأطباء العرب في النقب، ونأمل أن لا نسمع مثل هذه الخطابات العنصرية الكاذبة مستقبلا. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لكم. شكرا لك.
4: الآن في مكان حسن أبو زايد، مكان في الجنوب.
0: مكان في الجنوب، إلى أين النقب، إلى أين يتوجه النقب؟ حراك وجدل حاد على مواقع التواصل الاجتماعي مع اقتراب موعد الانتخابات، وإلى أين هل سيخرج أبناء النقب خلافا للمرات السابقة بأعداد كبيرة إلى هذه الانتخابات التي يصفها البعض بأنها مصيرية؟ للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا السيد نايف أبو عرار، رئيس مجلس عرعرة النقب سابقا. مساء الخير نايف.
5: لك والمستمعين.
0: نايف، إلى أين يتجه النقب؟ في حراك، في جدل، هل في نهاية المطاف سيكون الاقتراع التصويت مغاير للمرة الماضية نايف؟
5: أكيد بعد كل التصرفات لهذه الحكومة العنصرية وكل هدم البيوت وتجريف الأراضي وهدم المساجد والتفاخر بأنهم هدموا حوالي 5700 بيت في سنة واحدة، يعني أكيد أهل البدو لأهل أهلنا في النقب البدو وكل المجتمع العربي أكيد أن يتحرك. هذه الانتخابات ليس كل مثل كل أي انتخابات، هذه انتخابات وجودية، هذه انتخابات مصيرية لوجودنا في أماكننا في بيوتنا. هذه الانتخابات من أجل الأمن، حتى نشعر بالأمن في بيوتنا، في أراضينا، في مكاننا. يعني وأنا من هذا المنبر، منبركو، أنا بدعو جميع الأهل، جميع المجتمع العربي، جميع العرب أن يخرجوا لصناديق الاقتراح في 27 الشهر ويصوتوا للقائمتين المشتركة والموحدة. احنا ما بنحكي هنا قائمتين يعني، في مشتركة وفي موحدة.
0: نايف، أنت تتحدث عن معرفة، عن علم أو توقعات؟ لأن شهدنا في مرات سابقة العرب في الشمال ذهبوا إلى قطف الزيتون، والجفنة في الجنوب شبابنا أو أكثر الشباب قضوا هذا اليوم في المقاهي. هالسؤال، كل ما حدث، كل هذا الوضع الكارثي الذي تشهده القرى العربية في النقب غير المعترف بها وغيرها، هل هذا الأمر سيكون بمثابة حافز وتحدي لهؤلاء المقترحين؟
5: يا أخي ما في، أنا ما بذكر يعني الأغلبية من المجتمع العربي تضرر من هذه الحكومة، الأغلبية أنا بقول لك، ما بدي أقول لك 100% الأغلب. فما مش منطق أي إنسان يوم الانتخابات التصويت يعني كليته بياخذ له يمكن 10 دقائق. لا يعقل يعني إنسان واعي، إنسان متقدم، إنسان صاحي وكامل صحته إنه ما يروح يصوت في هذا اليوم. يعني أنا بستغرب أمر زي هذا. صحيح كانت الناس لا يعني ما يعني ما يهم الأمر هذا، ولكن بعد التصرفات هذه الحكومة العسرية في 5 سنوات التي مضت، لابد من الإنسان أنه يذهب لصندوق الاقتراح، لأنه هذا حق له، يعني ما حدا بقدر يجبر عليه وما حدا بقدر يعاتبه على هذا الموضوع، إلا هو يعني إنسان، لازم الإنسان الواعي يروح يصوت يوم 27 الشهر، لأن التصويت هذا مثل ما ذكرت قبل هذا تصويت وجودي.
0: نعم نايف،
5: الانتخابات هاي انتخابات وجودية. نعم. يعني لما نتذكر هدم بيوتنا بنحتم على انها في هذا اليوم ان نصوت جميعا من اجل وجودنا في هذه البلاد.
0: نايف، انت رئيس مجلس سابق وانتخبت اكثر من مرة، وعادة في الانتخابات البلدية نسبة الاقتراع تصل تقريبا 99-95، يعني حتى المرضى يصلون إلى صناديق الاقتراع. يعني هل هذه المرة، وأنا أعيد السؤال مرة أخرى، هل هنالك جهود من قبل أنت، من قبلكم كنشطاء، كرؤساء مجالس سابقين، كرجال إصلاح، هل من جهود يعني مضنية لإخراج أكبر عدد من السكان إلى الصناديق؟
5: يا أخي حسن، الشعب اليوم أوعى من ما كان قبل يوم أو قبل سنة أو قبل 5 سنوات. اليوم شعبنا الحمد لله واعي، إن كان كبير أو صغير. يعني أنا ما بدي أقول لك إن نسبة التصويت تصل 95% أو 100%، بكفي أنها تصل ل 80%، بكفي أنها تصل ل 78%. بنوصل من فوق 17 مقعد، وهذا بكون حسم للقضية هذه، هذا بكون إثبات لوجودنا، هذا بكون دعم لوجودنا، هذا دعم لعدم هدم بيوتنا. يعني ما في إنسان عاقل وفي هذا اليوم ما بروح أصور. أنا ما نمأمن.
0: نعم أنت.
5: أنا بتأمل من الجميع أنهم في يوم 27 الشهر يخرجوا جميعا للصناديق والتصويت في هذا اليوم.
0: نايف، أنت ذكرت سابقا على معرفة بما يحدث في السلطات المحلية العربية، هل شهدت من خلال الفترات المتعاقبة التي كنت فيها رئيسة للمجلس وضع أسوأ من الوضع الموجود في المجالس اليوم، وانعدام الميزانيات وعدم تحويل الهبات والمنح للمجالس؟
5: أكيد ما في. اليوم أنا لليوم يعني عضو مجلس، أنا بشوف إيش فيه في المجلس. المجلس مش قادر يوفر إنسان يرش بس للبعوضة اللي أكلت الناس، ما هم قادرين يسووا لحاجة، ما في، ما وفروا أي حاجة في 5-3 سنوات. قادوا 3 سنوات قاعدين بس بأخذوا معاشات وقاعدين بشربوا قهوة وما بسووا لحاجة، ما في ميزانيات، ما في ولا حاجة. يعني هاي هات اللي يعني من رحم ربه اللي بروح بيجري وبيحاول يجيب اي حاجه، مال الأغلب للأسف الشديد ما في عنده ميزانيات وما له طريقة إنه يوصل لهذه المكاتب الحكومية.
0: علماً نايف بأن يعني وزير الداخلية هو أو ملف الداخلية وزارة الداخلية هي يعني من يديرها درعي أريا درعي وله علاقات يقال له علاقات جيدة بين هلالين مع المجتمع العربي.
5: درعي وصح وزارة الداخلية دائما معهم ولكن وزارة المالية اليوم مع سموتريش. سموتريش كل الميزانيات التي كانت لازم تضخ في السلطات المحلية العربية كلها تحولها للضفة. روح انت نهار ومرق في مشوار على الضفة وتشوف كيف التراكتات والشوارع الجديدة وكل ميزانيات الدولة الموجودة في الضفة.
0: نعم انت تقصد الشارع الذي يربط القدس بمنطقة النقب الشارع الرئيسي اربع مسارات
5: غير هذا الشارع جوه داخل الضفة الأراضي الفلسطينية.
0: نعم واضح.
5: أنا رحت وشفت كيف.
0: نعم نايف أبو عرار رئيس مجلس عرارة وعضو مجلس عرارة سابقا وعضو المجلس اليوم شكرا جزيلا.
5: حياك الله أخي.
0: نرجو ونأمل أن تكون مشاركة وأن يدلي كل بصوته وبحقه في تصويت يوم الانتخابات. شكرا جزيلا لك.
5: حياك الله.

0: الآن في مكان حسن أبو زيد، مكان في الجنوب،
1: مكان في الجنوب إلى راهط، ومؤتمر لتكريم المعلمين والمعلمات الذين يعملون في المدارس العربية في النقب. نرحب بالأستاذ عبدالله الجرجاوي، مدير أو رئيس رابطة معلمين النقب الأوائل. مساء الخير أستاذ عبدالله.
2: مساء الخيرات. مساء
1: النور. نعم، هذا هو المؤتمر الثاني، حدثنا عن مجريات الأمور في هذا المؤتمر، ماذا فعلتم وماذا أنجزتم خلال عام بعد تأسيس الرابطة؟
2: فعلا هذا هو المؤتمر الثاني لنا لتكريم المعلمين. المؤتمر الأول كان أيضا في راهط، وهذا المؤتمر الثاني أيضا في المركز في راهط. في السنة الماضية حققنا الكثير الكثير، قمنا بفعاليات مختلفة للمعلمين المتقاعدين، وقمنا أيضا بتكريم ما يقارب 500 معلم جدد أنه دفئات استاج في كلية كي. قمنا بتكريم
1: يعني جدد، معلمين جدد، يعني جمعتم ما بين القدماء القدامى والجدد.
2: نعم، ليعرفوا أننا معهم حتى وإن كنا قد تقاعدنا.
1: نعم.
2: الشيء الثاني، قمنا بتكريم جميع المدراء والمفتشين الذين خرجوا من سلك التعليم في هذا العام. قمنا بزيارتهم في بيوتهم وتكريمهم، ولندمجهم أيضا معنا في الرابطة، وليشعروا أننا أيضا معهم وأن لهم بيت آخر وهي الرابطة. قمنا أيضا بهذا في هذا المؤتمر بتكريم جميع المعلمين الجدد الذين تقاعدوا هذا العام، وهم ما يقارب 50 معلما ومعلمة، وقمنا بتكريمهم أيضا في المؤتمر الأخير لنا، وكان مؤتمر حاشدا جدا، شارك فيه معلمون وشارك فيه مفتشون وشارك فيه أيضا مديرون ورؤساء مجالس ووجهاء من الوسط البدوي في الجنوب، ومعلمون أيضا أتوا من الشمال ليشاركونا هذا التكريم للمعلمين.
1: أستاذ عبدالله، ليس سرا هنالك خلافا للأوضاع في الوسط اليهودي، هنالك فائض لدينا في المجتمع العربي في عدد المعلمين والمعلمات، والعشرات بل المئات منهم يعني أصبحوا يعني متقاعدين أو لا يعملون، وليس يعني بسبب جيلهم وإنما بسبب نقص في الملاكات وفائض في عدد المعلمين، أليس كذلك؟
2: نعم، لدينا الكثير من المعلمين في هذه خاصة في السنوات الأخيرة الذين لم يجدوا وظائف شاغرة بهم في المدارس، وذلك لأسباب مختلفة. تكاثر لدينا معلمين الكثيرون الذين هنا دراساتهم في الكليات سواء في داخل البلاد أو خارجها، وهذا مما يجعل عدد المعلمين كبير جدا في الوسط البدوي، بعكس ما كان قبل سنوات كنا نحتاج إلى عدد كبير من المعلمين ولا نجدهم، ولكن السنوات الأخيرة تشهد تصاعدا كبيرا في عدد المعلمين، زيادة كبيرة جدا، و نأمل أن يجدوا مكانهم في سلك التربية والتعليم في السنوات أو الأيام القريبة إن شاء الله.
1: من ناحية زيادة في عدد المعلمين، ومن ناحية أخرى هنالك انخفاض في مستوى أو ربما في نسبة الولادة ونسبة الطلاب الذين يدرسون في مدارس الجنوب.
2: نعم، كنا في السنوات الماضية في كل بلدة تقريبا.
1: أنت كنت مدير مدرسة، كم كان صف أول كان عندك مثلا في آخر في السنوات الماضية وقديش اليوم؟
2: كنا في سنوات الماضية كان عندي 5 طلاب صفوف أوائل مثلا في شعبة الأوائل، الآن وصلنا إلى 3 أو 4 شعب في الشعبة الصفوف. فعلا في انخفاض في عدد الولادة، في عدد انخفاض في عدد الطلاب في الصفوف، وزيادة في عدد المعلمين. لا ننسى أن المعلمين خاصة البنات توجهنا كثيرا إلى الكليات، وهناك زيادة كبيرة في عدد المعلمين، وخاصة أن أبنائنا عندما ينهون دراساتهم يتوجهون ليصبحوا معلمين وليس شيئا آخر غير ذلك. القليل من يذهب إلى الهندسة أو إلى التكنولوجيا أو إلى الطب، والكليات فتحت أبوابها للمعلمين، وهذا أحد الأسباب في الفائض.
1: نعم، لكن من ناحية أخرى أستاذ عبد الله، إذا ما اطلعنا على عدد المعطيات، عدد الخريجين للصفوف الثاني عشر تقريبا ما بين 9,000 إلى 10,000 سنويا طالب سنويا، نحو 1,000 منهم فقط يتوجهون إلى الكليات وإلى الجامعات، ويعني نصفهم من البنات من الفتيات، والباقي 9,000-8,000 بعد صف 12 يعني يتسربوا لأي إلى أين يذهبون؟
2: الغالبية من يتسرب يسرب إلى أعمال خاصة وإلى أشغال خاصة بهم، وبعضهم أيضا لا يشتغل أبدا، وهذا عبء على المجتمع ويجب معالجة هذا الأمر، لأن طلاب من لا يذهب ليتعلم سيكون في مكان آخر، سواء في ذات عدة وظائف أخرى، منها من هو ما هي أعمال شريفة ومنها أعمال غير ذلك، ويجب النظر في ذلك وإيجاد حل للطلاب المتسربين.
1: نعم، بالعودة إلى نشاط رابطة الأطباء، رابطة المعلمين، نعم كنا قد تحدثنا مع الدكتور نعيم، بروفيسور نعيم، يعني أليس هنالك مكان ربما لمساعدة زملائكم اليوم، وضع خطة على سبيل المثال، اقتراح مثلا لمساعدة المدراء والطواقم التدريسية في محاربة ظواهر العنف؟ يعني أنتم تذهبون كمدراء متقاعدين إلى المدارس لإلقاء محاضرات سواء في المدارس الابتدائية الإعدادية والثانوية، والدعوة إلى التسامح ونبذ العنف، وربما إرشاد زملائكم والمعلمين كيفية إنهاء الخلافات بين الأطفال داخل المدرسة، دعوة الأهالي إلى المدرسة وعدم انتقالها سريعا إلى الأحياء، ومن ثم النتيجة معروفة لك.
2: فعلا هذا كان على سلم أفضليات الرابطة في السنة الماضية، وقد قمنا بتحضير مواد تعليمية، وقمنا في كثير من المدارس بتمرير فعاليات، وما اسمينا ذلك باسبوع كظم الغيظ في كل مدرسة خاصة المدارس الثانوية، قمنا بذلك مع المدراء ودخول إلى الصفوف مع الطلاب ومع المعلمين، وهذا ساعد وسيساعد هذا العام أيضا. نحن عددنا كبير جدا من المتقاعدين، تقريبا 300 معلم متقاعد، فيمكننا الدخول إلى جميع المدارس في النقب وإعطاء ما نستطيع إعطائه. نحن نطلب من المدراء فقط أن يسمحوا لنا دخول المدارس، وسنكون معهم دائما إن شاء الله. أما الفعاليات والمواد موجودة، وقمنا في السنة الماضية بأسابيع كظم الغيظ ونأمل ونبذل عنف، ونأمل هذا العام أن نقوم بذلك أيضا.
1: نعم، وبالنسبة للمستوى التعليمي لمدارس اليوم، رأينا قبل عدة أيام تقارير بأن الأوضاع في المدارس بشكل عام في إسرائيل المستوى هو أقل من النصف المستوى في أوروبا، وبالنسبة للطلاب العرب يعني أقل بكثير من المستوى في الدول العربية المجاورة، رغم الأبنية الحديثة ورغم الأجهزة الحديثة. ما المطلوب أستاذ عبد الله ومن خلال تجربتك من أجل النهوض بمكانة جهاز التعليم العربي في الجنوب؟
2: مشكلة انخفاض مستوى التعليم في المدارس بدأت منذ بداية مرض الكورونا، وقد خسر طلابنا الكثير من المواد التعليمية، وبعدها جاءت الحروبات وأيضا خسروا الكثير من المواد. يجب إضافة ساعات كثيرة جدا لطلابنا حتى يستطيعوا إعادة المواد التي خسروها خلال الفترة السنوات الأخيرة، كلنا نعلم ذلك. هناك بعض الصفوف خسرت ساعات كثيرة جدا، ويجب إعادة ذلك بواسطة تعزيز الساعات في المدارس وتعزيز المعلمين وإضافة معلمين جدد.
1: نعم، ماذا على أجندة رابطة المعلمين في النقب الأوائل في الأسابيع الأشهر وخلال هذا العام الجديد؟ ماذا في أجندتكم أو على المواضيع التي ستعالج بطبيعة الحال، ليس فقط تكريم المعلمين وإنما مجتمعية داخل المدارس داخل المجتمع في الجنوب؟
2: نحن بنينا عدة خطط لدخول المدارس، منها خاصة جدا نتمسك بقضية كظم الغيظ والتسامح والعفو، وسنقوم بذلك، وهذا يهمنا جدا، لأن أوضاع في مجتمعنا أوضاع العنف تزداد يوما بعد يوم، ويجب محاربتها بكل الطرق، ونحن جاهزون لذلك. وقريبا إن شاء الله سنقوم بفعاليات مختلفة في المدارس التي ترغب أن نكون فيها لمساعدة على نبذ العنف من المدارس. أيضا لدينا خطة لمساعدة المدراء الجدد حتى يستطيعوا أن أيضا لمن يحتاجنا، فنحن موجودون، لدينا الخبرة في إدارة مدارس، ومنا من جاهزون لإعداد طلاب لامتحانات البقروت، لأن منا من يحضرون أيضا امتحانات البقروت وغيرها من المواضيع الأخرى. نحن على استعداد لكل من يريد مساعدتنا في يريد منا المساعدة في هذا الموضوع.
1: الأستاذ عبد الله الجرجاوي، رئيس رابطة المعلمين الأوائل في النقب، شكرا جزيلا، بوركت جهودكم، ونأمل لكم سنة ناجحة وموفقة بإذن الله. شكرا جزيلا،
2: بارك الله فيكم، شكرا لكم.
1: مكان في الجنوب، إعلانات تجارية، فاصل إعلاني ومن ثم سنعود، ابقوا معنا.
0: الجمعة على قناة مكان،
3: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها،
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة،
3: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد، الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: أجا
5: هابي
6: بيرثدي
5: يا جماعه، بس شوي.
6: هل ستجرى مباراه اتحاد ابناء سخنين؟
5: اه يا جماعه كملوا، انا معكم. عيد مين؟
0: اذا انتم كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضيه، عنا لكم اخبار ساره، راديو مكان ببرامجها الرياضيه المختلفه، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطيه مباشره من الملاعب من الاربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الآن في مكان حسن أبو زايد، مكان في الجنوب.
1: مكان في الجنوب، عدنا الآن إلى مؤتمر أمان أطفالنا هي مسؤوليتنا، مؤتمر يجمع بين المعرفة المسؤولية المجتمعية بهدف تعزيز ثقافة الوقاية والحد من الحوادث التي يتعرض لها الأطفال. نرحب بالأستاذ نمر أبو شارب الناطق باسم جمعية السلام المجتمعية ومحاضر للسياقة الصحيحة. مساء الخير أستاذ نمر.
7: حسن وجميع الأستاذين.
1: نعم، حدثنا نمر عن هذا المؤتمر، مؤتمر الأوان، وبطبيعة الحال نحن في الجنوب أكثر المتضررين من الحوادث البيتية والحوادث الأخرى.
7: صحيح، حسب كل المعطيات بتحكي على أن إمكانية إصابة طفل من النقب عربي من النقب هي أعلى بثلاث مرات من جميع فئات المجتمع. ومن ناحية ثانية بالنسبة للنقب، يعني احتمال إصابة طفل طبعا عربي بدوي من الجنوب أكبر ب 19 مرة من الطفل اليهودي. يعني بنعاني للأسف من كثير حوادث بيتية وحوادث طبعا الدهس اللي هي أكثر منتشرة، يمكن من أكبر النسب حتى مش على نطاق البلاد، نطاق عالمي في منطقة النقب طبعا.
1: نعم، لكن جزء من هذه الحوادث هو ربما بسبب عدم الاهتمام، عدم المراعاة، وقسم آخر هو بسبب الظروف التي يعيشها سكان القرى سواء غير المعترف بها وحتى المعترف بها. وشهدنا حتى في القرى التطويرية أستاذ نمر، التطويرية المقامة المخطط لها والمخططة، يعني الملاعب تقريبا مفقودة، الأولاد يلعبون في الشوارع، الكل يذهب حتى عندما تكون قطعة أرض لبناء مدرسة أو بناء نادي أو بناء ملعب، سرعان ما يحولها المجلس إلى قطعة بناء لمسكن.
7: صحيح، يعني حتى يعني ما مش لازم نظلم القرى الغير معترف فيها. أنا حسب الإحصائيات وحسب أنا كيف أنا متابع الأمور السنين، غالبية حوادث الدهس هي في القرى المعترف فيها، يعني حتى يعني مثلا زي مدينة طهاط، تل السبع في المكان الأول، ف فيعني ثلاث سبارات أكبر مدينتين اللي فيه بيكون موجود فيهن. طبعا ثلاث سبار يعني تعتبر من ناحية سكان لازم تكون مدينة يعني. فأكبر نسبة الحوادث تحدث في المنطقتين البلدين. ويعني احنا اقتضاض طبعا بنعرف ان تلسنا تقريبا من اولى البلدات اللي قيمت في النقب واعترف فيها, لذلك يعني وبعدت بعدها رهط في اقتضاض سكاني مخيف جدا في هذا البلدين, ولذلك يعني بنجد الاقتضاض مع عدد السيارات الكبيرة الموجود في المحيط بتجعل هذه الحوادث, وطبعا اهمال السائق وعدم الوعي. واحنا عارف بنعرف يعني اذا في وعي كافي ممكن يعني من محاضراتي مثلا في كثير ناس اللي بيكونوا في المحاضرات اللقاء الاول اللقاء الثاني بيقول انا في اللقاء الثاني انا في اشياء اللي بديت انتبه لها اللي ما كنت بنتبه لها قبل المحاضرة الاولى. لذلك في الوعي مهم جدا لانه ممكن يرفع ونسبة الوعي والحد من الحوادث مع هذا الأطفال.
1: السياقة يعني في مجتمعاتنا في قرانا أستاذ نمر حدث ولا حرج, يعني أنا لا أفاجأ عندما يقود الشباب سياراتهم بجنونية وخلافا لأنظمة القانون, لكن يعني أكون مصدوم عندما أرى معلمات يعني يقطعن الدوائر في البلدات بالاتجاه المعاكس بسبب ربما السرعة في الوصول إلى المدرسة أو التأخر أو غير ذلك. يعني ربما أقبل أو بين قوسين أستطيع أن أقبل سياقة غير حذرة من قبل الرجال, لكن النساء يعني كمان لحقن الدور.
7: صراحة هنا في ثقافة سيئة جدا يعني جميع فئات طبعا المجتمع وخصوصا في عندنا في الشبابية, وخصوصا يعني ما مش بس الشباب كمان السائقات يعني بنشوف المدة الأخيرة خصوصا في بالقرب من المدارس في ساعات الصباح وساعات بعد الظهر يعني في اقتضاب مخيف جدا ويسبب إلى حوادث مع أطفال. ما بعرف كيف بيصير انه يعني طبعا احنا بنعرف ان قصه اليوم التمويل للسيارات صار كل واحد كل انسان مع هويه او رخصه او يعمل في شغل ثابت بيعطوه سياره يعني بدون حتى ما يدفع ولا اي شيء مقدم. لذلك
1: مش مهم استاذ موسى يعطوه سياره, لكن هو يريد ان يدخل الى المدرسه بالسياره, يريد ان يدخل الى الدكان ده بالسياره, يريد ان يدخل الى الصيدليه بالسياره, يعني لحديت الباب يعني لو بيقدر يفوت جوا بالسياره بفوت يعني لا يريد أن يمشي على قدمي.
7: الثقافة هو تبنى الثقافة يعني من البداية, يعني احنا نعرف الثقافة حتى مش بس في السياقة في النظافة في النظام في الترتيب يعني في كل مجالات الحياة, وهذا بينتقل كمان للأسف لا السياقة يعني ما في أي دور لقوانين السير, ما في أي نعم. وعي كافي للخطورة في السياقة. يعني بفكر حالي أن مش كل واحد سائق معه رخصة سياقة هو سائق.
1: ما أنتم فاعلون في هذا المجال من خلال مؤتمر الأمن؟
7: طبعا احنا بشراكة مع جمعية أجيك ومركز جماهيري رهط وطبعا وزارة الصحة في عندنا مؤتمر إن شاء الله راح يكون ناجح. احنا كان عندنا مؤتمرات, هاي ثالث مؤتمر كجمعية السلامة المجتمعية, والهدف منه يعني مع الشراكة في راح يكون في الدائرة مستديرة, كان في أمة مساجد ناس فعالين ونشاطين في المجالات الاجتماعية وطبعا أكاديميين. الهدف إنه يعني نرفع شوية من الوعي, ممكن إن نوصل لأهداف هذا المؤتمر إن شاء الله.
1: نمر الصور التي تصل من حوادث السير يعني هذه يعني لا تثير السائقين يعني وتعطيهم يفكروا مرة مرتين ثلاثة يعني قبل ما يلجأ إلى السرعة في نهاية المطاف؟ يعني إشارة ضوئية ممكن تحيرك على السرعة اللي أنت ضعفت سرعتك أو عملت أخطاء.
7: للأسف يعني إحنا اليوم نحكي على ازدياد ملحوظ جدا في هذا العام عام 26 من ناحية المجتمع العربي, نحكي على حوالي 140-145 قتيل, يمكن الأعداد هذه ما وصلناها عشرات السنين, وأنا طبعا دائما متفائل، ولكن أنا بشوف الصورة شوي سوداء، لأن حتى يعني آخر حدثين في النقب اللي صار، يعني الشرطة احتاجت الغاز المسيل للدموع وقنابل الهلع حتى تبعد
1: من حب استطلاع، حب استطلاع
7: متفرجين، يعني شيء غريب جدا. يعني
1: والغريب كمان أنه أكثر من ذلك أنه في بعضهم يريد أن يقدم المساعدة وكأنه مضمد أو دكتور، وممكن يسبب مرض، يسبب يعني يزيد وضع المريض أو المصاب في الحادث.
7: أصدقنا والله في المحاضرات دائما بطرق موضوع السياقة عند المدارس، وبطرق لهذا الشيء. نعم. إن كيف ومرات حتى بخجل لما يكون في مثلا المحاضرة فيها مختلطة يهود وعرب، لما يكون المحاضرات فيها عرب يعني بحكي بحرية كاملة، لما يكون فيها يهود وعرب مرات بخجل إني أحكي الكلام. نعم. هذا بس بحكي بقى لأني مجبور أوصل كلمتي حتى
1: واضح.
7: ممكن
1: نعم. شكرا لك الأستاذ نمر أبو شارب، الناطق باسم جمعية السلامة المجتمعية ومحاضر للسياقة الصحيحة، بركت جهودكم. شكرا.
7: شكرا.
0: الآن في مكان حسن أبو زايد، مكان في الجنوب،
1: مكان في الجنوب. جامعة بن غوريون في بئر السبع أعلنت وقررت تكريم رئيس بلدية راها طلال القريناوي ورئيس المجلس الإقليمي بنيشم عون نير زمير ومنحهما وسام بن غوريون، وذلك خلال يوم بن غوريون. يأتي التكريم تقديرا لجهود الاثنين من أجل مستقبل النقب وتعزيز التعاون والعلاقات بين المجتمعين العربي واليهودي في المنطقة. نرحب برئيس بلدية راهط المحامي طلال القريناوي. مساء الخير.
4: مساء الخير أخي حسن، مساء الخير للمستمعين عامة.
1: أولا مبروك،
4: بارك الله فيك، مبروك لنا جميعا، مبروك للنقب، لأهل النقب عامة ولأهل مدينة راهط.
1: ماذا يعني هذا التكريم أبو الأمير؟
4: نحن نشكر جامعة بن غوريون على هذا التكريم، وأعطانا وسام تكريم للتعاون والعيش المتبادل بيننا وبين جيراننا في الشارع اليهودي على تطوير شركات أو تطوير محلات اقتصادية مثل منطقة عيدان النقب المشتركة بين راهط وبني شمعون. وهذا الوسام طبعا هو مشترك لرئيس بلدية راهط ولرئيس مجلس إقليم بني شمعون نير زمير. نحن نقوم بفعاليات لتطوير منطقة الجنوب على سبيل المثال منطقة عيدان النقب. نحن بدأنا في هذه الأيام بالعمل على المنطقة الجنوبية في عيدان النقب بميزانية 400 مليون شيكل طبعا من دائرة أراضي إسرائيل، لتطوير أيضا أماكن صناعية واقتصادية في منطقة عيدان النقب. هذا طبعا سيساهم في توفير أماكن عمل، سيساهم في توفير دخل للسلطة المحلية من ناحية ضرائب أرنونة. قد يجوز أن البعض لاحظ أن هنالك بنايات أو بدأ بناية كبيرة مثل بناية قبة شراتيم، وهذه طبعا مهمة جدا، مبنى كبير جدا سيوفر أماكن عمل وسيوفر ضرائب أرنونة. وأيضا فعاليات أخرى مثل زيارات المتبادلة بين سكان مدينة راهط ومجلس إقليم بني شمعون، فعاليات في مركز سويتش.
1: نعم.
4: في مدينة راهط طريق المركز الجماهيري، وهذه فعاليات طبعا تقوي العلاقات بين الجيران بين المجلس الإقليمي وبين بلدية راهط، وهذا مهم جدا في هذه الأيام التي نمر فيها. وطبعا
1: نعم.
4: في وضع من ناحية العيش المتبادل، وهنالك طبعا نعلم جميعا انه بعد 7 اكتوبر خلل، يعني حدث بعض الخلل في العلاقات، ويجب إعادة الثقة المتبادلة بين الشعبين.
1: نعم، لكن ربما كثير من الجمهور الإسرائيلي فهم الموضوع غلط، سكان راهط كانوا ضحايا، سكان راهط اختطفوا، سكان راهط قتلوا، سكان راهط ساهموا في إنقاذ العديد من المواطنين في تلك المنطقة، لكن على ما يبدو نسي هذا الأمر وبسرعة. طلال، ما المطلوب من أجل إعادة الجيران إلى مدينة راهط للتسوق في مدينة راهط، ولدى راهط ما يمكنها أن تسوقه حتى في هذه الأيام؟
4: أخي حسن، الكل يعلم أنه بعد 7 أكتوبر حدث شيء معين أثر على العلاقات الطيبة بين المواطنين العرب واليهود، وهذا ليس بالسر أنه المواطنين العرب في الجنوب دفعوا ثمن أيضا من ناحية خطف وقتل وجرحى وأسرى، والكل يعلم ذلك. ولكن سياسة هذه الحكومة وخاصة بعض من الوزراء بدون ذكر أسماء استغلوا يعني هذا العلاقات الطيبة وهذا ودورنا في 7 أكتوبر. قد يجوز نسيوه بعد شهرين، وبدأ بعض الوزراء بتحريش و تجاه سياسة للأسف الشديد عنصرية تجاه المواطنين العرب، وعلينا نحن كرؤساء سلطات محلية إعادة الثقة والأمان بيننا وبين المواطنين بفعاليات مشتركة، بزيارات مشتركة بين طلاب مدارس من الوسط العربي واليهودي، بين زيارات متبادلة من المتقاعدين من الوسط العربي واليهودي، زيادة الاستثمار والأعمال والبناء لمناطق صناعية وتطوير تجارة، وإعادة الثقة بين الطرفين حتى أن تكون زيارات متبادلة وتسويق في داخل مدينة راهط والقرى العربية وتسويق وأيضا تطوير السياحة بين أهالي راهط وأخوة من الشارع اليهودي، زيارات لتطوير السياحية مهمة جدا. مركز التراث البدوي المتواجد في مدينة راهط له دوره دور مهم جدا، وتكون بعض رحلات سياحية للدخول لهذا المكان. هذه فعاليات تحتاج إلى وقت لبناء الثقة من جديد، ونحن نعلم أنه كان في الماضي ثقة متبادلة بين المواطنين العرب.
1: ربما طلال ما يخيف الزوار هو ربما بين هلالين، حالة ربما أحلينا إطلاق نار بين الحين والآخر. هذا الأمر لا يقتصر على مدينة راهط، وإنما للأسف في كل التجمعات السكنية البدوية هذه الظاهرة يجب أن تتوقف. ربما هذا الأمر هو من يقلق الزوار.
4: لا شك موضوع إطلاق النار يقلق الزوار والمستثمرين. حتى اليوم كان لنا حديث مع أحد المصانع الكبرى التي تريد أن تأتي إلى عيدان النقب، وبعد أحداث بالأمس وفي اليومين الأخيرين من إطلاق النار كانت هناك تساؤلات، ما هذا إطلاق النار، ما هو السبب، لماذا؟ هذا يخيف طبعا بعض المستثمرين، ولكن أملنا وتوجهاتنا إلى شارعنا العربي ولشعبنا العربي في الجنوب كفوا عن هذه الظاهرة. خلافات وخصامات قد تأتي، ولكن كما يعني أقضينا على موضوع إطلاق النار في الأعراس، أنت اليوم تأتي إلى أفراح الوسط العربي ولا تجد ولا ترى ولا تسمع عزيز الرصاص في أفراحنا. بقي موضوع إطلاق النار والرصاص عندما تكون خلافات وخصامات عائلية، وما كان طبعا في مدينة راهط على أثر خصام وخلاف عائلي استعملت فيه بنادق وإطلاق رصاص
1: للأسف.
4: توجهنا كرجال صلحة لهم دور مهم جدا، رجال مدراء المدارس، رجال الدين، المواطنين، كل إنسان عليه دور مهم جدا لننادي بعدم إطلاق النار والكف عن هذه الظاهرة الخطيرة التي قد تؤدي إلى فقدان حياة، وأيضا تبعد المستثمرين والزائرين والسواح من مدينة راهط ومن كل مدينة أخرى عربية.
1: نعم، بالعودة إلى العلاقات ما بينكم وبين المجلس الإقليمي بني شمعون، في صعوبة بمكان للحصول على المزيد من الأراضي لتوسعة راهط شمالا وجنوبا طلال؟
4: أنا المشكلة هي ليست ابن شمعون، بالعكس ابن شمعون بيننا وبين ابن شمعون في اتفاقية توسيع أيضا لمنطقة ضحية كما ذكر في الأول،
1: زيادنا
4: والمنطقة شمالي منطقة زيادنا، وإن هنالك عائلة أبو وادي مهددة بهذه بيوتها. اتفقنا مع مجلس إقليم ابن شمعون سنة 2015 وسنة 2023 على توسيع هذه المنطقة وإدخالها إلى نفوذ مدينة راهط. المشكلة هي ليس في مجلس إقليم بني شمعون، المشكلة عند حكومة إسرائيل. هذا الطلب طبعا وصل إلى وزير الداخلية، وهنالك لجنة جغرافية لإدخال هذه المنطقة لنفوذ مدينة راهط، ولكن وزير معين وسلطة توطين البدو عارضوا هذه الاتفاقية، وحتى الآن هذه الاتفاقية واقفة بدون تحرك، لأنه وزير معين وسلطة توطين البدو يعارضان إدخال هذه المنطقة إلى نفوذ منها.
1: واضح طلال، شكرا جزيلا لك بهذا الحديث مع سيطرة القرناوي. ناتي إلى ختام برنامج مكان في الجنوب، كانت معكم في الإعداد والإنتاج رضا الصانع، مهندس الصوت شمعون دوكركر، كان معكم وراء الميكروفون حسن أبو زايد. لقاؤنا القادم هنا في راديو مكان يوم الأحد القادم في الساعة 4. إلى اللقاء، دمتم بألف خير.

0: غدا على قناة مكان.
1: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع برد البلاد لبرا. أكيد لا،
2: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حسابات من جديد.
0: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
3: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار غداً بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
4: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
5: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
6: عناوين الساعة من مكان: حزبها تسيونوت هدتيت وعثمان يهوديت يحملان بشدة على بهراف ميارة بسبب عطاءات البناء في E1، إبعاد مئات المعالجين الفلسطينيين من دور رعاية المسنين في البلاد، فك لغز سرقة بيوت في أبو غوش، اكتظاظ مواقف السيارات في مطار بن غوريون، الحرارة ترتفع قليلا غدا.
0: راديو مكان الأخبار.
6: الخامسة في أورشليم القدس. طاب مساؤكم. كرر الرئيس الأمريكي ترامب ما قاله سابقا من أن الحرب ستنتهي قريبا حينما تتنازل إيران، وأضاف أن أسعار النفط ستنخفض عندها. دعا الوزير سموتريتش رئيس هتسيونوت هدتيت رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي سولبرغ إلى التدخل في توجيهات المستشارة القانونية للحكومة بهراف ميارة ووقف العطاءات المتعلقة بالبناء في المنطقة E1 قرب معلي أدوميم إلى ما بعد الانتخابات. وقال سموتريتش إن بهراف ميارة تتدخل في المعركة الانتخابية دعما لليسار وضد اليمين لمنعه من تشكيل الحكومة المقبلة. ومن جهتها اتهم حزب عثمة يهوديت المستشارة القانونية بعرقلة أعمال البناء في يهودا والسامرة. تسود حالة من الاستياء والغضب دور رعاية المسنين بعد مغادرة مئات المعالجين الفلسطينيين العمل بسبب انتهاء سريان مفعول تصاريح دخولهم للبلاد. هذا ما كشفت عنه مراسلة إذاعتنا بالعبرية كارميلا مناشي، مشيرة إلى أنه تم الإعاز إليهم بالعودة فورا إلى أماكن سكناهم، ويرجح أن يعود السبب إلى الطوق الأمني المفروض على المناطق في سائر أيام عيد سوكوت العرش. تقدم قريبا لائحة اتهام بحق شابين من سكان أبو غوش تنسب لهما اقتحام بيوت في القرية نهاية شهر آب الفائت وسرقة ما لا يقل عن 100,000 شيكل نقدا، وتم اعتقالهما قبل أسبوعين تقريبا. أعلنت سلطة المطارات أن مواقف السيارات في مطار بن غوريون ممتلئة بالكامل، وتطلب السلطة من جمهور المسافرين ومرافقيهم الامتناع عن الوصول إلى المطار بالسيارات الخاصة واستخدام المواصلات العامة. نلفت انتباهكم مستمعين الكرام إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد نغير مسار حياتهم. مسار غدا بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
6: يطرأ غدا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في أواسط البلاد وجنوبها، ويتوقع في المنطقة الشمالية سقوط أمطار محلية غالبيتها خفيفة، وبعد غد الثلاثاء تنخفض درجات الحرارة. إلى هنا نشرة الأخبار، والنشرة القادمة في السادسة بإذن الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن جولة المساء مع غالية نطور قدور.
7: الآن وفي كل مكان. 3 دقائق بعد 5.

0: تطبى القائمتين الموحدة والمشتركة وترشح سامي أبو شحادة وعفر كسيف. فتاة في حالة متوسطة بعد أن أجرت تمليسا للشعر. على الرغم من محاولة المقاطعة، مواجهة مرتقبة بين منتخبي إسرائيل وإيرلندا هذه الليلة ضمن دوري الأمم الأوروبية. هذه المواضيع ومحاور عديدة ومتنوعة سنتوقف عندها من خلال جولة المساء الإخبارية. نستهل بالإعلان عن تصفية عنصرين من حماس في قطاع غزة شاركا في مجزرة السابع من أكتوبر. وفي الضفة الغربية الإعلان عن إغلاق شامل مع حلول عيد العرش سوكوت وسط إجراءات عسكرية مكثفة. ينضم إلينا الزميل إيال عليمة. مساء الخير لك إيال.
1: مساء النور غالية. المتحدث العسكري أعلن في وقت سابق أنه قام أمس بتصفية عنصر حماسة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة يدعى الساهر نضال لطفي صقر، شارك في مجزرة السابع من أكتوبر، وقد اختطف عدد من المواطنين الإسرائيليين وخاصة المشاركين في حفل النوفا، منهم نوع أرجماني حيث ظهر في الصور والأشرطة المصورة وهو ينقلها بدراجته النارية إلى قطاع غزة. في وقت آخر أصدر المتحدث العسكري بيانا مشترك مع جهاز الأمن العام حول تصفية قيادي في حماسة، شارك أيضا في احتجاز عدد من المخطوفين. عمليات التصفية في قطاع غزة لا تتوقف، مع أن هذه العمليات تنفذ في وسط المناطق المأهولة. منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار قبل حوالي سنة قتل 1200 شخص في قطاع غزة من خلال استمرار القصف الجوي والمدفعي. وفي غضون ذلك قررت سلطات الجيش مواصلة تعليق استخدام المسيرات في قطاع غزة بأسبوع آخر، وذلك حتى يوم السبت القادم، وذلك في عقاب انفجار مسيرة في شمال القطاع يوم الخميس الماضي، مما أسفر عن مقتل جنديين أطلقا المسيرة. في عقاب الحادثة تم الشروع بإجراء تحقيقات شاملة حول الأسباب التي أدت إلى هذا الانفجار، انفجار المسيرة بعد سقوطها دون أن تنفجر، وبالتالي انفجارها لدى قيام الجنديين بتفتيش أو اكتشاف ماذا حدث بالمسيرة. وهذا الانفجار أسفر عن مقتلهما. في عقاب الحادث تم تعليق استخدام المسيرات، واليوم يتم الإعلان بتمديد هذا التعليق بأسبوع آخر. وفي مناطق الضفة الغربية الإعلان عن فرض الإغلاق الشامل اعتبارا من ساعة صباح هذا اليوم، حيث تم إغلاق كل المعابر وذلك حتى نهاية هذا الأسبوع لدى حلول عيد العرش اليهودي، ويحظر على الفلسطينيين دخول المستوطنات للعمل باستثناء المناطق الصناعية في مناطق الضفة الغربية. وفي غضون ذلك تتواصل الإجراءات الأمنية المشددة في مناطق الضفة على ضوء التصعيد والتوتر المستمر. قوات عسكرية كبيرة اقتحمت اليوم مدينة نابلس، حيث قامت بأعمال التفتيش ومداهمة المحلات التجارية والمنازل.
0: نعم إيال، وإذا ما انتقلنا أيضا إلى الجبهة الشمالية، أيضا هذا النهار كانت هنالك سجلت بعض، دعنا نقول كان هنالك أيضا رد إسرائيلي على خرق للقوات اللبنانية.
1: نعم، قصف عنيف تشنه مقاتلات إسرائيلية. المتحدث العسكري قال أن هذا القصف في مناطق الجنوب اللبناني جاء ردا على إطلاق مسيرة باتجاه قوات الجيش الإسرائيلي في المناطق التي تعتبرها المنطقة الصفراء، وردا على ذلك تم قصف بعض الأهداف التي تعود كما قال المتحدث العسكري للبنى التحتية العسكرية لحزب الله. غالية،
0: شكرا لك الزميل إيال عليمة. شكرا. وإلى التوتر في الخليج بعد رفض الرئيس ترامب مقترح طهران لتسوية الموقف. الجيش الإيراني يؤكد استعداده للتصدي لأي هجوم ويحذر بريطانيا أيضا. ينضم إلينا محرر

0: شؤون الدولية شمعان بن نعيم، مساء الخير.
1: أهلا غالية، فقط قبل الخوض في الميدانيات، هو الرئيس ترامب في آخر تصريح منذ قليل يعرب عن ارتياحه لسير الأمور، وطبعا بما أنه مقبل على انتخابات التحقيق النصفي يركز كيف لا على أسعار النفط. دعينا نستمع.
2: With all of that, oil will come dropping down as soon as Iran gives up, as soon as the war is over, which will be soon. Oil is going to come plummeting down, and all prices are coming down. But prices are
1: أسعار النفط ستنخفض بشكل لافت عندما تتنازل إيران وتنتهي الحرب، ولكن كافة الأسعار كذلك ستنخفض. يجب القول، يقول ترامب، إن أسعار النفط منخفضة أكثر مما كانت عليه في عهد الرئيس بايدن. أكد ترامب استمرارا ربما وتأكيدا أكثر من ذلك على رفضه للمقترح الإيراني الأخير لاستعادة التفاوض، حيث قرر الرئيس ترامب الإعلان عن خروج كمية نفط كبيرة من مضيق هرمز خاصة الليلة الماضية، فيما يبدو الضغط دائما غالية لدى النظام الإيراني إزاء خطة العزل الاقتصادية المفروضة من واشنطن مؤخرا. نذكر المقترح الإيراني الأخير طرح خلال الاتصالات بين الجانبين على هامش مداولات الجمعية العامة في نيويورك، ويقضي وينص على فتح مضيق هرمز خلال أسبوع، فترة أسبوع، مقابل رفع عقوبات الحصار الأمريكي على المواني الإيرانية وتحرير الأصول الإيرانية المجمدة. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي رد على رفض ترامب بأن طهران ما زالت تنتظر عمليا رد الوسطاء على المقترح الأخير في خطوة ربما تهدف لإبقاء باب التفاوض مفتوحا. في الأثناء، الجيش الإيراني أكد مجددا اليوم استعداده لمواجهة أي ضربة أمريكية في حال استئنافها، كما قد لمح الرئيس ترامب نفسه خلال نهاية الأسبوع المنصرم. في هذا السياق، جددت طهران أيضا التحذير لبريطانيا غالية من مغبة السماح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها لشن هجمات أمريكية مفترضة إليها.
0: شكرا لك الزميل شمعون بن نعيم، شكرا. نتوقف مع فاصل ومن بعده سنعود.
3: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى
4: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
5: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
4: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
5: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
4: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.

0: اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
1: أهلا بكم وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. الإفراج عن العريس موسى حصادية من الفريديس ووالده ومنسق الموسيقى بعد احتجازهم على خلفية إطلاق النار خلال حمام العريس وفق روايات الشرطة. حل لغز جريمة قتل خالد ومجد محاجني في يافة الناصرة قبل حوالي 10 أشهر، والشرطة تعتقل مشتبها من سكان يافة الناصرة. قائد معسكر التغيير يوقعون على وثيقة لتشكيل حكومة بديلة، وحزب الديمقراطيون يؤيد انضمام حزب عربي إلى الحكومة وحزب ليبرمان يرفض ذلك. منتخب إيرلندا يواجه المنتخب الإسرائيلي مع شارات سوداء وبدون مصافحة لرفضهم للحرب في قطاع غزة، وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
0: اليوم مع فراس حامد، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس.
2: وعودة إلى جولة المساء الإخبارية، والآن نفتح ملف انتخابات 2026.
0: الآن على مكان، الطريق إلى الانتخابات، زاوية خاصة ومواكبة حتى الحسم.
2: وفي خطوة لرص الصفوف، توصل قادة المعارضة إلى اتفاق يقضي بوضع المصالح الشخصية جانبا والتفرغ الكامل للعمل المشترك ككتلة واحدة. يهدف هذا التوافق إلى توحيد الصفوف وتكثيف الشهود من أجل إنجاح معسكر التغيير وتركيز الجهود لاستبدال حكومة نتنياهو. عن هذا الموضوع ومواضيع أخرى ينضم إلينا زميل فالح حبيب. مساء الخير فالح. إذن اجتماع لرؤساء المعارضة لوضع الأنا جانبا والتنسيق المشترك، ولكن فالح دون تحديد من سيقود هذا المعسكر.
3: لعلهم يتحدثون، أولا أتفق معك تماما، هم يتحدثون عن ماذا يريدون وامتنعوا عن ماذا لا يريدون. ولطالما كان على هذا المعسكر أن يطرح بديلا متماسكا وأن يبرز من هو مرشحه لرئاسة الحكومة، وإن كانت جلسة يوم أمس جاءت من أجل، اسمحي لي على التعبير، تثبير الأنا ووضعه جانبا، إلا أنه الأنا ظل عالقا هناك في الجلسة، وهم لم يتوصلوا إلى صيغة معادلة بنهاية المطاف يرتكزون عليها ويستندون إليها من أجل طرح مرشحهم لرئاسة الحكومة. أي نعم، هذا الملف بقي عالقا. أمر آخر، إذا انتبهت غالية، لم يحسموا في جزئية، ولعل لدواعي واعتبارات عدم الوقوع في محظور فخ يريده نتنياهو، أبقوا موضوع الاستناد إلى القوائم العربية وعلى وجه الخصوص الموحدة أيضا ضبابيا دون حتمه. لم يتحدثوا عن ذلك إذ ما كانوا سيستندون أم لا، وأبقوا هذا الأمر وكأنه مفتوحا للزمن. أنا أتفهم، هم في هذه المرحلة لا يريدون العمل وفق إيقاع يضبطه مسبقا نتنياهو، ولكن لنفس الدواعي، انتبه، لأنهم لا يريدون التفضي للتحريض لمجابهة العنصرية، يجدون أنفسهم حاليا لدواعي الأنا الحزبي، لدواعي المكتسبات الحزبية السياسية، لا يتحدثون عن إذ ما ستكون شراكة مع الموحدة أم لا.
2: رغم أن يعني يائير جولان تطرق إلى هذا الشأن ربما
3: قبل أن نأتي إلى ذلك، فقط إذا سمحت لي غالية، الاجتماع بنهاية المطاف كان فيه التزام حددت من خلال 4 بنود هي تستند إلى ضرورة تقاسم الأدوار والتكامل ليصلوا إلى مرحلة يقوموا فيها الجماهيري، لأنه في الأسابيع الأخيرة عملية المناكفات المتبادلة وتراشق تبادل الاتهامات فيما بينهم أضعفهم وفق استطلاعات الرأي العامة، بل وفق أيضا استطلاعات داخلية تجريها وأجرتها الأحزاب نفسها. هم سرعان ما فهموا أنه عملية التناحر الداخلي داخلي من شأنه أن ليس فقط يقود إلى تقليص الفارق فيما بينهم وما بين معسكر اليمين، وهذا ما حدث، انتبه أنه وفق استطلاعات الرأي العامة بغالبيته هنالك تعادل ما بين المعسكرين نوعا ما، هذا أقلقهم، وهذا دفع بهم بنهاية المطاف لعقد جلسة تبدو للوهلة الأولى يحاولون من خلالها إطار رسالة أن هنالك بديل لنتنياهو، بديل على الأقل متماسك. الآن أتفق معك تماما.
2: نعم. أنا أريد أن أنتقل إلى تصريحات جولان بالنسبة للأحزاب العربية وإشراكها طبعا أن تكون لاعب في هذا المشروع، وبالأخص نحن نتحدث عن الموحدة.
3: صحيح، لكن أنت تخيلي ما أن تحدث وواصل الحديث عن ذلك جولان أيضا لاعتباراته وأسبابه. أولا الاعتبار أنه وهذا يعني إنصافا وليس دفاعا، سواء هو قادة هذا الحزب جلعاد كريم نعمة لزيمي، لطالما تحدثوا عن ضرورة الشراكة ورأوا بمنصور عباس والموحدة شريك مشروع يمكن أن يكون جزء من أي ائتلاف حكومي مستقبلي. ولكن ما دفع جولان في هذه المرحلة الحساسة التي كان في اتفاق مسبق أيضا بين رؤساء الأحزاب عدم الحديث عن ذلك الآن لدواعي عدم اللعب لأيادي نتنياهو الذي يتلقف كل تصريح بل أجزاء من تصريح في هذا السياق من أجل أن يخرج إلى الشارع الإسرائيلي ويقول مش قلت لكم هياتهم يريدون أن يستندوا إلى الأحزاب العربية وعلى وجه الخصوص منصور عباس. السؤال لماذا؟ يعني واضح جدا أنه وفق استطلاعات الرأي الأخيرة وما تحدث عنه أيضا آخر استطلاع أجراه الأستاذ يوسف مطلدي من معهد استثنت، هنالك حديث عن تراجع في بعد شطب القوام العربي وعلى وجه الخصوص شطب
2: دعم الديمقراطيين لشطب بسامي أبو شحابة. نعم. نحن لم نستمع إلى ما قاله يائير جولان، ربما نتوقف قليلا ونستمع إلى يائير جولان.
4: כן, אנחנו גם שוקדים בתוכנו לייצוג ערבי עולה, וגם חושבים שמפלגה ערבית, בוודאי מנסור עבאס, שכבר יש לנו ניסיון איתו, יכול להיות בממשלה הבאה, וזה דבר שהוא לגמרי טבעי, נכון, ראוי.
2: إذن التوقيت كما ذكرت يتعلق أيضا بشطب سامي أبو شحادة.
3: واضح جدا، ليس بشطب ترشيح سامي أبو شحادة وإنما رد فعل الجمهور العربي على دعم الديمقراطيين شطب ترشيح سامي أبو شحادة. هنالك من فهم أنه برد فعل أوتوماتيكي فوري كان هنالك تراجع بالدعم الذي يحصل عليه الديمقراطيين من المجتمع العربي، ما فسر داخل الديمقراطيين على أنه يجب إنقاذ ما يمكن إنقاذه. وبالمناسبة أيضا حتى عندما أراد الخروج بهذه التصريحات يائير جولان، تصريحات دعم شطب ترشيح سامي أبو شحادة، كان هنالك جلسة أو لربما محادثة هاتفية بحسب المصادر التي تحدثت معنا، وكان هنالك خلاف. هنالك لك أن تتخيل غالية، كلهم يتحدثون الآن من منطلقات الحسابات الرقمية ما يخدمهم من ناحية أرقام، ليس فقط لاعتبارات فعلا أيديولوجية ومبدئية. وإن كنت أميل أن هنالك نعم أطراف من داخل هذا الحزب مبدئيا تؤكد على ضرورة الشراكة، ولكن من اعترضوا على تصريحات جولان آنذاك استندوا إلى أنه ممكن دعم الشطب في هذه المرحلة أن يقود إلى ردة فعل عكسية في المجتمع العربي وأن يقوم بمحاسبتنا. ولهذا على ما يبدو من اعتقد آنذاك أنه ستكون هنالك محاسبة، استطلاعات الرأي العام على الأقل
2: أكدت ذلك.
3: تظهر أنه هنالك محاسبة، ولعل هذا ما دفع بيائير جولان إلى الخروج العلني ومعانقة إذا سمحت لي مرة أخرى منصور عباس. وانتبهي اليمين كحال اليمين سرعان ما تلقف هذه التصريحات، تصريحات في جالوفيتش أيضا فور انتهاء الجلسة عندما راح يؤكد على أنه لا يمكن تشكيل حكومة إلا من خلال وجود الموحد فيها. اليمين تلقف هذه التصريحات وراح يبني عليها أيضا وفق ما يخدمه، يستند إلى فزاعة الشراكة، تخويف جمهوره من إمكانية وجود العرب في الحكومة أو الائتلاف الحكومي من أجل
2: ورأينا الشريط الانتخابي الذي نشره رئيس الوزراء اليوم، الليكود طبعا يعتمد على منصور عباس
3: في حكومة فعلا. أنا شاهدت هذا الفيديو أصلا قبل ذلك،
2: ويرفض كل قرارات الحكومة ما عدا ما يتعلق بالدولة الفلسطينية
3: وما يخدم المجتمع العربي والعالم العربي. منصور عباس أيده، وبالتالي الحكومة سمعا وطاعا. يعني هنالك نوع من التحويل، بل تضخيم التحويل من وجود العربي في هذه الحكومة، وكل ذلك غالية من أجل الدفع بجمهورهم للخروج إلى صناديق الاقتراع. وهذا تماما يعيدنا إلى نفس استراتيجية لطالما نتنياهو انتهجها. أنا أذكرك، العرب يتدفقون ويهرولون إلى صناديق الاقتراع. أنا ذاك نتنياهو نسي لوهلي أنه رئيس حكومي يمثل كل أطياف المجتمع الإسرائيلي، وراها يحرض بشكل إقصائي على المجتمع العربي.
2: نعم.
3: نفس النهج، نفس التكتيك، نفس الاستراتيجية، وإن تغيرت أدواتها، واليوم يتم استخدام الذكاء الاصطناعي. سريعا أنا فقط أريد أن أذكرك غالية
2: باختصار، نعم،
3: شاهدت الصورة أيضا اللي أصدرها الليكود يوم أمس ليلا بعد الجلسة.
2: نعم طبعا، إضافة الاي اي كانت في كل ما يتعلق بالضبط
3: عن طريق الذكاء الاصطناعي. أضافوا منصور عباس وأحمد الطيبي إلى الصورة بشكل تحريضي فاضح واضح، يؤكدون من خلاله على التحويل، بل تضخيم التحويل من وجود العربي في الحكومة. وبالمناسبة يعني هنالك من يعتقد أنه فعلا العربي يهرول ويريد أن يكون جزء من هذه الحكومة. يوم أمس خصوصا بعد أن صدرت تقريحات غالية من الطيار المناوي أنه بين منصور يجب أن يكون يجب أن لا يكون، هنالك من بدأ يتحدث بنبرة العودة ليس إلى الكتلة المكملة وإنما بيضة القبان، لإبقاء الأبواب مفتوحة. يعني أنه إذا بتكون مش الموحدة في هذه الحكومة قد تكون في حكومة أخرى يقف على رأسها، ليس بالضرورة أيزنكوت، برسالة كانت واضحة لرؤساء أحزاب المعارضة.
2: ولا شك بأننا أمام فترة ستكون حاسمة في كل ما يتعلق بهذا الموضوع. نشكرك كثير. جزيل الشكر زميل فالح حبيب، شكرا لك. شكرا شكرا. نواصل مع الشأن الانتخابي، ترقب عشية تبت محكمة العدل العليا في مسألة قرار لجنة الانتخابات شطب القائمتين الموحدة والمشتركة. ورئيس التجمع سامي أبو شحادة وعضو الجبهة عوفر كسيف. تنضم إلينا الآن المحامية نسرين أبو عسل، مختصة في قضايا السلطة والسيطرة والتخطيط والبناء. مساء الخير لك نسرين.
5: مساء الخير،
2: اهلا بك. هذا موضوع شائك، الجميع ينتظر طبعا قرار المحكمه. كان هنالك من دعا بعض بالاخص سامي ابو شحاده الى عدم تقديم التماسات، ولكن اذا ما اردنا الخوض اكثر في كل ما يتعلق بالاجراءات القانونيه نسرين، الالتماسات يعني تقدم مباشره، يعني هي ليست بفعل من يقدم التماس، وانما بشكل مباشر تقدم هذه الالتماسات الى محكمه العدل العليا.
5: لا، تدقيق، عندما يتم شطب مرشح لازم محكمة العدل العليا تعطي موافقة على هذا القرار، ولكن عندما يتم شطب قائمة وقتها ممكن لتقديم الالتماس، وهذا الاشي اختياري طبعا. إذا عم نحكي عن شطب مرشح فهذا الاشي اوتوماتي بيطلع لمحكمة العدل العليا.
2: نعم، إذا مرشح هو بشكل يعني مباشر وأوتوماتي كما تقولين إلى محكمة العدل العليا، إذا كانت قائمة فعلى القائمة أن تقدم هذا الالتماس.
5: بالضبط.
2: لم يحدد موعد حتى الآن في محكمة العدل العليا كما نفهم.
5: لا، لم يحدد.
2: ودعينا نتحدث عن السيناريوهات، يعني يقولون وأن يعني كل الأمور القضائية وكل المختصين في هذا الشأن يقولون بأنه يعني شطب القوائم سيكون صعب، ولكن في كل ما يتعلق أيضا عوفر كسيف ربما سيكون يعني لا يوجد هنالك ما يستند إلى أساس قانوني لشطبه، ولكن فيما يتعلق بالنائب سامي أبو شحادة بالأخص بعد أن صوت عضو اللجنة القاضي سولبرغ على هذا القرار ربما يكون هنالك احتمال. إلى أي مدى يعني كانت هنالك، إذا ما تحدثنا عن سوابق في الماضي، يعني هل كانت هنالك أي أمور يمكن الحديث عنها؟
5: عوفر كسيف هذه مش أول مرة بيتقدم ضد، بالذات خلال القرار تؤخذ في لجنة الانتخابات المركزية هي قرارات سياسية بسبب تركيب هذه اللجنة تعكس تركيب موازي للكتل في الكنيسة المنتخبة ورئيسها. فقرارات هي سياسية في لجنة الانتخابات. المستشارة القضائية للحكومة كانت لم تدعم شطب أي مرشح آخر أو أي قائمة عدا عن
2: نحن نسمعك نسرين بشكل غير واضح، إذا كان بالإمكان تحسين موقعك لأن الموضوع هام جدا ونريد أن نستمع إلى كل ما يتعلق بهذه الأسس القضائية.
5: تفضلي
2: خلينا نجرب.
5: أوكي، اللي عم بقوله أنه لجنة الانتخابات المركزية قراراتها هي قرارات سياسية. الحدث الشاذ كان هو اشتراك رئيس اللجنة القاضي في التصويت، وهذا حدث لم يحصل لمدة 20 سنة، يعني هي أول مرة من 20 سنة هو بيكسر العادة المتبعة لرؤساء اللجان. ولكن القرارات هي قرارات سياسية تعكس تركيب الكنيسة الحالية. إذا بدنا نطلع قانونيا، فالمستشارة القضائية للحكومة ما دعمت أي طلب شطب ضد القوائم العربية والمرشحين العربية ما عدا سامي أبو شحادة، وحتى هي كتبت لشكول بكوفيد روش، ما حكت الإشي بشكل مباشر. من ناحية المفخنيم أو المعايير الراسخة في قضاء محكمة العدل العليا هن جدا واضحين. نقطة الانطلاق هي حق الانتخاب والترشح اللي هو حجر أساس في أي دولة ديمقراطية، عشان هيك تطبق أحكام الشطب بشكل ضيق وجدا مقيد. فبيفحصوا على سبيل المثال الأهداف المركزية للقائمة، نشاطاتها، مش عم نحكي عن أقوال هامشية أو حدث اليوم صار، إنما عم نحكي عن إشي اللي المفروض يكون فعلي ومتكرر، وعم نحكي عن كتلة حرجة من الأدلة والتكرار. المفروض أنه يكون في تكرار وأدلة واضحة على ترجمة الرؤية المرفوضة قانونيا إلى فعل فعلي. فمن ناحية أبو شهادة في هون سؤال جديد. أنا باقي قرارات الشطب أنا متأكدة يعني محكمة العدل العليا رح
2: ترفض
5: هون، ولكن إذا بنحكي عن أبو شهادة في إشي جديد هون، وهو أي حجم بدها تعطي محكمة العدل العليا لأحداث 7 أكتوبر. لمن قرأ مقاله بتاريخ 8/10 أي إسرائيلي عاقل بحس بعدم الارتياح، وعم بكون جدا حذرة في تنسيق هاي الجملة، بحس بعدم الارتياح لما يقرأ المقال في 8/10، كمان التوقيت تبعه وكمان الادعاءات في داخله ممكن تحسسنا دعم معين للكفاح المسلح. إذا أنا بدي أطلع على الإشي إسه كوظيفة لطالب حقوق سنة السنة أولى، فهون عن جد حسب الامتحانات والمعايير القائمة حاليا في هون نقاط، في هون صعوبة شطب. ولكن ما بنعرف المحكمة، وخاصة إذا كان تركيبة المحكمة غير محافظة، يعني إذا كان عم نحكي عن قضاة اللي هم غير محافظين ممكن يغيروا القرار، فما بنعرف المحكمة أي قيمة بدها تعطيه لأحداث 7 أكتوبر. ولذلك ممكن إنه هذا الإشي فعلا يكون يؤدي إلى شطب سامي أبو شهادة.
2: طبعا وهذا القرار سيتخذ هذا الأسبوع كما نفهم، نحن في ضيق الوقت ما قبل طبعا الانتخابات. وأريد أن أسألك نسرين في كل ما يتعلق بالاتجاه المعاكس في تقديم هذه الالتماسات، يعني يوم الأربعاء كانت هنالك شطب للقوائم العربية أيضا لسامي أبو شهادة وكذلك لعفر كسيف، بينما يوم الخميس قدمت إلى اللجنة العديد من طلبات الشطب ورفضت كلها، يعني من ناحية عثمان يهودوت وتسيونيت وداتيت، وأيضا كان هنالك طلب ضد الديمقراطيين. السؤال، هل هنالك مسار عكسي ما بين ما بعد يعني رفض هذه الطلبات في لجنة الكنيسة، لجنة الكنيسة، يعني هل يمكن الالتماس على قرار هذه اللجنة أيضا باتجاه معاكس؟
5: بحسب خطها بخيرات الكنيسة ممكن الالتماس،
2: ولكن حتى الآن لم تقدم أي التماسات،
5: وما بفكر أنه رح يقدموا أي التماسات، لأنه كيف ما حكى المتحدث السابق قال إشي ما بيخدمهم سياسيا.
2: ولكن قانونيا هو موجود، يعني هذا المسار.
5: نعم.
2: وبالطبع نحن سنتابع كل ما يتعلق بهذه التطورات، أمامنا أسبوع حاسم في هذا الشأن. نشكرك على هذا التحليل للمحامية نسرين أبو عسل، مختصة في قضايا السلطة والسيطرة والتخطيط والبناء. شكرا لك على هذه التوضيحات وهذا الحديث لمكان.
5: شكرا لكم،
2: شكرا شكرا. ونبقى في شؤون الانتخابات. بعد شهر من اليوم يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع لانتخابات الكنيسة 26 وسط تحديات سياسية واجتماعية واقتصادية. وفي المجتمع العربي يترقب الناخبون الانتخابات على أمل التأثير في قضايا العنف والجريمة وغلاء المعيشة وأزمة السكن إلى جانب قضايا سياسية أخرى. معنا الآن الزميل خالد دراوشة. مساء الخير لك خالد.
6: مساء الخير غالية لك وجميع المستمعين.
2: أنت استمعت إلى آراء الناخبين؟
6: نعم، ناخبين أو دعينا نقول بلغة كرة القدم، هم الآن تحولوا إلى يعني اللاعب الأبرز في هذا الصراع الانتخابي، وتحولت الكرة إلى ملعبهم. تحدثنا اليوم وأيضا خرجنا إلى الميدان لنرى ما هي آراء الشارع العربي. كما ذكرت هناك العديد من التحديات، الصعوبات أيضا التي تواجهها الدولة بشكل عام والمجتمع العربي بشكل خاص، خصوصا أنه ابتداء من اليوم وكأن ساعة الرمل قد قلبت وبدأ العد التنازلي للانتخابات في 27 من الشهر القادم، شهر أكتوبر القادم. واستمعنا إلى بعض الآراء، دعينا نستمع إلى ما قاله.
7: كل شخص مهم يصوت، كل صوت بأثر. الصوت اللي ما بصوتش فيه الشخص هيك بروح يعني بالهواء. فإذا إحنا بدنا الدولة عنا تمشي صح يعني، ويكون في عادل زي ما بقولوها، كل واحد يأخذ حقه صح، هو مفضل إنه يصوت يتفرج على الأحزاب اليهودية والعربية ويختار الحزب اللي هو يعني بميل للديمقراطية أكثر بالدولة.
8: كمان الحالة الاقتصادية بهمنا تتغير. لما في سلام في حالة اقتصادية منيحة الناس منعوشة، أما لما سياستهم كلها مبنية على الحرب الناس ميتة من الجوع، مصرات برغوت، مصرات حروخ، فيش ميزانيات معي بعيته. أنا بروح على المدارس وبشوف، بروح على المستشفيات وبشوف، بكفي. الحرب هي سبب كل الدمار.
9: بعد كل محاولات الشطب يعني من المؤكد أنه أنا محفز للخروج للتصويت، وهذا الكلام موجه للمترددين وللممتنعين. واجب نخرج للتصويت، مسألة حياة أو موت، نكون أو لا نكون.
10: بدنا نغير الوضع، احنا تعبنا من هذا الوضع ومن هاي العنصرية اللي قاعدة تظهر يوم يوم، ونتحمل قاعدين احنا المسؤولين بدبوا علينا كله. فبدنا نغير هذا الوضع، بدنا نعيش احنا واليهود خير وسلام مع بعض، ونحس حالنا بدولتنا.
6: نعم غالي، إذن هذه الآراء، ولعل قد تكون ورقة في صندوق هي الحل الأبرز لجعل الأزمات ضربة من الماضي. عموما من الآن بدأ التفكير في الانتخابات، وهو شغل الشاغل في الشارع الإسرائيلي بشكل عام، الانتخابات ومصيرها وكل تبعاتها.
2: نعم، شكرا لك الزميل خالد دراوشة. شكرا خالد.
6: شكرا لك غالي.
2: ونحن نواصل مع الشأن الحزبي. ينضم إلينا الآن مرشح عن الديمقراطيين غالب سلامني. مساء الخير لك. إذن جولان دعا اليوم ويقول بأنه يرحب بانضمام حزب عربي إلى الحكومة، وهذا أمر مرحب فيه، وكان قد دعا في الماضي، ولكن ربما بعد استطلاعات الرأي الأخيرة هو يركز على ذلك.
11: ودائما قال هذا الإشي، ومن بالأخص قال الإشي بالأمر على الموحدة إنهم شتاف لجيتيمي بالمشلاء. الإشي دايما انقال، بس هسا صار له صدد آخر بالأذن العربية، بس الإشي دايما وأبدا قاله.
2: إذن أنت تقول بأنه دائما وأبدا يعني كان هذا موقفه من إشراك العرب في الحكومة، ولكن كيف كنت تفسر هذا الانخفاض ربما في الاستطلاعات الأخيرة؟
11: أسمع، الاستطلاعات دايما يعني كانت بكل حزب تتغير، يعني من يين لوقت الانتخابات تخلق اللهم لا تعلمون، يعني تنزل الاسكريم وتطلع الاسكريم، يعني الكراسي وتطلع كل الاحزاب وتنزل كل
2: رغم الأحزاب. انه يعني يوم امس كان هنالك اجتماع لاقطاب حزب الاحزاب المعارضه يعني، وكان هنالك استثناء، وهذه الاحزاب طلبت ايضا عدم الحديث عن هذا الموضوع، ولكن جولان يائر جولان تحدث رغم كل الاتفاق ما تم الاتفاق عليه في هذا الاجتماع.
11: صحيح، لأنه هو الوحيد وأكثر واحد وأكثر شخص بكل الأحزاب الغير عربية اللي وده ويشوف المواطنين العرب متساوين ويريدهم يكونوا كشتفين لجيتين بالمشلاء وبالحزب وبكل محل بالدولة. والإشي هذا من بداياته لليوم يعني ولا تغير ولا إشي، بس إنه هسه صار له صدد آخر زي ما قلت إنه بعد الأحداث الأخيرة صاروا يسمعوا أكثر بالعنيان العرب، أما الإشي دائما إنه أبداً مقصاده.
2: إذن أنت تقول بأن هذا يعني من مواقف الحزب وهو يشدد على ذلك.
11: صحيح، لأنه الحزب هو الحزب الوحيد يعني اللي كان عنده برايمرز صحيح وكان مفتوح للعرب ولكل المرشحين. فعندك اليوم بالأول 20 أول 30 آسف عندك حوالي 4 أو 5 الأعضاء العرب، فهم علي؟ حسب كل الأحزاب الثانية ما بي هذا التواجد العربي كان البرايمرز.
2: ولكن إذا ما عدنا إلى استطلاعات الرأي نحن لن نصل إلى 20. المحل الأول للمرشح العربي عندكم هو المحل 10، ربما سيدخل ربما لن تدخل سمية بشير، يعني هذا غير مضمون حتى الآن. يعني طبعا هو غير مضمون، هي استطلاعات للرأي ولكن هي لا تعطي الديمقراطيين أكثر من ذلك.
11: صحيح، بس الشيء كان من عن طريق البرايمرز ما كانش على انه هو قرر انه العرب يكون محل 10، كان البرايمرز مفتوح للجميع. وهي النتائج اللي كانت، واحنا نتأمل للمستقبل تكون النتائج افضل ويكون يتسوق عربي بالاول 10 على الاقل 2، وان شاء الله المستقبل هذا الشيء راح يكون.
2: نشكرك جزيل الشكر غالب سلامنا عضو في حزب الديمقراطيين. شكرا لك. ومن الشؤون الحزبية ننتقل الآن إلى شؤون طبية، إلى المركز الطبي في الجليل في نهرية، حيث ترقد فتاة في 14 من عمرها في قسم العناية المكثفة بعد أن أجرت تمليسا للشعر أدى إلى مشاكل في الكلى وتوصف حالتها بالمتوسطة. تنضم إلينا الآن البروفيسور ختام حسين القائمة بأعمال مدير المركز. مساء الخير لك بروفيسور ختام.
12: مساء الخير غالي.
2: هذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها تحذيرات وإنذارات بالنسبة لتمليس الشعر، ما هو الربط بين تمليس الشعر ويعني خلل في الكلى؟
12: طبعا هناك عدة حالات كانت في السنوات الأخيرة لسيدات وفتيات اللي قاموا بتمليس الشعر وسبب لهم لأعراض جانبية اللي أخطرها هي الفشل الكلوي اللي ممكن يسبب لحاجة لغسل الكلى لمدى الحياة وحتى انه يوصلوا لزرع كلي. في هنالك مواد معينة اللي موجودة في المادة اللي تضع على الشعر قبل عملية التمليس للجسم عن طريق فروة الرأس بيمتصها، وهي المادة سامة اللي بتأثر على عمل الكلاوي بتأثر على عدة أعضاء في الجسم، وما أخطر شيء هو الفشل الكلوي.
2: وما وضع الفتاة التي تتواجد عندكم اليوم؟
12: وضعها كما قلت إنه وضعها متوسط، عندها فشل كلوي حاليا، هي وضعها مستقر طبعا، ما زالت بحاجة إنها للمراقبة في العناية المشددة، نتأمل خير ما تصلش لوضع أخطر من ناحية الفشل الكلوي
2: على أمل طبعا. يعني إذا ما أردنا الحديث بروفيسور ختام حسين عن كل ما يتعلق بكل امرأة، هنالك العديد من الفتيات اللواتي يعني يحلمنا بالشعر الناعم وبتمليس الشعر، السؤال من ناحية وزارة الصحة من ناحية الأطباء يعني ما هي الأمور التي يجب الالتفات عليها قبل إجراء مثل هذه التغييرات في الشعر؟
12: طبعا وزارة الصحة توصي أنه أولا من ناحية الجيل تمليس الشعر غير موصب تحت جيل 16، يعني عم نشوف اليوم عم بوصل ان فتيات بنات 13 14، هذا جيل صغير اللي مش موصب بالمره انهم يعملوا تمليس الشعر. الشغله الثانيه لازم ينعمل بصالونات او اماكن اللي هي مصدقه من قبل وزاره الصحه، المواد المستعملة تكون مصادق عليها من وزارة الصحة اللي ما فيش فيها أنواع معينة من المواد اللي بتسبب الفشل الكلوي. طبعا إذا إنه المادة نفسها ما تلمسش فروة الرأس قدر الإمكان، وإذا في جروحة أو بثور معينة في فروة الرأس مفضل إنه ما يعملوش عملية التمليس، لأنه ساتها إمكانية امتصاص المواد اللي موجودة في المادة اللي بحطوها على الرأس لتمليس الشعر هو أكبر.
2: ولكن يعني أنا أريد أن أتوقف عند نقطة كل ما يتعلق بأن يكون مصادق عليها من قبل وزارة الصحة. المواد الموجودة كل شيء مصادق عليه من وزارة الصحة، مكتوب عليه مصادق من وزارة الصحة طبعا. الإسرائيلية غير ذلك غير مصادق عليه
12: طبعا.
2: يعني إذا ما شفنا هذا الخبر هاي الجملة فهي لازم تكون عندنا يمكن النقطة الحمراء الأولى
12: طبعا. هذا لازم يرفع لنا زي علم أحمر أنه في إشي هنا مش صحيح. وزي ما قلت اليوم كمان الجيل للفتيات الصغيرات معارضات أكثر للعوارض، ما كان ما شفنا في سيدات متقدمات في العمر، يعني صبايا كبار بالعمر اللي أصابهم هاي العوارض. عشان هيك مهم جدا وين تعمل التمليس عند مين، وهل مصادق، وشو المواد اللي تستعمل. عادة هذا جدا مكلف، فممكن انه لا بتفضل تعمل عند واحد اللي باقل تكلفه، بس هذا يعني ساعتها انه يمكن المواد هي مش مواد مصادقه ومش المواد الاصليه اللي المفروض يستعملوها.
2: اذا عاده مثلا صبيه اللي عملت تمليس للشعر اول مره مع نفس المواد، احتمال انه يكون عندها اي تهيج او اي مشاكل في المره الثانيه مع نفس المواد هو احتمال قليل، مزبوط؟
12: طبعا نوع التهيج الحساسية بتكون أقل طبعا إذا استعملوا نفس المادة
2: طبعا. وأنا بهمني هيك بروفيسور ختام حسين، يعني أنتم يعني في المستشفى أيضا يعني تصلكم العديد من هذه الحالات وهنالك تحذيرات، وهنالك كل مرة نحن نوضح هذا الموضوع مرة أخرى ومرة أخرى ونرى بأن الأمر يتكرر. يعني رسالتك إلى كل امرأة، إلى كل فتاة بالنسبة لهذا الموضوع، مهم جدا أنه يسمعوا كل هاي الحقائق عن طريق حدا اللي مختص في الموضوع. طبعا
12: طبعا مهم جدا كما قلت انه نفحص وين عم نعمل وباي مواد، وهل في مصادقه من وزاره الصحه. كمان احنا كاهل احنا اليوم موجودين في نوع من الحيره، يعني من جهه بنعرف انه خصوصا جيل البلوغ هو جيل اللي بهمهم المظهر الخارجي اكثر، وفي زي ضغط اجتماعي من اللي موجودين. فاحنا وضعنا كاهل من جهه بدنا نرضي الفتاه الصبيه الصغيره، ومن جهه ثانيه بدنا نحفظ عفتها. فمهم جدا نكون يعني طالعين وين عم تعمل ومن مين واي مواد مستعمله، ونحاول انه طبعا تحت جيل 16 نحاول نمنع الإشي قد ما بنقدر، لأنه تعرف في الآخر هاي الصحة أهم بكثير من المنظر الخارجي.
2: 100%. نشكرك على كل هذه التوضيحات للبروفيسور ختام حسين، القائمة بأعمال مدير المركز الطبي للجليل في نهرية. شكرا ويعطيك ألف عافية.
12: ألف عافية.
2: شكرا لي. شكرا. ومن الصحة نحن إلى مجد الكروم. تحركات شعبية في مجد الكروم في ظل الاحتجاجات ضد إقامة بؤرة استيطانية. ينضم إلينا الآن رامي حيدر، عضو اللجنة الشعبية وأحد أصحاب الأراضي. مساء الخير لك أخ رامي. يعني نحن نرى بأن كل ما يتعلق بمجد الكروم وهذه البؤرة الاستيطانية ما زال مستمر، ما زالت هنالك احتجاجات. على ماذا تستند هذه؟ يوم الخميس تحدثنا عن الموضوع، كان هنالك اجتماع لكتلة سموتريتش عندكم في البلدة. اليوم إلى ماذا يستند كل ما يتعلق بهذه الإجراءات المستمرة؟
13: صحيح، احنا يعني كان عندنا اجتماع قبل اجتماع كتلة سموتريتش في منطقة الروس. كان واضح لنا كلجنة شعبية وكل الحركات والفعاليات في مجلس الكروم انه زيارة هي بس زيارة استفزازية، بس موترتش عم بحاول يعمل حملة انتخابية على اكتافنا. فكان القرار واضح انه ما حدا يطلع، ما حدا يتظاهر ضده، ما حدا يقرب عليه. وكله شاف من اخر فيديوهات اجا مع كل القوة، يعني مع قوة امن وخيفة، مع سيارة مياه عادلة، مع خيالة، مع وحدات خاصة، وكان كله على الفاضي. ورجع يعني زر أذيان الخيبة وما قدر يوصل صورة الانتصار، بالعكس صار في مواجهة واحتكاك بينه وبين سكان يهود اللي يعني اتهموه بأنه هو جاي لهم بس عشان يوتر الأجواء بسبب الانتخابات. احنا هون شايفين إشي على مستويين أساسيين. الخطر من جهة هو الخطر الخلول الداهم اللي من هون 27/10 موترتش كل كتلته عم بيحاول يعملوا كمبين انتخابات كامل على موضوع البؤر الاستيطانية اللي تم استئصالها من مجلس الكروم. لحد اليوم احنا ما اعطيناهم هاي الإمكانية وناويين ما نعطينا إمكانية. بس في عنا شغلة ثانية اللي كمان هي مش أقل أهمية، بالعكس هي الأساس، إنه هون إحنا ما بنحكي بس انتخابات، إحنا هون نحكي أيديولوجيا. عندك أيديولوجيا هون طبعاً تبعت يمين استيطاني عم بحاولوا، يعني موضوع الاستيطان وسلب الأراضي العرب وكل هذا الموضوع، هذا إشي بصلب يعني بصلب تفكيرهن وإيمانهن ومعتقداتهن. هذا ما هو بس كمان انتخابات. حالياً كارن كيامت أعطت يعني قالت إنه مدير كان كلمة نشر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بقول إنه راح يسلم موضوع الرعي لمنظمة ثانية منظمة شمال 11 راح يعطيها نقطة ثانية مش نقطة اللي كانت على أراضي مجد كروم وراح يكون يعني طبعا كل شيء قانوني والأرض كلها اللي كانت كيمت. إحنا حاليا طلبنا منهم يعني يفرجونا يبعثوا لنا الاتفاق الرعي اللي أخذوه وكمان من جهة ثانية
2: وصلكم أم لم يصل؟
13: لا لم يصل بعده ومن جهة ثانية كمان والأهم اللي هو شو الاتفاق يوم حسب القانون طبعا كان كيامي تهمي لازم يشتح مناقصة مناقصة لازم تقدم من أكثر ناس يعني موضوع الرعي إحنا بنعرفه موجود ومتعودين عليه من زمان وحتى في كثير اللي بأخذوا يعني خلينا نقول مساحات للرعي لأنه من أبناء مجتمعنا العربي يعني من كل محل
2: طبعا ونحن طبعا سنتابع هذه
13: إحنا مشكلتنا إحنا مشكلتنا الأساسية كانت إنه ما بنفع نيجي نقول إنه هاي هون للرعي بالوقت اللي فيه جايبين المستوطنين من الضفة الغربية المحتلة حاطينهم ومعطينهم كل مقومات إنه يبنوا بؤرة استيطانية يعني كان الموضوع واضح لإلنا إنه هون هذا مش موضوع رعي إذا كان موضوع رعي لحاله ما حدا عنده مشكلة فيه وكان من زمان يعني موضوع الرعي مش جديد
2: صحيح.
13: يعني أراضي مجد كروم وكل أراضي الشغور وحتى وصولا ليركا وجولة شمالا وللرامي دائما في من يرعاها يعني ما حدا ولا مرة حدا اعترض على رزق حدا بس
2: ولكن أنت تقول بأن الأمر يختلف هذه المرة ونحن صحيح. بالطبع سنتابع كل ما يحدث في مجد الكروم. نشكرك على هذا الحديث اليوم رامي حيدر عضو اللجنة الشعبية وأحد أصحاب الأراضي. شكرا لك رامي. شكرا يعطيك ألف عافية. شكرا. ونحن الآن إلى ضبط أسلحة واعتقالات في منطقة النقب خاصة في مدينة رهط. مراسلنا في الجنوب نواف النباري.
14: في مدينة رهط تتواصل عمليات الشرطة لمكافحة حيازة الأسلحة والوسائل القتالية غير القانونية. وفي أحد النشاطات أوقف أفراد شرطة المحطة مركبة خاصة بين مفترق بيت كما ورهط، وخلال تفتيشها عثر على مسدس من طراز جلوك إلى جانب مشط الذخيرة وسكين قابلة للطي، وألقي القبض على شقيقين من سكان أواسط البلاد وأوحل إلى التحقيق، ومن ثم قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد الاثنين. وفي حادث منفصل تحركت قوات الشرطة بصورة فورية إثر بلاغ عن إطلاق نار في أحد أحياء المدينة، وبعد العثور على خراطيش رصاص في المكان أوقفت الشرطة مركبة خارج الحي، وخلال تفتيشها ضبطت بندقية من طراز M16 كانت سبطانتها لا تزال ساخنة إلى جانب 6 أمشاط فارغة، وألقي القبض على شخصين ونقل للتحقيق. وفي عمليات أخرى نفذت الشرطة على خلفية نزاعات بين عائلات وحوادث إطلاق نار جرى تفتيش مجمعات سكنية في المدينة حيث ضبط مسدسان وأمشاط وذخيرة واعتقل شخصين على ذمة التحقيق. وفي نشاط إضافي عثرت الشرطة على مركبة مشتبه فيها وضبطت داخلها بندقية من طراز M16 هذه المرة أيضا وألقي القبض على شخص ثالث. كما نفذت القوات نشاطا آخر في أعقاب بلغات عن حوادث إطلاق نار مرتبطة بنزاعات عائلية وأسفرت العملية عن اعتقال أشخاص آخرين. وبحسب بيانات الشرطة بلغ عدد الموقوفين في مجمل هذه النشاطات نحو 8 أشخاص وأحيلوا جميعا إلى التحقيق تمهيدا لعرضهم على المحاكم.
2: ونحن إلى شؤون التعليم. مؤشر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يشير إلى أن الطلاب في إسرائيل يشكلون أقل من 0.5% من مخزون المواهب المستقبلية في مجالات العلوم والهايتك. وسام جبر والتفاصيل.
15: نتائج دولة إسرائيل في اختبارات بيزا لعام 2025 تثير مخاوف لا تتعلق فقط بضعف متوسط التحصيل وإنما أيضا بمستقبل شريحة المتفوقين التي ينظر إليها باعتبارها مصدرا محتملا للجيل المقبل من العلماء والعاملين في مجالات التكنولوجيا والهايتك. ففي اختبار العلوم بلغت نسبة الطلاب الإسرائيليين الذين وصلوا إلى مستويات التميز أي المستويين الخامس والسادس من أصل 6 مستويات نحو 4.3% فقط، وتمثل هذه النسبة تراجعا واضحا مقارنة باختبار عام 2022 عندما بلغت نسبة المتفوقين 6% أي انخفاضا يقارب الثلث. أن الفجوة تظهر عند مقارنة دولة إسرائيل بمتوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD إذ بلغت نسبة الطلاب المتفوقين في العلوم في دول منظمة خلال اختبار 2025 نحو 27% مقابل 4.3% في دولة إسرائيل. وفي محاولة لرصد الإمكانات العلمية المستقبلية طورت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مؤشرا جديدا أطلقت عليه مفهوم مبتكري العلوم في المستقبل، ويشمل هذا المؤشر الطلاب الذين يحققون نتائج متقدمة في اختبار العلوم. وبحسب حسابات المنظمة فإن نحو 2 مليون طالب من بين الفئة العمرية التي خضعت للاختبار في 91 دولة ومنطقة مشاركة يمكن تصنيفهم ضمن المتفوقين في العلوم، لكن ما يقرب من 54% فقط منهم يتوقعون العمل مستقبلا في مجالات ستيم، أي قرابة 1 مليون طالب. ما في إسرائيل فتبدو الصورة مختلفة داخل مجموعة المتفوقين، إذ إن نحو 80% من الطلاب المتفوقين في العلوم يتوقعون العمل مستقبلا في مجالات ستيم، وبذلك يصل عدد الطلاب الإسرائيليين الذين يندرجون ضمن ما تسميه المنظمة مخزون المواهب العلمية المستقبلية إلى نحو 13% من إجمالي الطلاب الذين شاركوا في الاختبار.
2: ونحن الآن إلى أخبار الرياضة. على الرغم من محاولات المقاطعة، هذه الليلة يلتقي منتخب إسرائيل وإيرلندا ضمن دوري الأمم الأوروبية. معنا الآن الزميل باسل زريق، مساء الخير لك.
16: مساء الخير لك غالية. بالفعل الليلة في 10:45 غالية في هنغاريا منتخب إسرائيل سوف يستضيف منتخب إيرلندا ضمن المستوى الثاني في الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية. طبعا هذه المباراة كما تعلمين غالية اتسمت بالأساس بالأحداث والأمور التي لا تتعلق بكرة القدم، بعيدة كل البعد عن كرة القدم. أدخلت السياسة لتعكر صفو الرياضة في هذه المباراة. في البداية كما ذكرتي منتخب الإيرلندي هدد بعدم خوض هذه المباراة ضد نظيره الإسرائيلي احتجاجا على حرب غزة، إلا أن التلميحات التي جاءت من الويفا جعلت منتخب الإيرلندي يفكر في الأمر جيدا قبل اتخاذ أي قرار، وذلك طبعا خوفا من العقوبات التي قد تفرض الشديدة والوخيمة التي قد تفرض عليه في حال عدم موافقته لخوض المباراة ضد منتخب إسرائيل. إلى جانب غالية طبعا الحملة الإعلامية غير الناجعة وغير المقنعة التي أدارها الاتحاد الإيرلندي

0: بهذا الشأن. كل هذه العوامل يعني جعلته يعدل عن قراره بالأمس وأن يوافق على خوض المباراة في النهاية ضد المنتخب الإسرائيلي، مع بعض الخطوات الاحتجاجية التي سنراها اليوم أو هذا المساء على الشاشة، مثل عدم مصافحة لاعبي المنتخب أو عدم موافقة لاعبي الإيرلنديين لمصافحة نظيرهم زملائهم أو لاعبي المنتخب الإسرائيلي، وطبعا الظهور مع أشرطة سوداء على أذرع اللاعبين الإيرلنديين حدادا على ضحايا الحرب في غزة، كما جاء على لسان الاتحاد الإيرلندي لكرة القدم. هذا هو الحال غالي، هذا هو الحال. أمور يعني السياسة طغت على المباراة، لكن في النهاية سوف نشاهد المباراة وسيلتقي المنتخبان. مهنيا غالية، هناك يعني ثلاثة تغييرات على كادر أو على تركيبة المنتخب الإسرائيلي. دور تورجمان مفروض أن يستبدل هذا المساء سيد أبو فرخ، الذي أبعد كما تعلمين في المباراة الأخيرة أمام النمسا بسبب احتفالي غير القانوني بعلم الزاوية الركنية. تركيب متوقع للمدرب رام بن شمعون، تركيب منتخب إسرائيل المتوقع هذا المساء في هنغاريا غالية، في حراسة مرمى دانييل بيرتس لعبوا الميدان في المنتخب الإسرائيلي: جاي مزراحي، نيكيتا ستويانوف، رازي شلومو، روي ريفيفو، جابي كانيكوفسكي، إليل بيرتس، مانور سولومون، أوسكار جلوخ، عنان خلايلي ودور تورجمان. هذا بالنسبة لليوم في العاشر والربع. مباريات أخرى غالية هامة أيضا في دوري الأمم هذه الليلة. ضمن المستوى الأول في العاشر والربع، ألمانيا يواجه اليونان والنرويج يواجه البرتغال. هل هناك بعض الوقت غالية؟
1: نعم يمكن الحديث طبعا.
0: نعم هناك، إذا أنهينا عن دور الأمم نعود إلى درجات الدنيا هنا في البلاد. نتائج نهائية قبل قليل، انتهت جولة أخرى من الجولة الثالثة ضمن درجة الثانية المنطقة الشمالية ألف. مكابي أبو سنان فاز على جاري مكابي جديد المكر قبل قليل 4-2. أبويل بيني عاد فائزا على الأخوة كفرمندا في الخارج 2-0. وبويل عين ماهل سقط أمام ضيفي أبناء المغار بستة أهداف مقابل هدفين، كل ذلك ضمن دوري الدرجة الثانية المنطقة الشمالية ألف التي انتهت قبل قليل. إذن أن عنوان غالية في العاشر والربع من هذا المساء، منتخب إسرائيل يستضيف منتخب إيرلندا ضمن دور الأمم في هنغاريا. إليك غالية.
1: شكرا لك زميل باسل الزرق. شكرا باسل.

وبهذا نصل مستمعينا إلى ختام جولة المساء الإخبارية. شكرا لكم على طيب الاستماع. كل التحيات من طاقم البرنامج أعده أسعد عطار. كانت معنا في الإنتاج لينا شحاد رزق روبي في هندسة الصوت. وكنت معكم في التقديم غالية ناطور قدور. أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: غدا على قناة مكان.
1: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع برة البلاد.
2: لبرا أكيد لا.
3: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
0: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
4: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار غدا بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
5: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
6: أيام المبيعات الاحتفالية من BYD، تشكيلة السيارة

0: الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. بي واي دي، هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة.
1: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
2: عناوين الساعة من مكان: أنباء مدينة غزة تفيد بمقتل فلسطيني إثر غارة إسرائيلية، قرار بإبعاد مئات المعالجين الفلسطينيين من دور رعاية المسنين في البلاد، تعطيل العمل في مشفى هلال يافي في الخضيرة غدا احتجاجا على الاعتداء على ممرضة، إنجاز لافت لمنتخب إسرائيل للشبيبة في الكيك بوكسينج، وتوقع سقوط أمطار خفيفة في شمال البلاد.
3: راديو مكان الأخبار.
2: السادسة في أورشليم القدس، طاب مساؤكم. جاء من غزة أن فلسطينيا قتل مساء اليوم إثر غارة لمسيرة إسرائيلية طالت مركبة غربية المدينة، كما أصيب آخرون بحسب وسائل إعلام محلية. تسود حالة من الاستياء والغضب دور رعاية المسنين بعد أن طلب من مئات المعالجين الفلسطينيين وقف العمل بسبب انتهاء سريان مفعول تصاريح دخولهم للبلاد. هذا ما كشفت عنه مراسلة إذاعتنا بالعبرية كارميلا منشي، مشيرة إلى أنه تم الإعاز إليهم بالعودة فورا إلى أماكن سكناهم، ويعزى السبب كما يبدو إلى الطوق الأمني المفروض على المناطق في سائر أيام عيد سوكوت العرش. وحذر رؤساء هذه المؤسسات من العواقب المترتبة على ذلك، مؤكدين أنه تم في الماضي السماح لهؤلاء المستخدمين الحيويين بالبقاء على رأس عملهم حتى عند فرض أطواق أمنية، وقد عاد العشرات منهم إلى المناطق. أعلنت نقابة الممرضات تعطيل العمل غدا في مشفى هلال يافي في الخضيرة احتجاجا على الاعتداء على ممرضة في قسم الطوارئ، ويبدأ الإضراب من 7 صباحا حتى ساعات ما بعد الظهر ليشمل العيادات الخارجية والمرضى غير المقيمين. في حي رموت غربية أورشليم القدس، أصيب طفل عمره 3 أعوام بجروح خطيرة أثناء ركوبه سيارة صغيرة مخصصة للأطفال. حقق منتخب إسرائيل للشبيبة في الكيك بوكسينج إنجازا مميزا بعد أن حصل على 7 ميداليات في بطولة العالم التي أقيمت في إيطاليا، وتألق في البطولة اللاعب آدم بدران من بلدة زيمر بعد أن سجل 5 انتصارات، وفقا لما وفان به مراسل إذاعتنا بالعبرية يوآف بوروفيتش. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
3: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين بتستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
2: يكون الطقس الليلة صافيا بالإجمال، وغدا يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في أواسط البلاد وجنوبها، ويتوقع في المنطقة الشمالية سقوط أمطار محلية غالبيتها خفيفة. إلى هنا نشرة الأخبار، والنشرة القادمة نوافيكم بها الساعة 8 بإذن الله.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
4: أهلا بكم وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. الإفراج عن العريس موسى حصدية من الفريديس ووالده ومنسق الموسيقى بعد احتجازهم على خلفية إطلاق النار خلال حمام العريس وفق رواية الشرطة. حل لغز جريمة قتل خالد ومجد محاجني في يافة الناصرة قبل حوالي 10 أشهر، والشرطة تعتقل مشتبها من سكان يافة الناصرة. قائد معسكر التغيير يوقعون على وثيقة لتشكيل حكومة بديلة وحزب الديمقراطيون يؤيد انضمام حزب عربي

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. الأطلال.

0: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان.
1: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.

0: غدا على قناة مكان.
1: أنا لما بحط إشي براسي بعمله فرح يقبله وأطلع برة البلاد. لبرة أكيد لا.
2: شكله راح أفشل أهلي وأعيد حسابات من جديد.
0: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
3: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار غدا بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
4: سمر سيل في ديفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
0: الآن النشرة المسائية من قناة مكان. القدس.
5: قادة معسكر التغيير يوقعون على وثيقة لتشكيل حكومة بديلة وتجنب مهاجمة بعضهم خلال الحملة الانتخابية. بعد رفض آيزك الضم الموحدة، يائير جولان يؤيد انضمامها، وسيجالوفيتش يؤكد أنه لن تكون حكومة بدونها. الإفراج عن العريس موسى حصدية من لفريديس ووالده بعد احتجازهما خلال حمام العريس. حلوس جريمة قتل خالد ومجد محاجني في يافة الناصرة قبل نحو عام، والشرطة تعتقل مشتبها من سكان يافة الناصرة. ردا على إطلاق حزب الله مسيرة مفخخة، جيش الدفاع يهاجم أهدافا للحزب ويستعد لدخول مرحلة جديدة من القتال. جيش الدفاع يعلن تصفية عنصرين من حماس شاركا في اختطاف واحتجاز إسرائيليين. ومنتخب إيرلندا يواجه المنتخب الإسرائيلي مع شارات سوداء وبدون مصافحة لرفضهم للحرب في غزة.
6: النشرة المسائية مع فراس حامد.
7: أهلا بكم في النشرة المسائية، والبداية من انتخابات 2026. إذن شهر على الانتخابات للكنيست، ووتيرة التحركات الحزبية ترتفع بشكل ملحوظ، وفي خطوة مفصلية تعيد رسم ملامح المشهد السياسي توصل قادة المعارضة إلى اتفاق يقضي بوضع المصالح الشخصية جانبا والتفرغ الكامل للعمل المشترك ككتلة واحدة. جاء ذلك في ختام اجتماع عقد الليلة الماضية في منزل رئيس المعارضة يائير لبيد، ويهدف هذا التوافق إلى توحيد الصفوف وتكثيف الجهود من أجل إنجاح معسكر التغيير وتركيز الجهود لاستبدال حكومة نتنياهو. انضم إلينا مراسلنا الشؤون الحزبية فالح حبيب. فالح، مرحبا بك. في البداية كما ذكرنا اجتماع لرؤساء المعارضة لوضع الأنا جانبا والتنسيق المشترك بينهما.
8: صحيح تماما فراس، ولعل المسمى الأكثر دقة هو تصفير الأنا، بمعنى وضع الأنا جانبا وتركيز جهود هذا المعسكر من أجل تحقيق الهدف الأسمى بمنطقهم، ألا وهو استبدال حكومة اليمين ومن يقف على رأس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. يوم أمس خلال هذا اللقاء تحدثوا عما يريدون في هذه المرحلة وهمشوا ما لا يريدونه في هذه المرحلة، وسأعرج على ذلك. واضح جدا فراس أنه من خلال توزيع الأدوار والتكامل يريدون الوصول إلى مرحلة إعادة تشكيل الزخم مجددا، سيما وهذا المعسكر مؤخرا بدأ يتراجع في استطلاعات الرأي العام بما فيها أيضا استطلاعات الرأي الداخلية، ليتمكن نتنياهو وفق غالبية استطلاعات الرأي من تقليص هذا الفارق، الأمر الذي أرعبهم بدون أدنى شك وأقلقهم ورفع من منسوب الضغط، سيما وهذا المعسكر انشغل بنفسه مناكفات، مهاطرات، مناحرات، تراشق، تبادل تراشق الاتهامات،
7: نعم،
8: دون إظهار وإبراز بشكل واضح بديل حقيقي متماسك. بنهاية المطاف التزمت كل الأطراف خلال هذا اللقاء فراس، ولعلنا نشاهد ذلك على الشاشة. كل حزب يبذل قصارى جهده لزيادة نسبة المشاركة والتصويت من جميع الأطياف وتحقيق أغلبية انتخابية لتشكيل حكومة. عدم مهاجمة أي حزب شريك في الكتلة أو رئيسه طوال فترة الحملة الانتخابية. العمل معا فورا بعد الانتخابات لتشكيل حكومة إصلاح وبناء كما أسموا ذلك خلال وثيقة الالتزامات. تشكيل 3 مجموعات عمل مشتركة خلال 48 ساعة، وهنا بدأوا يتحدثون عن الخطوات العملية. أولا، المجموعة الأولى فراس تعمل على زيادة نسبة التصويت للكتلة، الاستعداد ليوم الانتخابات والحفاظ على نزاهتها. المجموعة الثانية تصوغ الخطوط العريضة للحكومة القادمة بما في ذلك المساواة في العبء، لجنة تحقيق رسمية لحدث 7 أكتوبر، تقييد ولاية

0: يحسم الاعتبارات الدعاية الانتخابية، إذ ما سيستند على القوائم العربية وعلى وجه الخصوص الموحدة في هذه المرحلة. والأهم فراس، يوم ما بعد هذه الانتخابات، ولعل هذا ما يقلق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بدأوا يتحدثون عن ضرورة استبدال أمير أوحنا كرئيس للكنيست من أجل السيطرة على الكنيست، والأهم السيطرة على لجنة الكنيست، لأنه عند سيطرتهم على لجنة الكنيست هذا يعني سيطرتهم بشكل كامل على التشريعات في المرحلة الأولى، وبكل تأكيد على الكنيسة وعمل لجان.
1: نعم، كما ذكرت عن قضية الموحدة، هناك من يقول بأنه لم تكن على طاولة النقاش في هذا اللقاء، برغم ذلك يائير غولان يؤكد على أن العرب لاعب سياسي مشروع وعلى وجه الخصوص الموحدة. دعنا نشاهد في البداية تصريح يائير غولان، سنعود لنقاش هذه الجزئية.
2: אנחנו בעד שותפות יהודית ערבית וגם חושבים שמפלגה ערבית בוודאי מנצור עבאס שכבר יש לנו ניסיון איתו יכול להיות בממשלה הבאה.
3: זה ממש לא מקובל, לא על בנט ולא על ליברמן מה שאתה אומר עכשיו.
2: אני לא חושב, אני חושב שאנחנו מסוגלים גם בנושאים האלה להסתכל רחוק קדימה ולהבין שחייבים לצאת לדרך חדשה.
1: نعم، فلهدانا نقول كيف نقرأ هذا التصريح في هذا التوقيت، خصوصا بأن اليمين يستغله بشكل كبير، وربما يستطيع القول بأن ما كان في الجلسة قد اخترق من قبل يائير غولان بعد دقائق من ذلك أو بعد ساعة.
0: مع التشديد فراس على بدون أدنى شك في هذه المرحلة، والآن واضح جدا يعني قيادة حزب الديمقراطيين سواء يائير غولان وكذلك الأمر إنعام لزيمي جلعاد كريف لطالما تحدثوا عن ضرورة إحداث شراكة ما بين المجتمع العربي والمجتمع اليهودي الإسرائيلي، ونعم لطالما رأوا بالموحد على وجه الخصوص ومنصور عباس لاعب سياسي مشروع ضمن أي ائتلاف حكومي يكون على الأقل هم فيه، ولكن في هذه المرحلة الواضح أنه ما دفع يائير غولان لاحتضان منصور عباس والموحدة هو إنقاذا لأنفسهم أكثر من كونه إنقاذ للموحدة، سيما واستطلاعات الرأي العامة وأيضا الداخلية.
1: نعم،
0: في الأيام الأخيرة بعد دعم الديمقراطيين فراس لشطب ترشيح سامي أبو شحادي هنالك تراجع في قوة هذا الحزب على الأقل من داخل المصوتين العرب، ما يعني أن هنالك عقاب فوري لهذا الحزب، سيما فراس وأنا أذكرك أنه حتى عندما أراد يائير غولان دعم الشطب هنالك من داخل هذا الحزب ليس فقط مبدئيا وأيديولوجيا من رفض وعارض يائير غولان، وإنما خوفا من ردة فعل المجتمع العربي العكسية، ليتضح أن هذه الجهات صدقت، ونعم هنالك من يريد معاقبة يائير غولان، فذهب وخرج يائير غولان الآن لاحتضان الموحدة لإنقاذ نفسه قبل أن ينقذ الموحدة.
1: بجملتين أو ثلاث، ذكرت قضية الشطب لسامي أبو شحادي، حزب التجمع يقرر مواصلة ترشيح سامي أبو شحادي وعدم التراجع.
0: صحيح، وأنت قلتها فراس، هو عدم التراجع، سيما وبمنطق التجمع ومكتبه السياسي الذي التأم يوم الجمعة وقرر هذا القرار، هم يخرجون دفاعا عن المجتمع العربي بالنيابة عن المجتمع العربي ضد كل الملاحقات من قبل اليمين، هم يعتقدون بأن سامي أبو شحادي كل ما ينسب له هو مجرد افتراءات مختلقة، اتهامات مضللة وكاذبة، وبالتالي له الحق الكامل بتبرئة نفسه أمام القضاء، ولهذا هم قرروا الذهاب حتى النهاية استنفادا للمسار القانون القضائي.
1: فالحبيب شكرا جزيلا لك. بعد أن قال رئيس حزب يشار أيزيكوت أن الموحدة لن تكون جزءا من الحكومة المقبلة التي يسعى إلى تشكيلها، أكد سيغالوفيتش المرشح الثاني في الموحدة أنه لن تكون حكومة من دون الموحدة. ينضم إلينا النائب عن الموحدة وليد الواشلي. أستاذ وليد مرحبا بك. في البداية دعنا نقول، هل دعيتم في البداية إلى اجتماع قادة المعارضة، خصوصا بأن أيزيكوت يقول بعد ذلك بأن الموحدة لن تكون جزء من هذه من الحكومة المستقبلية؟
4: أهلا بك أخي فراس وبالمشاهدين والمشاهدات. ما يهم الآن في المجتمع العربي هو رفع نسبة التصويت وتعزيز القوة الانتخابية للقائمة العربية الموحدة، وبهذا نفرض أنفسنا على كل السياسيين في إسرائيل. هذه هي المعادلة. حتى في السابق كان هناك شعارات وكان هناك تصريحات بما يتعلق بتركيبة الحكومة أيام بان حكومة

0: التغيير. ولهذا المعادلة لدينا واضحة في القائمة العربية الموحدة أن المجتمع العربي هو من يقرر في المرحلة القادمة من يكون في الائتلاف ومن يكون في المعارضة. وهناك يعني نحن نعول بشكل كبير جدا على المجتمع العربي وعلى ناسنا وأهلنا في المجتمع العربي بأن نغير المعادلة ونقلب المعادلة من أجل رفع نسبة التصويت وأن يكون هناك دور مركزي للعرب. نحن
1: نعم لكن أستاذ وليد, نعم لكن أستاذ وليد إلى أي مدى لديكم نوع من خيبة أمل ما صدر من قادة المعارضة خصوصا من أيزيكوت بالنسبة للموحدة؟ هناك من ذهب بعيدا قال بأن الموحدة جاءت بسجلوفيتش من أجل الانغماس أو الانخراط في أي حكومة مستقبلية.
0: أخي فراس, في السياسة لا يوجد خيبات أمل وأمل هنا أو هناك. هناك قوة سياسية رادعة في المجتمع العربي, قوة تصويتية كبيرة هي من تفرض نفسها. يجب علينا أن ندخل هذا الملعب وأن نؤثر لصالح المجتمع العربي. يجب أن نؤثر لصالح المجتمع العربي بشكل كبير جدا. نحن نستطيع تغيير هذه المعادلات السياسية في إسرائيل, وكان ذلك في السابق. كانت عندنا تجربة في ائتلاف التغيير, وعندما تكون للعرب صولة وجولة وقوة نستطيع فرض أنفسنا على كل المعسكرات وتحديدا على معسكر التغيير. نحن نريد أن نؤثر لصالح مجتمعنا, ولا تستطيع أي حكومة في إسرائيل أن تتجاهل المجتمع العربي. هناك أقلية 20% من سكان البلاد يجب أن يكون لهم دور مركزي. لا يستطيعون التغني بالديمقراطية ولا المناداة بها في حين أنهم يتجاهلون العرب. وبالتالي الأمر منوط بالمجتمع العربي.
1: نعم أستاذ وليد, دعنا نذهب إلى المستقبل. لو حصل أيزيكوت بالفعل على الحزب الأكبر في البلاد بعد الانتخابات, هل ستصون عليه أمام رئيس الدولة بعد تصريحاته الأخيرة بأنه لا يرغب بإشراك الموحدة في أي حكومة؟
0: هذا القرار سابق لأوانه. هناك هيئات داخل القائمة العربية الموحدة, مؤسسات واسعة, نتحاور نناقش هذا الأمر ونتقدم كل شيء يخدم المجتمع العربي, يخدم أهلنا, يخدم أهلنا في منطقة النقب والمثلث والجليل. سنكون هناك. نحن نريد أن نقدم شيئا للناس. نحن نريد أن نوقف هذا البلاء وهذا الظلم تجاه قرانا وبلداتنا العربية. هناك هم كبير وهناك ألم عند الناس, ونحن سنفعل كل ما نستطيع.
1: نعم. أستاذ وليد, أنت ذكرت بأن المهمة الأكبر هي رفع نسبة التصويت في المجتمع العربي, وأنتم كقائمة كحزب جزء كبير من المصوتين لهذا الحزب يتبنى نهج منصور عباس وهو الانخراط والمشاركة السياسية. إلى أي مدى تصريحات أيزيكوت الأخيرة قد تضعف نسبة التصويت للقائمة الموحدة؟
0: بالعكس, هناك قوة تصاعدية في المجتمع العربي للقائمة العربية الموحدة. المجتمع العربي يعرف ويدرك من كان في الحكومة السابقة ومن كان في حكومة التغيير وماذا حصلت الموحدة للمجتمع العربي وإنجازات الموحدة حتى اليوم في المجتمع العربي, والشارع لمس هذه الإنجازات. وهناك اليوم معادلة أخرى, هناك ظلم, هناك دمار, هناك قتل, هناك جريمة, وبالتالي المجتمع العربي واعي. الناس اليوم تدرك من خدمها ومن يستطيع أن يخدمها مستقبلا. هناك نحن يجب أن نكون, يجب أن نذهب إلى الكنيسة من أجل خدمة الناس. أنا قلت سابقا وأقول الآن, لا خيبات في السياسة, هناك قرارات. يجب أن نستثمر قوة الشارع العربي من أجل أن نؤثر لصالح جماهيرنا وأبناء شعبنا. نحن نريد أن نكون هناك نؤثر, والمعادلة يفرضها المجتمع العربي.
1: نعم. إلى أي مدى أستاذ وليد ما يجري في الأيام الأخيرة من تصريحات أيزيكوت قد يدفع بكم هذا الوضع في نهاية المطاف لتغيير الخطاب من كتلة مكملة إلى بيضة قبان حتى من باب المناورة كعقاب لأيزيكوت؟
0: هذه المسميات كتلة مكملة وبيضة القبان في نهاية المطاف, نحن نبحث عن نتيجة, نبحث أن نكون قوة مؤثرة, وهذا يكون بحسب المقاعد التي تحصلها الموحدة في المجتمع العربي. نحن نريد مقاعد قوية وكبيرة من أجل أن نؤثر لصالح المجتمع العربي. ولهذا نحن نقول ونواجه الناس, نتحدث مع الناس بكل صراحة وبكل شجاعة وبكل قوة, ونقول أننا نريد قوة للموحدة في الانتخابات القادمة من أجل أن نفرض أنفسنا لاعبا مركزيا أساسيا في المرحلة السابقة على مستوى السياسة في إسرائيل, وهذا ما يجب أن يكون. الكرة في
1: ملعب المجتمع العربي. أستاذ وليد, دعنا نذهب إلى الواقع. لاعب أساسي في نهاية المطاف, هناك لا يوجد أي طرف يرغب بكم, دعنا نقول بوضوح. نتنياهو الأمر منتهي معه, واليوم يأتي أيزيكوت يقول بأنه لا يرغب في الموحدة مع تشكيل محكومة. لو حصلتم حتى على 10 مقاعد, ما الفائدة من ذلك؟
0: يا أخي فراس، نتنياهو فاوض القائمة العربية الموحدة في السابق وقال أنه لن يجلس مع القائمة العربية الموحدة. بنت نفس الشيء في السابق قال أنه لن يجلس مع العرب وجلس مع العرب، وهناك يعني مجريات وهناك يعني حديث
1: يعني
0: كثير.
1: يعني تعولون على أيزنكوت في نهاية المطاف؟
0: نحن نعول على المجتمع العربي. من فاوض القائمة العربية في السابق هو نتنياهو، ومن فاوضها بعده أيضا نفتالي بنت، وهناك متغيرات ما قبل الانتخابات وما بعد الانتخابات.
1: نعم أستاذ وليد، سؤال أخير، أمر غريب آخر ولافت بعد تصريح أيزنكوت من خرج للإعلام بشكل مباشر للرد بأنه لا يوجد أي حكومة مستقبلية دون الموحدة هو سيجلوفيتش. لم نسمعك، لم نسمع منصور عباس، ربما أتيتم بسيجلوفيتش أيضا لهذه المهمات.
0: نحن الآن نعمل ككتلة واحدة في القائمة العربية الموحدة، وكل موقف هو يعبر عن الكتلة. هناك هيئات، هناك مؤسسات، هناك دائرة إعلامية، ونتحدث بشكل متوازن وبشكل واقعي، وما يعبر عنه أي نائب داخل القائمة العربية الموحدة هذا هو موقف القائمة. ولكن أنا قلت أيضا في السابق وأمس تحدثت في منطقة النقب وفي الشمال أيضا في منطقة الجليل، وقلت وبشكل واضح أننا نحن من نستطيع تغيير المعادلة وقلب المعادلة في إسرائيل، وهذا أيضا يتعلق بنسبة التصويت في المجتمع العربي. لهذا هناك نداء دائما، نداء واضح نتوجه للناس ونطالب برفع نسبة التصويت. الآن نحن في مرحلة ليست مسألة.
1: سؤال أخير أستاذ وليد، أعتذر عن المقاطعة، إلى أي مدى، وقد تجيب بصراحة على هذا الأمر، إلى أي مدى ما يجري بينكم وبين أيزنكوت من تصريحات قد تكون أيضا عملية تمويه في هذه المرحلة، خصوصا بسبب ما يجري في معسكر اليمين من تصريحات ضد الموحدة؟
0: أخي فراس، تصريحاتنا دائما لصالح المجتمع العربي، لا نهتم لا بالتكتيك مع الأحزاب الأخرى ولا مع أحزاب اليمين ولا مع أحزاب اليسار. نحن نهتم فقط ببلداتنا وقرانا العربية، هذا ما نريد. نريد أن نحصل إنجازات المجتمع العربي، ونريد أن نفرض أنفسنا أيضا في المرحلة القادمة. نريد أن نؤثر، نقول ذلك بشكل واضح علنا، لا نستحي من ذلك.
1: إلى أي مدى التأثير الواسع الكبير قد يكون أيضا بالمشاركة مع الثلاثية أو بالتعاون مع الثلاثية؟
0: من يستطيع تغيير المعادلة والدخول في ثلاثية القائمة العربية الموحدة، نقول ذلك بشكل واضح. يعني الأحزاب العربية كانت في الكنيسة على مدار 30 عام، وفي معظم الأوقات جلست في المعارضة، والموحدة قدمت خطابا آخر تجاه المجتمع العربي وحققت يعني إنجازات لصالح المجتمع العربي. الخطوة التي خطيناها في السابق في حكومة التغيير بيّنت للناس أن هناك يعني إمكانية لجلب مصالح المجتمع العربي لوقف الظلم ووقف عمليات الهدم وانخفاض الجريمة. وبالتالي الجمهور يبحث عن إنجازات ويريد أن يعيش بكرامة، يعيش بحياة استقرارية، ولهذا ما نريد.
1: نعم، وليد الواشلي، عضو كنيسة القائمة العربية الموحدة، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء. ونبقى مع التحضيرات للانتخابات، وإلى تقرير يرصد نبض الشارع العربي في ظل التطورات المتعلقة بالأحزاب العربية وقرارات الشطب التي صدرت عن لجنة الانتخابات المركزية. التفاصيل في تقرير مراسلنا خالد دراوشي.
2: العد التنازلي مستمر، فبعد شهر من اليوم تفتح صناديق الاقتراع لانتخابات الكنيسة 26، وبعد سنوات عصيبة عاشتها الدولة عامة والمجتمع العربي خاصة من تحديات لا تعد ولا تحصى، تحولت الكرة في ملعب المواطن ليكون هو اللاعب الأبرز في هذا الصراع الانتخابي. كاميرا مكان خرجت إلى الشارع لتسمع رأي الشارع العربي.
3: بعد كل محاولات الشطب، يعني من المؤكد أنه هذا محفز للخروج للتصويت، وهذا الكلام موجه للمترددين وللممتنعين. واجب نخرج للتصويت، مسألة حياة أو موت، نكون أو لا نكون.
4: أنا بالنسبة لي مهم جدا ما أصوت، هذا حق شرعي إلي ولازم أستغله. ليش ما أستغله؟ ليش ما أصوتش؟ كثير ناس أصوت، هم ما أدري. لا أنا بقول فاع صوت أحسن.
5: أنا بقول كل شخص مهم يصوت، كل صوت بأثر، والصوت اللي ما بصوتش فيه الشخص هيك بروح يعني بالهواء. فإذا إحنا بدنا الدولة عنا تمشي صح يعني، ويكون في عدل زي ما بقولوها، وكل واحد ياخد حقه صح، لو مفضل إنه يصوت يتفرج على الأحزاب اليهودية والعربية ويختار الحزب اللي هو يعني بميل. ديمقراطية أكثر بالدولة.
2: الناخب العربي ينظر إلى ما هو أبعد من التأثير داخل صناديق الاقتراع، فالتغيير لا يقتصر على الأشخاص الذين يديرون شؤون الدولة فحسب، بل يرون أن الطريقة التي تدار بها شؤون الدولة بإمكانها أن تتحسن، وأن الواقع الذي يعيشه المجتمع العربي يجب أن يكون على سلم أولويات الحكومة القادمة.
6: إحنا تعبنا من هذا الوضع ومن هاي العنصرية اللي قاعدة تظهر يوم يوم، وبنتحمل قاعدين إحنا المسؤولية، بدبوا علينا كله، فهمتوا؟ بدنا نغير هذا الوضع، بدنا نعيش إحنا واليهود بخير وسلام مع بعض، ونحس حالنا بدولتنا إحنا واليهود مع بعض.
7: كمان الحالة الاقتصادية بهمنا تتغير، لما في سلام في حالة اقتصادية منيحة الناس منعوشة، أما لما سياستهم كلها مبنية على الحرب الناس ميتة من الجوع، مصراد برقوت، مصراد حنوخ، فيش ميزانيات، ما حد بعيطه. ما أنا بروح على المدارس وبشوف، بروح على المستشفيات وبنشوف، بكفي الحرب هي سبب كل الدمار، بكفيش الدمار العسكري كمان دمار اقتصادي على الناس.
8: هاي المرة بالذات لازم الوسط العربي كله يطلع يصوت نتيجة الدمار اللي جابت حكومة نتنياهو وبن غفير وسموتريش على الوسط، على البلاد عامة، الوسط العربي خاصة.
2: شطب القوائم العربية من قبل لجنة الانتخابات كان من بين النقاط التي أراد الناس الحديث عنها.
3: هاي المؤامرة مش لشطب الأحزاب العربية، إنما لشطب ضرورة تمثيل الشعب العربي داخل إسرائيل، المواطنين العرب. يعني هاي مؤامرة على شعب بأكمله، مش على أحزابه بس.
4: شاطب أنا بفضلش ولا أي حزب، لأن ديمقراطية أعطي كل حزب، كل حزب بده يثبت حاله في الكنيسة، صرش يجد شاطب، بطل ديمقراطية.
6: هاي دولة بتسمي حالها ديمقراطية، لازم تضيفش ديمقراطية لكل شعبها، عرب ويهود زي بعض كل.
2: إذن في 27 من الشهر القادم سيخرج الناخبون إلى صناديق الاقتراع على أمل التأثير، خاصة فيما يتعلق بالتحديات التي يعيشها المجتمع من العنف والجريمة، مرورا بغلاء المعيشة وأزمة البناء والمسكن وغيرها من تحديات، لعل ورقة في صندوق تكون هي الحل الأبرز لجعل الأزمات ضربا من الماضي.
9: والآن إلى قضية اعتقال عريس من لفريديس والده بادعاء إطلاق نار خلال الاحتفالات بالزفاف، حيث تم إطلاق سراحهما من قبل المحكمة مع توجيهها انتقادات لتصرفات الشرطة. تقرير مراسلنا للشؤون الجنائية تامر زيد الكيلان.
10: من أجواء الفرح إلى غرفة التحقيق والاعتقال، هكذا انقلبت ساعات ما قبل الزفاف بالنسبة لعائلة حصدي في الفريديس، بعدما دخلت الشرطة إلى الحفل واقتادت العريس موسى حصدي ووالده نعمان والدي جي إلى محطة شرطة الزخرون يعقوب بشبهة إطلاق النار داخل المناسبة. في ساعة عصر الجمعة كان الحفل قائما والعريس يستعد لليلة زفافه حين وصلت الشرطة إلى المكان. الادعاء إطلاق نار داخل الحفل، لكن العائلة تنفي ذلك بشكل قاطع، ومحامي الدفاع يقول إن ما جرى لا يستند إلى واقعة إطلاق نار مثبتة، مؤكدا أنه لم يطلق أي رصاص في المكان ولا حتى مفرقعات نارية.
11: بكله طخ ما كانش، هذا ابتلاء كذب كلياته على الخضاف، وما كانش لا طخ ولا في أي خضاف من اللي بتخضفوا هذا الإشي، ولا كان معني لأي واحد. هو اللي أخذ الأخلتاء في اليمان، سكر على كل إشي وسكر عليه وفوتوهم بالليتة بهذا الخضاف.
10: الشرطة من جهتها تمسكت بروايتها أمام المحكمة وطالبت بتمديد اعتقالهم لثلاثة أيام، وقالت إن لديها بلاغات عن سماع إطلاق نار، وإنها اشتبهت بوجود محاولة لإخفاء تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المكان عبر جهاز الدي في آر. لكن هنا بدأت الأسئلة التي لم تجد الشرطة وفق قرار المحكمة إجابات كافية عنها، فالمحكمة أشارت إلى أن مواد التحقيق لا تظهر في هذه المرحلة وجود اشتباه معقول يربط المشتبه بهم بالأفعال المنسوبة إليهم، وأقرت بالإفراج عنهم.
11: تفضلت المحكمة هم طلبوا يستأنفوا الحكم القاضي، استأنفوا طلع على فشوش برضو مش لصالحهم. اليوم الساعة 11 برضو عملوا استئناف لأن الساعة 10 في المحكمة، واستأنفوا برضو أجل لصالحنا الحاكم، والحمد لله رب العالمين هي نحن بالبيت.
10: ووفق مواد التحقيق لم تعثر الشرطة على فوارغ رصاص أو مضبطات تشير إلى إطلاق نار، ولم تعرض أمام المحكمة مؤشرا يربط بشكل مباشر بين حفل الزفاف وإطلاق النار الذي ورد في البلاغات. ومع ذلك بقي العريس ووالده والدي جي رهن التحقيق. وفي الجهة الأخرى كانت العروس تنتظر والمعازيم في القاعة ليقام الزفاف من دون العريس ووالده. الشرطة تمسكت بموقفها وقدمت استئنافا على قرار الإفراج، لكن المحكمة المركزية في حيفا رفضت الاستئناف وأبقت على قرار الإفراج عن الثلاثة. ولا تبدو هذه الحادثة منعزلة، فمشاهد اقتحام الأفراح واعتقال العرسان والمعازيم بذريعة إطلاق النار تتكرر في المجتمع العربي، ثم تصل الملفات إلى المحاكم حيث يفرج في بعض الحالات عن المعتقلين لعدم كفاية الأدلة التي تقدمها الشرطة. وفي مناسبات أخرى لم يتوقف الأمر عند الاعتقال، بل وصل إلى مطالبة المعازيم بالانبطاح أرضا واستخدام القنابل الصوتية وفرض أجواء من الخوف والهلع داخل مناسبات يفترض أن تكون للفرح.
11: العرس طبعا زي بيت أجر كان، الكل زعلان ما شاركش الحفلة ولا أي شخص شاركوا، قاعدين ما فيش مشاركة لا من عروس ولا من أم العروس ولا الأب ولا العريس. طبعا هذا الإشي بوجع كثير ومنتمنهوش لأي بني آدم إن شاء الله.
10: وهنا تطرح هذه الممارسات أسئلة ثقيلة حول طريقة عمل الشرطة وحدود تدخلها. هل يكفي مجرد الاشتباه بإطلاق النار لتحويل حفل زفاف إلى ساحة اقتحام واعتقالات وترهيب قبل أن تقدم الشرطة أدلتها؟
9: وعقبت الشرطة على ما حدث في الفريديس بالقول إنه في عقاب تلقي بلاغات حول ضجها وسماع صوت إطلاق نار من مناسبة خاصة في الفريديس، وصل أفراد منها إلى المكان وقاموا بنشاط لوقف المخالفات واعتقلوا عدة ضالعين لفحص ملابسات القضية. وأكدت الشرطة أنها ستواصل العمل بحزم ضد أي عمل يهدد سلامة وأمن الجمهور. أعلنت الشرطة اليوم اعتقال أحد سكان يافة الناصر بشبهة الضلوع في جريمة قتل خالد محاجني وابنه مجد اللذين قتلا بإطلاق نار في البلدة قبل نحو 10 أشهر. وبحسب بيان الشرطة وقعت الجريمة مساء 20 كانون الأول ديسمبر العام الماضي، عندما أطلق النار على خالد ومجد محاجني الأب وابنه من سكان يافة الناصرة، ما أسفر عن مقتلهما في المكان. وصباح اليوم دهمت قوات من الوحدة المركزية في لواء الشمال بمساندة مقاتلي حرس الحدود منزل مشتبه به من سكان يافة الناصرة يبلغ من العمر 29 عاما، وقامت باعتقاله بشبهة الضلوع في جريمة القتل المزدوجة. وإلى موضوع آخر، ردا على إقدام حزب الله على إطلاق مسيرة مفخخة صوب قوات جيش الدفاع العاملة في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان الليلة الماضية، أغار سلاح الجو على أهداف للمنظمة منها مواقع استخدمت لإطلاق مسيرات مفخخة وصواريخ مضادة للدروع إلى جانب بنى إرهابية أخرى، في حين تكثر التقارير حول استعداد جيش الدفاع لدخول مرحلة جديدة من القتال في جنوب لبنان خلال الأيام المقبلة. ينضم إلينا مراسل الشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة. إيال مرحبا بك. في البداية كيف علينا أن نقرأ هذا التصعيد في هذا التوقيت، خصوصا بعد مرور عامين على تصفية حسن نصر الله، وإلى أي مدى بالفعل قد يدخل جيش الدفاع إلى مرحلة قتال جديدة؟
12: في الواقع فراس يجب القول أنه بعد إتمام تنفيذ عملية تدمير البنى التحتية تحت الأرضية في منطقة النبطية في مرتفعات علي الطاهر، لا توجد من ناحية القيادة العسكرية أو الجيش في الأراضي اللبنانية مهام فورية عسكرية لينفذها، بمعنى أن القوات تتواجد في خطوط معينة قد توصلت إليها خلافا للماضي قبل تدمير هذا الموقع والنشاط السري المستمر في هذه المرحلة المهمة الكبرى. قد تكون الحفاظ على القوات، الرد على أي خروقات من قبل حزب الله، الليلة الماضية الحديث عن إطلاق مسيرة، وبالتالي رد عن طريق قصف بعض المناطق منها بلدة ميفدون بنت جبيل ومناطق أخرى. ولكن يجب النظر إلى ما يحدث في الجبهة اللبنانية بصورة شاملة، بمعنى أن إسرائيل ربما لم تنجح في إخراج لبنان بشكل خاص وحزب الله من الدائرة الإيرانية الشيعية، بمعنى أنه في هذه المرحلة الاستعداد هو لما ينظر في منطقة ما يحدث في منطقة الخليج. القيادة العسكرية تنظر خاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي بعدم قبول وقف إطلاق النار وفقا للشروط الإيرانية، والتساؤلات والتكهنات حول احتمال العودة إلى القتال في منطقة الخليج، وكيف قد تكون الانعكاسات في الجبهة اللبنانية. هذا هو الشق التي تنظر إليه أو منه القيادة العسكرية، وخاصة يجب القول على خلفية النوع من الجمود في المسار السياسي. كان من المقرر أن تستأنف في منتصف هذا الشهر المفاوضات، قد ألغيت إلى الشهر القادم إلى موعد لم يحدد بعد، وهذا بلا شك يضع إسرائيل أمام معضلة حقيقية. ربما يجب القول بجملة أننا في مرحلة انتقالية، لا أحد يعلم كيف سوف تتجه الأمور سياسيا داخل إسرائيل، ولكن ما من شك بأن الحكومة القادمة مهما كان من يشكل هذه الحكومة سوف يضطر إلى معالجة ومواجهة هذه الجبهة اللبنانية التي لا تزال مفتوحة كباقي الجبهات.
9: يا العليمة، شكرا جزيلا لك.
12: شكرا فراس.
9: هذا وبحث رئيس الحكومة اللبنانية نواف إسلام التطورات الميدانية ومسار المفاوضات، في حين تكتنف الضبابية مصير جولة المفاوضات المقبلة، حيث يطالب لبنان بتأجيلها إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية. بالتوازي مع ذلك، فقد مر عامان على تصفية الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية، في حدث شكل نقطة تحول كبيرة في مسار الحزب العسكري والسياسي. ينضم إلينا سعيد غطاس، ضابط سابق في جيش لبنان الجنوبي. مرحبا بك أستاذ سعيد. كما أبدأ معك من خبر تأجيل المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ربما إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية، إلى أي مدى؟ دعنا نقول مفاوضات هناك من يراها بلا جدوى أو بلا نتيجة.
13: هيدا منه شيء بفاجئنا، والسبب مع حضرتك كذا مرة أنا طلعت قلت لك اليوم الدولة اللبنانية العميقة هي اللي بعدها محافظة على حزب الله، ليس هناك من أي قوة لحزب الله بلبنان. ما تبقى من حزب الله صرنا قايلين كذا مرة هني بقايا حزب الله يلي اليوم ممثلين بالقيادة السياسية يلي هي من مست ومن دقرت، وهن الوحيدين اللي بعدهم عم يحكوا. وأكبر دليل على هالشي إنه اليوم الدولة العميقة بزعامة وليد جملاط ونبيه بري وسليمان فرنجي وانضم لإلهم ما بعد 82 ميشيل عون وصهر وجبران باسيل، هودي الجماعة اللي بعدهم عم بيحافظوا على حزب الله. اليوم هن عم بيرهنوا، والتأجيل منه مفاجئ لأنه عم بيرهنوا على تغيير الحكومة بإسرائيل، ومع تغيير الحكومة بيرجعوا يكتسبوا الوقت وبيرجعوا بيربحوا وقت، مثل ما عم نحن عم نسمع المعسكر الثاني اللي هو عم يدعي لحوار ولسلام، وهذا اللي بده إياه الدولة العميقة وجماعة حزب الله. خلينا ننوه بشغل كتير مهمة. اليوم رئيس الجمهورية جوزيف عون بدل ما يطلع يطالب هو والمفاوضات على انسحاب إسرائيل من المناطق اللي احتلتها، السؤال يا جوزيف عون يا رئيس الجمهورية ويا رئيس الحكومة، ليه بعدكم ما نشرتوش الجيش اللبناني بيروت الإدارية؟ ليه بعد ما نشرتوش الجيش اللبناني حيث لا يوجد جيش الدفاع الإسرائيلي بجبل لبنان خاصة؟ ليه بعد ما شلتوش الأنفاق من حول القصر الجمهوري من حول قلعة بعلبك؟ ليه بعد مليون ونص لبناني ما فينا نرجع على لبنان؟ ليه بعد الملفات وفبركة الملفات؟ لأنك أنت بعد ما بدك تبني لبنان، لأنه اليوم الشعب اللي موجود بلبنان يلي عم بيراهنوا عليه ما بيقدر يبني لبنان. جيش الدفاع الإسرائيلي ودولة
9: نعم أستاذ سعيد. والأصعب من ذلك على سبيل المثال خلال خطاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أيضا ممثلو لبنان خرجوا من القاعة وهم من جهة أخرى هم يفوضون نتنياهو وحكومته. أذهب بك إلى أمر آخر، مر عامان على تصفية الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، ما هو التغيير برأيك البارز الذي تغير لدى هذا الحزب بعد تصفية نصر الله؟
13: ما بعد حسن نصر الله أكيد ليس كما قبل. 32 الزلمة على رأس القيادة، حسن كان هو زعيم الإرهاب الإيراني، والقضاء عليه هو قضاء على مشروع إيران. مشروع إيران بالشرق الأوسط انتهى، مشروع إيران اليوم، والدليل على كلامي عم يتخبط حزب الله اليوم ما يسمى. وعلى فكرة هوني بدي أعطي ملاحظة لشغلي، كل اللي عم بيسموا تلة علي الطاهر، هاي ما اسمها تلة علي الطاهر، اسمها تلة النبي طهرة. نبي طهرة هو نبي يهودي ما خص علي طاهر، ولكن حزب الله سوق للاسم لتجييش العاطفي. إسرائيل اشترتها، لهتوا بالاسم، لهتوا بالانتصارات، وقادت على ما قادت، وشرفت ما شرفت، مثل ما صار بالخيام، مثل ما صار بنت جبال، بتبيعوا انتصارات وهمية وبتقضي عليه من تحت الأرض وفوق الأرض. اللي بدي ارجع أكد لك إيه، انه من بعد موت حسن هيدا المحور النهار، والدليل انه بالنبي طهرة الحرس الثوري الإيراني هو اللي كان عم بيقود، لا يوجد قيادة لحزب الله على الأرض. ومن بعد ما أخرجوا الحرس الثوري الإيراني، مين اليوم مستلم القيادة؟ جربوا العراقي اليوم الحوثيين. هيدا دليل على انهيار، دليل على ضياع، دليل على أنه المستوى العسكري انهار. ما تبقى من حزب الله وحزب إيران الإرهابي هو أمن الدولة، الجيش اللبناني المخروق يلي 30 سنة اللي هو بعده عم بيدافع، المحكمة العسكرية. وتطلع أنا بدي أعطيك أكبر إثبات، أنه رئيس الجمهورية جوزيف عون اليوم بشو ملتهي؟ بتغيير وزير الخارجية. وزير الخارجية الوحيد يلي كان عم بيحكي ضد حزب الله اليوم بدون يفاوضوا، وعم بيدخلوا السفير الأمريكاني ليطلعوا القوات اللبنانية، الفرقة الوحيدة يلي هي ضد حزب إيران الإرهابي. لا يعين مين؟ لا يعين واحد من جميع. يعني اليوم اللي بعده حاضن حزب إيران الإرهابي الدولة اللبنانية. استاذ فراس خلينا نيجي من الآخر،
9: بجملة واحد،
13: إسرائيل قادت على 80% من حزب الله ورح تضل 20% ضل كررها من عندك. إذا ما بيرجع 1.5 مليون لبناني على لبنان لا بالإعفة ولا بجميلتهم، نحن راجعين لنرجع نربح الانتخابات، نربح الدولة، نصنع السلام.
9: نعم، سعيد غطاس ضابط سابق في جيش لبنان الجنوبي، شكرا جزيلا لك. أعلن جيش الدفاع تصفية القيادة في حماس محمد حمد غباين الأسبوع الفائت، وهو كان ضالعا في احتجاز عدد من المخطوفين بينهم عمري ميران وكيس سيجل وألون أوهل، كما تم تصفية ساهر صقر الذي قام باختطاف نوع أرجماني إلى القطاع في 7 أكتوبر، في حين كشف رئيس المكتب السياسي لحماس خليل حية عن عقد أكثر من 4 لقاءات بين قيادة الحركة ومسؤولين أمريكيين خلال العام الماضي والجاري، مطالبا بتطبيق خارطة الطريق بشأن قطاع غزة وإلزام إسرائيل بما تم الاتفاق عليه. ينضم إلينا مراسل الشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد. حسن، أبدأ معك من التصفيات، دعنا نقول إسرائيل منذ البداية تحاول إغلاق الحساب مع من شارك في هجوم 7 أكتوبر، إلى أي مدى هذا الأمر يشكل تحدي لحماس؟
14: فراس، قبل نحو نصف ساعة مسيرة تابعة للجيش الدفاع نفذت أيضا استهدافا في حي صبرا في مدينة غزة، مما أدى إلى مقتل فلسطيني. حتى الآن لم تعرف هوية هذا الفلسطيني، لكن ربما يكون من عناصر حركة حماس الذين شاركوا في مجزرة 7 أكتوبر. مما لا شك فيه فراس، إسرائيل تلاحق عناصر حركة حماس، عناصر النخبة فردا فردا، فيما تبقى من 30% من الأراضي التي تسيطر عليها حركة حماس. حماس فكرت في الآونة الأخيرة بالرد على ذلك باستهداف قوات تابعة للجيش الدفاع على امتداد الخط الأصفر، لكنها في رأس هذه القوات تخشى، أو حماس تخشى بشكل أو بآخر، تخشى أن تقوم إسرائيل بعملية عسكرية واسعة النطاق أو ربما أكثر عنفا في الأراضي التي تبقت وتسيطر عليها حركة حماس. حماس لا ترد، هي تخشى من عملية عسكرية إسرائيلية واسعة، خاصة شهر قبل الانتخابات الإسرائيلية. لذلك حماس ربما تتلقى الضربات وتنتظر من ضربة إلى ضربة في محاولة لإخفاء عناصرها.
9: نعم، أذهب بك إلى تصريحات خليل حية، والأمر اللافت في تصريحاته هو يكشف بأنه كان له ودعنا نقول لممثلين من حماس أكثر من 4 لقاءات مع مسؤولين أمريكيين في العام الماضي والعام الحالي.
14: نعم فراس، في الوقت الذي تعتبر فيه إسرائيل حماس وخليل الحية منظمة إرهابية ورئيس مكتب سياسي لمنظمة إرهابية، الأمريكيون يعقدون لقاءات متواصلة مع قيادة حركة حماس المتمثلة برئيس مكتبها خليل الحية وأيضا بخالد مشعل وبموسى أبو مرزوق وعدد آخر. خليل الحية في لقاء مع التلفزيون العربي الليلة الماضية أكد أن 4 لقاءات عقدت ما بين قيادة الحركة وبين الوسطاء على رأسهم مسؤولون أمريكيون، وخلال هذه اللقاءات يقول الحية الأمريكيون تفهموا مطالب الفلسطينيين، وبل أكثر من ذلك يقول أثنوا على الموقف الحمساوي بعدم خرق الاتفاق والموافقة على استمرار الهدوء النسبي في منطقة قطاع غزة. في الوقت نفسه طالب الحي خلال هذا اللقاء فراس الوسطاء والولايات المتحدة بممارسة الضغوط على إسرائيل لوقف الاستهدافات من جهة، ومن جهة أخرى الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي ترامب، لكن هذا الأمر في هذه المرحلة على ما يبدو بعيد المنال ولن يتم قبل الانتخابات الإسرائيلية.
9: نعم حسن أبو زايد، شكرا جزيلا لك.
14: العفو.
9: بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه لمقترح طهران بفتح مضيق هرمز مقابل وقف القتال، صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن بلاده لن تتراجع عن شروطها بشأن إعادة فتح المضيق، وأوضح عراقجي أن إيران تنتظر أن تنقل إليها المواقف النهائية عبر الوسطاء وعلى أساسه ستتخذ قرارها. كما حذرت إيران من أن أي سفينة تحاول العبور في مضيق هرمز خارج المسار الذي تحدده طهران لن تتمتع بالأمن مجددا، تأكيدها أن إدارة الممر المائي بيدها. جاء ذلك على لسان المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية الذي قال إن الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية باتت أكثر تطورا وقوة، مؤكدا استعدادها للرد على أي اعتداء باستخدام تقنيات عسكرية حديثة. والآن إلى موضوع آخر، ليس من السهل أن تكون مزارعا في إسرائيل، تحديات مثل الطقس وعمولات الوسطاء تثقل كاهل العاملين في قطاع الزراعة. هذه المعاناة تتفاقم بالنسبة للمزارعين على الحدود الشمالية الذين يواجهون أيضا ويلات الحرب، ومع ذلك لم يفقد يوني ابن القرية الزراعية مرجليوت الأمل ويستمر في فلاحة أرضه بعد أن التهمت نيران الحرب حوالي 50 دونما منها. مراسل آية البث روبي همريش لجرافا قيوني خلال عمله في الحقل وعد التقرير التالي.
15: ليس من السهل أن تكون مزارعا في إسرائيل، ففي غياب الجفاف يحل البرد المتساقط ليتلف الثمار، وحين يكون الطقس جيدا يحصل الوسطاء على جزء كبير من دخل المزارع. هذه المعاناة تتفاقم بالنسبة للمزارعين على الحدود الشمالية الذين يواجهون أيضا ويلات الحرب. تعرفوا على يوني، رجل يتمتع بالعزيمة والتواضع الذي اختار زراعة الفاكهة عند الحدود الشمالية خاصة. لقد ذبل بستانه إبان الحرب وهو يكافح حاليا للحصول على تعويض من الدولة.

0: الذكاء الاصطناعي الذي كان يفترض أن ينفذ أوامرنا بدأ يبحث عن طرق للالتفاف على القيود، حيث سجلت اختراقات لقواعد بيانات حكومية، ما يعزز التحذيرات من فقدان السيطرة. ويبدو أن الحكومات باتت أمام سباق تكنولوجي لا تستطيع إيقافه. لنشاهد.
1: يبدو أن الأمر بدأ يتحول إلى ظاهرة. وكيل ذكاء اصطناعي تابع لأوبن AI تلقى مهمة بسيطة نسبيا، البحث عن بيانات حول الإنفاق الحكومي على الأدوية في أستراليا. لكن عندما وضع الموقع الحكومي حدا أمامه، بحث ببساطة عن طريقة أخرى لمواصلة المهمة.
2: Today I'm announcing the establishment of a task force to provide an urgent and immediate review into this incident to determine whether existing processes are appropriate to respond to AI-related cyber incidents.
1: تمكن وكيل الذكاء الاصطناعي من الدخول من دون تصريح إلى بوابة الإحصاءات التابعة لنظام الصحة العام الأسترالي والوصول إلى ملفات خاصة. ووفقا للحكومة، لا توجد حاليا أدلة على كشف ملفات طبية أو معلومات شخصية لمرضى، لكن التحقيق يشمل أيضا 3 مواقع حكومية أخرى. وبحسب المعلومات المتوفرة، هذه هي المرة الأولى التي ينجح فيها الذكاء الاصطناعي في اختراق قاعدة بيانات حكومية من دون تصريح.
2: But AI also poses significant risks, and that's why we need guardrails to protect our way of life. We want to make sure that we shape AI rather than AI shaping us.
1: تصريحات رئيس الوزراء الأسترالي تأتي في توقيت شبه مثالي، فبالأمس فقط وقف الرئيس التنفيذي لأوبن AI سام ألتمان أمام مجلس الأمن الدولي وحذر مجددا من احتمال خروج التكنولوجيا عن السيطرة.
3: We've been talking about artificial intelligence for years, but it feels different in recent weeks and months. Rapid model progress has made the timeline feel more compressed, the upside more tangible, but also the stakes and the risks more immediate.
1: أقرت الشركة بأن نماذجها نفذت إجراءات لم تكن تنوي أن تنفذها، لكنها شددت على عدم وجود أدلة على كشف معلومات طبية. والأستراليون غاضبون أيضا لسبب آخر، الاختراق وقع بالفعل في يونيو، لكن وفقا للتقارير لم تعلم الحكومة بالقضية إلا في بداية الشهر الحالي.
4: It is utterly unacceptable, and again, as the Prime Minister made clear, he has expressed this to Sam Altman, the CEO of OpenAI. The government is taking this very seriously.
1: وهذا ليس الحادث الوحيد الذي يضع OpenAI تحت الضغط. ففي كندا رفعت السلطات هذا الأسبوع دعوى ضد الشركة على خلفية حادث وقع في مدرسة ثانوية في البلاد في وقت سابق من العام، قتل فيه 8 أشخاص. ووفقا للدعوى، رصدت أنظمة OpenAI مسبقا محادثات أجراها منفذ الهجوم مع ChatGPT، وتضمنت معلومات تتعلق بالعنف واستخدام الأسلحة، لكن الشركة لم تبلغ الشرطة بذلك.
5: We're alleging in our claim is that AI knew that there were serious things happening in that chat and they failed to report. I think when we do these types of legal actions, it's in the public interest. So I'm focused on accountability and change.
1: وفي خضم كل ذلك، التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني جينغ بينغ مساء أمس في واشنطن، وكان الذكاء الاصطناعي على جدول الأعمال.
6: During this visit, we will also discuss pressing issues concerning security, technology, and super intelligence (SI). The decisions we make in these areas today can promote peace and prosperity for decades and decades to come.
1: والمعضلة كبيرة، الشركات التي تطور الذكاء الاصطناعي تحذر مرارا من فقدان السيطرة، والحكومات بدأت بالفعل تتلقى لمحة عن هذه المخاطر. لكن في الوقت نفسه، السباق التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين يجعل من الصعب على الطرفين الضغط على المكابح.
0: وإلى الرياضة، في إطار مباريات الجولة الثانية من تصفيات دوري الأمم الأوروبية بكرة القدم، يلتقي منتخب إسرائيل في المجر عند 10:50 منتخب إيرلندا، ولن يصافح لاعبو إيرلندا لاعبي المنتخب الإسرائيلي وسيرتدون شارات سوداء رفضا للحرب في قطاع غزة. انضم إلينا مراسل الشؤون الرياضية خالد دراوجي. دعنا نقول مباراة كروية مهمة بأجواء سياسية بحتة. خالد،
7: نعم فراس، المباراة ابتدأت منذ أسبوع من الإعلام وأيضا من خلال المؤتمرات الصحفية والتسريبات من داخل غرف الملابس. إذا ما تحدثنا بداية عن الجانب الإيرلندي الذي كان دائما يحاول بشتى الطرق أن ينتقد السياسة الإسرائيلية عامة، خصوصا نحن نتحدث عن السياسة في مباراة كرة قدم. ابتدأت القصة أن اللاعبي المنتخب الإيرلندي لن قيل أنهم لن يلعبوا في هذه المباراة، لكن تقرر أمس من خلال تصويت داخل غرفة الملابس 14 مصوت أمام موافق على اللعب أمام إسرائيل، أمام 8 معارضين قرروا أن المباراة ستلعب. لكن هناك حارس المرمى الإيرلندي رفض اللعب أمام المنتخب الإسرائيلي. بالمقابل الجانب الإسرائيلي تطرق فقط إلى الجانب الرياضي وقال أنه يريد أن يستغل هذا الزخم وهذا الجانب الإيجابي من الكرة الإسرائيلية. كان أمس مؤتمر صحفي للجانب الإيرلندي والإسرائيلي وكان فيه العديد من العناوين. دعنا نشاهد مقتطفات الجانب الإيرلندي والإسرائيلي.
8: Ultimately, within the last maybe 90 minutes, we carried out a vote amongst the squad to establish their sentiment on fulfilling the fixtures, and it was a significant majority that was returned with the intention to continue. So, based on that, the association took the decision on behalf of Irish football that this fixture would continue as we have always intended to fulfill the fixtures.
9: I think it's complicated enough for us to come as a national team to every match that we are playing. We are not playing home games, we are playing away. I think there is a pressure, but I want to tell you something from deep down. My players know to handle pressure amazingly. They ask my captain if he is proud to be the captain of the Israeli national team. For me, Israel as a state have to be proud in captains like this and the other captains that we have in our national team. We are dealing with a lot of complicated things. My players dealing with it amazingly. We keep focusing. I think everybody understands that we keep focusing on the game and we try to win the game on the pitch. This is the only game that is going to happen tomorrow.
0: نعم خالد، بجملتين وثلاثة، إلى أي مدى هذه الأجواء قد تؤثر سلبا أو إيجابا على المنتخب؟
7: كما قال رامبي شمعون أن هناك لاعبين مجربين لن ينحازوا إلى ما أسموه بالاستفزازات داخل الملعب، لكن في تمام الساعة 10:45 في المباراة التي ستقام على استاد المجر هناك سيكون كل شيء تحت المجر وتحت الكاميرات، ومن هناك سيتم استخلاص العبر حول كل المشاحنات التي حصلت من خلال الأسبوع الأخير. نذكر فقط في جملة واحدة فراس أن ستقام مباراة أخرى بين الجانب الإيرلندي والجانب الإسرائيلي يوم الأحد القادم أيضا على ملعب محايد وبدون جمهور كما هي هذه المباراة.
0: نعم كما ذكرنا المباراة في هنغاريا. خالد دراوشي مراسل الشؤون الرياضية، شكرا جزيلا لك.
7: شكرا لك فراس.
0: والآن نذكركم مشاهدينا أن أخبار مكان موجودة الآن على واتساب، حيث يمكنكم متابعة آخر المستجدات والأخبار العاجلة المحلية والعالمية عبر قناتنا في تطبيق واتساب. وإلى الأحوال الجوية، يكون الجو الليلة غائما جزئيا إلى صاف، وغدا يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في وسط البلاد وجنوبها، أما في شمال البلاد فيحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة. إلى هنا نأتي إلى ختام النشرة، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
10: مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان.

0: عيش بي واي دي.
1: أيام المبيعات الاحتفالية من بي واي دي، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. بي واي دي، هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة.
2: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
3: عناوين الساعة من مكان: جيش الدفاع يقرر تمديد وقف استخدام المسيرات الهجومية حتى يوم الأحد المقبل. نعيم قاسم يحمل بشدة على اتفاق الإطار مع إسرائيل. عالقون إسرائيليون في شمال إثيوبيا بعد تجدد المعارك. تعطيل العمل في مشفى هلال يافيه في الخضيرة غداً. منتخب إسرائيل للتايكواندو يحرز ميداليتين في بطولة العالم.
4: راديو مكان الأخبار.
3: الثامنة في أورشليم القدس، طاب مساؤكم. في أعقاب انفجار المسيرة في قطاع غزة الأسبوع الماضي، مما أسفر عن مقتل محاربي جيش الدفاع أوفك معلم ونداف كالي، قرر قائد سلاح البر تمديد وقف استخدام المسيرات الهجومية حتى يوم الأحد المقبل. ويفيد مراسلنا للشؤون العسكرية إيال عليمة بأنه سيعاد حينها العمل بها وفقا لتقييم للوضع وبناء على العمليات المطلوبة والتبليغ عنها. كرر الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم رفضه للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، ودعا إلى التفاوض غير المباشر، ووصف اتفاق الإطار بين البلدين بمخزن. ووردت أقوال قاسم خلال مراسم لإحياء الذكرى السنوية الثانية لاغتيال الأمين العام السابق للحزب حسن نصر الله. جاء من شمال إثيوبيا أن نحو 20 إسرائيلياً و30 أجنبياً عالقوا بعد تجدد الاشتباكات بين متمردين والجيش النظامي وتدهور الوضع الأمني. وذكر أن حركة الطائرات معطلة، كما أن الطرق البرية خطيرة. وتعكف وزارة الخارجية في أورشليم القدس والسفارة الإسرائيلية في أديس أبابا على متابعة أوضاع الإسرائيليين العالقين. أعلنت نقابة الممرضات تعطيل العمل غدا في مشفى هلال يافيه في الخضيرة احتجاجا على الاعتداء على ممرضة في قسم الطوارئ، ويبدأ الإضراب من 7 صباحا حتى ساعات ما بعد الظهر، ليشمل العيادات الخارجية والأقسام الخاصة بالمرضى غير المقيمين. وانتقدت النقابة وزارة الصحة والشرطة بسبب عدم وضع شرطي في قسم الطوارئ عملا بالاتفاقات. حصل منتخب إسرائيل للتايكواندو على ميداليتين فضية وبرونزية خلال بطولة العالم المقامة في بولندا. ونلفت انتباه مستمعينا إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
4: حالة الطقس غدا على قناة مكان، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد نغير مسار حياتهم. مسار غدا بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
3: يكون الطقس الليلة صافيا بالإجمال، وغدا يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في أواسط البلاد وجنوبها، ويتوقع في المنطقة الشمالية سقوط أمطار محلية غالبيتها خفيفة. انتهت نشرة الأخبار، نشرتنا القادمة والأخيرة لهذه الليلة في 9.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يومياً عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتباراً من 6 صباحاً. بعد قليل مطبوخة ميوزيك مع عارين بصول. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
0: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً.
5: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
6: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
7: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
8: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
4: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.
9: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
10: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
4: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.

عايش على أمل تفكر في الموضوع مرات منيح مرات مرات عاطل رجوع مرات تخليك مرات تروح لتحير

0: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
1: صدى النحاس، برنامج أسبوعي جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
0: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
1: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس. غدا على قناة مكان.
2: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبله أطلع برد البلاد
3: لبرا؟ أكيد لا،
4: شكله راح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
1: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
5: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
1: مسار غدا بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.

0: عناوين الساعة من مكان: الشباك يصادق على توفير الحماية لأيزنكوت، توقع استئناف التفاوض غير المباشر بين طهران وواشنطن قريبا، نابون يفيد بضلوع إيران بحسب الشبهات بمحاولة تفجير قاعدة بريطانية، حادث سير في الجليل يوقع إصابة خطيرة، وفي أحوال الطقس أمطار خفيفة في شمال البلاد.
1: راديو مكان الأخبار.
0: التاسعة في أورشليم القدس، طابت ليلتكم بكل خير. صادق رئيس الشباك زيني على توفير وحدة الحراسة الخاصة بالجهاز الحماية لرئيس حزب يشار إيزنكوت، ولم يقرر الشباك بعد بشأن اتخاذ إجراء مماثل إزاء رئيس الديمقراطيين جولان أم لا. قبل وزير الدفاع كاتس توصية المجلس العام لتخليد ذكرى الجنود الشهداء بإضافة كلمة مخطوف على شواهد القبور وتاريخ الاختطاف، وبذلك صادق كاتس على طلب عائلات شهداء اختطفوا وسقطوا في الأسر. ذكرت قناة كان أنه يتوقع إطلاق جولة أخرى من المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في الأيام المقبلة، وتشير المراسلة جيلي كوهن إلى أنه يرجح إجراؤها بوساطة قطرية. تحقق الشرطة البريطانية في فرضية ضلوع إيران بمخطط محاولة تفجير قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني التي تستخدمها قوات أمريكية، وأفادت صحيفة تيليغراف بأن المحققين يشتبهون في تورط مباشر لعناصر إيرانية بدلا من التحرك عبر وكلاء. يستدل من استطلاع للرأي العام نشرته القناة 11 أن حزب يشار تراجع بمقعد ليحصل على 23، فيما تعززت قوة الليكود بواحد ليحصل على 21 مقعدا، وأجرى الاستطلاع معهد كانتار والقائم على إجراء الاستطلاعات في القناة دودي خسين. في الجليل الأوسط، أسفر تصادم 3 سيارات قرب بلدة موريشت على طريق رقم 784 عن إصابة رجل ثلاثيني بجروح خطيرة وخمسة آخرين بصورة طفيفة. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد نغير مسار حياتهم. مسار غدا بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
0: ترتفع غدا درجات الحرارة قليلا خاصة في أواسط البلاد وجنوبها، ويتوقع في المنطقة الشمالية سقوط أمطار محلية غالبيتها خفيفة، وهذه درجات الحرارة المتوقعة نهار غد في أورشليم القدس 27، تل أفيف والناصرة 30، حيفا 29، بئر السبع 32 درجة. إلى هنا نشرة الأخبار، النشرة القادمة نوافيكم بها في 6 من صباح الغد.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. الجمعة على قناة مكان،
2: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة،
2: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد، الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
3: رجاء الهدوء.
1: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب، وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5 مساء.
4: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
1: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية.
5: أنتم مع مكان.

بدوية. قتل في 27/8 سنة 25 بعمر 31 عام. على هالتاريخ في شاهد بيروي حكاية تفاصيلها بترسم لنا لوحة، لوحة ذكرى، لوحة وجع، لوحة موت. واليوم رح نسمع حكاية المغدور وليد بدوية.

0: إطفائية يعني من هو صغير بحب يساعد، كان يدب حاله للنار للعالم. احنا كنا لازم جوزي يسافر على إزمير عنده شغل، اجا وليد قال لي ماما ايش رايك انت تطلعي معاه لبابا؟ قلت له لا انا تعبانه وجعبالي اطلع، حاسه بده يصير لي إشي بس ما كنتش فاهمه ايش يعني. اجا بالليل قال لي خلص تطلعي انت واركني علي انا، هاي انا بالمحل. بس سبحان الله ما بقول لك هذا احساس ام بيبقى جواني بس بتعرفيش، حسيت الصراحه انه انا بدي اموت. طلعنا الثلاثه اربعه وصلنا، جوزي تسهل على إزمير فلتني لحالي باسطنبول. صليت العشاء بيجيني تلفون سلفتي إلهي سكتت هيك، بقولها حبيبتي احكي ايش فيه؟ بتقولي وليد. ما له وليد يعني ايش فيه؟ إلهي بتقولي صخ. ما فكرتش بالمره، ما اجاش براسي يعني انه اسمع اشي زي هيك. إلهي بتقولي اه لازم تيجوا، وسكرت التلفون. اتصلت على وليد رفع التلفون، انا بقول له وليد، بقولي لا خالته انا صاحبه لوليد، انا بدي احكي مع وليد، سمعت انه هو مطخوخ. قال لي طيب طيب، صار ينادي بالاسم هيك وطفى التلفون بوجهي. بفتح التلفون بشوف اول رساله من وحده من العيله، الله يرحم وليد خليل بدويه. بالسوشيال ميديا بدا يبين انه واحد 30 سنه مطخوخ جنب الجامع. انا بدي حدا يجي يخدني ورجعني على الدار. بحكي لجوزي بقول له خليل ايش اسوي؟ قال لي انت عليك تحضري الشناتي واحنا بنتقابل من مطار اسطنبول. ما شفت جوزي كيف قابلنا، وضعه كان بخوف، صار يقول لي كسروني، ايدي اليمين اخذوا لي اياها. ما عرفش من وين اجت له، هو بعمل له خليل مش حدا بيقدر يكسرنا غير رب العالمين، احنا ما عملناش اشي غلط، احنا قويين عندنا اولاد. وصلنا لهنا عالم برا ملان، بعد 10 دقايق هلا هم جابوه يعني. حسبي الله ونعم الوكيل. أنا بعرف إنه ابني دخل على الجامع بيصلي، وهو طالع أجله تلفون من أخوه صغير، بقولي بس ماذا تخ تخ تخ تخ تخ بعملي، بقولي بصرخ بنادي وليد وليد وليد وليد، بقولي مش سامع إشي، وضلتني على الخط هلأ هو بالسيارة، بقولي سمعت واحد بقول بقولكم هذا وليد، بسمع هيك أشهد أن لا إله إلا الله، بقولي سمعته هو بتشهد. مات وهو عمره 31 سنة، ليش ينقتل؟ عنده 3 أولاد، ايش بدي اقول لاولاده؟ انه بالغلط ابوه انقتل؟ تعود بالزهوي، وين هادي؟ وين بيصرفوها؟ هلا كل ما بده يطلع ابني بده يضلني انا هيك لهمه؟ لانه احنا مش عاملين اشي غلط عشان نخاف نطلع. ولادي الصغار هدول على الصورة يقول هذا بابا، لازم نفرجيه نذكره انه هذا ابوه. الاشي اللي بيصير عماله عندنا بالبلاد، اشي بيستوعبوش العقل. احلى زلمة وليد. وأجدع بني آدم في الدنيا كلها، ومشتاق له كتير وبحبه كتير، بحياة الله نياله نياله على محبة العالم إله اللي برا. هو خسارة بالعالم هاي، خسارة بالدنيا، بس هو مش خسارة بربه، وربنا استضافه وقال له تعال عندي أحسن لك وأشرف لك من العالم الوسخة والجبارة والقتلين والمجرمين والسفاحين، لأنه هون عالم إحنا عايشين عند ناس وحوش. بدعي عليهم من كل قلبي الله يشتتهم يقطعهم بالدنيا قبل الآخرة.
1: استمعتم إلى لوحة موت، سلسلة الفيديوهات الرقمية من إنتاج قسم الديجيتال كان عرب في مكان ديجيتال، والتي توثق قصص ضحايا العنف والجريمة من خلال أصوات عائلاتهم وأقرب الناس إليهم. تابعوا سلسلة لوحة موت كل خميس بعد 1:00 ظهرا عبر راديو مكان، و9:00 مساء على منصات التواصل لمكان ديجيتال.
2: أنتم مع مكان.

أنتم تستمعون إلى راديو مكان، دائما أحلى الأغاني وأروع الألحان مع سامر أبو زياد.

الديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il. أنتم مع مكان. الآن في مكان رانيا إرشيد أبو نمر مجاز. مجاز يبحر في مجال الشعر والإصدارات الأدبية مع رانيا إرشيد أبو نمر.

الذكريات ليست ماضيا توارى، هي نقوش على جدار الروح، قناديل أثرية تسرج في عتمة الحاضر، وهمس يخبرنا أن كل لحظة عشناها بحب قد حفرت في سريرة الروح. إنها كالعطر يتعتق في ثياب الوقت، كلما عبثت فيه كف الشوق أورق الحنين وتنفس المكان. نمر بها كمن يزور محرابا خافيا، نخلع عند عتباته ضجيج العالم، ونستمع لصدى صلوات تركتها أرواحنا في المدى. يمضي الزمان كالنهر، وتظل الذكريات الشاطئ الروحي الذي نلجأ إليه كلما أثقلنا المسير. مساء الخير وأهلا بكم في البرنامج الثقافي الأسبوعي مجاز. مجاز برنامج ثقافي أسبوعي يطل عليكم على هوا راديو مكان، نتنقل فيه بين الكلمة والأغنية، وبين القصيدة ومعناها. نكون مع المختارات الأدبية العديدة والقصائد المغنى، معكم في الإعداد والتقديم رانيا رشيد أبو نمر. أهلا بكم.

مختارات أدبية. من المختارات الأدبية لهذا الأسبوع اخترت أن أسلط الضوء على رواية ردني إليك. ردني إليك للكاتب أحمد آل حمدان هي عمل رومانسي فلسفي يعد الجزء الثالث من سلسلة مدينة الحب لا يسكنها العقلاء. تدور الأحداث حول قصة حب معقدة بين البطل وغيمة، الفتاة التي ينتهي اسمها بالتاء المربوطة، مستعرضة رحلة بطلها في مواجهة الخذلان، الفقد والحنين بين جدة والرياض بأسلوب نثري شاعري. تدور أحداث الرواية حول شاب يعيش قصة حب عميقة ومعقدة مع فتاة يرمز إليها غالبا بالفتاة التي ينتهي اسمها بالتاء المربوطة. يعبر البطل عن مشاعره من خلال رسائل ومذكرات مليئة بالحنين والاعترافات، ويكشف فيها عن صراعه الداخلي بين التمسك بالحب والحفاظ على كرامته. يعيش البطل حالة من التعلق الشديد بالفتاة، يحاول أن يضحي كثيرا من أجل العلاقة، لكن العلاقة تمر بصدمات وخيبات أمل بسبب اختلاف الظروف والقرارات. تتطور القصة لتظهر ألم الحب من طرف واحد، وكيف يمكن أن يتحول الحب إلى معاناة عندما لا يكون متبادلا بالشكل نفسه. في النهاية يواجه البطل حقيقة مؤلمة، أن الحب وحده لا يكون كافيا لاستمرار العلاقة. من أهم الأفكار في الرواية الصراع بين الحب والكرامة، أثر الخذلان العاطفي على الإنسان، قوة الذكريات والحنين، محاولة الإنسان التعافي بعد الانكسار العاطفي. أسلوب الرواية مميز جدا. تتميز أسلوب الرواية بأسلوب وجداني شاعري يعتمد على الرسائل والاعترافات، العبارات العاطفية القصيرة، وصف المشاعر الداخلية للشخصيات، لذلك يشعر القارئ أنه يقرأ مشاعر حقيقية أكثر من مجرد أحداث. الخلاصة، الرواية تحكي عن تجربة حب عميقة مليئة بالحنين والخذلان، وتظهر كيف يمكن للحب أن يكون جميلا ومؤلما في الوقت نفسه، مع تركيز كبير على المشاعر الإنسانية والصراع النفسي بين القلب والعقل. عزيزتي غيمة، إني كلما فكرت بالوقت القادم الذي سأقضيه بدونك أرتشف خائفا كقطعة حطب تعلم بأنها التالية في حفرة نار مشتعلة. إن هذا الفراق لا يليق بمثلنا، نحن اللذان بلغنا من الحب عتيا، هل ينتهي بنا المطاف أغرابا لا نعرف عن بعضنا شيئا؟ إني بدونك منطفئ كقنديل نفث من خزانه الزيت، بائس كعصفورة عند الغروب عادت بالطعام لصغارها، لكنها حين حطت على الغصن لم تجد الصغار ولم تجد العش. حزين كشبح عائد من الجحيم لحبيبته فوجدها مستغرقة في عناق شخص آخر. تعالي تعالي واجلبي معك جسور الفرح، أريد أن أجتاز بك هذا الأسى. تعالي وإن كان مجيئك صعبا فابعثي مع الريح قبلة، إني ميت وأريد أن أحيا. ردني إليك.

مختارات أدبية. من المختارات الأدبية لهذا الأسبوع اخترت قصيدة للشاعر محمود سامي باشا بن حسن بن حسين بن عبد الله البارودي المصري، أول ناهض بالشعر العربي من كبوته في العصر الحديث، وأحد القادة الشجعان، جركسي الأصل من سلالة المقام السيفي نوروز الأتباكي، ولد وتوفي بمصر، تعلم بها في المدرسة الحربية ورحل إلى الأستانة فأتقن الفارسية والتركية، وله فيها قصائد دعاء إلى مصر، فكان من قواد الحملتين المصريتين لمساعدة تركيا. نفي إلى جزيرة سيلان حيث أقام 17 عاماً، أكثرها في كندا حيث تعلم اللغة الإنجليزية وترجم كتباً إلى العربية. اخترت له قصيدة لكل دمع جرى من مقلة سببه.

لكل دمع جرى من مقلة سبب، وكيف يملك دمع العين مكتئب؟ لولا مكابدة الأشواق ما دمعت عين، ولا بات قلب في الحشا يجب. فيا أخ العذل لا تعجل بملامة علي، فالحب سلطان له الغلب. لو كان للمرء عقل يستضيء به في ظلمة الشك لم تعلق به النوب، ولو تبين ما في الغيب من حدث لكان يعلم ما يأتي ويجتنب. لكنه غرض للدهر يرشكه بأسهم ما لها ريش ولا عقب. فكيف أكتم أشواقي وبي كلف تكاد من مسه الأحشاء تنشعب؟ أم كيف أسلو لي قلب إذا التهب بالأفق لمعة برق كاد يلتهب؟ أصبحت في الحب مطويا على حرق يكاد أيسرها بالروح ينتشب. إذا تنفست فاضت زفرتي شررا كما استنار وراء القدحة اللهب. كأن قلبي إذا هاج الغرام به بين الحشا طائر في الفخ يضطرب. لا يترك الحب قلبي من لواعجه كأن ما بين قلبي والهوى نسب. فلا تلمني على دمع تحدر في سفح العقيق فلي في سفحه أرب. منازل كلما لاحت مخايلها في صفحة الفكر مني هاجني طرب. لي عند ساكنها عهد شقيت به، والعهد ما لم يصنه الود منقضب. لكل دمع جرى من مقلة سبب، وكيف يملك دمع العين مكتئب؟ لولا مكابدة الأشواق ما دمعت عين، ولا بات قلب في الحشا يجبُ.

0: قصيدة وأغنية.
1: في زاوية قصيدة وأغنية اخترت قصيدة للشاعر عبد العزيز البابطين، رحيل. ولد عبد العزيز سعود البابطين عام 1936، وكان لديه منذ طفولته الاهتمام الواسع بالثقافة والأدب والشعر العربي، تأثرا بوالده وأخيه اللذين كان لهما الأثر الكبير في تعزيز حبه واهتمامه بالأدب. هو رجل أعمال وشاعر كويتي ورئيس مجلس أمناء مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية ومجموعة البابطين للإبداع الشعري. كان من رجال الأعمال المعروفين في الكويت وله نشاط تجاري وصناعي بارز. أصدر العديد من الدواوين الشعرية، منها بوح البيادي عام 95، مسافر في الكفار عام 2004، وأغنيات الفيافي عام 2017. نال العديد من الجوائز والأوسمة والشهادات الفخرية. توفي عبد العزيز سعود البابطين في صباح يوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر 2023. تقول بحسرة فاقت هديلة، شجيا يوجع الحزن المريرة، أباق عندنا حينا لنهنا، أم أنك راحل عنا شهورا؟ حياتي بعدكم أمست حبيبي بلا طعم ولا معنى يسيرا. فقلت لها وفي نفسي وقلبي بلاء زادني وهنا ظهيرا، وأمتعتي على ظهري عسى أو لعلي أسكت الظن الكبيرة. سيبقى القلب عندكم رهينا، ويبقى الشوق للمغنى أسيرا، ونبقى والجوى يكوي ويلوي فؤادينا إذا صرنا وصيرا. فأسهر والسها يرنو إلينا، يساهر قلبي المضن الغريرة، وأرجع أذكر الماضي وعشقي بحب سوف لا يفنى دهورا. فيمضي الدهر يعزفه ويسمو كأحلى نغمة لحنا شهيرا، يظل اللحن لا ينسى يغنى، شجيا ينطق الحزن السرور.

0: وإلى هنا تنتهي حلقة أخرى من برنامج مجاز. نلتقي الأسبوع القادم في نفس الموعد. إلى اللقاء. كانت معكم في الإعداد والتقديم رانيا رشيد أبو نمر.
1: أنتم مع مكان.

أنتم مع مكان. بعد قليل أنا معك مع إيمان القاسم سليمان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. أنتم مع مكان. الآن إعادة لبرنامج أنا معك. الآن مع إيمان القاسم سليمان. أنا معك.

نحن معكم من جديد في هذا البرنامج الحقوقي الذي نتعرف من خلاله على الخدمات التي تقدمها المؤسسات الرسمية والوزارات، على عمل الجمعيات، فرص العمل وفرص التعليم العالي. نكون مع مختلف المواضيع التي تعرف المواطن بحقوقه المدنية أحياناً التي يغفل عنها ولا يطالب بها. إذن على مدى ساعة من الزمن سوف نكون مع عدة محاور، فإذن ماذا أعددنا لكم لحلقة اليوم؟

القادمة لتعريف المواطن بحقوقه المتعلقة بالانتخابات للكنيسة، انتخابات إسرائيل 2026. ما هي حقوق الطلاب في الحصول على فحوصات النظر وأيضا نظارات، خصوصا وأن الطلاب الآن في المدارس؟ يهمنا جدا أن نلفت انتباه أولياء الأمور وأيضا المعلمين إلى كيفية تشخيص طفل يحتاج إلى فحص نظر حتى وإن كان في سن الخامسة أو السادسة، وبعد إذن ماذا يجب أن يفعلوا؟ هل التوجه والفحص يكون في إطار المدرسة أم صناديق المرضى أم العيادات الخاصة أو لدى أخصائي البصر؟ كل هذه الإيضاحات في حلقتنا اليوم من برنامج أنا معك. ومحور آخر من مكتب مراقب الدولة، قضايا تمت معالجتها تخص موضوع الحق في التسجيل للمدارس والحضانات والسفريات، ولاسيما سفريات الطلاب أصحاب الإعاقات والاحتياجات الخاصة، أمور ومواضيع تتعلق بحقوق وحريات أساسية تربوية وتعليمية، كل ذلك يصب في مكتب مراقب الدولة. سوف نكون أيضا مع هذا المحور. الطاقم تنتج هذا البث حين عزرة، يرافقنا يوسي تنوري من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. أهلا بكم.

0: أرحب بضيفي الأول في حلقة اليوم، الأستاذ المحامي نبيل دكور، مركز شكاوى الجمهور، وأيضا من هو على تواصل ويركز المجتمع العربي والقضايا التي تهم المجتمع العربي في مكتب مراقب الدولة مع خبرة طويلة وتجربة غنية نريد أن نستفيد منها. أهلا بك أستاذ نبيل، تحياتي.
1: مساء الخير أخت إيمان، إليك ولجميع المستمعات والمستمعين.
0: أهلا بك، وشكرا طبعا على التعاون من أجل إيصال المعلومة للمواطن، وإن كنا في صدد الحديث عن راديو مكان فإذا للمواطنين العرب. تعرف قبل ما نخوض في القضايا اللي اتفقنا عليها، هات نذكر لما منقول مكتب مراقب الدولة ولما منقول شكاوى الجمهور، ما هي المؤسسة، لمين تابعة، وكيفية التواصل معها قبل ما ندخل لهيك تفاصيل وأمثلة يا أستاذ نبيل؟
1: نعم، باختصار ممكن أقول بهذا الصدد أنه قانون مراقب الدولة بخول مفوضية شكاوى الجمهور اللي هي إحدى مؤسسات مكتب مراقب الدولة في فحص ومعالجة شكاوى الجمهور في حال أي شخص أو أي إنسان أو أي مواطن حتى لو كان أجنبي أو صغير بالعمر، أن يتوجه لمفوضية شكاوى الجمهور بشكوى بخصوص عمل أو خرق أو انتهاك لحق أساسي أو لحق عام قامت فيه إحدى مؤسسات الدولة. وبهاي الحالة إحنا لما من نتدخل ممكن نشوف أنه حسب القانون مخولين نبحث ونعالج هذه الشكوى، منتوجه للمؤسسة اللي ذات صلة ومن طالب ترد على ادعاءات المشتكي. من بعدها فيما لو وجدنا من بعد الفحص والمعالجة وطبعا استنادا على القانون وجدنا أنه الشكوى هي عبارة عن شكوى محقة، من طالب المؤسسة في التعديل وإصلاح العيب اللي قامت فيه، وفي حال أنه ما كانت عمليا الشكوى محقة من نبعث رسالة للمشتكي ونقول أنه حسب القانون الشكوى غير محقة.
0: أنا كمواطن كيف بقدر أعرف أنه هذا الإشي اللي أنا شاعر أنه انظلمت فيه أو أنه في عندي شكوى أنه هي بالفعل عنوانها مكتب مراقب الدولة مفوضية شكاوى الجمهور؟
1: نعم، في الـ
0: تعرف ليش أستاذ نبيل؟ كتير مرات إحنا عنا شكاوى بس نشكي لبعض بالصالون، أنت عارف. نعم، ما بنتوجه للمؤسسات الرسمية عشان نغير الإشي بالآخر.
1: صحيح، ومن هون أنا يعني بشكرك على برنامجك اللي نرفع مستوى الوعي عند المواطن العربي بالذات أنه ممكن يستعين بمكتب مفوضية شكاوى الجمهور، هناك محامين. يعني نحن منعالج القضايا أو الشكاوى بشكل مجاني كليا، ليس هناك حاجة لرسوم كالمحكمة مثلا. وثانيا ممكن توجه إلينا بكل وسيلة أيا كانت، بالفاكس، بالبريد، بالعملية النموذج، بالموقع أو إيميل، باللحظة أو باللغة اللي هي متاحة لأي شخص. عمليا إحنا متاحين إن كان من ناحية لغوية وإن كان من ناحية تقنية لأي شكوى، منعالجها بشكل مجاني، والمعالجة بتتم خلال وقت قصير جدا، وأي شخص أو أي إنسان أو أي مواطن، بحيث إنه هناك فعلا

0: تسبب له أذى من عمل سلطوي معين، إحنا عندنا صلاحية نبحث هاي الشكوى ونساعده ونطالب بتعديل أو عن جد يعني نصلح العيب. وعادة يعني فيما هناك يعني عدم علم بموقعنا أو بوجودنا أو عدم إدراك، وهاي الشغلة بتأدي إنه الناس ما يتوجهونا، أو في ناس بيعرفوا حقوقهم بس ما بيعرفوا إنه إحنا موجودين فبتوجهوا للمحاكم، وهاي الشغلة بتكلفهم كثير أتعاب محامين وإيش ورسوم. بالوقت اللي هون بيقدروا يستعينوا فينا.
1: ممتاز. احنا قبل ما ننهي المكالمة طبعا رح نذكر بموقع الانترنت او اذا في رقم تليفون او غيره، ولكن هات نحاول مثل ما اتفقنا نتحدث عن بعض الامثلة. وحبيت انت انه نلفت الانتباه لقضية التسجيل للمدارس والحضانات وموضوع الحق يعني في ذلك، والحق ايضا في السفريات، من خبرتك ومن اللي بوصلكم من شكاوى. ايش المشاكل اللي بتواجه الناس؟
0: نعم، بصدد بما انه يعني السنه الدراسيه مش زمان بديت، وهناك عمليا احنا بهذا الموسم بالذات بنعالج كثير شكاوى بخصوص بدء السنه او نتيجه بدء السنه الدراسيه، منها مثلا الالتحاق بالاطر المدرسيه الملائمه. وبالذات في التعليم الخاص مثلا، في هناك الحق في تعليم متاح او توفير فرصه لنقل أو مواصلات من المنزل للمدرسة، أو عمليا فيما لو مثلا هناك حق أساسي لما لطالب يعاني من إعاقة معينة بالسمع وبحق له مثلا صف مع إتاحة صوتية يعني تكراء كوستد. هذه كلها حقوق اللي إحنا ممكن نعالجها ونوفرها للشخص اللي بتوجه لإلنا. ولكن يعني المستمع العادي يمكن أنا عم بحكي حاليا أشياء اللي ما يفهمهاش، بس مفروض إحنا نتطرق بحديثنا يا إيمان عن الخلفية القانونية أو الإطار القانوني اللي ممكن يساهم في فهم المستمع شو المقصود. يعني أي مستمع عادي أيا كان مفروض يفهم إنه الحق في التعليم أو التعلم هو حق أساسي دستوري. وعمليا هناك حقوق تشتق حقوق فرعية مثل الحق في تعليم متاح ومواصلات نقل من المدرسة أو التسجيل لأطر تعليمية مناسبة، وعلى الدولة هذا واجب الدولة إنه تؤمن وتضمن هذه الحقوق الأساسية بحيث انه يعني تقوم من خلال فرض او تطبيق قانون تعليم رسمي والزامي وقوانين اخرى لتضمن له هذه الحقوق.
1: نعم.
0: والتعليم فيه مجالين، فيه مجال التعليم العادي والتعليم الخاص. طبعا التعليم العادي يختلف من ناحية أنظمة وقوانين عن التعليم الخاص، فما يطبق على التعليم العادي من ناحية حقوق تطبق طبعا في التعليم الخاص، لأنه يعني فكم بالحري إذا كان بالتعليم العادي هناك حق، فكم بالحري بالتعليم الخاص للطلاب اللي هن عندهم إعاقة أنه يحتاج لهذا الحق.
1: كيف بده يعرف المواطن إذا كان مشكلته الحل تبعها مع المدير أو مع مسؤول قسم التعليم في السلطة المحلية، أو إنه صار الإشي أكبر وممكن يتوجه لمفوضية شكاوى الجمهور؟
0: شوفي أخت إيمان، المواطن مفروض حسب يعني الأنظمة العادية يكون بعلاقة مع السلطة المحلية بما خص قوانين تعليمية، ولكن السلطة المحلية لما بتشوف إنه هي غير ملزمة ولكن الصلاحية هي صلاحية وزارة المعارف، هي بتتم بتوجيهه لهناك. ولكن المواطن بما إنه مثلا بقضايا التسجيل للأطر التعليمية، أنا بالنقب مثلا بصفتي يعني بفحص شكاوى الجمهور في منطقة النقب وبالذات بالقرى العربية، هناك شكاوى كثيرة بخصوص المدرسة الملائمة للولد أو للبنت.
1: نعم.
0: بمعنى أن الأهالي بتوجهوا لنا بشكلنا أنه الولد حطوه بمدرسة اللي هو عمليا مش مفروض يكون فيها، وإحنا عمليا لازم نبحث الشكوى هل فعلا الولد موجود أو تم إرساله لمدرسة هي مناسبة ولا غير مناسبة، وإحنا بنبحثها حسب هل فعلا الولد بمنطقة تسجيل مناسبة، هل فعلا المدرسة اللي بعت عليها هي ملائمة من ناحية تخصص. يعني كل هاي عمليا مشاكل اللي الأهالي ممكن من خلال حياتهم اليومية يصادفوها، وإحنا نكون عنوان لحل هاي المشاكل.
1: هل هذا الإشي كمان بيشمل الحضانات؟ لأنه كتير مرات بنسمع عن تظلم أو عدم رضا لدى أولياء الأمور من إنه ما قبلوهوش بالحضانة، هاي أجبرونا حضانة قريبة من البيت، إحنا بدنا الحضانة هديك. إيش مع الحضانات أستاذ نبيل؟
0: الحضانات يعني يطبق عليها نفس قانون المدارس العادية، لأن قانون التعليم هو عمليا الإلزامي والرسمي من جيل 3 سنين. فالطفل اللي عمره 3 سنين ولا طالب عمره 18 سنة يطبق عليه ذات القانون من حيث أنه نفس الحقوق الأساسية. ولكن إحنا مفروض نعرف أنه يعني هناك أنظمة وقوانين تخص التعليم العادي، وهناك أنظمة وقوانين تخص التعليم العام. ما في التعليم العادي مثلا بخصوص المدرسة، هل هي مثلا على بعد 2 كيلو متر ولا أكثر؟ ففي هناك قانون، يعني المستمع إذا بيعرف هاي الشغلة ممكن يستعين فينا حتى فعلا يستنفذ إجراءات قانونية لازمة مقابل السلطة.
1: نعم.
0: من جيل مثلا 5 سنين لجيل صف رابع، عمليا لازم يكون البعد ما بين البيت والمدرسة 2 كيلومتر، حتى عمليا يعني يكون ما إله حق بالمواصلات. إذا كان في 2 كيلومتر وأكثر فبصير إله حق بالمواصلات. ومن جيل صف خامس لصف أكثر من صف خامس عمليا 3 كيلومتر، فالثلاثة كيلومتر بيعدوهن حسب سير حقيقي على الأرض، يعني مش هوائي. فالإنسان اللي بيعتبر أنه ابنه موجود بمنطقة بعيدة عن المدرسة وبحق له مواصلات، مفروض يزودنا بالمعلومات أنه فعلا المسافة بتزيد عن 2 كيلومتر، وإذا ابنه تحت صف رابع عمليا بحق له مواصلات، وبتوجه للسلطة المحلية اللي هي لازم توفر له مواصلات حتى فعلا يعني تضمن له الحق في التعليم المناسب.
1: بس خلينا نوضح هاي نقطة مهمة أستاذ نبيل، أنت عم تتحدث عن حالة مش إنه في مدرسة قريبة بس هو بدوش هاي المدرسة، بده يبعت ابنه أو بنته على المدرسة البعيدة. إحنا مش عم نحكي عن هاي الحالة، صح؟ إحنا عم نحكي عن حالة اللي ما فيش بديل للمدرسة البعيدة.
0: القانون بقول إنه الطالب اللي في منطقته في مدرسة قانونية واللي متاحة له، واللي هي عمليا تبعد اكثر من 2 كيلومتر فيما لو كان جيله تحت الصف الخامس، بيطلع له تمام. اما اذا هو بيختار مدرسه ثانيه لانه ما مش مناسب له من ناحيه تخصص او موقف او مكان معين، فهذا هو بيتحمل النتيجه حتى لو كان بعد اكثر من 2 كيلومتر.
1: تمام. بتحب توضح كمان إشي بالنسبه للسفريات، لانه في كمان حالات اللي هي سفريات الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصه.
0: نعم.
1: وهناك الإشي بيكون لسه يعني أصعب شوي، لأنه
0: نعم.
1: لازم يكون في مرافقة، لازم يكون في طريقة لنقل الطلاب إلى مؤسسة التعليم اللي هي بشكل آمن. فإيش بتحب
0: نعم.
1: توضح بهاي النقطة أستاذ نبيل؟
0: نعم، بالتعليم العادي في هناك حق في المواصلات بالنقل من البيت للمدرسة، ولكن بالتعليم الخاص في أحيانا حاجة لمرافقة، بمعنى انه يعني قانون التعليم الخاص يعني الطالب المؤهل للحصول على خدمات تعليم خاص فيه عنده اشياء خدمات مسانده، يعني بالاضافه الى ذلك النقل والمرافقه. وفي هناك قوانين خاصه تم تشريعها مثل النقل الامن للاطفال ذوي الاعاقه وانظمه النقل الامن للاطفال ذوي الاعاقه، وحسب هاي الانظمه انه اذا فيما لو هناك تم تشخيص اعاقه مرضيه او شيء نفسي او توحد او اضطراب سلوكي او شلل معين نعم، وثبت استحقاق لهذه الخدمات، وطبعا يعني اللي بيقرر مهنيا هل فعلا الطالب يحق له انه يتلقى هاي الخدمات، هي هناك ما يسمى لجان بعدوت افيون بزكاؤوت، يعني أن تشخص نعم الحالي للطالب وبتشوف هل فعلا لازم يتم تصنيفه انه بحاجه الى مرافقه او لنقل. وعلى الرغم انه قانون النقل والامن كان عمليا يعني بمؤسسات التعليم الخاص، الا انه وزاره المعارف اضطرت ما تعترف بالتعليم الخاص اللي هو عمليا لطالب اللي مدمج بالتعليم العادي. يعني ممكن يكون الطالب مصنف تعليم خاص ولكن موجود بصف او بمدرسه اللي هي فيها تعليم عادي، ولحد يعني قبل كم سنه كانوا عمليا ما يمولوا وزاره المعارف، الا انه صار في هناك توجه لمحكمه العدل العليا وتم تعديل القانون. واحنا بهذا الصدد بالذات كان عندنا شكاوى بهذا المجال بالذات، وتدخلنا وفرضنا على البلديات انه تقوم بدفع عمليا تمويل لا لا لا لا لا لمواصلات لهذه الطلاب، يعني لانه كان في ادعاء من السلطات المحليه انه بما انه هون هاي المؤسسة هي مساد مكار لو رسمي، يعني إشي يعتبر غير رسمي، فإحنا عمليا كبلدية ما بنقدر أو مش مجبرين نوفر مواصلات. فعمليا الأهل من جهة عنده الولد بتعلم بمؤسسة تعليمية، ومن جهة تانية البلدية تتنصل كليا من مسؤوليتها. وزارة المعارف إحنا تدخلنا وفرضنا بهاي الحالة بالذات، كان يعني خوف أشكل هو المعادسة الإزورية اللي إحنا تدخلنا وأجبرناهم إن يوفروا كل الحقوق للطالب.
1: وهذا مهم. هل بدك تعطينا كمان أمثلة لشكاوى عينية عالجتوها ويمكن ذكرها والتحدث عنها علشان هيك نلفت انتباه المستمعين أستاذ نبيل.
0: يعني أنا هون لقيت شكوى اللي هي عمليا حسب اعتقادي جذابي، أوكي، وهاي الشكوى بتحكي عن، قبل شوي ذكرتها، عن ما يسمى الإتاحة صوتية أو صف دراسي لطالب أو لطالبة عنده ضعف في السمع. فعادة الأهالي ما بيعرفوا إنه مثلا حد الولد بيعاني من مشكلة بالسمع أو مشكلة خاصة حتى لو كان بصف عادي، إنه بيقله الجو العام يكون لا ملائم للتعليم. وهاي يعني عمليا إحنا ساعدنا كتير فيها، لأنه البلديات بتتنصل من المسؤولية وما بتوفر ما يسمى إتاحة صوتية بالعبران تكرار كاستت للطالب حتى يسمع. بيصير الولد أو الطفل اللي عنده معاناة صوتية ما بيسمع منيح وما بتعلم. وبعطيكي مثلا لوالد طفلي اللي هي فعلا بتعاني من ضعف في السمع واللي كانت تدرس في الصف الأول هاي بحيفة،
1: نعم.
0: وخلال العام الدراسي توجه للمفوضية بشكوى ضد البلدية، وبالشكوى ادعى المشتكي ان البلدية مش عم بتعالج طلبه بتوفير فعلا إتاحة صوتية للصف. البلدية شو جاوبتنا؟ جاوبت انه ما عندها مسؤولية، او ما يعني هي ما في هناك مسؤولية لإتاحة الصف، تقع على عاتقها، والمسؤولية على عمليا على من يدير المدرسة، للطرف اللي مالك المدرسة، انه كان في ادعاء انه وكأنه هي تابعة لشبكة تعليم مستقل،
1: نعم،
0: اوكي. وبما انه هاي الشبكة هي اللي عمليا تملك هاي المدرسة، فالبلدية تنصلت المسؤولية والاهل ما عرفوا هل فعلا بيطلعوا ولا بيطلعوا. احنا تدخلنا، المفوضية قامت بفحص الوضع القانوني المتعلق بهاي المسؤولية بتاعت صف، وتم كشف الفحص من بعد المعالجة انه بما ان المؤسسة هي مؤسسة معترف فيها ولكنها غير رسمية، فتم تنفيذ الإتاحة على الشبكة. فإنه عمليا الشبكة التعليم المستقل بمساعدة البلدية وفروا للبنت إنه يكون في عندها إتاحة بالصوت أو تكراري
1: كوست. ممتاز، لأنه هذه مش دكان، هاي مدرسة فيها طلاب وفيهم المفروض ظهر للوزارة وغيرها. أستاذ نبيل، إحنا أعطينا مثال وحكينا على النقاط، بس بضل إنه إحنا نحث المواطن إنه عم إذا في إشي أنت حاسس إنه في ظلم أو إشي بدك تتأكد، هل بيطلع لك شيء لك لابنك لأي موضوع كان، فكيف التوجه؟ أنا أثناء حديثك دخلت على موقع الإنترنت، كتبت نعم. بكل بساطة مكتب مراقب الدولة ومفوض شكاوى الجمهور، نعم. دخلت على الموقع لقيت هون في كمان تضررت شخصيا من مؤسسة عامة، من المفضل تقديم شكوى، وبدخل في رابط بالعربي تقديم شكوى. بتحب تقول كمان هيك علشان نحث المواطن، أنتوا مؤسسة رسمية وأنت قلت هذا إشي يا جماعة خدمة مجانية بحق من حقوق المواطن، فبإيش بتحب تنهي علشان هالمقابلة تخرج بنتيجة ونحث الناس إنه يتوجهوا؟ يمكن مرات ما تزبط، بس يمكن مرات كتير كمان تزبط. أستاذ نبيل،
0: لا إحنا من ناحية إحصائيات يعني، والتقارير بتشير إنه 45% من الشكاوى اللي بنعالجها هي محقة، يعني تقريبا 50% من الشكاوى يعني عمليا بنلاقي الامر مستحق وبنتدخل وبنطلب تعديل. فاللي بيسمعني يعني عمليا وحابب يستفيد مننا، اذا فيما لو هناك صعوبه ان يتوجه لنا كتابيا او يراسلنا او ما بيعرف بالعالم الافتراضي او ما بيعرف يفوت على موقع ويطلع نموذج ويقدم شكوى، بيقدر يستعين فينا شخصيا. يعني احنا عندنا فروع بكل بلاد، انا هسه حاليا عم بحكي معك من فرع مكتب مراقب الدوله ومفوضيه شكاوى الجمهور في بير السبع. احنا من الساعه 9 للساعه 1 كل يوم نستقبل جمهور، ممكن لاي شخص يتوجه لنا بشكل شخصي واحنا بناخذ الشكوى منه باللغه المناسبه. وعمليا كمان عندنا فروع اخرى بتل ابيب وبالقدس وبالناصري وبالليد، تمام.
1: مواقع قريبة للمواطن العربي،
0: نعم،
1: وبيقدر
0: نعم،
1: يستعين فيها.
0: احنا موجودين والمكتب مفتوح لاستقبال الجمهور، والطريقة الأمثل حسب اعتقادي يعني فيما لو الأشخاص اللي معنيين يستعينوا فيه ممكن يرفعوا تلفون وإحنا بنرشدهم كيف يقدموا بالضبط هاتفيا، يعني نعم. ممكن المواطن يتوجه لنا نخبره بالضبط شو يعمل وين يفوت وكيف، أونلاين على الخط بيقدر يفوت هو ويعمل ويبعث رسالة، إما يفوت على نموذج الكتروني ويقدم شكوى.
1: كله موجود في موقع الانترنت. بدي أشكرك الأستاذ المحامي نبيل دكور، مفوضيات شكاوى الجمهور في مكتب مراقب الدولة. بتأمل إنه من خلال هالمقابلات إحنا نحث المواطن على إنه لما بحس إنه في ظلم ياخد حقه بمساعدتكم، والإشي مجاني. شكرا أستاذ نبيل، شكرا.
0: شكرا لإلك.
1: تحياتي، يعطيك العافية.
0: الله معك، شكرا.

0: الآن مع إيمان القاسم سليمان، أنا معك.
1: أنا معك، هذا البرنامج الذي يعرف المواطن بحقوقه والخدمات وكيف لا فترة الانتخابات. في هذه الفترة وإلى حين موعد الانتخابات سوف نكون أيضا مع زاوية تعرف المواطن بكيفية المشاركة، الشروط، الإتاحة. أود أن أرحب بالسيد مصطفى نطور، وهو خبير حقوقي ولديه أيضا مسيرة توعوية حقوقية عبر شبكات التواصل من خلال منشورات عديدة في غاية الأهمية، ونحن أيضا نستفيد منك. أستاذ مصطفى نطور، مساء الخير.
2: مساء الخير،
1: هلا فيك ويعطيك العافية.
2: الله يعافيكم.
1: يلا نبدأ اليوم، نبدأ نوضح بعض النقاط. طبعا إذا كان في نقاط أخرى لسه أمامنا طريق لعند 27/10 رح نعرف المواطن بكل إشي بيتعلق بالانتخابات. هات نبدأ خطوة خطوة أستاذ مصطفى. لمن يحق التصويت؟ من أي عمر؟ إيش المستند اللي لازم يكون؟ يلا تعال نبدأ.
2: التصويت يحق لكل شخص يحمل الهوية الإسرائيلية من عمر 18 سنة فما فوق.
1: نعم، لما منقول يحمل الهوية الإسرائيلية القصد إنه هو مواطن إسرائيلي.
2: مواطن إسرائيلي.
1: إذا كان في مراحل مثلا لم شمل وبعده ما عنده المواطن الإسرائيلية ما بيقدر.
2: لا يحق.
1: بالنسبة للفلسطينيين سكان القدس الشرقية هم يحملون الهوية اللي بنسميها الهوية الزرقاء، ولكن ما بيقدروا ينتخبوا للكنيسة، بيقدروا ينتخبوا بس للبلدية لأنه لا يحملون المواطنة الإسرائيلية. هاي كمان نقطة نوضحها. فإذا قلنا المواطن إسرائيلي من جيل 18 فما فوق لما بده يروح ينتخب، إيش المستند اللي لازم يفرجيه علشان مش ينزل يفطن قبل بيوم أو نفس اليوم يي معيش الكذا.
2: بنصح الجميع، اليوم في عنا تقريبا شهر واسبوع انت بقى راح تكون 27/10.
1: نعم،
2: فبنصح الجميع يفحصوا اذا هوياتهم موجوده. اذا الهويه مش موجوده بدهم يروحوا على مكتب الداخليه ويجددوا هويتهم او يطلعوا هويتهم.
1: نعم،
2: ممكن كمان برخصة، ممكن في أياتها إشي.
1: لحظة، إذا هوية كمان لازم يفحصوا إذا سارية المفعول، لأنه فيها الهويات صار في إلها سريان مفعول.
2: صحيح، اطلعوا على تاريخ وانت بتنتهي الهويات اللي هن تاريخ انتهاء مفعول، ولازم يشوفوا وإذا خالص يجددوا.
1: وبالنسبة لوسائل أخرى اللي معوش هوية، طبعا هو اسمه رح يكون في سجل الناخبين، ولكن بيقدر ياخد معه إيش؟ رخصة سواقة؟ بيقدر ياخد معه
2: رخصة سواقة أو باسبورت،
1: باسبور، جواز سفر، أو رخصة سياقة.
2: أو رخصة سياقة.
1: مستند تاني مثلا كارت طالب جامعي، كارت أنا عارف نقابة صحافة، هذه كلها البطاقات ما بتفيد.
2: لا لا لا، هاي ما بقدر يشارك في الانتخابات في هاي الأشياء.
1: فإذا افحصوا على السريع الهوية إذا كانها سارية المفعول، إنه ملاقيينها، إنه موجودة بين إيديكم، إذا لا لازم تجددوها. والخيارات الأخرى جواز السفر أو رخصة السياقة، أي مستند تاني لا يعترف به. مش تقول له كارت مشتريات من متجر ولا
2: كارت
1: أو كارت كوبات حليم من صندوق المرضى أو فيزا، هاي كلها ما بتفيد. طب إيش كمان أمور هيك بهمك إنه نوضحها للمستمعين أستاذ مصطفى؟
2: أهم أمر إنهم يشاركوا في حقهم الديمقراطي ويطلعوا ينتخبوا 27/10.
1: نعم،
2: هذا أهم إشي. يعني شو هذا أهم إشي لازم يتوضح ولازم نعمل عليه، إنه هاي الفرصة بتيجي على الأقل كل 4 سنين. فأنا بنصح الجميع يطلعوا ينتخبوا شو هم بشوفوا صح، الآراء اللي بتمثلهم في الكنيسة وينتخبوا.
1: نعم، فحص عشان هيك احنا بنحاول نوضح لهم الأمور إنه ما يتفاجئوا بآخر دقيقة. فحص مكان التصويت، كيف الواحد بيقدر يعرف؟ علشان مش يقول لي أنا طلع أنا ساكن هون بس أنا لازم أصوت في بلدي اللي أنا أصلا منها ومش راح أقدر أسافر لهناك. فكيف نفحص الطرق؟ وين مكان التصويت؟ على فكرة زمان كانوا يبعثوا لنا بطاقة على البيت، أظن بطلت هاي، ما حد بيبعث على البيت.
2: هاي اللي كان يبعثوها كانت لجنة الانتخابات المركزية تبعثها.
1: نعم،
2: وكمان الأحزاب بتوقع السنة الأحزاب تبعث مكاتيب مع ورقتها ومع ورقة أو كارت اللي فيه رقم التسلسلي للناخب ومكان صندوق الاقتراع ورقم صندوق الاقتراع.
1: نعم.
2: أنا بنصح كل واحد يعني اللي بتقدروا تدخلوا على جوجل لجنة الانتخابات المركزية.
1: نعم.
2: هناك تقدروا تفحصوا في الجوجل وين تنتخبوا، رقم الصندوق وين موجود ورقمكم التسلسلي، لازم تدخلوا رقم هويتكم وتاريخ ميلادكم.
1: رقم الهوية زائد تاريخ الميلاد في موقع لجنة الانتخابات المركزية، وهناك انت بتشوف وين انت لازم تنتخب
2: 100%. وفي بدي اعطيكم رقم تلفون،
1: يلا
2: اذا بتتغلبوا تتصلوا فيهم بجاوبوا دائما. هو رقم لجنة الانتخابات المركزية، رقم الاستعلامات للجنة الانتخابات المركزية 074-765-5565.
1: خليني أعيده، 074-765-5565. هذا هو رقم لجنة الانتخابات المركزية. إذا أنت مش متأكد بدك تفحص صار إشي، حطيت رقم هويتك ما طلع لكش المعلومة، اتصل واسأل. وإحنا إيش منقول دائما أستاذ مصطفى؟ عالبكير، مش نفس اليوم يوم الانتخابات، مش ليلة الانتخابات، عمي من هلأ ابدأ حضر الهوية، تأكد إنها موجودة، تأكد سراين مفعولها، اتصل افحص وين المكان اللي لازم تنتخب فيه. أظن إنه هلأ بقدرش يغير، صح؟ يقول إنه لا أنا بديش أنتخب في إكسال، بدي أنا ساكن بالقدس بدي أنتخب بالقدس.
2: لا لا
1: ما عادش في إمكانية من هالشكل، خلاص
2: مرة فيش إمكانية.
1: إيش كمان نقاط بتحب توضح؟ مثلا إتاحة صناديق لأصحاب الإعاقات.
2: في كل بلد في عدة صناديق يسموهم صناديق متاحة لذوي الاحتياجات الخاصة.
1: نعم.
2: هاي الصناديق بتكون متاحة من ناحية إننا نوصلهن، إن الوصول إلهن كيف نوصلهن، يعني لازم يكون إمكانية لشخص مع عربي آلية إنه يفوت لحد الصندوق بدون أي مشاكل.
1: هاي كيف بده يفحص ويتأكد إنه وين موجود؟ مثلاً نقول أنا مثلاً واحد ساكن بأم الفحم، في عدة صناديق، بس كيف بده يتأكد وين الصندوق اللي فيه إتاحة لأصحاب الإعاقات؟
2: عن طريق لجنة الانتخابات المركزية، يفوت على موقع لجنة الانتخابات المركزية ويفوت كمان رقم هويته وتاريخ ميلاده.
1: نعم.
2: هناك يمن بعطيه رقم الصندوق وبقى مكتوب الصندوق متاح أو لا، إذا لا، إذا الصندوق غير متاح ببحث في بحث خاص عن الصناديق المتاحة لذوي الاحتياجات.
1: إذا هو ما لقاش إنه اسمه مسجل بصندوق متاح لأي خلل صار، إنه ما عرفوش ما إيش بقدر يعمل علشان بالضبط عشان ينقل إنه يكون هو في صندوق متاح،
2: عشان كل بقدر يتوجه لصندوق متاح وينتخب هناك.
1: يعني مباشرة إنه يروح لصندوق متاح بيوم الانتخابات وبيستقبلوه إذا كان هو بالفعل بحاجة لإتاحة.
2: ليش؟ لأنه التصويت في الصندوق المتاح بيكون بغلافين. ليش بغلافين؟ لهم يفحصوا أنه هذا الشخص انتخب في مكان ثاني أو لا. فإذا انتخب في مكان ثاني يعني بسقط صوته أو بمزع صوته في اللي صوت فيه في الصندوق المتاح.
1: مش تروح على صندوق عادي وبعدين على متاح، خلاص رحت على صندوق متاح أو هناك. لما شخص محتاج شخص آخر إنه يكون معه يرافقه،
2: هنا رئيس الصندوق بده يقرر في إمكانية من هالنوع، بده يفحص حسب حالة الشخص اللي بيحتاج لمساعدة لمرافقة، بيجي بطلع بشوف بفحص حالته وحسب الحالة تبعيته، إذا هو عن جد بحاجة لمساعدة بيسمح لشخص يرافقه ويساعده.
1: هاي بالنسبة اللي عنده مثلا إعاقة جسدية، إذا عنده إعاقة بصرية كيف بيكون التعامل هون أستاذ
2: نفس
1: مصطفى؟
2: نفس الشيء، لازم يكون معه شخص اللي يساعده، وبده اللي بكرر هين رئيس الصندوق،
1: سكرتير الصندوق هو عمليا اللي بكرر إمكانية إنه شخص يدخل مع شخص آخر لمكان التصويت. بالنسبة للمسنين الموجودين في أماكن مثلا للمسنين، دور مسنين، كان في نقطة عن هذا الموضوع، بإيش انحلت؟
2: الموجودين في المستشفيات،
1: مستشفيات
2: في صناديق اقتراع في قلب المستشفيات، تمام.
1: فإذا في صناديق اقتراع في المستشفيات، بس إيش بدهم يعملوا؟ كيف بدهم يتأكدوا إنه شخص موجود بالمستشفى يتأكد إنه يقبلوا صوته بالمستشفى ويكون محسوب؟
2: إذا هو موجود في المستشفى والمستشفى بيعرف وين بيروح، إذا بيروح إذا يعني المستشفى بيعرف إنه راح يكون هذا الشخص في المستشفى في يوم الانتخابات، فرأسا بودي اسمه بقائمة لرئيس الصندوق اللي في المستشفى. هناك بتوجه هذا الشخص وبنتخب عادي. كمان هنا في غلافين بصوت بغلافين مشان يفحصوا إذا صوت في بلده أو لا.
1: بفهم من كلامك إنه اللي موجودين في المستشفيات تأكدوا من إنه ترتبوا هاي الأمور، إنه في صندوق في كل مستشفى وين
2: كل
1: موجود، إنه تقولوا إنه أنا موجود هون وأنا معني إني أنتخب بدي أتوجه للصندوق. منقول دائما رتبوا هاي الأمور مسبقا مش بآخر دقيقة. واللي موجودين في دور مسنين نفس الإشي أستاذ
2: نفس
1: مصطفى
2: الشيء. نفس إذا المبدأ دور مسنين عايشين فيها
1: اللي طبعا مش نادي، إحنا عم نحكي عن دار مسنين اللي بيضرلوا فيها كل الوقت.
2: إذا فيش إمكانية إنه إدارة دار المسنين تأخذهم يشاركوا في الانتخابات، فبيعملوا لهم أنهم ينتخبوا في دور المسنين.
1: بالنسبة للسجناء إيش الوضع هناك؟
2: نفس الشيء يعني،
1: نفس الإشي في صناديق اقتراع في السجن ومفروض يتأكدوا
2: كل هاي الأشياء اللي بيكونوش موجودين حتى في البلاد.
1: بس الموجودين خارج البلاد اللي بيشتغلوا خارج البلاد أستاذ مصطفى مش عادي، فقط
2: هذول بينتخبوا أسبوعين قبل الانتخابات.
1: أما هذول مفروض يكون مش إنه هو رايح رحلة أو قاعد يشم الهواء.
2: لا رايح رحلة راحت عليه
1: ولا حتى إذا ساكن عادي خارج البلاد لازم يكون هو في وظيفة رسمية،
2: بيكون سلك دبلوماسي.
1: سلك دبلوماسي. طب إحنا حاولنا اليوم
2: حتى لو ساكن خارج البلاد ما بيقدر يشارك في الانتخابات الخارج البلاد.
1: إذا ساكن خارج البلاد مجرد إنه سكن ما بيقدر يشارك، بس لا لا. إذا هو في
2: سلك الدبلوماسي
1: أو بعثة رسمية.
2: مهم جدا نوضح إنه أيوة يوم الانتخابات هو يوم ما في شغل، يوم إجازي
1: أيوة
2: لكل المؤسسات في البلاد، لكل الأشياء والمؤسسات المكاتب الحكومية، كل العمال الموظفين هو يوم إجازي مدفوع. لازم أصحاب العمل يدفعوه للأشخاص، واللي بيشتغل يعني اللي بنجبر يشتغل وبيشتغل لازم يأخذ 200% أجر.
1: يعني منيح يعني بتوفي الواحد يشتغل يوم الانتخابات.
2: طبعا لازم إذا أجاره في اليوم 500 شيكل لازم يعني صاحب المشغل يدفع له 1000 شيكل. لا في تصفت أو في زيادة علاوي ليوم الانتخابات. الانتخابات هي عبارة عن 100%.
1: هذا فقط إذا مكاتب حكومية ولا كمان في الأماكن الخاصة؟ كل شيء، حتى الفندق، مطعم، دكان، كل شيء مفروض يدفع للشخص 200%.
2: مفروض يدفع للشخص، بيقولوها بالعبراني كفول، مضاعف.
1: الأستاذ مصطفى نطور،
2: بس احنا بتعرفي أصحاب العمل عنا بتفوش هيك،
1: احنا من خاطب الضمير ومنقول لهم يا جماعة ما دايم هيك القانون.
2: يوم إجازة للعامل،
1: يوم رسمي إجازة في الدولة،
2: يوم إجازة رسمية 100%.
1: بس إجازة رسمية مش تروح على البحر، إجازة رسمية.
2: وإذا بدوش يشتغل في يوم الانتخابات بغضا ما يشتغلش، والمشغل ما في عنده أي قوة ولا حق ولا أي طريقة يجبره يشتغل. ما بيقدر وما بيقدر يطره من شغله لأنه ما اشتغلش في يوم الانتخابات.
1: هاي مهمة، بس احنا ايش بنقول؟ هذا يوم عطلة رسمية مش عشان تروح على البحر. أول بتنتخب بعدين بتروح على البحر أو بتروح من الهواء. أما مش تقول يلا عندي يوم إجازة نطلع شطحة. مصطفى نطوري، توعية حقوقية عبر شبكات التواصل، شكرا على تعاونك معي أستاذ
2: إن شاء الله.
1: مصطفى
2: شكرا لكم، ومرة جاي بنقدر نحكي عن طريقة حسابة الأصوات
1: بالضبط، عشان هاي بتوضح للمواطن قديش أهمية كل صوت في صناديق الاقتراع.
2: كل صوت مهم.
1: شكرا لك أستاذ مصطفى، كل صوت مهم.
2: في إسرائيل طريقة الانتخابات هي
1: نسبية،
2: طريقة نسبية.
1: إذن اللي منوضحها الأسبوع القادم، هاي بدها شرح. لسه في عنا وقت وحلقات ليوم الانتخابات. شكرا أستاذ مصطفى، شكرا، تحياتي، إلى اللقاء.
0: الآن مع إيمان القاسم سليمان، أنا معك.

0: المحور الثالث الذي نتحدث عنه اليوم هو موضوع حقوق الطلاب في الحصول على فحوصات النظر في حال اكتشاف أن الطالب، وسنتحدث أيضا عن سن صغيرة، يعاني من مشكلة بصرية. أرحب بأخصائية النظر وأوبتيكا متنقلة حنين يزبك قاسم. أهلا بك حنين، تحياتي.
1: أهلين، مساء الخير إيمان والمستمعين جميعا.
0: هلا فيكي وشكرا على تعاونك.
1: شكرا لك.
0: هاتي نحكي أولا قضية أنه لما منقول طلاب المدارس، لأنه حاليا طبعا الكل صار مندمج في مدارس، في روضات، في حضانات، إحنا منحكي عن أي عمر حنين، أي سن اللي ممكن بالفعل يكون فيه مشكلة أو ضعف نظر عند الأطفال؟ البعض بفكر إنه لا، لسه 5 سنين، صغير، 4 سنين، 7، بس لما يكبر. وضحي لنا هاي النقطة.
1: مشكلة النظر ممكن تكون منذ الولادة. يعني في أطفال بيخلقوا مع مشاكل بالقرنية، بالعدسة،
0: نعم،
1: بالشبكية، بضغط عين عالي، فبصير عندهم مشاكل وفقدان بصر، فهاي ممكن يكون من الولادة. بس المتابعة هي بتبلش من تيبات حالة، أول الفحص بيعملوه من الولادة نفسها، لما بتبعوا العينين بالضوء،
0: نعم،
1: لما بيخلق المولود، وبعدين بالمتابعة بتيبات حالة بالعيادات
0: بالصحية، عيادات
1: الصحية.
0: الأمومة. هاي خليها نقدر نقول منكون مطمئنين. ليش؟ لأنه هناك في الصحية بيفحصوا، الممرضة بتفحص، بس لما بيبدأ الولد بيكبر أو البنت وبيبدأ يدخل على مثلا الروضة وحتى المدرسة، إيش العلامات اللي مفروض الأهل أو معلمة الروضة أو المعلم أو المعلمة يلاحظوها ويعرفوا إنه في هنا مشكلة؟
1: أوكي. العلامات بتبلش من أشياء بسيطة إحنا ممكن ننتبه لها. إذا منشوف مثلا إحنا كأهل، كمعلمات، كمتابعات، كمربيات، إنه إذا في مثلا تضييق العينين، الولد بيصير يغمض عينيه يسكرهن،
0: نعم،
1: وقت الشمس، وقت التلفزيون، وقت القراءة، ما يشوف قراءة بيقرأ أو يطلع أشياء قريبة على الشاشة،
0: بيصير هيك يغمض عينيه كأنه عشان
1: هيك يضيق عينيه، مثلا بيقرب أكثر للتلفزيون أو بيقرب أكثر للكتاب أو الآيباد أو التليفون، بيصير يقربه كتير على وجهه، لما بيميل راسه ما بيكون راسه دغري، هو يشوف شغلة معينة لبعيد أو لقريب بيصير يميل راسه أكثر.
0: هاي كمان إشارة قلتيها.
1: هاي كمان إشارة بتكون تدل على ممكن حول خفي، اللي هو إذا بيميل راسه بيمنع هذا الحول. مشكلة بعضلات العينين أو بالمسار تبع العينتين مع بعض.
0: قديش المسافة اللي لازم تكون بين الطالب وبين الكتاب اللي قدامه أو الدفتر؟ تعرفي في طلاب هيك تلاقيه ملزق وجهه بالدفتر وهو يكتب.
1: البعد المتبع من جيل الصغار للكبار للكل، يعني بعد الذراع، يعني هو مطوي، إنه بزاوية 90، إيدنا بزاوية 90، هذا هو البعد المتبع للنظر للقريب.
0: نقدر نقول حوالي 30 سنتي يمكن.
1: بعد الطاولة. إذا كان بالصف بعد الطاولة، اللي هو عادة يعني 60 سنتيمتر، 50 سنتيمتر، أقل إشي يعني 30-35 سنتيمتر هو المتبع.
0: المتبع. هلا في حال إنه المعلمة أو المعلم طبعا أو الأهل لاحظوا إنه في طالب في مشكلة عنده بالنظر، إيش الخطوات بالنسبة لفحص النظر والحق في تلقي هذا الفحص؟ من قبل مين؟ توضحي لنا هاي النقطة أخت حنين.
1: طبعا بإسرائيل يعني هون كل طفل مؤمن بصندوق المرضى لحد جيل 8 سنين. إذا احتاج نظارة بسبب قصر نظر، طول نظر، أو أي شيء، أو انحراف بالنظر، الأستيغماتيزم، من حقه أنه يحصل على نظارات بتمويل من صندوق المرضى. زوج نظارات واحد بكل سنة.
0: مهمة هاي النقطة اللي عم بتوضحيها. إذا كان طالب محتاج فحص نظر، الإشي بيكون عن طريق صندوق المرضى وبيقدر يحصل على لعين نظارة واحدة مجانا في السنة. طب وإذا كسرها؟ دول أولاد يا حنين،
1: فبتدفع على نظارة جديدة بتخفيضي معين، بس مش مؤمن يعني بساعتها بالصندوق، بالصندوق بتعطوه مرة واحدة.
0: لازم تنبهوا الأولاد الطلاب إنه يديروا بالهم النظارات ملائمة للطلاب، خصوصا لما بشوف أطفال بيكون عمره 4 سنوات 5 سنوات مع نظارة. إيش مع هذا العمر؟ إيش بيكون بالضبط
1: لهذا الجيل؟ النظارات هذول لازم يكونوا كتير فليكسيبل مرينات من ناحية الجودة البلاستيك تبعه، من ناحية إن كان بالماتيريال تبعته اللي هو أيوة. حديد، فلازم يكون بجودة منيحة اللي يكون ضد الصدمات باللعب بزت النظارة، بأنه يشلحوها بإيد واحدة، يكونوا نظارات قوايا وما يسحلوا عن عينيهم كل الوقت. لأنه عادة الأولاد اللي ببلشوا بجيل 4-5 سنوات يركبوا نظارات بيكون أكثر عندهم مشاكل زي بعد نظر اللي كتير بيؤدي ممكن مرات كمان لحول، فلازم يضلوا النظارات على عينيهن، أو لكسل بالعين فلازم يضلوا النظارات على عينيهن. فمفضل إنه يكونوا النظارات بجودة عالية وقوية، يعني يكون النظارات مناح ومرنات.
0: مرات بنشوف الولد بفرك عينيه أو بشعر بصداع أو حتى بتهرب من القراءة، كيف نميز إنه هون المشكلة هي مش إنه هو مجرد نعسان وإنما مشكلة بتتطلب فحص نظر؟
1: أوكي، فرك العينين ممكن يكون مش من مشكلة بالنظر، ممكن يكون نشاف بالعينين. فمنبلش إنه إحنا نعطي قطرة للعيون اللي هي دموع اصطناعية من أي صيدلية أو محل اللي هو ببيع الأدوية.
0: أيوة.
1: بدون أي روشتة، يعني بدون وصف طبيب، نشتري هاي الأطرات، مفضل للكل كلياتنا، لأنه إحنا معرضين كل الوقت للمكيفات،
0: حتى للكبار،
1: للحم وللشمس فمفضل إنه يقطروا للولد. فإذا ضل يحك يعني، فالمشكلة ممكن تكون بمشكلة بالمخروطة بالقرنية أو مشكلة بالنظر اللي هو بيحاول إذا بفرك عينيه إنه زي كأنه بيعمل توضيح، فلازم يتوجه لأخصائي بصريات ولطبيب عيون.
0: هل كل طالب
1: لحد جيل 6 سنين أول أيوة. 7 سنين أول فحص ينعمل عند أول فحص ينعمل عند طبيب عيون.
0: هل كل طالب بيلبس نظارة لازم يقعد من الأمام؟
1: لا، مش بالضرورة، لأنه مجرد ما إذا أخذ الحل البصري تبعه نظارات أو عدسات وبشوف منيح معهن، فمش بالضرورة أنه يقعد من الأمام. يعني في أولاد أولى أنه ساعتها يقعدوا من الأمام بسبب مشاكل تركيز أو شغلات هيك معينة اللي هي مش بسبب مشكلة نظر.
0: ممكن مشاكل
1: في حل بالنظارات بيقدر يقعد وراء،
0: مجرد ما حلنا له مشكلة النظر فبيقدر يقعد بأي محل. ما العلاقة بين مشاكل النظر والـ ADHD؟ وتوضحيها كمان للمستمعين حنين.
1: أوكي، في لغط عم بيصير إنه مشكلة النظر كأنه هي بتسبب الفرط الحركي وعدم التركيز. مفيش علاقة. أوكي، بس الولد اللي ممكن عنده ضعف بالنظر ومش شايف مثلا من الخلف، أوكي، قاعد من ورا وعنده مشكلة بالنظر اللي إحنا مش فاحصينها، الأهل مش متابعين ومش مفاحصين، فهذا بيخلي الولد إنه يعني يفقد التركيز بسبب نظره، مش انه معناته يلا المعلمات صار في كتير لغط هيك بالفترة الأخيرة انه يلا هذا الولد عنده مشكلة تركيز و ADHD وتعال نوجهه
0: فرط حركة، لازم ياخد أدوية،
1: توجه لبسيخولوج انه يقعد يفحص هاي الشغلات فلا، اول ايش نبلش بفحص النظر. ممكن يكون فعلا انه بحاجه لنظارات وبنعمل له نظارات. اذا حسن النظر تبعه والتركيز تبعه بالصف، مثلا نقل الماده من اللوح للدفتر، او القراءه، هل القراءه كانت بطيئه صارت قراءه سريعه، مثلا انه يفشئ عن اسطر فجاه صار يشوف احسن، بطل يفشئ عن اسطر.
0: انت عم بتفهمينا بانه ممكن انه فرط الحركه وانه مش مركز مش لانه عنده مشكله تركيز، يمكن لانه مش شايف منيح فمش قادر يكون متداخل بقلب الدرس. هل توجد العاب او تمارين تحسن النظر بالنسبه للطلاب حنين؟
1: مهم جدا انه بالنظر كمان نحسن التناسق بين العين والايد، أو مثلا نتبع الأجسام والإدراك المكاني تبعنا، إنه نتبع الأشياء اللي بتتحرك قدامنا بسرعة، العينين تتحرك بالطريقة الصحيحة. في حالات معينة مثلا مثل ضعف التقارب بين العينين بيصير في زي حول، ممكن الولد فجأة يبطل يشوف إشي واحد ويحاول يتبع يشوف شغلتين، الإشي يشوفه مرتين، فلازم نعمل تمارين اللي نقوي العضلات العينين. طبعا بعد ما الطالب او الطفل يتوجه لفحص مهني ونفحص كل هاي الشغلات، مش بس النظارات، كمان حركات العضلات، الادراك،
0: وهذا عين طبيب عيون.
1: عند طبيب عيون كمان أخصائي بصر
0: وكمان طبعاً. أخصائي بصر ما هي حقوق الأطفال من صناديق المرضى والتأمين الوطني بالنسبة للنظر؟ طبعا إحنا عم نحكي
1: أوكي، حكينا من قبل إنه بيطلع له مرة بالسنة تمويل زوج نظارات واحد إذا كان بحاجة للنظارات. عادة تبدأ العملية بكل هاي الحقوق إنه وصي من طبيب العيون، بعدين ملائمة تبعت النظارات عند أخصائي البصريات المرخص إنه يشتغل مع صندوق المرضى المعين.
0: هاي نقطة مهم ذكرتيها، إنه تأكد إنه هذا الأخصائي البصر هو بيتعامل مع صناديق المرضى عشان تأخذ تغطية للتكاليف.
1: مش كل أوبتيكا بتشتغل مع كل صناديق المرضى، ومش كل أوبتيكا بيشتغل أساساً مع صندوق المرضى. يعني في أوبتيكات ما بيشتغلوا مع، بعطوش هاي الخدمة، بعطوا تخفيضات من عندهن اللي هي بتنافس التأمين تبع النظارة من الصندوق. بس إنه مهم إذا بدكم عن طريق الصندوق إنه تعرفوا من خلال صندوق المرضى بأي أوبتيكا بتقدم هاي الخدمة.
0: وبالنسبة للتأمين الوطني،
1: التأمين الوطني مش كل طفل بيلبس نظارة مثلا عنده ضعف نظري كبير ورقم مرتفع معناته بيطلع له مساهمة من التأمين الوطني. الاستحقاق مخصص بس لحالات الضعف البصري اللي كتير كتير عالي، اللي حسب الشروط إنه لازم يكون عنده زي شهادة عمى، يعني شهادة فقدان بصر. إنه بعد التصحيح الولد الطفل بيشوف 6/60. شو هذا المصطلح 6/60؟ بني آدم طبيعي نظره صحيح ما فيش عنده مشكلة، بيشوف شغلة معينة بكبر معين من 60 متر. الطفل هذا لازم يقدم لست متر عشان يشوف هاي الشغلة. فإذا كان بهذا الشروط بالعين واحدة أو العينتين، ساعتها ممكن يطلع له حسب التقديم تبع الورق أو اللجنة بالتأمين الوطني مخصصات. كمان القيمة المخصص إسا هاي السنة قرروها شهري بحدود 3,800 شيكل على ما أظن. لكل
0: في مبلغ
1: مش بس الأطفال.
0: هذا الإشي مهم يعني، إنه عم نوضحه إنه افحصوا ممكن إنه يطلع لكم مخصص لهاي الفئة بس بالحالات العينية اللي ذكرتها الأخت حنين، حوالي 3,800 شيكل. طبعا دايما بفحص، لازم يتأكدوا من الموقع ومن التوجه. إحنا بنقول بشكل عام المبلغ
1: استحقاق شهادة كفيف أو ضعيف البصر. كفيف أو ضعيف البصر اللي هي بتيجي من فحص من طبيب عيون وتقارير من لجنة التأمين الوطني.
0: كتير مهمة هاي المعلومات. احنا دائما بنعطي طرف الخيط وبنقول افحصوا اسألوا، وبهيك بنتوجه للأهالي خصوصا انه السنة الدراسية بدأت. حنين يزبك قاسم أخصائية النظر أوبتيكا متنقلة، بدي أشكرك على كل هاي الإيضاحات المفيدة للأهالي. نتمنى النجاح لأبنائنا الطلبة، وشكرا جزيلا لك يا حنين. شكرا عزيزتي.
1: بس بدي أعطي بس هيك رسالة أخيرة للأهل، ما تستنوا أنه الطفل يشكي أو يقعد يقول أنا مش شايف، أو أنتوا تنتبهوا له لشغلات اللي هي فجائية. يعني تابعوا أول بأول حركات العيون، حركات الرأس، القرب بالتلفزيون والبعيد، وما نفسر كل شيء بأنه هذا الطفل كسول أو هذا الطفل عنده فرط حركة. عن جد افحص النظر بوقته، مش بس نستنى للصحية أو للطبيب، يعني نضلنا متابعين.
0: رائع.
1: مننا هيك كسل بالعين أو ضعف بالعضلات ومشاكل إحنا بغينا عنها لبعدين.
0: شكرا جزيلا لك يا حنين يزبك قاسم. شكرا.

0: أنتم مع مكان.
1: حبيبي الغالي، من بعد الأشواق بهديك كل سلامي وحنيني وغرامي.

وكفايه قلبي انا مسلم ودعني من غير ما تسلم وكفايه.

بأمر الحب افتح قلبك اتكلم بأمر الحب افتح للهوى وسلم بأمر الحب

0: شو عم تعمل؟
1: صعب كتير على بي ربى وكبر مع بنته، يجي شخص بياخدها منه. سامحيني
0: بس هالشخص بحب بنتك، بخاف عليها كتير وبيحترمها. شو بعدك ناطر؟ رجع سلمنا لقد
2: كلك أسى انت

0: بنتك حبيبتي صارت مرتي، رح حافظ عليها وعيش لها.
1: أخذت من قلبي لقلبي.

أعز من الولد إلا ولد الولد. حرق بقلبه.